0: قبيلة توتي التي يرجع تاريخها لقرون مضت تحافظ على خصوصيتها التراثية وطابعها القروي بشوارعها الترابية وحظائر الأغنام التي تملأ جنباتها وحدائق الليمون والمانجو التي يفوح أريجها على حافة النيل. السكان هنا عبارة عن أسرة ينحدرون من إثنية واحدة، ويجمعهم المسجد الوحيد الذي يتوسط الجزيرة والنادي والسوق.
1: أي شخص في توتي عنده علاقة بتاعت قرابة أو علاقة بتاعت نسب مع الشخص الثاني، ولذلك هم عبارة عن أسرة واحدة.
0: الهبوط على شاطئها يعني العودة بالزمن إلى الوراء، إلى عربات تجرها الحمير وطرق ترابية تصل بين منازل متهالكة، والرجال العائدين إلى منازلهم بجلابيبهم البيضاء وعمائمهم الضخمة. على مدى قرون ظل سكان جزيرة توتي يعيشون حياة منعزلة، إذ تفصلهم مياه النيل الهادرة عن العاصمة السودانية الخرطوم. وبعد أن أقرت لجنة حكومية إقامة جسر يصلهم بالعاصمة، فإن سكان الجزيرة يقولون إن هذا الجسر سيأتيهم بأفضل وأسوأ ما في القرن الحادي والعشرين، ويخشى بعضهم أن يمزق الجسر أواصر مجتمعهم عندما يأتي بغرباء إلى جزيرتهم، ويقولون الناس هنا تتكافل، إذا لم يكن لدى جارك طعام تعطيه من طعامك، أما إذا أقيم الجسر سيفكر كل شخص في نفسه فقط. بعيدا عن كل هذه الهواجس تجري الحياة بهدوء في ملتقى النيلين، فهي كما وصفها الشاعر هي درة النيل العظيم وبنته، هي جنة محفوفة بجناني، قد مدت الخرطوم رونق سحرها وزهت جمالا فوق أم الدرمان، ورمال بحري أشرقت بجنوبها كالتبر يبرق نورها الرباني. إذا وقفت هريهة بجنوبها لرأيت كيف تعانق النهران، وترى على أقصى الشمال برأسها النيل منحدرا بكل أمان.

شمال السودان قرب الحدود مع مصر تمتد أرض صحراوية شاسعة وحارة تكاد فيها الألوان تختفي بين زرقة السماء وصفرة الرمال، ولا يقطعها سوى وادي النيل الضيق والأراضي السهلية الخضراء المحيطة به. كان هذا جزء من وادي النيل ذات يوم موطنا لحضارة إفريقية قوية وغنية تسمى كوش. تداولت الذهب واعتمدت على التجارة بين مصر وبلدان البحر المتوسط شمالا ومدن الصحراء الإفريقية جنوبا. غزت مصر وحكمتها تحت اسم الأسرة 25 إلى حدود سنة 53 و600 قبل الميلاد، حين طردها الآشوريون إلى منطقة النوبة. اعتبرت كوش حضارة إفريقية سودانية لأكثر من 2000 عام، كان مقر حكمها في العاصمة مراوي. وتقع هذه المدينة التي تعد اليوم أحد مواقع التراث العالمي على طول نهر النيل.

وحكمت الأسرة النوبية 25 أو الفراعنة السود مصر والسودان، وبنوا أكثر من 200 هرم في مدينة نبتة وما حولها شمال السودان، وامتد نفوذها إلى أجزاء من بلاد الشام، وأصبحت واحدة من أقوى الإمبراطوريات عالميا في زمانها، ونافست الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية. وتواجه الكتابات القديمة المنحوتة على جدران الأهرام مخاطر عدة، فالحجر يتآكل بفعل العواصف الرملية والفيضانات في المنطقة الصحراوية. ويعمل فريق من الباحثين على توثيق وتصوير الكتابات المنحوتة على الجدران والاحتفاظ بها إلكترونيا عبر تقنية تصوير لحفظها افتراضيا وأرشفتها في حال تضررت في المستقبل. وفي هذا الصدد قالت رئيسة البعثة الفرنسية للأثار السودانية في الخرطوم والخبيرة باللغة المروية القديمة إنهم لا يعرفون سوى نحو 50 كلمة من اللغة المروية، ويتطلب الأمر معرفة 1000 كلمة أخرى حتى يتمكنوا من فهم اللغة. وأدلت عالمة آثار بالمتحف البريطاني بدلوها في الموضوع قائلة: إذا تمكننا من فك شفرة هذه اللغة سينفتح أمامنا عالم جديد، كما لو أن الكوشين القدامى يتحدثون إلينا.

0: عند واحد من منحنيات النيل وعند التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض، نهضت الخرطوم كحيز حضري فريد في وسط القارة الإفريقية. يروي الشاعر السوداني محمد المكي إبراهيم في قصيدته قطار الغرب رحلته الأولى من مدينته الأبيض عاصمة إقليم كردفان إلى العاصمة الخرطوم مطلع ستينات وانبهاره صبي النهار.
1: هذه ليست إحدى مدن السودان، من أين لها هذه الألوان؟ من أين لها هذا الطول التياه؟ لا شك قطار الغرب الشائخ تاه، وسألنا قيل لنا الخرطوم. هذه عاصمة القطر على ضفات النيل تقوم، عربات أضواء وعمارات، وحياة الناس سباق تحت الصوت. هذا يبدو كحياة الناس، خير من نوم في الأرياف يحاكي الموت.
0: لم تكن تلك حالة انبهار فردية لصبي قادم من أقاليم الغرب، فهي حالة كل القادمين للمرة الأولى من كل أقاليم السودان المختلفة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وهم يدخلون على مدينة حديثة نظيفة جميلة وأنيقة تشبه أحلامهم وأمانيهم. تأسست مدينة الخرطوم على يد الجيش التركي المصري في عهد محمد علي باشا، لكن تاريخها كمستوطنة بشرية يعود إلى عصور سحيقة، فقد أثبتت حفريات أن الإنسان سكن في موقع الخرطوم الحالي منذ 400 عام قبل الميلاد، وعثر على أدوات تعود إلى العصر الحجري في منطقة خور أبو عنقة في مدينة أم درمان الحالية. واختلف المؤرخون على اسم الخرطوم، فهناك من أرجعه إلى شكل قطعة الأرض التي تقع عليها المدينة والتي يشقها فرع نيل ويلتقيان فيها مع بعضهما في شكل انحنائي، يرسمان بينهما قطعة أرض أشبه بخرطوم الفيل، وهو الرأي الراجح. بينما نسبها رحالة الإسكتلندي جيمس جرانت الذي رافق رحالة جون سبيك في رحلته الاستكشافية لمنابع النيل، نسبها إلى زهرة الخرطوم التي كانت تزرع بكثافة في المنطقة لتصديرها إلى مصر لاستخراج الزيت منها للإنارة. بعد انتصار الثورة المهدية وخروج الأتراك والإنجليز من السودان، اختار محمد أحمد المهدي مدينة أم درمان على الضفة المقابلة للنهر عاصمة له، لكن بعد سقوط دولته عام 98 و 800,000 أعاد الإنجليز الخرطوم عاصمة وطنية للبلاد، وأعادوا إعمارها على النسق المعماري الإنجليزي الذي لا يزال مثلا للعيان في بعض الجسور القديمة المقامة على نهر النيل. كانت أولى موجات النزوح الجماعي الكبيرة للخرطوم في السبعينات بفعل التصحر والجفاف الذي ضرب مناطق مختلفة من العالم، وتأثرت بها مناطق في غرب السودان، فتحرك أهلها لينزحوا عبر كردفان إلى الشرق ليجاوروا النيل ويعبروا إلى الخرطوم. تراجعت مظاهر التمدن في الخرطوم وانتشرت امتدادات عشوائية غير مخططة، ولم تعد المدينة التي كانت، ودفعت ثمنا باهظا لمركزية الدولة التي أعطتها كل شيء وحرمت الريف من كل شيء، فحمل متاعه وقدم إليها

هي بلاد الجفاف والصخور السوداء والرمال الذهبية اللانهائية والحرارة العالية، وهي بلاد التاريخ الطويل تشهد عليه عشرات القلاع ومئات المعابد، وهي بلاد المياه الدافقة وسط صحارى قفار بائسة، هي بوابة مصر نحو السودان، إنها النوبة.

0: النوبة في جنوب مصر وفي شمال السودان الآن، تمتد على طول النيل من جنوب أسوان حتى الشلال الرابع للنيل في السودان، وتقع معظم أراضيها فيه. تعد بلاد النوبة إقليما من أقاليم حوض النيل، تمتد بمحاذاته لمسافة نحو 1000 كيلومتر، ولهذا فإن سكان النوبة كانوا حقا ناس النهر أكثر من غيرهم في الشمال أو الجنوب. كيف اكتسبت بلاد النوبة اسمها؟ الذهب في اللغة المصرية القديمة يعني نوبو، ومن ثم كانت هناك محاولات لربط اسم النوبة بمعدن الذهب، ولكننا نجد أن أقدم الإشارات إلى بلاد الجنوب كانت باسم تاسيتي بمعنى أرض القوس، وفيما بعد أصبحت كوش التسمية العامة للنوبة الجنوبية. ومنذ العصر الفاطمي أصبحت النوبة الشمالية في مصر تعرف ببلاد الكنوز. في العصور القديمة كانت بلاد النوبة مملكة مستقلة ازدهرت منذ 3300 سنة قبل الميلاد، وحتى عام 300,000 ميلادي، وإلى جانب أهميتها السياسية كانت طريقا تجاريا حيويا لمصر، وفر لها ممرا بينها وبين إفريقيا الاستوائية، ومكن الحرفيين المصريين من استخدام العاج وخشب الأبانوس التي جاءت عبر النوبة من إفريقيا الاستوائية. بدأ انتشار المسيحية في أرجاء مصر في حوالي القرن 5 ميلادي، ويذكر التاريخ أن ملوك النوبة كانوا حماة للكنيسة القبطية، واستخدمت الحروف القبطية في كتابة اللغة النوبية. وبعد الفتح الإسلامي لمصر توالت محاولات المسلمين لدخول النوبة، ثم عقدت معاهدة نصت على التعايش السلمي والتجارة، ومع مرور الوقت أدخل تدفق التجار العرب الإسلام إلى النوبة، وأخذ يحل تدريجيا محل المسيحية. مع ذلك ما يزال أهل النوبة يحتفظون بتراثهم الفريد الذي يتجلى في ثقافتهم ولغتهم الأم التي لا يزالون يتحدثون بها إلى اليوم، إلى جانب اللغة العربية.
1: نهر الحضارة.

محلية شادي على شرق ضفاف النيل، وتبعد عن العاصمة الخرطوم مسافة 150 كيلومتر تقريبا. يعود اسم شادي إلى أصل النبي ويعني البيع بالمال، حيث كانت المدينة قديما بمثابة السوق الذي تتم فيه عمليات التبادل التجاري المختلفة. ومثلت أيضا طريقا تجاريا مميزا يؤدي إلى شبه الجزيرة العربية، كما كانت نقطة عبور للقوافل المسافرة إلى الهند والحبشة ومصر.

يرجع المؤرخون تعمير محلية شاندي إلى العصر الحجري الحديث، حيث استوطنها الإنسان كغيرها من البقاع المجاورة لنهر النيل والمياه العذبة. إن وجود الإنسان في شاندي استمر دون انقطاع لأكثر من 4000 سنة، وهذا ما أظهره ما تبقى من آثار المقابر القديمة ومخازن الطعام من حبوب وثمار، بالإضافة إلى ما وجد بالقرب من قلعة شنان من المقتنيات الأثرية. فشاندي من البقاع التي كانت بمثابة الجنة لهذا الإنسان التائه والمنهك في بحثه عن الطعام والاستقرار. تتميز شاندي بأرضها الخصبة القريبة من مصدر المياه الدائم نهر النيل، وهي أرض مرتفعة إلى حد يجعلها في مأمن من خطر فيضان النهر الذي يحدث بشكل موسمي، ولم يكن للإنسان حينها إلا الهروب من الأرض المخفضة حتى ينتهي الفيضان. أما في شاندي فلم يكن يحتاج لفعل هذا، وظل معمرا لها على مر الزمان. ذكر الرحالة الإنجليزي جيمس بروس مدينة شاندي في كتابه سياحة للكشف عن منابع النيل، حين مر بها عام 72 و 700 ألف ميلادي وهو عائد من الحبشة، فوصفها بالمدينة المزدهرة ذات التجارة الرائجة، أسواقها غنية بالبضائع، والسوق الأسبوعي فيها هو الأكبر في بلاد النوبة، بالإضافة إلى المنظر الجميل الذي يحيط بتلك الأسواق لقربها من نهر النيل والبساتين والحقول حولها.

لا تزال محلية شادي في السودان تحظى بمكانة كبيرة رغم ما مرت به من حروب أبادت الكثير من أهلها ودمرت معالمها، إذ أنها نقصد السياح الراغبين في رؤية آثارها التي يعود معظمها إلى مملكة مروي القديمة.

0: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف.
1: كتب عنه الصحفي اللبناني سمير عطله يوم وفاته: ولد وعاش ومضى شيئا من النيل، دافقا مثله كان، صاخبا، هادئا، حالما، طافقا، هدارا، عارما، فائضا، رائقا مثله كان، بمياه النيل ومزاج النيل وطمي النيل كتب كل حكاياته. كان حكواتيا أنيقا عميق النظر، لا يفوته شيء من أحدوثات وأحاديث وحوادث الضفتين. كان يحول الشجرة إلى حكاية، والموجة إلى حكاية، والصبا والشقاء والهجرة والبقاء، والترعة والفلاحين والعم العجوز والعم الساخرة وساحر القرية وأطفالها وفقرها وقدوم الربيع وصوت الغابة وظلمتها العميقة البعيدة وحداء العرب وغناء إفريقيا والتيها في عالم الرجل الأبيض وألوان المدن وأضواء المدينة وإبحار العمامة البيضاء في نوتات بيتهوفن ومؤلفات شيلي. يحولها كلها إلى حكاية يأسر بها قارئيه أو مساوميه أو عارفيه. ولد الطيب صالح في كرمكول، تلك القرية التي قال عنها إنها تقع حيث ينحني النيل ويتجه شمالا. سحر الطبيعة في كرمكول القديمة جعل منها عالما للرؤى يختزل كل قرى السودان الواقعة على النيل، واكتشافها هو اكتشاف للريف السوداني وصمته الصاخب وبقايا الدور على ضفته وتشكيلات النخيل المتبرج بخيلائه. كانت قرية صاخبة لكنها صمتت في فيضان عام 1946 حيث تغير حالها، ومع ذلك ظلت مكتظة في وجدان من عاش فيها. في أحد بيوت كرمكول كتب الطيب صالح أول نصوصه، وولدت شخوص رواياته: عرس الزين، نخلة على الجدول، ودوما وتحامت. أما روايته الأشهر موسم الهجرة إلى الشمال فتجاوز بها حدود قريته ووصف ببساطة فذة فترة ما بعد الاستعمار وثنائية الاستعلاء والنقمة في علاقة الرجل الأبيض بأبناء مستعمرته السابقة. ومثل النيل في جريانه نحو الشمال يهجر البطل شمالا نحو القاهرة من أجل الدراسة ثم في اتجاه لندن ليعود في نهاية المطاف إلى النهر. هذه الرواية منحته لقب عبقري الرواية العربية ونقشت اسمه بأحرف بارزة على قائمة كتاب القرن العشرين.

السماء ما تزال صافية فوق أرض السودان أم أنهم حجبوها بالأكاذيب؟ هل مطار الخرطوم ما يزال يمتلئ بالنازحين؟ هل ما زالوا يتحدثون عن الرخاء والناس جوعى، وعن الأمن والناس في ضعر، وعن صلاح الأحوال والبلد خراب؟ الخرطوم الجميلة مثل طفلة تنام عنوة منذ العاشرة، تنام باكية في ثيابها البالية، لا حركة في الطرقات، لا أضواء من نوافذ البيوت، لا فرح في القلوب، لا ضحك في الحناجر، لا ماء، لا خبز، لا سكر، لا بنزين، لا دواء. نهر النيل الصبور يسير سيره الحكيم ويعزف لحنه القديم. السادة الجدد لا يسمعون ولا يفهمون. من أين جاء هؤلاء الناس؟ أما أصغوا للرياح تهب من الشمال والجنوب؟ أما رأوا بروق الصعيد تشير وتحط؟ أما شافوا القمح ينمو في الحقول وصبائط التمر مثقلة فوق همات النخيل؟ أما سمعوا مدائح حاج الماحي وود سعد وأغاني سرور وخليل فرح؟ أما قرأوا شعر العباس والمجدوب؟ أما سمعوا الأصوات القديمة وأحسوا الأشواق القديمة؟ ألا يحبون الوطن كما نحبه؟

0: نهر الحضارة.
1: هل كان الشاعر محمد الفتوري سودانيا كما عرفه الناس منذ بدايته وحتى شهرته، أم كان شاعرا ليبيا كما أصبحت صفته في سنواته الأخيرة وحتى نهاية عمره؟ كان محمد الفتوري مزيجا من هذا وذاك من الأقطار، درويشا متجولا بين الأمصار. ولد سنة 36 و900 ألف في مدينة الجنينة غربي دارفور على تخوم ليبيا من أبوين ليبيين. ربي في أحضان جدته السودانية، نشأ في مصر بعدما انتقل والده إلى الإسكندرية. مما يروى عنه أنه قال حين سمع نعيه وهو حي يرزق:
2: لا تحفروا لي قبرا، سأرقد في كل شبر من الأرض، أرقد كالماء في جسد النيل، أرقد كالشمس فوق حقول بلادي، مثلي أنا ليس يسكن قبرا.
1: دواوينه الثلاثة الأولى أغاني إفريقيا، أذكريني يا إفريقيا، وعاشق من إفريقيا قدمته للناس كشاعر إفريقي يعتز ببشرته الصبراء وبانتمائه إلى القارة المظلومة.
2: كيف يستعبد أرضي أبيض؟ كيف يستعبد أمسي وغدي؟ كيف يخبو عمري في سجنه وجدار السجن من صنع يدي؟ أنا زنجي وإفريقيتي لي لا للأجنبي المعتدي، أنا إنسان ولي حريتي وهي أغلى ثروة من ولدي، أنا فلاح ولي أرضي التي شربت تربتها من جسدي، أنا حر مستقل البلد وسأبقى مستقل البلد.
0: كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة. إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحمون.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البيت أغاني في البيت أغاني في البيت.

0: هادي حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريه دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهد ناس وعهد العالي من وطي راس للكلام.
4: هذا سيف يرمينا، ارمي سيفك يا أبو زيد.
5: وجود لدلال كل شيء علام.
6: مسرحة الدراما تقدم إيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدي، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق في

0: بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: إيش اللي خلى الزازية تبكي وهي أجمل بنات ولد هلال؟
2: إيش اللي نزل دموعك يا زازية؟ إيش
3: وحشت أهلنا وناسنا وفضعتي مع أولاد هلال، دمها في عروقي ودلالهم في سوقي، سموني في أصلي ما بعد. أنا والله من وحشهم ما أشبعت.
1: أهدي أهدي يا زازية أهدي، المفروض تذاكرتي ما تنوحي. بعد رحلة شهور دخلنا تراب تونس، هذا شيء يستاهل النواع ولا الزغاري؟ أنسي اللي فات يا زازية، هذا يوم عيد.
4: إيه قلت الحق يا أحسن يا أخوي، المفروض اليوم عيد، يوم تتواجه فيه رجالنا برجال الزناتي من غير مواعيد.
5: يا أولاد حلال، ما تخلوا شبر من تراب تونس يشريح دلال. يا أولاد حلال، هذه أرضكم، زرعكم، نخلكم، بحركم، ما يسيبكم الأحبال وتفرطوا فيها. يا أولاد حلال، يا أولاد حلال، خليتوا بيوتكم وراكم وحزيتوا حلمكم لتونس. هذه تونس وهذه ترابها، ما تخيبوا الظن وانتم على ابواب الوطن، ما تخيبوا الظن. يا اولاد حلال،
6: شوفي يا واصفه، هذه الزازيه
5: يا اولاد حلال،
6: ولام عليها كبار وصغار.
5: ما
6: خليها تعلي الصوت وتوحد القلوب يا نافله، خليها
5: يا اولاد حلال. هذه ارضكم، ما

0: أحلام البنيات هذوما بنويت ولاد هلال، وسيدنا سناتي بعثني باش نتجسس عليهم ونستفزهم. وشوف سيدي، أنا نموت على حكا النحاس. محلاك يا عصفورة،
1: ابعد ابعد عنا يا سافل، حراير ولاد هلال ما يخوفهم سيفك يا قليل الأصل.
0: يا بنات نا قاصد نمازحكم.
1: كيف يمازح فارس ملثم بنات ما يعرفهم؟
0: ما هو ضروري يعرفهم، هذه فرصة نتعرفوا يا بنات.
1: هيا ارحل وشوف بنات اخرين يتقبلوا قلة اصلك، ارحل.
2: من هو الوقت اللي قرب لبنويت ولاد هلال وحصرهم بحصانة؟
3: لا عرفت بالحافة الرملي وسرج حصانة المسير.
2: منه منه يا ابو زيد؟ قل لي منه.
3: يمكن يكون فارس من ولاد رياح.
2: ولاد رياح، ولاد رياح ديما خارجين على السرب عاكسين الريح، وين نقصدوا الحرب يكسر منهم الرديح. هذا راس لازم القص.
3: ياب ما تفكر تاني، ما هو في صالحنا. قبيلة رياح وقبيلة زغبة يتنابزوا وتتقسم عربانا، نص معاهم ونص معانا. يهديك يا ذيال.
2: كان قصدك الخير يا ابو زيد، تعرض له حد انت فهم عيب افعاله قبل ما نفقد عقلي ونركب راسي ونسمح.
3: تهنى تهنى، انا نحد. اقعد اقعد يا ذيال اقعد.
2: قعدنا.
0: ايش سميتك يا فارس؟ تنشب تنحي الثام وتعرفنا باسمك؟
4: لا، لو نفذت لك امر صرت عبد ليك وانت البادي بالظلم. كان سيبت عليك رجال ياكلوك الحم ويرموك عظم.
0: هذا كلام الواثق من روحه، وانت باين عليك واعر. يمكن عرشك وقبيلتك ما هي كبيره وساكنه بالطمانع في هالشيره.
4: ولاد هلال اسمهم سابقهم، ما تسمع بحد غالبهم مهما تقول سريعه.
0: ولاد هلال اش مازال على وصولهم لتونس؟ هذه مصيبه مصيبه ومصيبه كبيره زادا. يلزمني نزيد ناخذ منهم معلومات، يلزمني ناخذ معلومات ونوصلها لسيدنا السناتي.
5: وقداش منهم ولاد هلال؟ القله راهي ما تدوم، وعسكر السلطان في الجبال والوديان.
4: ضحكتني يا مجهول. ولاد هلال كان سكنوا بر ما تشوف ترابه، يغطوا على الارض اصحابه مئات حد ما يتسكر قدامهم بابه.
0: مئة ألف يقوى عليهم ربي. اذا قلت لهم اسكتوا يلزمني نبلغ سيدنا سناتي.
4: باين عليك ماك خايف من الموت، كيف تتجرع على بنات هلال؟ ها؟ لا تخاف راسك يطير في الحال.
0: انا لازم نتحايل عليه ونمنع منه، ما نجاريش في استفزازه ولا يتلموا عليا قبل ما نوصل لجماعتي. وراكس وراكس وراكس يجر يا ربي. شو نعمل انا توا؟
5: انا ما كان قصدي كان الخير يا فارس.
4: هيا ارحل من بيوتنا قبل ما نخرج سيفي من نصله، وقبل ما الحديد ينادي اصلا. يلا امرك امرك يا فارس.

0: رضينا بالهم يا عيشة والهم مرضاش بينا.
1: هربنا من كابس عمار، ولاد هلال زحفوا علينا وصار اللي صار، لا خلوا غنم ولا مونة ولا محل يتسكن.
0: حتى القروان ما ينقعدش فيها.
1: ما تقول ليش ناوي ما تقعدش في القروان؟
0: شبيك درا حبلت يا عيشة نقعد في القروان؟ كيف القروان خلطونها ولاد هلال كيف فقاع وين نمشوا نلقوهم؟
1: مالا كيفاش درنا لعمارنا عمار؟ عششنا في قابس حرقوها، والرقدة في القروان منعوها، اش درنا يا ولد عمي؟
0: اسمعيني مليح يا بنت عمي. هني مدامنا ما ناش برشا، هيا نسوقوا مرحولنا ونقصدوا ربي، نكملوا طريقنا لتونس، أكثر أمان من القروان. شبيك تونس يحكمها عسكر السلطان.
2: يا مهدي
3: ولدي شنو هي الحال؟ احكي يا ودي قل لي ايش فما.
0: كيف تقول لي الحاله كيف؟
3: باهي منين جايين وش بكم في الحاله؟ قل لي.
0: انا جيت هارب من قابس.
3: يا بي
0: ولاد هلال كالجراد دخلوا القابس كلوها اخضر ويابس. يا مهدي
3: لطف عليك لطف عليك.
0: يا مهدي اللي هرب منا منع منهم واللي حصل غادي يبخروا بيه، حرقونا زريبته وسرقونا زوايلة، هذا إذا كان ما قتلوهمش خلاص.
3: حتى أنا كنت في القروان وريت الهم والخراب اللي جابوه معاهم. هذوما ما همش جراد، هذوما طاعون يلزمنا ننظفوا منهم تراب تونس.
0: أكثر من الطاعون، قولي يا أخي سيدنا الزناتي في باله بالخطر، تراه الناس الكل هجت وخلت أهل البلاد في بلاها، ولاد هلال يديهم كاس حلا رحمة لا شبقة، حتى من لحم ياكلوا فيه مي.
3: أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. هيا إيجا معايا إيجا معايا. إيش قلت لي اسمك أنت؟
0: تندر أنا من الصبح نحكي لك وتقول لك إيش اسمي ما عرفت ليش. سيني راني عمار سيدي.
3: لا يا سي عمار، إيجا معايا أنت ومرتك قابلوا سيدنا الزناتي، وانتو ما بقاو هون يا. اسمعني، قل لجماعتك يبقاو غادي يا عمار.
0: أقعدوا يا جماعة غادي، استنونا وتو نحكي في بلاصتكم لسيدنا بالبي والتي.
3: هيا برك امشي امشي امشي. هيا هيا امشي.

0: هذه واصفة بنت ثياب، باين على عيونها رهبة وخوف، تمشي وتتلفت. استر يا رب.
1: ليش متكدرة يا واصفة؟ ايش فيكي يا بنتي؟ ما تخافي قولي. نازاز يا حفاظة الأسرار، قولي.
2: ما انتي ايش يا بنتي؟ نو عمتي نافلة كنا جنب البير، عكسنا فارس ملثم، والله ما عرفناه يا زازية، وما هو من بيوت ولاد هلال.
0: فارس ملثم ما هو من ولاد هلال؟ وانتم ايش ذنبكم يا واصفة؟ قصدي هذا شيء يصير كل يوم على البير.
2: بوزيد وذياب شافوه.
0: ايش قلتي؟ بوزيد وذياب شافوه؟
2: شافوه ولحقوه، هنا خايفة يسيل الدم على جالنا.
0: ايه عندك الحق يا واصفة بنتي، هيا هيا نلحقهم وربنا يستر. هيا

0: ايش صار يا ابو زيد؟ ما شفت الفارس اللي منست مع رب خلى الدنيا غبار وراه.
1: الغبار خلوه الفرسان اللي حامين ظهره. الفارس يا ذيار كان واحد من 20 فارس شاقين هالبر.
0: قطاع طريق من البدو ولا؟
1: لا لا يا ذيار، هالفارس كلامه بلدي ما هم العربان.
0: قصدك يمكن يكون من كلاب الزناتي؟
1: هذا قصدي يا ذيار.
0: ايش في الطريق مسكر علينا النفس زي الحبلة كان جاها الحس؟
1: بوزيد الهلالي قطاع الأحبال والسلاسة
0: وصيدهم ذياب فزاع للمربوط والحاصل
1: وللتهم الزازية في التدبير رايها واصل.
0: ايش ناوي يا بوزيد بعد ما شكيت في الفارس؟
1: الزازية عندها الراي هي وحسن الهلالي خوها. لازم نرتبه ملقى ونفكروا كيف نواجهه عسكر الزناتي.
0: قلت الحق يا بوزيد، هذا الرأي صاي.
2: بوزيد ذياب
0: الزازية.
3: ايش صار في هالترحال يا ولاد هلال؟
0: يا زازية صاير الغرايب
1: وانت عارفة حال نسبايب.
3: الصوف ينباع برزانة والذليل يتحمل الهانة حتى ينوب مولانا.
0: هيا هيا يا جماعة، ما ناقصنا كان الأمير حسن الهلالي. نجتمعوا ونفكروا كيف نبطل حيلة زناتي تونس وكيف نخرجوا من حبسة مرعي يحيى ويونس.
3: هيا يا دياب، وانت يا ابو زيد، ما يصير كان الخير.
0: هيا هيا

0: مولانا السلطان خليفة الزناتي المصاب.
1: اش ثم يا علام؟
0: فما رجل ومرته يحبوا يقبلوك سيدنا.
1: رجل ومرته منين جاوا هذوما؟
0: هاربين من قابل سيدنا، نجاو بالروح من يدين ولاد هلال.
1: هات دخلهم.
0: امرك سيدنا.
2: صباح الخير يا سيدنا.
3: صباح الخير يا سيدنا ومولانا خليفة الزناتي، ربي يطول في عمرك ان شاء الله.
2: يعليك على من يعاديك يا سيدنا، يعليك على من يعاديك.
1: احكيولي اش تم بالضبط؟
3: ولاد هلال يا سيدنا هجموا علينا كالجيران، فكوا اللي فكوه وحرقوا اللي حرقوه وفسدوا الزرع كما حبوا يا سيدنا.
2: اللي ما يعجبهم مش يقتلوه، والمريض يزيدوا يكملوا عليه، والعشيش ما يخسروا عليها كان عودوا قيد يا سيدنا. أي
3: هابين على تشعيل النار في كل شيء يابس.
2: لا تهم مرزاق الناس ولا حيوانهم، اللي يسرقوه ياكلوه واللي يقتلوه شمايت. العباد فندوا يا سيدنا وهجوا، كل جماعة خشوا في شقيقة.
3: يا سيدنا يا سيدنا تتعدى من بحر حريقة تلقى حريقة.
2: قتلونا خمسة من العيلة سيدنا. العم والخال وذراراهم اللي بكي في كل دوار يا سيدنا، في كل دوار. في الهم ما عنا ما نختار يا سيدنا، ما عنا ما نختار.
3: نعم سيدنا.
1: يا زيم البكاية عايش، انتو مزوز من الاف المقهورين من تسلط ولاد هلال. كيما وجعوكم انا نوجعهم، انا نقضي عليهم.
4: ابطال بني هلال:
5: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر التخيل، جهاد اليحياوي، هند الغابري، مهذب الرنيلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
4: ضيوف الشرف:

0: تنظيم الإنتاج
1: إدريس الشريف،
0: ساعد في الإخراج
1: توفيق البحري،
0: أوكار بني هلال، إخراج محمد علي بالحارث.

0: أريد تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أيها الأعزاء، تبدأ رحلتنا وإليها ندعوكم للمشاركة.
1: والإنسان بطبعه ميال للمشاركة ويبحث عنها في كل حين ومكان وزاوية.
0: المشاركة طبيعة إنسانية خلقنا بها وارتقينا بفضلها إلى مدارج التقدم.
1: وإلى المشاركة ندعوكم في لقاء اليوم، مشاركة بالرأي والحوار في رحلة تأمل ملونة.
0: فتعالوا أصدقاء لهذه الرحلة اليومية.

0: تأمل في القراءة والوقت. عزيزي المستمع، هو تأمل نرجو أن نفتح حوله حوارا معك، علنا نصل من خلاله إلى جواب لهذه الأسئلة البسيطة المعلقة على جدران البحث.
1: في الزمان الذي مضى امتاز الأفراد بكثرة القراءة والاطلاع والقدرة على الاستيعاب بشكل كبير،
0: لكننا نلاحظ في هذا الزمن الذي نعيشه ندرة الشباب القارئ أو الذي يهتم بالقراءة الجادة الصبورة. فأنت ترى الشاب ما أن يتخرج من الجامعة حتى يرمي وراء ظهره كل الكتب، ممضيا بقية عمره بعيدا عن المطالعة أو القراءة.
1: وهذه الصورة تكاد أن تكون الغالبة لشباب اليوم، والنادرون هم الذين يهتمون بالقراءات الجادة ويسعون لها. والسؤال لماذا؟
0: ولو عن لك وسألت أحدهم عن سبب عزوفه عن القراءة لوجدت إجابته مشابهة لكل إجابات الشباب في هذا العصر.
1: والعذر يكون بقلة الوقت الذي يتيح لهم القراءة. ولو تأملنا بعمق في هذه الإجابة ونظرنا إلى القضية كلها بعمق أكبر لوجدنا أن الوقت هو المشجب الذي نعلق عليه إجابات عديدة لأسئلة عديدة.
0: الوقت ليس المانع الحقيقي عن القراءة، وليس السبب المباشر في امتناع شباب اليوم عن ممارسة الحياة من خلال قراءة جادة عميقة.
1: الوقت لم يمنعنا من مشاهدة التلفزيون والفيديو ومباريات كرة القدم، والوقت لم يمنعنا من ممارسة أي هواية أخرى نريدها ونحبها، فلماذا يمنعنا الوقت هنا عن القراءة؟
0: لن نجيب عن هذا السؤال، وإنما سندع الأسئلة وقضية التأمل لتفكر فيها بتأمل عميق، وبانتظار رأيكم أيها الأعزاء.

0: أجزاءنا ما نشر قبل مدة وجيزة في الصحف العربية وضمن عرضها للأخبار الطريفة دعانا للوقوف والتأمل ولفتح هذا الحوار حوله علكم تثرونه بملاحظاتكم وتعليقاتكم وبعض من آرائكم.
1: ما نشر ودعانا للتأمل كان عبارة عن خبر صغير قصير يقول إن أحد الأطباء الكبار اكتشف أن حب الإنسان لعمله يطيل في عمره.
0: هذا مجمل الخبر بدون تفصيل، ولنا تعليق بعد التأمل حول هذه النتيجة، وددنا أن نعرضه عليكم حتى تدلوا بدلوكم فيه.
1: هناك قول كنا نردده منذ زمن بعيد وقبل اكتشاف العالم الطبيب له عن حب الإنسان لعمله، يقول سعيد من كانت مهنته هوايته. وفي هذا القول اختصار لما اكتشفه الطبيب الأوروبي الكبير.
0: في رأينا إن ارتباط الإنسان بعمله يحدد أمورا كثيرة ضمن علاقاته الاجتماعية المختلفة وضمن أسرته أيضا.
1: الإنسان لا يرتبط بالعمل من أجل الرزق فقط، ولكن لأن العمل انتماء اجتماعي للحياة وشعور بأن الفرد منا كان له دوره في مجتمعه ووطنه مهما صغر أو كبر هذا الدور.
0: ليس المهم نوع الدور وحجمه، وإنما المهم أن الفرد منا عامل في مجتمعه ينتج ويعطي بقدر الفرص المتاحة أمامه.
1: من هنا تنبع أهمية العمل عموما، وعلى القيادات الإدارية إدراك ذلك جيدا والوعي به تماما لدى موظفيهم.
0: وكم من مهنة أحبها صاحبها، لكن القيادة الإدارية ولأسباب عديدة جعلت محب عمله يكرهه، وهنا تكون المشكلة.

0: أعزائنا، قد تبدو لنا الحياة صعبة وشاقة ومتعبة، بل مؤذية قاسية، وتبدو متعة الحياة صعبة المنال في هذا الزمن الصعب المزدوج.
1: لكننا نقول كقول الطيبين البسطاء: ما زالت الدنيا بخير. وقولنا ننتزعه من واقع الحياة نفسها لا من الخيال المحلق. دنيا الواقع رغم قسوتها وضراوتها ما زالت أبوابها مفتوحة أمام الطيبين الأنقياء للتمتع بها.
0: إذا ما نظر الإنسان من خلال نظرة سريعة فإنه سيجد الدنيا صعبة والأبواب مغلقة، ولكنه حين ينظر من خلال العمق والنظرة المستقبلية فإنه سيجد الأيام الآتية تحمل الخير وشيئا رائعا من السعادة القادمة مع الأعوام.
1: ولكن كيف تكون النظرة؟ هذا هو السؤال الذي يواجهنا، ولا نشك في صعوبته ولا نشك في قسوته أمام هذه الصور المؤلمة التي نعيشها في عالمنا الذي يمضي لتدمير ذاته بشكل سريع مذهل.
0: إذا كان الإنسان يستخلص نظرته للدنيا وللأشياء من حوله من خلال ما يحدث الآن وعلى المستوى القصير، فإن نظرته تحدد بالشكل الآني ما يحدث في اليوم بل وفي الساعة، وهنا سيجد الدنيا لا تقدم الفرح والأطمئنان.
1: لكنه لو نظر إلى الدنيا بعيدا عن شكلها الآني والحالي، حيث لا تبقى الدنيا على شكل واحد فقط بل هي للتبدل والتغير خاضعة، لوجد أن الصعوبات والعسر لا يدوم مهما كانت الظروف والملابسات.
0: إن الصعوبات لا تدوم ما دام الإنسان قويا صابرا متحملا لكل ما يحدث، لأن مثل هذا الإنسان سينجح في يوم قادم هو قريب مهما بعد، وسيتغلب على الصعاب والمشاق.
1: ليس مهما الصعوبة وحدها، لكن المهم هنا هو صمودنا أمام كل المتاعب، فبالصمود ننتصر وننجح ونتغلب على مشاق الحياة.
0: إن الأيام وأحداثها تدور كدورة الحياة نفسها، ولا شيء يبقى ثابتا، فالثوابت من المستحيلات في أمور الحياة هذه.
1: والمهم في كل هذا هو الفرد منا الذي يصبر ويتعلم من الصبر حكمة الصمود. وقديما قالت الحكمة للإنسان الذي سألها كيف أنتصر، قالت له:
0: كما لا يدوم السلم والراحة الأبدية، كذلك لا يدوم الشقاء والنكبات، فلكل شيء نهاية. فإذا ما احترق العشب حينا فإنه مع الأيام يعود أكثر اخضرارا.

0: حتى اللقاء القادم، لكم منا أجمل المنى. تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات
0: ملونة.
2: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل لقاء الأنس.
0: معكم سنتعرف إلى بعض المعلومات المشوقة التي اخترناها لكم من عالم المعرفة الرحب.
1: فأهلا ومرحبا بكم وإلى بداية اللقاء.
0: في هذا اللقاء سنكون معكم في أجواء الموضوعات التالية:
1: الحضارة الأغريقية اليونانية أولى الحضارات التي قدمت للإنسانية إنجازات وقواعد علمية ثابتة.
0: أبو بكر الرازي رائد الطب العربي الإسلامي.
1: الهيكل العظمي مما يتكون وما هي أهميته.
0: الزرافة أطول الحيوانات البرية.
1: مختارات من الشعر العربي.

0: هذه هي أهم الموضوعات التي اخترناها لكم لهذا اللقاء. والآن وقبل أن نبدأ، ما هو سؤال اليوم يا فؤاد؟
1: كلنا نعلم أن الأرض تدور حول الشمس بسرعة فائقة، وفي الوقت نفسه تدور حول نفسها، فلماذا لا نشعر بهذا الدوران السريع ولا نصاب بالدوران؟ فكروا معنا، والجواب في آخر اللقاء.

0: تعتبر الحضارة اليونانية أو الإغريقية بحق من أهم وأبرز الحضارات الإنسانية، وهي تحتل المرتبة الأولى بين الآثار الكبيرة التي خلفتها لنا الحضارة الإنسانية. كانت اليونان القديمة موطن العلم ومسرح الفن ومنبت الفكر الإنساني، فيها عاش ونبغ علماء الرياضيات والفيزياء والفلسفة أمثال أرخميدس وأقليدس وفيداكورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو.
1: فالعلم الحديث يرجع بعض النظريات والقواعد العلمية والفلسفية الصائبة إلى هؤلاء العلماء والحضارة الإغريقية عموما، فالإنسانية تدين بشكل أو بآخر إلى هذه الحضارة العظيمة والغنية التي ازدهرت في حدود 25 قرنا قبل الميلاد، وكان مسرحها بلاد اليونان وتركيا وساحل البحر الأبيض المتوسط.
0: ولكن السؤال يا فؤاد، هل يمكن اعتبار نظريات علماء الإغريق وآرائهم صحيحة بكاملها؟
1: لا شك يا جمانة في أن قسما من نظرياتهم لا ينطبق مع الواقع، وأن قسما آخر يبدو اليوم من الأمور الساذجة، ولكن هناك قسم لا يستهان به من النظريات والاكتشافات القديمة عند الإغريق أثبته العلم الحديث وأخذ المفكرون به.
0: هل توضح هذه الفكرة وتعطي بعض الأمثلة؟
1: مثال على ذلك أن ديموكريت كان يعتقد منذ 2400 سنة أن المادة مكونة في الأساس من الذرات، وقد أثبت العلم هذه الحقيقة في بداية عصرنا. ثم يا جمانة، إن البشرية ظلت مئات السنين تلجأ إلى السحر كلما عجز الاختبار عن شرح بعض الظواهر الطبيعية. أما علماء الإغريق فعلى الرغم من الأخطاء التي وقعوا بها، فقد طبقوا الطرائق العلمية واستعانوا بالمنطق في تفسير ما يبدو غامضا، مبتعدين بذلك عن أجواء السحر.
0: زد على ذلك أن أسس الهندسة التقليدية قد وضعها عالم الرياضيات المعروف إقليدس، وهي أسس لم يتغير فيها شيء يذكر برغم مرور آلاف السنين على وضعها من قبل هذا العالم الكبير.
1: وفي مجال الفلسفة فإن الكثير من النظريات التي وضعها فلاسفة الإغريق سقراط وأفلاطون وأرسطو ما زالت تعتبر صائبة ومعتمدة، بل هي من قواعد التفكير الفلسفي في عالمنا المعاصر. فعلم المنطق مثلا الذي وضعه أرسطو تعتبر أغلب قواعده صائبة، لم تتغير أو تبدل أبدا.
0: والحضارة الإغريقية اليونانية لم تقتصر إنجازاتها على الرياضيات والفلسفة، بل امتدت إلى العلوم الإنسانية الأخرى كالأدب والشعر والفن عموما. والفضل في اختراع المسرح، وهو أرفع شكل تعبيري عن الفن، يعود إلى الإغريق القدماء، فمنهم خرج مؤلفو مسرح المأساة التراجيديا أمثال سوفوكلس، ومسرح الملهاة الكوميديا أمثال أريستوفان.
1: لقد شهد العالم القديم أول مسرح في بلاد الإغريق، حيث نشأ وتطور هذا الفن لأول مرة.
0: أضف إلى ذلك فإن الكثير من المصطلحات العلمية المتداولة في عصرنا أصلها يوناني استعملت منذ أكثر من 3000 سنة في هذه الحضارة العظيمة، وستبقى هذه الحضارة ترفض العالم بمنجزاتها المتقدمة وبعلومها المختلفة.
1: من حضارتنا الإسلامية والعربية ثمة علماء برزوا على مسرح العلوم الإنسانية منذ أكثر من 1000 سنة، وما زالت علومهم ونتاجاتهم تعد مفخرة لهذه الحضارة، وهي تعتبر من روائع الفكر الإنساني العالمي.
0: وفي هذا اللقاء سنتحدث عن واحد من أبرز أعلام حضارتنا، ألا وهو أبو بكر الرازي، الطبيب الذي ذاعت شهرته في مختلف أرجاء الدولة الإسلامية وبلاد الشرق والغرب. فمن هو هذا العالم الكبير؟
1: هو أبو بكر الرازي. ولد في الري جنوبي طهران بفارس عام 854، انتقل إلى بغداد حيث تلقى علومه وأمضى حياته حتى وفاته عام 932.
0: وقد اشتهر بعلوم الكيمياء وفي حقل الطب، وغدا من أشهر الأطباء الذين عرفهم العصر العباسي. ويعتبره المؤرخون من أعظم أطباء القرون الوسطى. ويقول فيه ابن النديم صاحب الفهرست: كان الرازي أوحد دهره وفريد عصره، جمع المعرفة بعلوم القدماء سيما الطب.
1: مؤلفاته: ترك الرازي عشرات المؤلفات في الكيمياء والطب، منها الطب الروحاني وسر الأسرار الذي عرض فيه كيفية إجراء التجارب من حيث المواد المستخدمة والآلات المستعملة وطريقة تحضير المركبات. وفي كتاب سر الأسرار يصف الرازي ما يزيد على 20 جهازا كيميائيا من الزجاج والمعدن، وهي إلى حد بعيد شبيهة بالأجهزة في المختبرات الحديثة.
0: أما كتاب الحاوي فهو من أعظم كتب الطب التي ألفها، وهو يبحث في أسباب الأمراض وعلاجها، وقد اهتم بتسجيل الملاحظات السريرية وبسير المرض مع العلاج المستعمل.
1: وهناك كتاب الأسرار في الكيمياء الذي كان المرجع المعول عليه في مدارس أوروبا مدة طويلة، وكتاب من لا يحضره الطبيب الذي يعرف باسم طب الفقراء، الذي شرح فيه معالجة المرضى في غياب الطبيب وكيفية الحصول على الأدوية.
0: ولا بد من التوقف عند الطريقة التي اتبعها الرازي لاختيار الموقع المناسب لبناء مستشفى عضد الدولة العباسي، وهي محل إعجاب الأطباء وتقديرهم حتى يومنا هذا. وتتلخص تلك الطريقة في أنه عمد إلى وضع قطع من اللحم في أنحاء مختلفة من بغداد، وراح يلاحظ سرعة التعفن فيها.
1: وبطبيعة الحال فإن المكان الذي تأثرت فيه قطعة اللحم بالعفونة أقل من غيرها كان هو المكان المناسب لبناء المستشفى، إذ عده الرازي أفضل الأماكن من حيث نقاء الجو واعتداله. وعندما أراد الخليفة العباسي اختيار أطبائه للمصح الذي بناه، أمر بإحضار قائمة بالأطباء المشهورين، فزاد عددهم على 100، فاختار منهم 50 طبيبا كان الرازي على رأسهم. ومع مرور الأيام وسير أعمال المستشفى أدار الرازي المستشفى، فكان ذلك المكان ميدان اختبار استطاع فيه الرازي إظهار مهارته ووصف العلاج لأمراض كانت من قبل مستعصية على الأطباء.
0: بعض إنجازاته:

سريره لمراقبة ما يحدث له في سبيل التوصل إلى معالجته المعالجة اللازمة. ومن الوسائل التي اعتمدها الرازي في الطب السريري مراقبة ما يحدث من أعراض للجلد وللعينين وسائر الأعضاء، ومراقبة التنفس والحرارة وجس النبض وفحص البول. ويقال إن الرازي هو أول من جرب الزئبق وأملاحه على القردة ليدرس مفعولها في أجسامها.

0: هيكلنا العظمي بناء يسند الجسم، إنه يتكون من عظام وغضاريف وأنسجة ليفية قوية، وبعض العظام طويلة وقوية جدا وبعضها الآخر مسطح. معظم العظام مغطاة بأنسجة ليفية قوية، وأطراف العظام عند مفاصل الحركة مغطاة عادة بالغضاريف، وهي تتصل فيما بينها بأنسجة رابطة تسمى الروابط. أما العضلات فإنها ترتبط بالعظام بواسطة أنسجة اتصال تسمى الأوتار، وهذه العضلات تساعد في حركة الهيكل العظمي ليتمكن من تغيير مكانه أو من الحركة.
1: عند ولادته يكون للطفل عدد يزيد على 300 عظمة منفصلة، وعندما ينمو الإنسان يلتحم كثير من هذه العظام معا، والهيكل العظمي للإنسان البالغ فيه 206 عظمات، ويمكن تقسيم الهيكل العظمي إلى جزئين رئيسيين هما المحور ويتكون من الرأس والجذع، والأطراف الذراعان والرجلان.
0: وتتكون الجمجمة من عدة ألواح عظمية تحمي الدماغ، ويتكون العمود الفقري من عظام منفصلة، 7 منها في الرقبة و12 في الظهر والخمس الأخيرة خلف البطن. وتوجد 5 عظام في منطقة البطن، و5 أخرى في منطقة الورك، و4 غيرها في منطقة العصعص.
1: ويحيط بالصدر قفص من 12 زوجا من الأضلاع، ومعظم هذه الأضلاع متصلة في وسط الصدر بالقفص أو عظم الصدر. إن عظام الذراعين والساقين طويلة وقوية، ويتكون الرسغ واليد من 8 عظام رسغية و5 عظام صنعية أو مشطية. وعظام الساقين أكبر وأقوى من عظام الذراعين، وأكبر العظام في جسم الإنسان هي عظمة الفخذ.
0: والعظام البشرية تتكون بصفة رئيسية من الكالسيوم والفوسفور، والجزء الأوسط منها يحتوي على مادة تدعى النخاع أو مخ العظم، وهي تزود العظام بالدم. إن العظام لا تسند جسم الإنسان فحسب، بل إنها تحمي الأجزاء الحساسة منه، والعظام هي المسؤولة عن حركة الجسم، وبدونها يكون جسم

0: الإنسان مجرد كومة من اللحم.
1: نعود ونذكر بسؤال اليوم، وهو: لماذا لا نشعر بالدوار جراء دوران الأرض حول الشمس ونفسها؟

0: الزرافة، بعض المعلومات عن هذا الحيوان الظريف. الزرافة أطول الحيوانات البرية من حيث ارتفاعها عن الأرض.
1: تتميز الزرافة بالسمع المرهف وقوة النظر، وهما وسيلتها لاتقاء شر الحيوانات المفترسة، حيث تسارع بالهرب إذا أحست بالخطر يأتي من بعيد، وتساعدها في ذلك سرعتها الفائقة.
0: والزرافة هادئة لا تحب الاعتداء، ولكنها تدافع عن نفسها إذا ألم بها خطب أو خطر ولم تستطع الهرب. والزرافة تعيش على ما تلتقطه من أوراق الأشجار العالية، حيث تجذبه بلسانها الطويل وتقبض عليه باستخدام شفتها العليا.
1: وللزرافة قدرة كبيرة على التحمل والمشي في الأراضي الوعرة، وهي تسير مسافات طويلة من دون الشعور بتعب أو إرهاق. وقدرتها على تحمل العطش تشبه قدرة الإبل على ذلك، لأنها تختزن الماء وتتحمل العطش عدة أيام أو أسابيع. وبرغم طول رقبة الزرافة، إلا أن عدد فقراتها 7 فقرات كالثدييات الأخرى.
0: وتلد الزرافة ابنا واحدا في المرة الواحدة، ويكون وقت الولادة في موسم سقوط المطر، ويستطيع وليدها أن يتحرك ويجري بعد 3 أيام فقط من مولده.

0: اخترنا لكم من أدبنا العربي بعض ما قاله الشعراء في العيب والعائبين. يقول ابن الرومي:
1: وكم عائب قد عابني وهو صادق وأدبر عني والذي فيه أعيب.
0: رماني بسوء لست أعديه صاحبي ولا هو مما يستفاد ويكسب.
1: وباء بسوء فيه يعديه غيره ويجلبه والسوء يعدي ويجلب.
0: وما ذاك إلا ثلبه الناس طائعا وما برح الثلاب للناس تثلب.
1: أما الإمام الشافعي فيقول في شعر أشبه إلى الوعظ:
0: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين،
1: فلا ينطقن منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن.
0: وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل يا عين للناس أعين.
1: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن.
0: وقريبا من شعر الشافعي يقول أبو العتاهية:
1: يا واعظ الناس قد أصبحت مهتما إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها.
0: وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها.
1: وشغلها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها.

وأخيرا نأتي إلى الجواب عن سؤال اليوم الذي كان على الشكل التالي. كلنا نعلم أن الأرض تدور حول الشمس وحول نفسها، فلماذا لا نشعر بهذا الدوران السريع، ولماذا لا نصاب بالدوار؟ الجواب بعد قليل.

0: برغم دوران الأرض حول الشمس بسرعة تقرب من 67 ألف ميل في الساعة ودورانها حول نفسها مرة كل 24 ساعة، فإننا لا نشعر بهذه الحركة وهذا الدوران لأننا نسير مع السطح وهو يتحرك، وكذلك الهواء المحيط بنا، والجاذبية تمسك بكل شيء على الأرض وتبقيه إلى أسفل بما في ذلك المياه في البحار والمحيطات.
1: غير أن دوران الأرض معروف منا من جراء أشياء كثيرة نلاحظها ونشعر بها. إن هذا الدوران هو ما يسبب النهار والليل، فلو أن الأرض لا تتحرك يبقى الجانب المواجه للشمس نهارا دائما، ويظل الجانب غير المواجه للشمس في الظلام.
0: وثمة حركة مهمة للأرض لا يمكننا أن نشعر بها، ولكنها تجعل اختلافا في حياتنا، وهي الرحلة التي تقوم بها حول الشمس. وهذه الحركة هي التي تحدث التبدل في الفصول، ونحن نعرف كيف تتبدل حياتنا مع كل تبدل. والواقع أن هذه الرحلة حول الشمس التي تستغرق نحو من 365 يوما وربع اليوم ونسميها سنة، هي الطريقة التي نقيس بها التاريخ وطول حياتنا وما شاكل.

0: وأخيرا ينتهي معكم هذا اللقاء، موعدنا معكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت.
1: فإلى ذلك الحين لكم منا أجمل تحية وأعطر سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء مع
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفرق.

0: إذا كان الصحابة هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشيرون عليه ويساعدونه في نشر دعوته، فإن أمهات المؤمنين على رأس هذا الجيل على الإطلاق، فهم الذين هيأوا بيت الدعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج منه النور إلى ربوع الأرض.
1: نريد أن نخرج في الأمة مثل خديجة، نريد أن يخرج من الأمة مثل عائشة، نريد أن يخرج من الأمة مثل سودة، مثل جويرية، مثل صفية. أنا أعلم رضاك وأعلم غضبك، متى تكون عني راضية متى تكون عني غضبك؟ قالت كيف تعرف ذلك؟ قال إن كنت عني راضية تحلفين وتقولين لا ورب محمد، إذا كنت عني غضبة تقولين لا ورب إبراهيم. فتقول له عائشة رضي الله عنها والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات، أمهاتي وآبائي، أيها الأحباب، بناتي وأبناء الشباب، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، نلتقي مرة أخرى بفضل من الله ومنه لنستنشق معا من جديد شذى الياسمين من سيرة أمهات المؤمنين. بعد أن رأينا في الحصة الماضية، أو هي ثلاثة حصص مرت من هذا البرنامج المبارك، تناولنا فيها الحديث حول الحكمة من تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، وقد أجملناها في أربع: حكمة تعليمية، وحكمة تشريعية، وحكمة اجتماعية، وحكمة سياسية. وقد ذكرنا أسماء زوجاته عليه الصلاة والسلام على التوالي، واليوم إن شاء الله سنتناول الحديث عن أكبرهن أو أولهن، لننظر في حياتها مع الحبيب المصطفى وقصة زواجها منه عليه الصلاة والسلام. ولها فضائل جليلة ومناقب عظيمة، منها إنها من السابقين الأولين إلى الإسلام، فهي أول الناس إيمانا بما أنزل الله، فكان لها أجرها وأجر من آمن بعدها. ثانيا، لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم حتى فارقت الحياة الدنيا، فانفردت بخمس وعشرين سنة من 38 سنة هي حياته الزوجية صلى الله عليه وسلم، أي حوالي الثلثين من حياته الزوجية عليه الصلاة والسلام. ثالثا، كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم لها رزقا من الله رزقه إياه، فحبها فضيلة. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. الفضيلة الرابعة لهذه السيدة الجليلة العظيمة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها والثناء عليها والمدح لها وصلة ودها. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها وما رأيتها قط. فهذه الأم الكبرى العظيمة هي إذن السيدة خديجة رضي الله عنها. سنتعرف على حياتها بدءا من مولدها وانتهاء بوفاتها، وبين ذلك سنتطرق بالتفصيل إلى قصة زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لها من مآثر في رحلتها الزوجية معه عليه الصلاة والسلام. فقد ولدت رضي الله عنها عام 68 قبل الهجرة النبوية الشريفة، وكان ذلك قبل عام الفيل بخمس عشرة سنة تقريبا، وهذه السنة توافق عام 56 و500 ميلادية. كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، فكأن الله تعالى طهرها وجهزها لدورها الخالد. وقد تزوجت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هالة، وأنجبت له هند بنت أبي هالة وهالة بن أبي هالة، ثم خلف عليها عتيق بن عابد وأنجبت له هند بنت عتيق. أما قصة زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم فهي كالآتي: كانت كثيرة المال، وافرة الثراء، لها تجارة واسعة ترسلها إلى أسواق العرب مع ما ترسله قريش من قوافلها، وكانت قافلتها تعدل أحيانا قوافل قريش بأجمعها. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تبعث رجالا يتاجرون في مالها نظير أجر، وتأنس خديجة إلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته، وكانت على موعد مع القدر حينما اختارت محمد بن عبد الله ليخرج في تجارتها إلى الشام، وترسل معه غلامها ميسرة، فما إن عاد الركب إلى مكة حتى انطلق ميسرة يملأ سمعها بحديث مثير عن رحلته مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نزلوا بالقرب من صومعة راهب، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، فقال الراهب لميسرة: إنه لم يجلس تحت هذه الشجرة إلا نبي. كما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم من تحقيق ربح لم يتحقق من قبل للسيدة خديجة. كانت فرحة خديجة كبيرة بتجارتها التي ربحت ضعف ما كانت تربح، ولكن فرحتها بمحمد وحديث ميسرة عن أمانته واستقامته وعفته كانت أكبر. وأدركت خديجة بحسها المرهف وعقلها الراجح أن محمدا صنف آخر من الرجال، وأنه ليس مثل زعماء قريش الذين تقدموا للزواج منها يطلبونها لشرفها أو لمالها أو لجمالها، وإذا كانت ترفضهم في كل مرة الواحد تلو الآخر فإنها تشعر برغبة ملحة في الزواج بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ فبالرغم من أنه لا توجد في قريش من تنافسها شرفا ونسبا، إلا أنها ترددت هل يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الكهلة ذات الأولاد؟ هل يستجيب لها محمد صلى الله عليه وسلم وقد انصرف عن عذارى مكة وزهرات بني هاشم النظرات؟ فأفضت بسرها إلى صديقتها نفيسة بنت أمية، وهونت نفيسة الأمر عليها، فهي ذات غنى وجمال ولا توجد من تفوقها نسبا وشرفا، وكل قومها حريص على الزواج منها. ذهبت نفيسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهته بلطف إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، وكانت به رغبة فيها، ولكنه لم يكن يملك ما يتزوج به، فلما وجهته تقدم لخطبتها. وهكذا ترفض خديجة كبار شخصيات قريش وتقبل على محمد، ولما لا؟ وهو كما وصفه عمه أبو طالب عندما جاء لخطبتها قال: أما ابن أخي محمد فلا يوزن به رجل إلا رجحه شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، وإن كان في المال قلة فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك. وهكذا زفت خديجة بنت خويلد بنت الأربعين صاحبة المال والسؤدد التي يلقبها قومها بالطاهرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم سيد شباب قريش ابن 25، والذي يلقبه قومه بالصادق الأمين، وقيل زوجها منه أبوها وقيل عمها عمر. ولنا إن شاء الله لقاء آخر أو قادم في الحصة المقبلة لنتعرف أو لندخل ونتعرف عن قرب عن حياته صلى الله عليه وسلم مع هذه السيدة الطاهرة الفاضلة، وسنكتشف أنها كانت نعمة الزوجة الصالحة للزوج الصالح. أشكركم على حسن الاستماع والإنصات، أرجو أن تكونوا قد استفدتم بما سمعتم واستمتعتم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى أختم بدعاء أمن تقبل الله مني ومنكم. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صل على الحبيب المصطفى والسيد المجتبى وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار وعلينا معهم في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

0: يا رب، اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لي في ذريتي، إني تبت وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، في جوار نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في حظيرة قدسك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واجزهما بالأحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، بمغفرتك يا أرحم الراحمين.
1: قبس من نور مع علي الصالح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاء ربنا. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين، وعلى الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي إذاعة طوين، نواصل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومع برنامجكم قبس من نور. ولقد وقفنا في اللقاء السابق من الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه مرتبة الإسلام. فصوم رمضان فرضه الله جل جلاله، وهو ركن من أركان الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي إن أردتم التقوى فعليكم بالصيام. والعبادة التي وضعها الله بين الإيمان والتقوى هو الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن أردتم التقوى، إذا تحقق فيك الإيمان ثم أردت الحصول على التقوى، فيجب عليك أن تصوم رمضان. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولذلك جاء الإيمان والصيام والتقوى، والثلاثة سر بين العبد وربه، جمعهم الله في آية واحدة، لأن الثلاثة سر بين العبد وربه. الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من وقر في القلب وصدقه العمل. وقال الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والصيام أيضا سر بين العبد وربه، لأنك تستطيع أن تأكل ملء بطنك وتشرب ملء بطنك، وتخرج أمام الناس تتأفف من شدة الجوع والعطش لأنك صائم. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سر بين العبد وربه، والتقوى سر بين العبد وربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صدره: والتقوى ها هنا، يعني وأشار إلى صدره أي أشار إلى قلبه، أي محلها القلب. وحج البيت، وهو أيضا آخر ركن من أركان الإسلام وآخر قاعدة من قواعد الإسلام، هو حج بيت الله الحرام. وأسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام جميع المسلمين المستمعين منا والذين لا يستمعوننا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن لا يحرمنا جميعا حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحج خير ما تنفق فيه المال والذهب، لأنك إذ تسافر إلى بلد جعله الله ختام رسالته، أرض الختام الرسالة، وجعله الله مهابة جليلا، وأنزل فيه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في هذا البلد إنك إذ تحج يا ابن آدم لا تحج للسياحة ولا لتعود إلى بلدك ليقال لك حاج، لكن لتتذكر أنك على نسك سيدنا إبراهيم وعلى نهج ديننا القويم وعلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم. ثم بعد ذلك كله أنك إذ تحج تعلم أنك تؤدي فريضة مثل كل الفرائض، لأن كثير من آبائنا وأجدادنا ومن أحبابنا إذا عاد من الحج تلقاه يترقب أنك تقول له يا حاج. والحج فريضة قاعدة من قواعد الإسلام.

0: على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج أي فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع بن حابس رضي الله عنه أفي كل عام يا رسول الله؟ فردد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا والأقرع بن حابس يقول أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، إذا أتيتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، فإنه أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم على أنبيائهم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قبس من نور مع علي الصالح.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

ذكرنا فيما مضى أن هناك من الورد مسود لونه، هكذا قال بعض الشعراء. لله أسود ورد ظل يلحظنا من الرياض بأحداق اليعافير، كأنها وجنات الزنج تقطعها كف الأنام بأصناف الدنانير. أما الورد الأصفر فهو نادر، ولكنه لم يغب عن باقة الشعراء. شجرات ورد أصفر اتخذت في قلب كل متيم طربا، سبكت يد الغيم اللجين لها فكسته صبغا مؤنقا عجبا. من ذا رأى من قبله شجرا سقي اللجين فأثمر الذهب. وفي بساتين الشعراء ورد ذكر الورد الأزرق، وبه وارد من الورد قد أينعى في رقة الهواء اللطيف، شبهوه بدمعة العاشق الإلف نالته جفوة من أليف، فهو يحكيه زرقة ومثال القرص لونا في خد ظب نزيف. ورق أزرق كزرق يواقيت تطلعنا من لجين مشوف. ورغم هذا الوصف البديع فقد اشتكى بعض الشعراء من شوك الورد، وهذا أحدهم وهو العماد الأصفهاني. عندما أدمه الشوك تساءل عن سبب وجوده بهذه الزهرة. قلت للورد ما لشوكك يدمي كلما قد أسعرت منه جراحي، قال لي هذه الرياحين جندي أنا سلطانها وشوكي سلاحي. وإذا كانت الوردة تفوح عطرا شذيا فذلك لأنها من نبات معطار حسب قول أبي طالب الرقي. ووردة من نبات معطار حياؤها في لطيف أسرار، كأنها وجنة الحبيب وقد نقطها عاشق بدينار. ولعل محمدا ابن عبد الله ابن طاهر يرى فيها رأيا آخر، حيث يقول مداهن من يواقيت مركبة على الزبرجد في أجوافها ذهب. أما علي ابن سعيد المؤرخ فقد قال من فضل النرجس فهو الذي يرضى بحكم الورد إذ يرأس، أما ترى الورد غدا قاعدا وقام في خدمته النرجس؟

ويقول الكسائي وهو من الشعراء القدامى: والورد نعمة من طرف السماء وهدية أرسلتها الجنة، وإن بعته أيا تاجر الزهر بفضة فإن الدراهم أقل قيمة منه. وهناك بعض الأوصاف لم تدرج في سياق الكلام، فللورد أكثر من لفظ، وأغلب هذه الألفاظ لها علاقة بالماء، فبالفتح معناه نور الشجر وأنوار البساتين، وبكسرها شرب الماء والحيوان والطير الوارد، وكان حضوره في التراث الإسلامي مع بقية النبات والزرع عبر الكتب الطبية مثل القانون في الطب لابن سينا، وكذلك في الجامع لمفردات الأدوية لابن البيطار الأندلسي، وكتب الزراعة مثل الفلاحة النبطية، وفي نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري الذي حصر أشهر ألوان الورد بالأحمر والأبيض، وجمع أشعاره وحكاياته في فصل الورد وما قيل فيه، ومنه قول العماد الأصفهاني الذي تقدم ذكره والذي قال: قلت للورد ما لشوكك يدمي، كلما قد أسعرت منه جراحي، قال لي هذه الرياحين جندي، أنا سلطانها وشوكي سلاحي. ولعل العماد الأصفهاني قد انتحل في البيت الثاني قول الخليفة جعفر المتوكل: أنا ملك السلاطين والورد ملك الرياحين، فكل أولى بصاحبه. قال الخليفة ذلك وحرمه على العامة، فلا يرى الورد إلا في مجلسه، وكان يلبس في موسمه الثياب الموردة. ومن أخبار الورد في حياة الخلفاء ذكر الطبري أن وزير المهدي يعقوب بن داود وصف مجلس خليفته بقوله: مفروش بفرش مورد على بستان فيه شجر، ورؤوس الشجر في صحن المجلس، وقد كسي الشجر بالأوراد والأزهار. ومن شغف الوجهاء بالورد ذكر أن الوزير الشيرازي مد على هامش وليمته للسلطان البويهي الحبال على نهر دجلة بين الرصافة والكرخ، ونثر الورد بكميات غطت الماء فمنعته الحبال من الحركة. وقال التنوفي أنه رأى وردا أسود حالك اللون له رائحة ذكية، ورأى بالبصرة وردة نصفها أحمر ونصفها الآخر أبيض، والورد ورد وإن تعددت ألوانه عند الشعراء فهم المتقدمون في مدح البساتين والحدائق الغناء.

أنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. تمت الموافقة على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشروع القسط الأول للمحطة الاستشفائية في المنتزه الحضري بالمطوية جابس. تتواصل اليوم فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة بولاية جابس. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة. من المتوقع أن يشهد طقس اليوم سحبا أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية وغزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الجنوب والوسط الغربي. في العالم، يعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين اجتماع بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج للبحث في التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. بعد قليل زميلة ليلى سحنون في ورود الصباح. إلى اللقاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع ليلى سحنون.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين لكل السادة المستمعين على موجات إذاعة تطاوين. نهاركم زين، نهاركم سعيد مبارك جميعا. مشوارنا في ورد الصباح ينطلق معكم من الآن 6:03 إلى حدود 10:00 صباحا، وأربع ساعات من البث المباشر في أولى منوعاتنا على موجات إذاعة تطاوين. إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم مع جملة الفقرات، التنويعات الموسيقية، الاستضافات، المواكبات، المحطات الخارجية والمتفرقات من هنا وهناك. متابعة طيبة للجميع ويومكم سعيد. النسي الكل.

0: لك.
1: أحوال الطقس، أحوال الطقس،
2: تقلبات جوية مختلفة عشنا على وقعها عليمة الفارطة مع اختلاف زادة أيضا الوضع الجوي من ولاية إلى أخرى، في حين سجل الشمال والشمال الغربي كميات هامة من الأمطار الحقيقة ما كناش معنيين بها في الجنوب الشرقي. وكما قلت يعني تقلبات الطقس هذه طبيعية كتكون في شهر سبتمبر. يتميز طقس اليوم الخميس 12 سبتمبر بسحب عابرة بأغلب الجهات، تكون أحيانا السحب هذه كثيفة خاصة في أقصى الجنوب مع بعض الأمطار، إن شاء الله ربي ترحمنا بالغيث النافع. تشمل الأمطار هذه آخر النهار أيضا مناطق الشمال ومحليا جهة الساحل. نجيو الآن لسرعة الرياح اللي تكون من القطاع الغربي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب. الرياح هذه تكون قوية نسبيا، قوية قرب السواحل أيضا، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وعامة اليوم البحر مضطرب وشديد الاضطراب خاصة في الليل. تتراوح درجات الحرارة بين 27 و 33 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات الغربية، وبين 34 و 37 درجة في بقية الجهات. هذه فكرة أولى مستمعينا عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم، أكيد نوفيكم بأكثر تفاصيل خلال ورود الصباح. يومكم سعيد مبارك جميعاً.

20 دقيقة. صباح الفل والورد والياسمين للنساء الكل. نواصل معاكم اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، اللي وافق 30 ربيع الأول من السنة الهجرية 1448. موعد الشروق كان في 5:58 والغروب باش يكون في 6:30 بالتمام. باش ناخذ الآن فكرة عن مواقيت الصلاة معاكم. الصبح باش يكون أو كان الحقيقة في 4:34، الظهر باش يكون في نص النهار و22 دقيقة، صلاة العصر في 3:47، صلاة المغرب في 6:32، وسيؤذن لصلاة العشاء تمام 7:54. هذه فكرة عن مواقيت الصلاة. ما ننساش ديما باش نذكر السادة المستمعين القاطنين خارج ولاية تطاوين، واجب مراعاة فوارق التوقيت. تقبل الله صلاة الجميع بوفر الأجر والمغفرة والثواب.

ماما.

0: نوصل إذن معكم مستمعينا ديما في ورود الصباح على موجات إذاعة تطاوين وقايد فقرة كما اليوم الفقرة هذية اللي تعودتوا بها واللي في كل يوم نرجع بها على أهم الأحداث اللي صارت في نهارتها واليوم 12 سبتمبر.
1: كما اليوم كما اليوم
0: كما اليوم من عام 1943 قوات حكومة فرنسا الحرة تستولي على جزيرة كورسيكا الفرنسية بعد طرد قوات حكومة فيشي وقوات ألمانيا النازية منها. في 12 سبتمبر 44 التوقيع على بروتوكول لندن اللي قسم برلين إلى أربع قطاعات يتبع كل قطاع دولة من دولة الحلفاء. عام 50 الحكومة البلجيكية تطرد جميع موظفي الحكومة الشيوعيين من وظائفهم. في 53 الزعيم السوفيتي نيكيتا خاروتشوف يصبح أول سكرتير عام للحزب الشيوعي. في 62 جون كينيدي يعلن أن الولايات المتحدة ستهبط على سطح القمر بنهاية العقد. في 1970 أول طائرة كونكورد تصل إلى مطار هيثرو في لندن قادمة من تولوز في فرنسا حيث كان يجري تجميعها. في 1980 كما اليوم انقلاب عسكري في تركيا بقيادة كنعان أفرين. عام 94 إصدار أول إصدار لمتصفح الويب نتسكيب. في 2003 الأمم المتحدة ترفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا بعد موافقة الأخيرة على دفع تعويضات تقدر ب 2.7 مليار دولار لضحايا طائرة بان إم. في 12 سبتمبر 2005 تاريخ افتتاح مدينة ديزني لاند في هونغ كونغ. في 2009 حركة تشاي تنظم مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن. في 12 سبتمبر 2010 إجراء استفتاء في تركيا على تعديلات دستورية اقترحتها حكومة رجب طيب أردوغان تقلل من سيطرة الجيش والقضاء ووافق الأتراك على هذه التعديلات. في 12 سبتمبر 2012 المؤتمر الوطني العام في ليبيا ينتخب مصطفى أبو شاجور رئيسا للحكومة بعد حصوله على 96 صوت متقدما على منافسه محمود جبريل اللي تحصل على 94 صوتا. في 2013 الناسا تؤكد أن المسبار الفضائي فوياجر 1 غادر في حوالي 25 أوت 2013 حدود المجموعة الشمسية بعد رحلة استمرت 36 سنة ووصل منطقة الوسط بين نجمي وهو بذلك أول جسم مصنوع من قبل الإنسان يصل إلى هذا المكان. في 2017 شركة أبل تكشف النقاب عن هاتفي آيفون إكس وآيفون 8. ويكيبيديا العربية كما اليوم تصل إلى أكثر من 600 ألف مقالة في سنة 2018. ونختم ب 2022 مقتل ما يزيد عن 170 جندي بعد تجدد الاشتباكات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان. هذه أهم أحداث اللي صارت في العالم في نهار كما اليوم 12 سبتمبر.
2: مبدأ

مواصلين ديما معكم الستة واربعين دقيقة كما قلت اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، ومنوعة ورد صباح تتواصل معكم حتى للعشرة تقريبا اليوم وغدوة. ورد صباح تتواصل للعشرة مع موفى الشبكة الصيفية، وانطلاقا من نهار الاثنين 14 سبتمبر ترجع ورد الصباح إلى حدود 9 ساعات فقط، وهذه طيلة الشبكة الخريفية الشتوية لسنة 2026-2027. وإن شاء الله أكيد يا رب تنال رضاكم واستحسانكم، ونكشف كل تفاصيلها إن شاء الله في نهاية الأسبوع، لأني موجودة عندها مدة على الصفحة الرسمية للفيسبوك لإذاعة تطاوين. كما قلت إذن ورد الصباح تتواصل معاكم حتى للعشرة، ثم برنامج دق خلالة مع حاتم الغرياني من العشرة حتى النص نهار، وفي نص نهار سلسلة الموسيقيون العرب محمد وردي من السودان ونهورة التبوع. في الواحدة وثائقيات معمارنا مع مسلسل الهطايا للإذاعة الوطنية ومجموعة من الأغاني. يلتقيكم شكري العدودي في حديث الناس من ساعتين حتى للأربعة، وبعدها أغاني في البال مع حبيب هدية وصلاح الدين رفاعي اختياراتهم بالطبيعة. في العشوية الخمسة ويكاند على الكيف مع زميلة عفاف البرهومي من الخمسة حتى الثمانية انتع الليلة. من التسعة أو من الثمانية للتسعة وثائقيات معمارنا ومسلسل الهطايا، ثم في التسعة ساعة ترب سهرة الليلة جارة القمر مع زميلة فيروز جباهي، تنطلق معكم بعد نشرة أخبار الليل وضيفة فيروز لهذه العدد الجزية الهمامي. هذه إذن فكرة عن برامجنا إلى حدود منتصف الليل على موجات إذاعة تطاوين، متابعة شيقة ورائقة للجميع.

0: هذه اقتراحاتنا الغنائية عليكم، إن شاء الله تنال رضاكم مستحسنكم، وزال عنا برشة تنويعات موسيقية حتى للعشرة بإذن الله. إلى جانب هذا أيضا فقراتنا القارة كما فقرة كل يوم اللي ديما تكون فقرة رقم اليوم اللي تكون في الوقاية هذه كالعادة في الجزء الأول من ورود الصباحة.
1: رقم اليوم، رقم اليوم،
0: رقم اليوم في علاقة بالنقل المدرسي والجامعي، وإحنا على أبواب عودة مدرسية وجامعية. ورقم اليوم هو تطور مرتقب وارتفاع في عدد المشتركين 4%، وتطور الأسطول بنسبة 13%. لأعطيكم بعض التفاصيل، كما قلت السنة فما ارتفاع حوالي 4% في عدد المشتركين من التلاميذ والطلبة مقارنة بالموسم المنقضي، إلى جانب زيادة عدد خطوط مدرسية مدرسية وجامعية حوالي 2%، وتطور عدد الحافلات المخصصة للنشاط هذية بنسبة 13% حسب وزارة النقل. التوقعات أيضا تفيد بارتفاع عدد الخطوط المدرسية من 2134 خط من مجموع 3071 خط خلال الموسم المقضي إلى 2179 خط متوقع من مجموع 3234 خط نقل مدرسي في الموسم الدراسي جديد، مع إمكانية تسجيل مزيد من التطور مع تواصل تعزيز الأسطول وتنفيذ عدد من الانتدابات. كيف يمثل التطور هذايا تقريبا 52% من مجموع أسطول نقل المسافرين، في حين ينخفض معدل عمر الأسطول من 14 سنة إلى 12.5 سنة، وهو ما يعكس تحسن في وضعية الأسطول وتدعيمه بحافلات جديدة. إن شاء الله موسم دراسي موفق للجميع، وإحنا اليوم إن شاء الله باش يكون ضيفنا سي شكري الجزيري الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بولاية مدنين، ومعه باش ناخذ آخر وأهم الاستعدادات حول الموسم الدراسي والنقل المدرسي الرقمنة وغيرها من النقاط إن شاء الله باش يوضحنا في فقرة ضيف الصباح في 9:30 إن شاء الله. موصلنا معكم بالإيقاعات والأنغام، ونرجع بعد نشرة أخبار الصباح.

0: نشرة الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين النشرة: رئيس الجمهورية يصدر عفوا على تلاميذ وطلبة مساجين بسبب مسك واستهلاك مواد مخدرة بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. في مدنين نتابع آخر الاستعدادات لتأمين العودة الجامعية للطلبة من حيث السكن والإعاشة. في العالم احتدام الصراع في اليمن على أكثر من محور. تختتم اليوم بتطاوين الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026 بمنتزه مفترق سوق ليبيا ابتداء من الساعة 5 مساء. تم أمس التدشين الرسمي واستغلال البئر الجديدة بمنطقة مزرع يوسف 2 بزركين 1 بمارث، ومن المنتظر أن يساهم البئر في دعم النشاط الفلاحي وتوسعة المنطقة السقوية وفق رئيس الجمعية المائية حسين حفيظ.
1: تم تدشين البئر هذه الجديدة ما يقارب عن 70 ولا 65 بالضبط نقوله احنا متر في الثانية، ينتفعوا بها 86 فلاح، وباش نحاولوا ندخلوا فلاح اخرين تصير التوسعة. الكلفة تقريبا في حدود 400 مليون التحفيل، والتجهيزات تقريبا ما يقارب عن 150 مليون تقريبيا. احنا عندنا بئر قبل، هذه راه بئر تدعيمية، وكانوا قبل ترواش كتير طاح ولا يخدم سكتير بركة. تو حاليا باش نرجعوا على تروى سكتير يخدم المي، والفلاحة تو حاليا غرسة الزيتو اللي ماشي في المخل والكرب والعنب، خصوصية الزركين بالدرجة الأولى ديما الرمان، لكن الرمان يحب المي غمر ما يحبش المي قطرة قطرة، والدورة كانت بعيدة، لكن تو بحول الله باش نستقرب باش نرجعوا للرمان. كرئيس مجمع نحس الفلاحة الكل خلص، يعني رمان زيتون تكرم انخل اعنب باش الفلاح ديما يبقى منتج. الفلاحة مشكورين على ادائهم الواجب تاعهم، الجمعية تاعهم مش مخلينها.
0: دخل بئر كحيلة 12 بمعتمدية غمراسن حيز الاستغلال، ومن المنتظر تقليص العجز في الحاجيات المائية من 40% إلى 6%، وذلك بعد استكمال الأشغال المتعلقة بالبئر التي تمثلت في عملية حفر وكهرباء وتجهيز هذه البئر العميقة بكلفة قدرت بنحو 280 ألف دينار بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية. بدأت مدينة مدنين في استقبال الطلبة تباعا للدراسة في المؤسسات الجامعية الكائنة بها. مدير الحي الجامعي بمدنين عبد الله مارس تحدث عن الاستعدادات لتأمين العودة من حيث السكن والإعاشة.
2: تم أخذ الاحتياطات اللازمة في كل ما يتعلق بتهيئة جميع القضاءات لاحتضان الطلبة، سواء على مستوى الإيواء أو على مستوى التغذية. حاجيات مدينة مدنين تم تأمينها إضافة إلى الحي الجامعي مدنين لطاقة استيعابه محدودة نوعا ما مقارنة ببقية الأحياء الجامعية في حدود 146 سرير. تم تأمين 5 مبيتات جامعية خاصة عن طريق المناولة المتواجدة وسط مدينة مدنين، طاقة استيعاب 420 سرير تخصص للإناث، هذه على مستوى 4 مبيتات، ومبيت في حدود 219 سرير باش يأمن الإيواء لكافة الطلبة الذكور من جميع المؤسسات. رغم بعض الصعوبات اللي تشهدها منظومة السكن باعتبارها في طور التجربة، ولكن نطمنوا الجميع أنه معناتها بحول الله العودة باش تكون في ظروف طيب. نفس الشيء على مستوى التغذية، خلينا كل الاحتياطات اللازمة سواء من تحاليل بالنسبة للعوام في الجانب الصحي والتزود. إن شاء الله أول يوم دراسة باش يكون المطعم الجامعي مفتوح على ذمة الطلبة.
0: تتواصل اليوم غدا بفضاء المكتبة الجهوية بجابس فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. المندوب الجهوي للثقافة بجابس إبراهيم العرف.
3: فيما يخص عدد النوادي، أكثر من 5 مشاركات، وكذلك فما مشاركات من المؤسسات الشبابية، دار الشباب شط السلام عندها مشاركة. المشاركات إن شاء الله باش تكون من كافة دور الثقافة، وحتى معناها الفنانين التشكيليين معناها اللي عندهم مشاركات خاصة بدور الثقافة معناها باش يكونوا معنا إن شاء الله في كضيوف شرف، والمكان مفتوح للعموم. إن شاء الله باش تتوج 3 أعمال من الفنون التشكيلية للمشاركة في الصالون الوطني للفنون التشكيلية اللي باش يكون في مدينة الثقافة إن شاء الله.
0: أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن زلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج حرصا على منح الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف مسارهم الدراسي، وذلك بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم السبت هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء عليه فإن يوم غد الأحد هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجري. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، وستمكن هذه المنظومة من رقمنة البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل في مختلف مستويات ومسارات التعهد ضمن منظومة حماية الطفولة. من المتوقع أن يشهد طقس اليوم سحبا أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الوسط الغربي والجنوب. بعد الفاصل أخبار العالم. نبدأها من لبنان. تجددت الغارات الصهيونية على مرتفعات علي الطاهر ومحيط القنطرة ووادي زبقين بعد إعلان الجيش الصهيوني انسحابه من المرتفعات وإعادة التموضع في منطقة الشقيف. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أكثر من محور. هذا وأعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد، وفق بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على منصة إكس. في الأثناء أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر، كما تحدثت مصادر تابعة للحوثيين عن سيطرتهم على مدينة حيس في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية. وقد اتسعت موجة النزوح في عدد من المناطق اليمنية جراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وسط تحذيرات أممية، خاصة بعد نزوح نحو 6000 أسرة خلال أيام، مما يفاقم المعاناة الإنسانية غربي محافظة تعز. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج لبحث التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن الاجتماع سيناقش نتائج المفاوضات التي أجرتها إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز وفقا لوسائل إعلام إيرانية. ومن المقرر أن يشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن العراق والدول المطلة على الخليج إلى جانب إيران وسلطنة عمان في إطار بحث ترتيبات الملاحة الآمنة في المضيق. في ختام النشرة شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. بعد قليل المشوار يتواصل مع ليلى في ورود الصباح.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: واحة سيوة إحدى أشهر الواحات المصرية وأكثرها تميزا من الناحية الطبيعية والتاريخية والثقافية، وتقع في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود المصرية الليبية على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب ساحل البحر المتوسط. وتشتهر واحة سيوة بمناظرها الطبيعية التي تجمع بين بساتين النخيل والزيتون والينابيع الطبيعية والبحيرة المالحة، مما جعلها وجهة سياحية بارزة يقصدها الزوار من داخل مصر وخارجها. ترجع أهمية واحة سيوة إلى تاريخها العريق، إذ كانت مأهولة بالسكان منذ آلاف السنين، واكتسبت شهرة واسعة في العصر القديم بفضل معبد آمون الذي كان مقصد الملوك والقادة لاستشارة الكهنة. ومن أشهر الأحداث التاريخية المرتبطة بواحة سيوة زيارة القائد المقدوني الإسكندر الأكبر لها في العام 331 قبل الميلاد، حيث تشير المصادر التاريخية إلى أنه زار معبد أمون للحصول على مباركة الكهنة وتأكيد شرعية حكمها. تتميز واحة سيوة بثقافتها الخاصة، إذ يحتفظ سكانها بعادات وتقاليد متوارثة، كما يتحدث كثير منهم اللغة السيوية وهي إحدى اللغات الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. وتشتهر الواحة أيضا بصناعة المنتجات التقليدية إضافة إلى إنتاج التمور وزيت الزيتون اللذين يعدان من أهم مواردها الاقتصادية. وتضم واحة سيوة عددا من المعالم الأثرية والسياحية مثل قلعة شاليا القديمة ومعبد أمون، إلى جانب عيون المياه الكبريتية التي يقصدها الزوار للاستشفاء. وتجمع واحة سيوة بين التراث الحضاري والطبيعة الفريدة، مما يجعلها واحدة من أهم المناطق السياحية والثقافية في مصر، ورمزا للتنوع البيئي والتاريخي الذي يميز الصحراء الغربية في مصر.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
9: الاثنين 14 سبتمبر،
10: 14 سبتمبر،
9: برمجة خريف شتاء 26 27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
10: والموجة ما تتبدل.
9: البرمجة الشتوية في إذاعة تطاوين.
11: إذاعة تطاوين
9: تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.
10: تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.
9: ورود الصباح كل يوم من 6 للـ9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك، من 10:30 النهار تسمعوا برامج الضحى. الاثنين لباس، وبعدها مدنين مباشر. الثلاث الدكانة. الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر. الخميس ديار وحكايات. الجمعة الكلمة ليك. السبت دق خلالة. ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطاوين.
10: تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.
9: تسمع منكم وتكمل.

ذك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: بيها مجد الروم يرجعنا بيها معاكم مستمعينا في الجزء الثاني من ورود الصباح السبت 12 سبتمبر. صباح الفل والورد والياسمين للناس الكل، مرحبا بكم معنا في ورود الصباح حتى للعشرة بإذن الله، ونرجع ناخذ فكرة عن الوضع الجوي بالنسبة لليوم.
1: أحوال الطقس.

في انخفاض بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وتوصل حتى 41 درجة في الجنوب الغربي. سرعة الرياح عامة تكون قوية فمعتدلة، خاصة في الشمال والشمال أو في القطاع الشمالي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب. كما قلت نسبيا تكون قوية قرب السواحل، والبحر بيكون مضطرب وشديد الاضطراب. أكثر تفاصيل جينا إن شاء الله بعد موجز الثامنة مع أحد مهندسي المعهد الوطني للرصد الجوي.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث الآن عن وزارة الشؤون الدينية اللي أعلنت يوم أمس عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج لسنة 1448 هجري 2027.

مرتبط بها، وخصصت الفترة من 28 حتى لغاية 10 سبتمبر للتثبت من ثبت حجهم. إن شاء الله ربي يبلغ مقصودهم جميعا، وتم إعلام المعنيين بداية من يوم أمس 7 أيام لتقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم، وبش يتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 سبتمبر إجراء قائمات المدعوين للفحص الطبي اللي بش يكون انطلاقا من 24 سبتمبر إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، وقائمات الفحص بش تكون زادة أيضا مصادقة عليها حتى 2 نوفمبر الجاري. في غرة ديسمبر حتى 5 فيفري 2027، ومن 15 مارس ل 18 أفريل 2027، الفترة هذه باش تكون لتوعية الحجيج، وباش يكون أيضا الفحص الطبي لمكفولي التونسيين بالخارج من 21 ل 26 ديسمبر 2026. الحجر التدريبي باش يكون من 15 مارس حتى ل 18 أفريل 2027، وأولى الرحلات نحو البقاع المقدسة إن شاء الله ربي يحيي بخير باش يكون يوم 26 أفريل 2027. وبالنسبة اللي باش أكيد باش يتم فتح موسم الحج، أو كانت الوزارة أغلقت موسم الحج في 20 أوت 2026، وهنا تقول وزارة شؤون الدينية أنه كل المواعيد قابلة للتغيير أو التعديل وفق المستجدات والضوابط وقرارات الجهات التونسية والسعودية حسب تقتضيه الضرورة والحاجة. بعد شوي إن شاء الله لانفو سبور مع زملاء من قسم الرياضة وفكرة عن آخر أجواء عالم الرياضة.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنبر يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان.

0: والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حبنا للعمل.
1: اللي في طريقه مستبشر واللي يقرأ واللي يفكر
2: الله يعينه. يلا التقيتنا الآن تمام السابعة والنصف صباحا وتلتحق بنا ربيب لطرش لتقديم لوف سبور. صباح النور ربيب.
3: صباح النور ليلى، مرحبا بك، مرحبا بالناس تسمع فينا في أولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم.
2: فاسبار.
3: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الرابطة الوطني لكرة القدم أعلنت يوم الأمس عن رفض الاعتراض اللي تقدم به نجم رياضي الساحلي على خلفية مشاركة يوسف البليلي مع فريق الترجي الرياضي مع إقرار نفس النتيجة الحاصلة على الميدان 3 أهداف لهدفين للترجي الرياضي التونسي. من القرارات أيضا يوم الأمس تسليط عقوبة الويكليو ضد الترجي بمقابلة على خلفية أحداث الشغب بين الجماهير في مباراة مستقبل المرسى. فريق الاتحاد الرياضي المنستير في بلاغ له على صفحته الرسمية على عرف عقوبة المنع من الانتداب نجاحه في إغلاق 6 ملفات نزاع دولية. استقالات للهيئات المديرة لفريق الملعب الجابس المستقبل الرياضي بجابس والأمل الرياضي ببوشم على إثر الوضعية المالية الصعبة وعدم حصولهم على منح المجمع الكيميائي التونسي. وزير الشباب والرياضة يكرم أبناء أعوان وإدارات الوزارة المتفوقين والمتميزين دراسيا احتفاء بيوم العلم. نادي أولمبيك مدنين السيد عبد الرحمن الناصر رئيس جديد لفريق أولمبيك مدنين بعد الفوز ب 66 صوت مقابل 50 صوت أمام المترشح جمال السعيدي على إثر نذكر الجلسة العامة الانتخابية المنعقدة يوم الأمس. وبالحظ والتوفيق إن شاء الله لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي يلعب مباراته اليوم انطلاقا من الساعة 4 في دكار. إن شاء الله بالحظ والتوفيق لممثل كرة القدم التونسية في المسابقة الإفريقية. ذكر بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الجولة 4 اليوم وغدوة. برنامج لقاءات اليوم في عبد العزيز الشتوي بالمرسى مستقبل مرسى تقي النجم الرياضي الساحلي التحكيم لباسم بالعيد، خالد جويدر في لقاء الحمام سوسة الملعب التونسي، وأسامة بن سحاقي صفر مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري الاتحاد الرياضي ببنجردن. غدوة شبيبة العمران نجم الرياضي بالمتلوي التحكيم لمحمود قصيعة، أيمن النصري في لقاء النادي الرياضي لحمام الأنف الترجي الرياضي التونسي، والصادق السالمي صفر مباراة الأولمبي البيجي تقدم الرياضي بساقية الدائرة. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: عين على الحدث. عين على الحدث.
1: ورجعنا معكم إذن بفقرة عين على الحدث ديما في التوقيت هذا. على فكرة سي الحبيب إن شاء الله سماوي اللي ديما ملتزم معنا ونحييه برشا على التزامه ومهنيته العالية باش يوصل معنا في الفقرة هذه وباش ينقل معنا لنهار الجمعة، لأنه موعدنا في ورود الصباح معاكم باش يكون يوم الجمعة انطلاقا من الأسبوع القادم بإذن الله. فهذه آخر مصاحة في الشبكة الصيفية في نهار السبت. سي الحبيب صباح النور، هلا وسهلا.
2: صباح النور وتحية مجددة لمتابعات ومتابعي إذاعة التطاوين، وإن شاء الله العودة المدرسية والعودة إلى التوقيت الشتوي. ونحن يعني في خدمة الإعلام، الإعلام عنده دور كبير في الارتقاء بوعي المواطن
1: والتحفيز،
2: إذا احنا نقوم بواجبنا بإذن الله.
1: شكرا لك. وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية، رئيس الجمهورية يصدر عفو شمل عدد من التلامذة والطلبة المساجين اللي تورطوا للأسف يعني في قضايا مسك واستهلاك مواد مخدرة. يظهر لي خبر كمن هذايا مفرح جدا لعائلاتهم، مفرح ليهم، وفرص جديدة أيضا للتدارك واستئناف المسار الدراسي. فتحية كبيرة برشا لرئيس الجمهورية على الحركة النبيلة هذه.
2: أكيد رئيس الدولة منفك معنا يجدد حرصه على متابعة العودة المدرسية، وعقد اجتماع يوم الخميس ضم العديد من الوزراء المهتمين بالتربية والتكوين والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والداخلية، ويقول أنه عملية الإصلاح انطلقت وما يلزمناش نتأخر في عملية الإصلاح. والقرار الجديد هو موضوع العفو، تقريبا أول مرة في تاريخ تونس توقع أنه
1: بمناسبة العودة المدرسية فعلا
2: طلبة ومساجين بسبب مسك واستهلاك مخدرة.
1: نعم،
2: يعني ضر يوم الجمعة القرار هذا. وقرار هام جدا، أنه رئيس الدولة ديما يأكد على كان في خطاب يوم العلم قال أنه يعني في مجال الإصلاح التعليمي يجب التركيز على تقديم دروس وقاية في مجال تبيان مضار هذه الآفة كسلوك تدميري للشباب، وثم وعي معناها سواء في الدولة ولا مع ليتجاوز الجانب الصحي والاجتماعي، لأنه هذا بعد أمني وسيادي. نعرف القوى المعادية لمستقبل آمن مستقر للشعوب ترش شحنات من المخدرات، ثم عصابات كبيرة عالمية وتجرها للمستنقع هذه وتفسد الشباب متاعها.
1: نعم،
2: المغزى من الاجراء هذه اولا هو انه شو الفئه يستهدفها، فئه من الشباب والتلاميذ اللي في المساجين اللي مسكوا واستهلكوا المخدرات.
1: نعم،
2: لكن استثنى المروجين.
1: اي مش كيف كيف بالطبيعه، مش كيف كيف سي الحبيب. انا نتصور كونهم ضحايا ربما للمخدرات هذه اكثر من انهم يكونوا معناها يسحقوا عقوبه سجنيه سلبه للحريه، وخاصه يعني العمر والفتره هذه. ماهوش تبرير، لانه اليوم يلزم يكونوا واعيين جدا بمخاطر استهلاك يعني مواد المخدره والمخدرات بصفه عامه. ولكن سبحان الله ساعات واحد يغلط، الغلطه هذه راهي تتكلف غاليه ويخسر فيها الإنسان مستقبله وعمره وحياته. فردوا بينا ما نستسهلوش مثل هالظواهر هذه، ونقول ترى والله هيا نجرب ولا هي كذا. فخطير برشا خاصة في الوسط المدرسي والجامعي اللي اليوم يعني بالفعل الدولة واقفة صحيحة للموضوع هذايا، وخاصة المخدرات.
2: أكيد، وأن التوقيت هذا فترة العودة المدرسية هي مناسبة باش المسرحين معناها للتسجيل واستئناف الدروس ومواصلة المسار الدراسي، يعني أنه حافز جديد وأمل جديد للتلامذة هذوما، أنه المكان متاعهم معناها فرصة أنه لإعادة الإدماج الاجتماعي وإثبات الجدارة متاعهم باش ينهلوا من العلم المعرفة، والمكان الطبيعي متاعهم ليس بين القضبين وإنما على مقاعد الدراسة. ولا هنا يعني جانب هام أنه مش يزيد يتفحم باش يرجعوا يجتهدوا أكثر ويبعدوا عن المسارات المحفوفة بالمخاطر. وهنا الدور الثاني هو دور الأسرة. معناها تو احنا اطلقنا ترحم ورئيس الدولة اخذ القرار، لكن الأسرة يلزم تحيط بأبنائها لتفادي كل محاولات العود وأطرهم وتوفر لهم الظروف المؤلمة. كيف كيف حتى على مستوى المدرسة والأسرة التربوية يلزم تقوم بدور مضاعف، معناها مش نقريهم فقط ونعطيهم نعود ونربيهم حتى الزملاء نتاعهم كيف كيف ما يبقاش التنمر عليهم انا انتم راهو مخدرات
1: وانتم سوابق وكذا. نعم
2: اذا انه هذا يعني ماهوش قرار العفو اكيد ايجابي لكن اعاده الادماج راهو مجهود كبير يعني الظاهره هذه ظاهره المخدرات قاعده يعني تنخر في الـ في الـ في المجتمع تنخر في شباب في مستقبل الشباب نتاعنا اذا انه تونس أكدت مرة أخرى أني معناها لا تهمل أبنائها تعمل واللي زل به القدم ما يسالش نسامحوه ويرجع وهذا في إطار خطة كاملة لأنه للنهوض شبابنا ويمكن أنه الناس هذوما اللي كانوا في القضاء يمكن يخرجوا مهندسين وفيدوا تونس لذا فأنه لفائدة باش بها بقاء
1: فرصة حقيقية ليهم لإنقاذهم سي الحبيب وزاد يلزم يثبتوا كونهم قد هالفرصة هذه إن شاء الله
2: إن شاء الله. وهذه هي تونس وهذه هي تونس السمحة تونس اللي تعفو تونس التسامح
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي الحبيب وإن شاء الله موسم دراسي موفق للجميع وحتى اللي في موجودين يعني من أجل عقوبة سجنية الدولة التونسية تمنحهم فرصة أنهم يعديوا امتحاناتهم وينجحوا ويواصلوا مسارهم الدراسي هذا مش جديد على تونس. نمشي الآن الموضوع ثاني الحقيقة اللي بيش يسمع رموش بيش يفهم برشا وأنا بدي منيش عارفة برشا بالتفاصيل بخصوص هالتصنيف الانتمائي الفيتش رايتنج اللي ثبت فيه تونس تصنيفها طويل الأجل عند مستوى باء سلبي مع أفاق مستقرة. شنية هالفيتش رايتنج سي الحبيب وشنو هالتصنيف هذا خلينا نوضحه للسادة المستمعين.
2: هو ثم العديد المؤسسات الدولية نتاع التصنيف السيادي كما فيتش رايتنج وموديس وغيرها واللي عندها عديد المقاييس لتصنيف البلدان. احنا الفيتش رايتنج هذه صنفت تونس الى ان مستوى باء سلبي في الفترة الحالية وما الأبقاع نظر المستقبلية المستقرة. هي في نفس الفترة السنة الفارطة حطت من ترتيب تونس من سي سي سي موا إلى باء سلبي وهذا جذب إيجابي جدا على أساس أنه هي شنو المعاون المؤثرة في التصنيف هذايا هي أنه معناها تشوف كل الوضع المالي نتاعك قداش عندك إيرادات ونفقات شوف نسبة الدين العام قداش الدولة تتسلف مقارنة بالنزل المحلي و ثم جانب الاستقرار السياسي وسداد الديون. احنا تونس بعد 25 جويلي 21 ثم استقرار سياسي ونعرفه تحتاجك العملية الارهابية يعني هذا جانب ايجابي
1: ثم استقرار امني اي نعم
2: وثم تسديد الديون تقريبا تونس معناها منذ الاستقرار كانت وفية في تسديد الديون اخر دين كان كبير ياسر في جويلية وبقى الدين العام ولا الوضع المالي اللي هي فيه نقاش
1: صحيح.
2: الحقيقة المؤسسة هذه يعني وضحت شنو المرتكزات
1: بالأرقام زي ده كل شيء دقيق يعني حسب
2: كل شيء بالأرقام وأنه ارتفاع نسبة الدخل الفردي معناها الجانب الأول ثم التنمية البشرية معناها عندنا مؤشرات عالية عندنا الناس الكل تقرأ نسبة التمدرس إلى آخره يعني ثم العديد من المؤشرات
1: الجيدة
2: وأثبت أنه نشحكي المشكلة في هي في التمويل معناها المالية العمومية احنا توا عندنا نسبة عزاري 3.9 معناها عزاري معناها احنا الواردات متاعنا تفوق الصادرات اللي نخرجوها يعني رغم يتحسن بالنسبة لزيت الزيتون هذا هو اللي يزن أن نقصه وتتوقع أنه احنا في 2026 من سيجيب ينقص العجز هذا يعني ماشي تكثر الصادرات وتنقص الواردات في خطة معينة وكيف الدولة التونسية منها جانب الاقتراض أنه نقص مش ينقص الاقتراض. النقطة الهامة جدا هي بالنسبة لنا احنا التصنيف هذايا يمشي يحسن من موقع تونس على المستوى الدولي خاصة بشكل تقريب وخاصة نسبة الفايدة تنقص معناها إذا كان نطلع إحنا ما زال نطلع بإيجابي ونطلع في الآ نولي كي نخرج للسوق العالمية نولي وندبل معناها نختار أناه القروض اللي ناخذوها بفايدة أقل وبنسبة مدة أكبر وخاصة القروض الاستثمارية كيف تبقى مسألة الاستثمار وتحسين نسبة النمو إنتاج الثروة وكي نخدموا كلها مش تساهم في التقليص من عجز ميزانية الدولة وتحسين الموازنة المالية هذه هي اللي ما زالت هي اللي تتقلق خاصة أنا تعرف أنه ظرف السياسي العالمي صعيب ياسر معناها تونس رغم ذلك رغم ارتفاع أسعار النفط والحبوب وظرف عالمي حتى انحسار نسبة النمو بحكم العدوان الصهيوني الأمريكي يعني على إيران والحرب الأوكرانية الروسية، هذا الكل عوامل زاد يتأثر على تونس. تونس في ظرف معناها متحرك، وهذا ما زال ما نعرفوش شنو العواقب تاعهم هنا لآخر السنة ولا عام المستقبل. إذا أن تونس إن شاء الله بالحكمة وبيزم الناس كل تقدم يزم دفع الاستثمار باش تتحسن المؤشرات
1: نعم. وإن شاء الله تونس إن شاء الله ربي قادرة بلادنا بحول الله إنها تكون صامدة في مختلف يعني الصدمات الخارجية بالإمكانيات اللي عنا سي الحبيب. اليوم نعرف برشا صعوبات يعني إن شاء الله يا ربي ديما بلادنا من حسن
2: والله إلى الحمد لله يا ربي أنه حتى في 8 شهور الأخيرة تحسن نسبة عائدات حولت وليداتنا بالخارج 5% مقارنة بالسنة الفارطة، وكيف في عائدة السياحة تحسنت في 8 أشهر الفارطة ب 4.5%، لأنه نعم. المعطيات الكل إيجابية، وإن شاء الله كيف صابت الزيتون والتمور وحتى صادرات الصناعية تبارك الله قاعدة تحسنت ب 13%، إذا أنه نجم كل نخدموا ونتفاعلوا إن شاء الله تونس غدوة خير
1: إن شاء الله. شكرا سي الحبيب، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه. نلتقي معك بإذن الله يوم الجمعة القادم في نفس التوقيت ونفس الفقرة، ديما فقرة عين على الحدث. يومك سعيد ونهاية أسبوع مريحة لك.
2: شكرا.

اشرح لها بصوت أصالة نصري غنية لفهد بلن. توصل بنا هذه الغنية 54 دقيقة بعد 7. نحييكم الناس الكل ومرحبا بكم أكيد بداية الحركية على طرقاتنا في نهاية الأسبوع. نتمنى لكم الكل إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة, وشكرا لكم زادة أيضا لاختيار إذاعة تطاوين. مواصلة معكم إن شاء الله حتى للعشرة في ورود الصباح. خليكم ديما معنا في الاستماع.

0: موجز الأخبار. الثامنة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دخل بئر كحيل 12 بغمرس حيز الاستغلال ويعد رافدا مائيا إضافيا جديدا لمتساكني المنطقة تغذي الخزان الرئيسي بها لتساهم في تعزيز الموارد المائية وتدعم تحسين الموازنة المائية بالمنطقة. تختتم اليوم بتطاوين الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 26 و2000 بمنتزه مفترق سوق ليبيا ابتداء من الساعة 5 مساء. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أن اليوم السبت 12 سبتمبر الجاري هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء عليه فإن يوم الغد الأحد 13 من سبتمبر هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجري. من المتوقع أن يشهد طقس اليوم سحبا أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الوسط الغربي ومحليا الجنوب. في لبنان تجدد الغارات الصهيونية على مرتفعات علي الطاهر ومحيط القنطرة بعد أعلن الجيش الصهيوني انسحابه من المرتفعات وإعادة التموقع في منطقة الشقيفة. أخيرا أعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة الحوثي وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطل على البحر الأحمر غرب البلاد. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، ألقاكم بخير.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: شبيك الطوف؟ اش نجر تحت موب صحيح؟
3: محنش الحاكم ضيخين ولا يمتيد مركز معنا برشا. شد هذو مكعبتين ما تلفتش وراك
2: تحربش هكا هو شبيش يعملولي
3: يا اخي مخك فيك لا توسى. قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم لي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه. كنت عندي سيد دبر النبي عبيه وطلع فرح بيه هاي انطلق.
4: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحه برفت على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين؟
5: لازمنا نجيبه لكم يا بخي.
6: هاي يولاد الفم يا بي
7: هاي يولاد طيبوك وراش
6: هاي مشاش المهرجان مشاش المهرجان
4: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نيد المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبة بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاسك والله.
8: ايش هي زطلة؟
4: زطلة؟ ايش فيه؟ مهبول تحب بسينة؟
9: ايش فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
4: مسيه
9: ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
10: ما تقولش ما قلتش مسيه ولا لنيان
9: تكلم فيه
10: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
6: فتسيدة يا مالك يا

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

ورجعنا إذن معكم مستمعينا بالنغم هذية يبتاع الورد بصوت ياسمين علي في الجزء الثالث من ورد الصباح ورد السبت على موجات إذاعة تطاوين. حييكم وصباح عليكم دون استثناء. وبش ناخذوا تفاصيل الوضع الجوي بالنسبة اليوم السبت مع سي سرحان الرحالي.

0: طقس اليوم.
1: طقس اليوم.
2: ربي يعطي خير بالغيث النافع في الايمات الفارطة في أكثر من مكان وأكثر من ولاية. صحيح يعني في الجنوب الشرقي ما فماش أمطار. خلينا نشوفوا زعما عنا نصيب ده ولا لا وكيفاش باش يكون الطقس اليوم وفي نهاية الأسبوع. مباشرة سي سرحان رحالي معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي تطاوين.
2: شكرا ليك. إذن آخر تحين الوضع الجوي، تفاصيل معك.
3: نعم، التفاصيل نبداوها بكميات الأمطار المسجلة. نعم. الأرقام الهامة خاصة وقت كي تبدأ كمية مطولة، نعطي في الكميات الطيبة بولاية الكيف بلغت أعلى كمية بقلعة 32 مليمتر، بولاية القصرين أعلى كمية كانت بحيدرة 35 مع تساقط البرد، 17 بفوسينة، 19 بتالة، 19 أيضا بالقصرين المدينة. قصرين الشمالية أيضا 18 مليمتر. باقي الأماكن صبت فيها راه صحيح، ولكن الكميات كانت أقل مقارنة بهذه الأماكن. اليوم ما زلنا مواصلين مع الأمطار الرعدية واللي تكون أحيانا غزيرة بالشمال، تشمل صحيح بعد ظهر جهات الوسط محلين الجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. اليوم جهة قفصة هي المعنية ممكن شمال ولاية قفصة يعني تنزل فيها الأمطار، مع درجة حرارة اليوم مقبولة جدا. نحافظوا على اتجاهات الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. في الحقيقة الريح اليوم تكون قوية بالجنوب، تثير محلين الرمال والأتربة، وكذلك تساهم في انخفاض لمدى الرؤية الأفقية. الأرقام في الحرارة اليوم تكون ما بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 بالوسط والجنوب الشرقي، وبين 36 و 41 ببقية الجهات. الأيام المقبلة من الأحد الاثنين الثلاث تقريبا حافظوا على استقرار في درجة الحرارة مع وضعية جوية ملائمة جدا لنزول الأمطار، أمطار سواء كانت بالشمال الوسط والجنوب الشرقي. إن شاء الله نهار الاثنين في الجنوب الشرقي الأمطار باش تكون مؤقتا رعدية، نقصد بذلك جابس مدنين وصولا إلى شمال ولاية تطاوين. الثلاثاء كذلك المناطق الساحلية للوسط والجنوب معنية ببعض التساقطات. الحمد لله نشوف الخرائط دوما فيها اللون الأزرق اللي يفسر وجود الأمطار، هذا شيء إيجابي. الإيجابي الأكثر من هذا هو مغادرتنا للأرقام الكبيرة في درجة الحرارة واستقبالنا لخريف هو العام كما يقولوا بالمصطلح الفلاحي التقليدي بالأمطار والغيث النافع. هذا مبعث تفاؤل صحيح، ولكن هذه البشائر نجم إلى حد ما تنسينا في صيف استثنائي قلقنا برشا صحيح، ولكن وقتك نشوف الأمطار تنزل والسماء دوما
2: هذيك رحمة ربي سبحان الله.
3: نعم، هذيك هو التداول. التداول بين الفصول صحيح، ولكن الأمطار تأكدنا لكونها هي الحياة.
2: صح. نعم. صح، إن شاء الله خريف بدري احنا في الجنوب نقوله ونستبشر برشا بالغيث النافع. صحيح، يعني كانت درجة حرارة قياسية في الصائفة وربي رحمته واسعة. شكرا لك، يعطيك الصحة سي سرحان على كل التفاصيل. إلى اللقاء.

0: الثانية يا واسعة عبير النصراوي. نمشي بعد النغم هذي بكم مباشرة المارس مع صديقتنا هدى الهلوي وفكرة عن قائمة الأسعار لمختلف المعروضات والمنتوجات.
1: أحوال السوق
0: كالعادة صديقتنا هدى في فقرة أحوال السوق باش تعطينا الأسعار والقائمة جاهزة أكيد. صباح الفل. صباح النور.
2: أهلا وسهلا ليلى. صباح النور.
0: كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير. الأجواء طيبة إن شاء الله. السوق فما شوية حركية بالطبيعة. دونك نبدأ بالخضر. الخضر نبدأ موجود الورقيات في حدود بين 500-600 مليم. السنارية من 1500 حتى 2500 مليم. البصل كيف من 15 مليم. الخيار من 2000 حتى 3000. البطاطا من دينار حتى 2000-2500. الفلفل من 3000-3500 حتى 4000. القراع عندنا القراع الأخضر والقراع الأحمر الزوز في حدود من 15 مليم حتى 2500. البودنجان 15 مليم. البترافر 2500. السلطة 3000. الطماطم في حدود من 15 مليم حتى حتى 2000. هذه تقريبا بالنسبة للخضر لي.
0: نعم مقبولة إلى حد ما يعني أسعار معقولة الحقيقة.
2: نعم ايه؟ بالنسبة للغلال ايه؟ دونك الغلال موجودة تقريبا في حدود الأسوام كلها بالنسبة لعنب خوخ عوينة هذه تقريبا في حدود من 3000 حتى 4500 هذه أسوام الخضر هذه. التفاح أيضا الغلال طبعا التفاح من
0: وقته على التفاح
2: يعطيك صحة. فما الأسوان وحسب أنواع التفاح ليلى يعني فما العربي وفما المستورد وفما من 3000-2500 حتى 6000 حتى 9000 بالنسبة للنوعية
0: المستوردة. معاش دلع وبطيخ في مارس
2: دلع وبطيخ والله
0: آخر الموسم
2: النوعية أي آخر الموسم.

0: الجيش في حدود 8
1: ما صارش فيه نقص هدى في مارك
0: يعني ساعات الفوق ساعات لوطة
1: أي خطر الفترة هذه احنا ما عناش برشا من اللي استضفنا سي إبراهيم من نفزاوي الأسبوع الفارت انه فما نقص يعني شوية في علاقة بتأثير الانقطاعات متاع الضوء في الصيف فما تقريبا نقص وارتبك شوية السوق فيظهر لي في مارك الأمور تمام
0: لا فما شوية كل مرة
1: نقص شوية الأسعار ما زادتش
0: والأسعار تقريبا نفسها
1: جيد أنه التزموا بالأسعار
0: بالنسبة للأسماك من مدينة زارات يعني الأسوام هذه الموجودة دونك المرجان على 10 دينارات المنكوس 8 دينارات جفاو 5 دينارات سردين 3000 مخلط 5000 والأميلة 10000 تقريبا وراتة على 20 دينار هذه بالنسبة للأسماك مش موجودة بكثرة لا يمتازوك
1: أي ولو أنها رأي تبقى من الخيارات ومعناها الشوال اللي يمشي له برشا ناس خاصة في المناطق الساحلية واللي فيها بحر معقولة يعني أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء كما نقوله تبديل وجب واحد ديما ينوع يحاول خاصة ينوع في القيمة الغذائية للمأكولات يعني يقدمها لعائلته وصغيراته وإن شاء الله ربي يعاون الناس الكل نعرفوا الدنيا غالية نسيس رواحنا خاصة وإحنا على أبواب عودة مدرسية نسيس بعضنا ونسيس رواحنا وإن شاء الله لباس شكرا لك يا هدى يعطيك الصحة
0: يعطيك الصحة
1: إلى اللقاء يومك سعيد شكرا يعطيك الصحة هدى وصلوا بالإيقاعات والأنغام علم ولدك رضا

0: معكم ديما، هذايا رضا علم ولدك، نعلم صغيراتنا كل شيء الحقيقة في الحياة هذه، ومهمتنا كوالدين لا تنتهي معهم طيلة العمر، نعلم أولادنا زادة حب البلاد هذه، الحفاظ عليها على نظافتها. ونمشي معكم مباشرة إلى فقرة الشأن البلدي. في الشأن البلدي،
1: في الشأن البلدي،
0: في الشأن البلدي. ومنهتم بطبيعة بالشأن البلدي وكل المستجدات فيه في مختلف البلديات في ربوع جنوبنا الشرقي. ديما نهار السبت يكون بتداول بين بلديتي تطاوين وغمرسن. الأسبوع هذايا منشي بكم الغمرسن. صباح النور سي بلال التريكي المكلف بتسيير شؤون بلدية غمرسن، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير أخت ليلى، صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم.
0: شكرا ليك، ربي يعينكم إن شاء الله وكل أعوان بلدية غمرسن. نعرف يعني مع شهر سبتمبر صحيح عودة أبناء الجالية إلى مواقع إقامتهم، هذا يخفف شوية الضغط ربما على العمل البلدي والكثافة السكانية، مش معناها قلقين منهم، راه بالعكس مرحبا بهم ديما في كل الأوقات، ولكن فما ضغط كان في الصيف أخف شوية، هذا يخفف شوية كما قلت العبء والتعب، ولكن زاد أيضا عندنا استعداد لعودة مدرسية في معتمدية غمرسن، فخلينا نشوف ربما مستوى تدخلاتكم في الإطار هذا.
2: صحيح أخت ليلى، هو صحيح لعودة المواطنين بالخارج شوي ضغط، لكن ديما العمل مستمر معناها، ديما الاستعدادات حثيثة، ما تعرف قدامنا عودة للعودة المدرسية مع عودة موسم الأمطار والموسم الرياضي وكل. البلدية خلال الأسبوع الفارط قامت بعدة حملات للاستعداد معناها للموسم الأمطار، وبتنظيف مجاري المياه والأودية،
0: وتدخل
2: معناها في تقاطعات الطريق الرئيسي مع الوادي
0: ومجاري الأودية خاصة،
2: في حي الغنيمية والمسلك الصحي وقرب السوق الأسبوعية معناها من جهة حي الرمانة. قمنا برفع عدة نقاط سوداء ومواد صلبة وبلاستيكية وكل. في قمنا كذلك بالتدخل في الملعب البلدي في إطار استعداد الموسم الرياضي، رفع بعض الإخلالات والملاحظات متاع اللجنة معناها لجنة مراقبة المنشآت الرياضية. تعهدنا شبكة المياه، شبكة الكهرباء، قمنا بتنظيف الملعب ومحيطه وكل، وإن شاء الله نكون على أتم الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي. في إطار زاد الاستعداد للموسم العودة المدرسية، قمنا خلال الأسبوع الفارط مع خلال هذا الأسبوع معناها
0: الحالي والجاري
2: الحالي بالتدخل في عدة مدارس معناها، قمنا بتنظيف محيط معهد 2 مارس، قمنا بالتدخل في محيط معهد حي بختيت
0: الإعدادية
2: نعم. معناها قاعدين اليوم معناها عندنا الحملة في مدرسة الابتدائية في حي الحرية، وفي إن شاء الله في الروضة البلدية والملعب الحي في حي الشهداء. وإن شاء الله من هنا العودة المدرسية بحول الله نظلوا ودخلنا في بقية المنشآت المدرسية كل والمعاهد.
0: نعم أكيد، هذا مهم برشا أنه صغيراتنا يرجعوا ربما لمقاعد الدرس ويلقوا المحيط متاع المدرسة متاعهم أو الفضاء التربوي متاعهم نظيف، زادة شرط أنه كيف كما قلنا يحافظوا عليه. كيف زادة نتحدث شوية على مشروع حماية مدينة غمرسن من الفيضانات في النسخة الجديدة متاعه، والتكلفة متاعه 5 مليون دينار في حدود سنة، أكيد عندكم تدخلات في الإطار هذا يا سي بلال.
2: صحيح، هي البلدية من مهامها هي أول شيء معناها الحرص على معناها أنه المشروع ينجز في الظروف اللازمة والملائمة، التعاون معناها والتنسيق مع الشركة والمقاول المكلف بالأشغال وكل. زاد مهمتنا زاد في معناها الجانب نقول احنا الاجتماعي شوي، خاطر ما تعرف معناها المواطن لازم معنا يصبر شوي ولازم نفهموه ونعاونوا المشروع هذا الفايت، ونعرف الصيح تم شوي اقلق الحقيقة ما نكذبوش، خاطر ما تعرف اي خدمه فيها فيها فيها اشغال وفيها ترى معناها فيها فيها تراب وفيها وفيها غبار وفيها معناها زي اي عمل معناها يتطلب شوي تضحيه وشوي صبر ان شاء الله. وهذا الفائده في النهايه انه معناها التمره تكون اللي صالح البلاد الكل
0: طبعا لصالح البلاد واهاليها يعني
2: نعم محميه من الفيضانات بحول الله
0: ربي يحفظنا خاصه انه السنه ان شاء الله معناها متوقع انه تكون فما كميات امطار هامه وطيبه في بلادنا ومعنيين بها في تطاوين بالطبيعه وفي الجنوب الشرقي.
2: صحيح وان شاء الله ربي يغيثنا وان شاء الله ربي معناها يحمينا وإحنا هنا نقوم بالله علينا وإن شاء الله المشروع يكمل في لجال معناها وبحول الله موسم آمن وموسم خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله شكرا لك سي بلال يعطيك صحة لكل التفاصيل والإيضاحات وربي يوفقكم إن شاء الله.
2: شكرا.

0: قهات الدوكالي. نمشي بكم مباشرة إلى فقرة أيتك الزميلة صديقنا عبدالله بقيرة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو طور عالمك.
4: نهاركم طيب ومرحبا بكم في عدد جديد من ايتيك. تستعد تونس لإطلاق ثالث أكبر حاسوب فائق القدرة في أفريقيا بالشراكة مع الصين لتمكين الباحثين من تطوير أبحاثهم في مجال الذكاء الاصطناعي مع ضمان تخزين محلي للبيانات وحماية السيادة الوطنية. تخلل الحاسوب الفائق الأداء هذا السوبر كمبيوتر بالفعل مرحلة التجربية والتدريبية الرسمية لتجميع الحاسوب هذا في مركز الحساب الخوارزمي بالمركب الجامعي بمنوبة. بالنسبة للقيمة والتمويل أنجز المشروع هذا بموجب هبة صينية بلغت قيمتها 10.6 مليون دولار تقريبا 32 مليار دينار تونسي في علاقة بالأداء والتصنيف. يمثل ثالث أقوى حاسوب فائق الأداء في القارة الإفريقية من حيث القدرات وسرعة الحوسبة الفائقة. بالنسبة لنقطة الأثر العلمي والسيادة الرقمية، تحثوا على تخزين محلي آمن. هذا اللي أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه عملية تخزين البيانات والمعلومات تتم بالكامل داخل تونس لضمان حماية المعطيات والإنتاجات البحثية الوطنية وتعزيز مبدأ السيادة الرقمية. في علاقة بتمكين البحثين، يتيح الحاسوب لجميع مخابر البحث الأساتذة والطلبة والتوانسة من معالجة كميات ضخمة من البيانات المعقدة، وهو اللي يحدث نقلة نوعية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، المحاكاة الرقمية والبيوتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

هذه نانسي توصلنا ل 47 دقيقة بعد 8 متاع الصباح كالعادة ديما معنا كل نهار سبت صديقنا الهادي بن جديان في الأجندة الثقافية ويعطينا أهم المواعيد الثقافية في الجنوب الشرقي.

0: عبيدي، صباح النور، اهلا وسهلا.
1: نهارك طيب ليلى، ان شاء الله نهارك مزين الناس كل.
0: شكرا، يعطيك الصحه. اكيد حضرت لنا اهم المواعيد، نسمع من عندك التفاصيل، تفضل.
1: شكرا ليلى. ابدا من ولايه تطاوين، اختي استماع فرع تطاوين لمدينه العلوم بتونس يوم امس الجمعه برنامجا علميا موجها للتلاميذ الذين تتراوح اعمارهم من 10 الى 15 عام، والذي انطلق يوم 8 سبتمبر الماضي. وقد تضمن البرنامج مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة، من بينها المجهر الضوئي والتعرف على عالم الكائنات المجهرية والعين والإبصار والإلكترونيات، إضافة إلى القمر وأطواره. هو يهدف البرنامج إلى تعريف الناشئة بالعلوم من خلال التجارب والتطبيقات. تختتم مساء اليوم السبت 12 سبتمبر فعاليات مهرجان الشباب بولاية تطاوين، بداية من الساعة 5 مساء، ويتضمن البرنامج عروض رياضية فردية، عروض نوادي الروبوتيك، عرض أطفال، عرض ملحمي، وسهرة فنية يحييها الفنان خالد قعيد. في ولاية مدنين وتحديدا في معتمدية بن حداش، تقرر تنظيم الدورة التاسعة لمهرجان الغربوز ببن حداش خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر 2026. تنظم جمعية الجذور للتنمية الثقافية والسياحة الصحراوية والجبلية بمدنين سهرة فنية يحييها الفنان محمد الجويني، وذلك مساء اليوم السبت 12 سبتمبر، بداية من الساعة 9 ليلا بالمركز الثقافي بمدنين. وتأتي هذه السهرة ضمن برنامج الجمعية الذي يهدف إلى دعم المبادرات الثقافية والاجتماعية والتنموية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتنشيط الحياة الثقافية بالجهة. أما في ولاية جابل، تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي، تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجابل فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بولاية جابل، وذلك اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 بدار الثقافة شنني. يحتضن فضاء المكتب الجهوي بجابس فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة بولاية جابس، التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي، بداية من يوم أمس الجمعة 11 سبتمبر وتتواصل إلى يوم غد الأحد 13 سبتمبر 2026. يعلن المهرجان الدولي للسينما البيئية بجابس عن فتح باب المشاركة في دورته السابعة التي ستنتظم بمدينة جابس من 6 إلى 9 نوفمبر 2026، ويدعو المهرجان المخرجين والمخرجات والمنتجين وصناع الأفلام من تونس ومختلف أنحاء العالم إلى تقديم أعمالهم السينمائية التي تتناول القضايا البيئية والموضوعات المرتبطة بالطبيعة. ويولي المهرجان اهتماما خاصا للأعمال التي تقدم مقاربة فنية أو وثائقية أو سينمائية مميزة للقضايا البيئية، وحدد آخر أجل لتقديم المشاركات يوم 15 أكتوبر 2026. ينظم المركب الثقافي محمد البارد جابس عرض فيلم بعنوان لا مجال للرجوع، وهو فيلم وثائقي نيجيري مميز صدر سنة 2022، ويستعرض فيه المخرج قضية الهجرة غير النظامية من منظور شخصي وشاعري. ويكون موعد العرض بالمرتب الثقافي محمد الباردي اليوم السبت 12 سبتمبر على الساعة 4 مساء، وفي نفس اليوم وفي نفس التوقيت يعرض هذا الفيلم بالمرتب الثقافي طاهر الحداد بالحامة وبدار الثقافة المطوية. أخيرا، تنظم دار الشباب مطمطة الجديدة يوم تكويني في المهارات الحياتية في إطار مهرجان الشباب بجابس في محاور تطوير الذات، التواصل، القيادة، العمل الجماعي، وذلك اليوم السبت 12 سبتمبر 2026 بداية من الساعة 9 صباحا. هذه هي نقطة النهاية لهذه الورقة من الأجندة الثقافية.
0: يعطيك الصحة يا هدي، شكرا ليك. وهدي زاد أيضا باش يمشي معنا الأسبوع القادم اليوم الجمعة في ورد الصباح في فقرة الأجندة الثقافية. شكرا ليك هدي، يعطيك الصحة ونهاية أسبوع ممتع ليك. إلى اللقاء، نوصلوا معاكم بالإيقاعات والأنغام ديفا من فاخة موعدنا أرضك يا بلدنا. الأغنية هذه توصلنا الموجزة 9 ورجعينا.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التاسعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين، أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس عفوا شمل عددا من التلاميذ والطلبة المساجين ممن نزلت بهم القدم في مسك واستهلاك مواد مخدرة دون أن يتورطوا في جرائم الترويج، حرصا على منح هؤلاء الشباب فرصة جديدة للتدارك واستئناف في مسارهم الدراسي. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أن اليوم السبت 12 من سبتمبر هو التمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء عليه فإن يوم الغد الأحد هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجري. من المتوقع أن يشهد طقس اليوم سحبا أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، ثم تشمل بعد الظهر الوسط الغربي ومحليا الجنوب. تم أمس التدشين الرسمي واستغلال البئر الجديدة بالمنطقة مزرع يوسف 2 بمنطقة الزركين 1 من معتمدية مارث، ومن المنتظر أن يساهم هذا البئر في دعم النشاط الفلاحي وتوسعة المنطقة السقوية. في العالم، أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. أخيرا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج لبحث التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. نفسح الآن المجال للزميل ميرود بن هلال في القراءة اليومية لمعرض الصحف العربية والدولية.
0: معرض الصحف العربية والدولية.
2: شكرا أحسن، تحية طيبة مستمعينا الكرام. نبدأ معرض الصحافة من صحيفة القدس العربي بعنوان من هرمز إلى باب المندب، هل وقعت أمريكا في فخ الجغرافيا؟ تقول الصحيفة إن تقدم الحوثيين في الساحل الغربي والسيطرة على عدد من المدن والاقتراب من باب المندب يكشف عن هشاشة المعسكر المناهض لهم رغم امتلاكه السلاح والتمويل والدعم الجوي. فالمشكلة الأساسية وفق الكاتب تمثلت في غياب القيادة الموحدة وتعدد القوى المحلية والمشاريع السياسية وتضارب المصالح. يرى الكاتب أن تقدم الحوثيين نحو باب المندب يكتسي أهمية إقليمية ودولية أكبر، خصوصا مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران، ما يجعل البحر الأحمر مسارا بديلا ومجالا جديدا للضغط على واشنطن ودول الخليج. وأن تفكك خصوم الحوثيين منحهم أفضلية استراتيجية متنامية وفق صحيفة القدس العربي. إلى صحيفة العربي الجديد، خيارات ترامب قبل التجديد النصفي. تقول تشكل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في الرابع من نوفمبر اختبارا حاسما لترامب، خصوصا مع تراجع شعبيته وارتفاع كلفة الحرب مع إيران على الأمريكيين. يرى الكاتب أن فوز الديمقراطيين بأغلبية في مجلسي الكونغرس قد يحول ترامب إلى ما وصفه الكاتب بالبطة العرجاء ويفتح الباب أمام إجراءات عزله. يؤكد الكاتب أن خيارات ترامب محدودة بعدما فشل الخيار العسكري في إسقاط النظام الإيراني وفشلت المفاوضات في التوصل إلى تسوية مستقرة، كما أن إغلاق مضيق هرمز وتصاعد حرب الناقلات يفاقمان الضغوط الاقتصادية ويهددان فرصة انتخابية. لذلك قد يلجأ ترامب إلى كسب الوقت وترويج رواية عن نجاح الحصار والعقوبات في إخضاع إيران. في الختام، يحذر المقال من أن ضغط نتنياهو قد يدفعه إلى تصعيد عسكري جديد ما يهدد المنطقة والعالم. إلى صحيفة الشرق الأوسط، بخصوص السودان، يرى الكاتب أن الحوار الداخلي رغم أهميته لن يكون كافيا لإنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ أكثر من 3 سنوات في ظل تاريخ طويل من الحروب وتآكل مؤسسات الدولة. يشير المقال إلى أن كثرة المؤتمرات والمنصات السياسية لم تنجح في تجارب سابقة، حيث لم يتغير المشهد مثلا في سوريا إلا بعد تحولات ميدانية وإقليمية ودولية. ويعتبر الكاتب أن تعقيدات السودان من تعدد القوى السياسية والمصالح الاقتصادية والاجتماعية إلى تدخلات الدول الإقليمية والدولية تجعل دور الخارج أساسيا، وفي هذا السياق يدعو الدول العربية والإفريقية والقوى الدولية المؤثرة إلى الاتفاق على وقف الحرب. نختم بصحيفة المدن الإلكترونية: الحرب الأوكرانية كما الإيرانية نهاية وراء الأفق. تكشف زيارة موفدي ترامب إلى موسكو وكييف عن تعثر مساعي واشنطن لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، فبينما حمل الموفدان إلى موسكو أفكارا جديدة لإنهاء الصراع وإحياء المفاوضات، لم تبدي روسيا استعدادا للتجاوب مع المبادرات الأمريكية متمسكة بشروطها التي تستهدف إخضاع أوكرانيا لنفوذها. أما كييف فرحبت بالمبادرة، لكنها اشترطت أن لا يحصل بوتين على مكاسب عجز عن تحقيقها عسكريا. وترى أوكرانيا أن مشاركة أوروبا ضرورية لمنع عقد صفقة أمريكية روسية على حسابها. في الختام، شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: هكا غنى ماجد المهندس على تونس المسرارة، تونس المزيانة في كل ربوحة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. رجعنا معاكم في الجزء الرابع والأخير كما قلت إن شاء الله انطلاقا من الأسبوع القادم، ترجع ورود الصباح إلى حدود 9 بإذن الله. وبالنسبة لي هذه آخر حصة في ورود السبت على موجاتنا في الشبكة الصيفية حتى للعشرة. وكما تعودتوا طيلة الشبكة الصيفية سي الحبيب علجان الدليل السياحي المحلي ديما حاضر معنا في فقرة جيوسيت.
1: جيوسيت
0: جيوسيت. كم هي جميلة ربوعنا في الجنوب الشرقي في تونس كل هي الحقيقة، ولكن كل منطقة وكل جهة عندها خصوصية متاحة. سي الحبيب صباح النور، هلا وسهلا.
2: بخير، مرحبا ليلى،
0: يعطيك الصحة. كما قلت تجولنا معاك افتراضيا في أكثر من موقع وأكثر من مكان في جنوبنا الشرقي. اليوم كفي حوصل ربما نتحدثوا على التراث المادي اللي موجود يعني ونجمه نزيد ونثمنوه أكثر مما هو عليه.
2: طبعا هو ديما في إطار الحديقة الجيولوجية والمنتزه الجيولوجي والجيوبارك. دونك في الحلقة السابقة حكينا على التراث المادي، التراث الجيولوجي والتراث المادي، وبعض المواقع أغلب المواقع اللي حكينا عليها التراث المادي. لكن مع التراث المادي هذا ثم تراث لا مادي، ثم تراث مادي غني به الجهة وحاولوا يكون هو زاد يغني السياح يطلعوا على أسلاف الجيولوجيا المواقع الاثريه.
0: هذا نعرفه ساعه سي الحبيب ساعه. ما المقصود بالتراث اللامادي؟ نعرفه المادي حاجه ملموسه، ولكن اللامادي هي المهارات التقاليد الممارسات
2: والمنتوجات المحليه، هي الحياه اليوميه بتاع السكان المحليين. السواح السواح اللي يجيونا للجيوبارك والوجهة الظاهر، مش السواح اللي يجيوا للبحر، مش السواح اللي يجيوا للشاطئ، ولا انا السواح يحبوا يعرفوا ويحبوا يطلعوا ويحبوا يعيشوا مع السكان المحليين الحياة اليومية بتاعهم. واحنا الجهة غنية ياسر معناها كما قلت لك، خاصة بالعادات والتقاليد الموروثنا، يبدا من الموروث الأمازيغي البربري وحتى للموروث العربي. المهارات المحلية كما نعرف كما العادات والتقاليد في سواء في الأفراح والأعراس حتى في الحياة اليومية يحبوا السواح اللي يجيوا هنا يعيشوا حتى معناها التقاليد الفلاحية والمنتوج الفلاحي. كيفاش مثلا يجي يحب يعرف كيفاش في موسم الحصاد أو موسم جني الزيتون يحب يشارك مع ثم عندنا المجامع المحلية الفلاحية للنسوة، عندهم صناعات تقليدية يحب يشارك ويشوف كيفاش الصناعات التقليدية تعمل في يعيش معهم. معناها كذلك المنتوج المحلي يلزم تثمينه في الاكلات في كما نعرفوا احنا اللي بيسكنوا معناش نزول كما في المناطق الساحليه عندنا اقامات او نسموهم احنا اللي شامبردوت يسكنوا فيهم وياكلوا الاكله المحليه. دونك ويحبوا اي الاكله المحليه تعرف حتى كيفاش تحضيرها مع العائله اللي يسكن بحذاها ولا الاقامه اللي يسكن فيها، يشارك في تحضير الركلة بتاعه يشارك في معناها في الحياة اليومية
0: يحب يكونوا جزء منها وطرف منها ويشوفوها على عين المكان ويشاركوا فيها. يعني وهذه من الحاجات ربما كما قلنا يعني هي ممارسات هي تقاليد هي معارف مهارات تنقلناها عبر الأجيال ويلزم نكملوا نحافظوا عليها
2: يكملوا عليها ونصمنوا. وهذا السواح كما قلت لك أنا يجي معناها للمعرفة، يحبوا يعرفوا ويحبوا معناها يشوفوا حاجة أخرى جديدة. وكما قلت لك هذا معناها التراث المادي مكمل للتراث المادي، هذا يكونوا مع بعضهم هم يكونوا منتوج سياحي بديل للسياحة الوجهة الظاهر والجيوبارك بتاعنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك سي الحبيب يعطيك الصحة. موعدنا إن شاء الله معاك باش يكون مساء الثلاثاء في أصايل باش نحافظ على الفقرة هذه لأنها مهمة الحقيقة. فمشكور جدا على التزامك وتعاونك مع إذاعة تطوين، يعطيك الصحة.
2: شكرا لك.
0: إلى اللقاء.

يلا نواصل معاكم مستمعينا ديما على موجاتنا 23 دقيقة بعد 9. نجاح الحقيقة لفريق قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة في مدنين مساء الخميس، وتمكنوا ما شاء الله عليهم من إنقاذ مصابة بجلطة دماغية بالتنسيق مع قسم الأعصاب بمعهد المنجي بن حميد الأمراض وجراحة الأعصاب في العاصمة من خلال مساحة نجدة. باش نشوفوا كيفاش تتم العملية هذه، ونثمنوا زادا ايضا النجاح الكبير هذا. بعد شويه ان شاء الله باش تكون معنا الدكتوره سناء الصانعي الزقروبه، وهي طبيبه مختصه في طب العائله، تحدثنا على النجاح هذا. وبطبيعه تبقى ديما سرعه التدخل مهمه جدا في مثل الحالات هذه، ونفخر الحقيقه بكفاءاتنا الطبيه في المجال هذا. نواصلوا بالايقاعات وانتظار تكون الدكتوره حاضره معنا على الخطه.

0: كما قلت نجح الطاقم الطبي والشبه الطبي في المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بولاية مدلين في مساء الخميس من إذابة جلطة دماغية وإنقاذ مريضة. هذه الحقيقة نجم كان نثمنوه وما يزيدنا كان تأكد أنه كفاءاتنا الطبية والشبه الطبية في تونس معناها من أروع وأحسن ما يكون. أيضا زاد أهمية اليوم المنصة منصة النجدة في التنسيق وفي سرعة التدخل واتخاذات أو ربما اتخاذ القرار العلاجي اللازم. حاضرة معنا على خط البرنامج ضيفتي الدكتورة سناء صانعي زقروبة طبيبة مختصة في طب العائلة اللي باش تحدثنا ربما على التدخل هذا. دكتورة صباح النور، هلا وسهلا.
1: صباح النور عاصمة، مرحبا بكم إذا عطتعين ومرحبا بكيفة مستمعينا الكريم.
0: يعطيك الصحة. كما قلت مثل الحالات الطبية هذه أكيد تتعرضوا لها ديما وتجيكم برشا الحالات هذه وغيرها من الحالات. اليوم وقت اللي نفرحوا بالفعل بأنه التدخل السريع يعني يحسن برشا من إنقاذ المرضى ومن فرص التعافي متاعهم. كيفاش كانت الحالة؟ كيفاش جاتكم؟ كيفاش تم التدخل؟
1: بأول حاجة نحب نرحب مستمعينا الكرام.
0: شكرا.
1: دونك احنا نخدم، انا حاليا نخدم في قسم الاستعجالي بمستشفى جامعي الحبيب بورقيبة بالمدينة.
0: وبشرت الحالة.
1: دونك وبشرت الحالة. دونك الحالة جتنا في 30 دقيقة من بداية الأعراض. والحمد لله تم التكفل بها في تدخل سريع جدا، لأن في الجلطة الدماغية كل دقيقة تسمع الفرق.
0: طبعا.
1: وهنا نحب نأكد على المواطنين دونك ما يستهينوش بالأعراض اللي تنجم لا قدر الله تصيب أي واحد.
0: كيما شنو الدكتور؟ شنو أهم الأعراض الرمركابة على الأقل اللي ما يزيدش يسكت عليها الإنسان؟
1: مثلا اعوجاج في النصف الأيمن أو الأيسر نتاع الوجه، وإلا دونك صعوبة في النطق.
0: يبدو الإنسان يرزين يعني معاش يتفرز الكلام تاعو بالكدا.
1: لا الانسان يرزل والا ايد وساق معاش ينجم يحركهم بالباهي.
0: نعم.
1: كاني بليجي ولا ايني باريجي. دونك هذوما الكل سمع برشا علامات تدل دونك قد ما يكون التدخل سريع دونك قد ما يكون شيء كاف اكثر.
0: بالفعل ويلزمنا راه الناس الكل عندنا الحد الادنى من الثقافه الصحيه والطبيه، ما زلناش نستهينوا بمثل الحالات هذه، خاصه الناس اللي عندهم كبار، الناس اللي عندهم هيستوريك معناها نتاع امراض ربما.
1: أي
0: بالضبط. فمهم جدا ان نردوا بالنا
1: ضغط الدم.
0: السخانه اللي فاتت اثرت برشا دكتور، يظهر لي على برشا حالات خاصه الناس اللي عندها امراض مزمنه. هل كان الحاله هذه يعني بسبب السخانه ربما ولا شنو الاسباب؟
1: والله نستبعد أنها تكون السبب في السخانة مباشرة، ولكن المريضة تعاني من أمراض مزمنة اللي تنجم تكون قد كانت سبب غير مباشر.
0: نعم. نعم. هنا نحب نركزوا أكثر ونثمنوا برشا قيمة وأهمية البلاتفورم الجديدة نجدة، منصة نجدة، واللي من خلالها يعني قمتوا بالتنسيق مع قسم الأعصاب بمعهد الموجي بن حميدة لأمراض وجراحة الأعصاب في تونس العاصمة. نعم.
1: دونك تم تنسيق بين قسم الاستعجالي بمدينة ومعهد الأعصاب بتونس عن طريق بلاتفورم نجدة بونتيين اللي هي تعطيك أكسي ديريكت للطب الاختصاص اللي هو غير متوفر في المستشفى. معناها دونك
0: تخدموا بعضكم عن بعد.
1: يعطيك الصحة عن بعد. دونك تم اتخاذ القرار الطبي العلاجي بسرعة والحمد لله، والمريضة الحمد لله توا في تحسن
0: إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها. وهذه هولي مش أول مرة يصير تدخل عبر المنصة وناجعة جدا ما شاء الله.
1: الحمد لله ديسا كنا بها مرشا مرات وإن شاء الله ربي يستر صحة المواطنين. وهذا عليه نحب نأكد على التدخل المبكر شفتوا المواطنين اللي لقدر الله سمى أعراض غير أبيتويل يعني غير معتادة. ماذا به اتجه فورا القسم الاستعجالي. ونحب نأكد اللي النجاح هذية ما هوش نجاح شخص واحد برد بل هو فريق عمل جماعي بين إطارات طبية وشبه طبية وعملاء. وهنا نقطة مهمة جدا هي الطب عن بعد اللي يقرب الخدمات للمواطنين شطوف البلايس البعاد كنا مدنين.
0: نعم هذه حاجة نثمنوها برشا الحقيقة وحل من الحلول اللي ينقذ برشا الأرواح. حبينا نشدوا على يديكم دكتورة يعطيكم الصحة، ونعرف حتى أنت على الخدمة طوى يعني وأهمية قسم الاستعجالي وكل لحظة وكل دقيقة فارقة في حياة المريض. إن شاء الله ربي يبارك فيكم وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. شكرا لك على التدخل معنا.
1: عايشك مرحبا. شكرا.
0: إلى اللقاء. يعطيك الصحة. إذا من الصحة باش نمشي إلى النقل وأهمية النقل، وإحنا على أبواب عودة جامعية ومدرسية. بعد شوي باش يكون معنا الناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بولاية مدنين سي شكري الجزيري، وآخر الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية على مستوى النقل.

0: هذه يسرى المحنوش، انت واقع 36 دقيقة بعد التاسعة صباحا، ديما نوصل معكم باستضافاتنا ومختلف الأخبار والمستجدات. نمشي مباشرة إلى ضيف الصباح، ضيف الموالي سي شكري الجزيري المكلف بالأعلام والناطق الرسمي باسم الشركة الجهوية للنقل بمدنين.
1: ضيف الصباح
0: كما قلت يعني الاستعدادات حثيثة من أجل إنجاح الموسم الجامعي والدراسي 2026-2027 وعلاقة وطيدة بالقراية والنقل المدرسي والجامعي طبعا ككل سنة. وكما دأبت الشركة الجهوية للنقل بمدنين عندها استعدادات مسبقا من أجل أنه يكون النقل المدرسي متوفر ومريح وفي كل المواقع. حاضر معنا سي شكري كما قلت حتى يفيدنا بأكثر تفاصيل. صباحا سي شكري، اهلا وسهلا.
2: صباح النور ليك اختي ليلى ولكافه مستمعي اذاعه التطوير.
0: شكرا لي. كما قلت يعني تحذيرات كبيره في الكواليس من اجل انه كل شيء يكون في الموعد مع انطلاق الموسم الدراسي. لو تعطينا فكره ربما على سير العمل نتاعكم الايامات هذه، وهل الامور تمام والا مازلت شوي؟
2: صحيح كما ذكرت يا اختي ليلى، تحذيرات الحدث المميز هذا في العائله التونسيه وفي لدى كل تونسه اللي هو العودة المدرسية جديدة إن شاء الله بإذن الله.
0: نعم.
2: والتحذيرات اللي طرقت اختلال منذ معناها دونك نهاية الموسم الفارق.
0: طبعا.
2: أكيد من شهر جوان 2026. باش نكونوا في الموعد هذا إن شاء الله يوم الجورجي يكونوا حاضرين إن شاء الله. هي تحذيرات بالأساس دونك ديما تهم الجانب الأسطول.
0: وتوفير الخطوط زادة اللازمة للتلامذة والطلبة.
2: بالطبيعة بالأوليات الأسطول هو دونك بدرجة أولى. ودونك تحذير البرمجة جديدة إن شاء الله بإذن الله. وبتبيع زي تحضير الشركات المدرسية اللي كيف كيف زي معناها
0: باش نرجعوا لها الاشتراكات خاصة المنظومة الرقمية، وفما بعض التشكيات الحقيقة من انه ما نجموش برشا ناس يخرجوا اشتراكات صغيرة. خلينا تونجيوها بعد النقطة هذه، تحكيوا شوية على الأسطول سي شكري والحافلات الجاهزة المخصصة للنقل المدرسي والجامعي.
2: الأسطول بإذن الله معناها نسبة الجاهزية حاليا معناها في حدود 80% بقدرة ربي إن شاء الله. وهذا بإذن الله إن شاء الله ما يخول لنا بقدرة ربي، معناها باش تكون العودة مدرسية عادية على غير المواسم الفارطة.
0: نعم.
2: معناها موسم الفارط، وهذا الفضل يرجع لذلك فيه باش تعرفوا التعزيز اللي صار في السنة الفارطة اللي شهر أفريل 2026 هاك 24 حافل مزدوجة اللي تم دونك اقتنائهم في إطار دونك العقد أبرمات الدولة التونسية مع الدولة الصينية. وهذا ما مش أنا معناها باش يخفف الضغط اللي كان ساير في السنوات الفارطة اللي نعرفوها الناس كل تعدينا بها. بالطبيعة معناها الإصلاحات ثم بعض دونك الإصلاحات اللي ما زالت حاليا أنكور معناها حاجات قليلة مش ياسر.
0: 35 حافلة للنقل المدرسي والجامعي عملوا قداش كانوا
2: سي شكري؟ في ولاية تطاوين هذا اختي ليلى،
0: احنا
2: بصفة عامة ولايتين مدينة تطاوين عندنا مخصصين من النقل المدرسي 160 حافلة. احنا كنا نخدموا حتى ب 140 حافلة وصلنا، والحمد لله ان شاء الله بإذن الله السنة ال 160 يكونوا موجودين.
0: نعم.
2: وفي الاستغلال، وهذا ما من شأنه معناها باش معناها ما تكونش تم حتى إلغاءات قلت ربي.
0: نعم.
2: وتكون على الأمور عادية بإذن الله إن شاء الله.
0: باهي، نجيو الآن للاشتراكات كما قلت يعني المدرسية والمنظومة الرقمية المخصصة للغرض. يظهولي بداية سبتمبر بدأ التسجيل فيها، ولكن فما ناس لقاو بعض الإشكالات سي شكري، ما نجموش يدخلوا ويقوموا بالإجراءات لكل الحصول على بطاقات الاشتراك.
2: توضيح لهنا اختي هي راهي دونك هي بطبيعه كما حكيتي انت راهي منظومه تاع الاستخلاص عن بعد على غرار كل معناها الخدمات باش خدمات
0: رقميه ماشيه فيها الدوله التونسيه بطبيعه.
2: وهو راهي كان اشكال هي معناها كانت مسكر اصلا هي دونك كان ثم اشكال مع وزاره التربيه ما عدتش دونك ما حلتش معناها التقاطع اللي يصير بيننا احنا وبين احنا ومعها
0: وزاره التربيه.
2: لكن هذه العمليه تم تلافيها يوم امس بالضبط معناها في الفتره المسائيه وراهي حاليا معناها من امس العشيه لتو معناها عمليه عاديه راهي الناس قاعده تشترك. ممكن يكون شويه ضغط حاليا على المنظومه مي راهي كانت هي راهي ما كانش معناها ما تمش معناها دونك كانت مسكره على منذ الاعلان الى يوم امس باش تم تلافي الاشكال هذيت وتم تجاوز الوضعيه هذه. ومن يوم امس معناها في الفتره المسائيه لليوم معناها بطاقات حاليا معناها البنك ما عاد جات حتى ريكلاماسيون دايور. وان شاء الله نصور معناها صحيح ثم تاخير، لكن قلت ربي معناها ما ماهوش باش ياثر مش باش يأثر بإذن الله على الوضع العام.
0: نعم يلزم الاشتراكات الكل عبر المنظومة الرقمية، معنا معاش يجي المواطن أو الولي يقدم ورقيا معناها الوثائق متاعه ويأخذ الاشتراك، وإلا مازال معمول به؟
2: لا لا، هذاك بالنسبة راهي الشركات ولد كلها عن بعد،
0: كلها رقمية. نعم
2: كلها عن بعد، حتى الشركات اللي معناها نسدن فيها عن طريق بالتنسيق مع شؤون الاجتماعية معناها ذوي الاحتياجات معناها والعائلة موزر، حتى هي عن بعد كيف كيف. المواطن المالي كان يلتحق دونك ويدخل منظومة ومعناها دونك ويتم يقوم بالإجراءات اللازمة، ويقوم بعمل الاستخلاص عن بعد، ومن بعد ذلك يجيه الإرسالية هذيك اللي تعلمت معها بجهوزية البطاقة متاعها، وهكذا معناها تلفينا برشا هكا التوابير اللي كنت تعرف فيها وكان برشا معنا الصفوف.
0: نعم
2: وبصراحة معناها في ضغطنا هذا ضغط ما عندنا حتى ذو جدوى، وهذا معناها ان شاء الله ما تحسن الامور معناها القدام في حاجات اخرى.
0: نعم هو هذا توجه الشركه يعني نحو الرقمنه والوزاره النقل والدوله التونسيه الكل في رقمنه خدماتها، كما قلتي ربحنا برشا وقت ينقص علينا الاكتظاظ ويسهل برشا الخدمات. برشا خطوط للنقل المدرسي يستعملوها زاد الحرفاء العاديين ويستناو عودتها لانها ترجع بعوده القرايه يعني بصفه عامه. هل فما تعزيز ربما الخطوط في النقل سي شكري، خاصة أنه فما برشا مطالب أنه كيران تنحت ماذا بينا تعاود ترجع؟
2: درجة أولى باش ما نخبيش عليك، رانا مركزين على العودة المدرسية والجامعية، مش كون واضحين رانا كلام
0: هذوما الأولوية تو
2: هما الأولوية ديما باش يبقوا هما الأولوية. صحيح تم خطوط معناها مع استئناف الموسم الدراسي حتى المواطن يستنفع بها، هكا الضواحي والعمادات اللي كانت دونك بالصيف ما كانش مغطية، أكيد دونك حاليا باش تستنفع بالخطوط المدرسية هذه وتتمكن من الالتحاق بالمدن اللي يرغبوا فيها والوجهات اللي يرغبوا فيها. مي ثم طلبات ممكن خطوط عادية أخرى زي كيف كيف. هذا راهي مش معناه دونك شيء اللي عين جدنا عنا احنا ان شاء الله اللي يعرفوه الناس كله، عنا في نهاية السنة هذية وبداية 2027 عنا زاد عدد كبير اخر زاد صفقة جديدة بتاعنا حافلات مكيفة وعادية. عدد عنا كبير جدا يخص شركة شنخ المديني اللي هو 28 حافلة مكيفة. من نصورش كان معناها بقدوم الحفلات هذه ان شاء الله معناها في بدايه سنه جديده باش تولي عندنا اشكاليات في النقل العادي نتاع المواطنين بين الولايات والمعتمديات الدرجه اولى بالطبيعه. لكن هذا راهي مش تطور عمليه هذه هذه في نهايه العام
0: وقت.
2: هذا
0: يظل فما تعزيز ده حتى على مستوى الموارد البشريه للشركه. سي شكري
2: هو العمليه ديما تمشي دونك متوازيه، تعزيز الأسطول الموارد البشريه. عندنا مناظره القديمه خلاص دونك
0: هذا باش يبشروا
2: باش يباشر في 1 اكتوبر ان شاء الله باذن الله. وبالطبيعه لكن عندنا مناظره اونكور زاد كيف كيف جديده، وعندنا مناظره زاد باش تلحق بهم اللي هي نتاع سنه 2026 يقع الاعلان عليها ان شاء الله من هنا لنهايه السنه هذه. فيها عدد كبير وهكاك معناها بقدوم الحافلات اللي حكيت لك عليها المكيفه هذوما الصغيره ودخول الاعوان ان شاء الله معناها تولي العمليه تولي معناها النجم نتحركوا ونجموا نلبوا برشا ضربات.
0: نعم واضح جدا، شكرا يعطيك الصحه سي شكري على كل التفاصيل والايضاحات هذه. نجم نقولوا الامور تمام ان شاء الله والناس الكل تكون في الموعد باذن الله للعوده المدرسيه والجامعيه. يعطيك الصحه.
2: شكرا
0: الى اللقاء. نسمع عمر عبد الله في نغمه هذه وبعدها فقره انا والغربه لصديقتنا سعاد شلبي اللي ديما تهتم فيها بالجاليه التونسيه المقيمه بالخارج وتحدثوا على تجربتهم مع الغربه.
1: يلا شباب

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
0: السلام ومرحبا بكم متابعينا أينما كنتم في رحلة نبني فيها جسورا من المحبة تحمل إليكم عبق الأوطان غرباء لكن القلوب تنبض بحب واحد وحنين يجمعنا تحت سماء واحدة هنا في هذه الفقرة أنا والغربة. نفتح قلوبنا قبل الميكروفون متاعنا لنسمع قصصكم نجاحاتكم تحدياتكم في دروب الاغتراب. نسعد اليوم بالأخ بالبابا، مرحبا بك معنا على أمواج إذاعة تطاوين.
2: شكرا شكرا أخت سعاد، مرحبا بإذاعة تطاوين ومرحبا بك عروس الصحراء، كل الشكر الاستضافة. شكرا.
0: أنت عايش في الغربة في فرنسا تحديدا، شنو النجم نعرف عليك أكثر؟
2: والله بالبابا الحجاجي، أصيل منطقة الزارات ولاية جابس، متعرف توا عندي قرابة 40 سنة في باريس. كان لدي معنا وكالة أسفار، ثم دخلت عالم الحراسة في المغازات الكبرى في باريس، والحمد لله مقيم غادي وكل صيف معنا عام بعد عام ولا بعد عامين نعمل كتطلع لتونس أرض الأجداد، والحمد لله
0: الحمد لله.
2: جينا عنا أسبوع جينا نصيف ونشوف العائلة والأحباب والأصحاب. تونس هذيك غالية جدا جدا، وما شاء الله الحمد لله اللي أنعم علينا ربي بهذا البلد الطيب الأرض الطيبة. الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي. كيفاش خويا بالبابا تصفنا علاقتك بالغربة؟
2: غربة صعيبة برشا ولت أصعب وأصعب بعد الأحداث الأخيرة مع الكورونا من 2020، وإحنا جايين 2026 تغيرت الحياة ولت صعيبة برشا بالنسبة للمقيم غاديك، ممكن مسهلينها لكن الناس اللي ما عندهاش وراق ولا ما عندهاش معنا مورد رزق ولا حاجة صعبت عليهم برشا. الحمد لله معنا فما برشا ناس معنا قدت رواحها وتعدت الصعوبات هذه ومعنا ولو نجم رواحهم الحمد لله. الحمد لله
0: أكيد الغربة مدرسة قاسية ولكنها تعلمنا برشا حاجات. شو علمتك الغربة؟
2: بالطبع بالطبع بالطبع، الانضباط والاحترام أنا كما نقولوا نحن سيستم أوروبية، أنا واحد هي غير معيشة صعبة شوي بقي سنو الباقي كله معنا سهل برشا سهل برشا، اللي عنده شوي ذكى شوي نجم يخدم ويعمل مشاريع ويستثمر في بلاده ويستثمر حتى غاديك في باريس ويحل بنا. أنا كما برشا توانسة معنا جالية بالخارج خلينا معنا مخابز ومطاعم
0: ننطلق من تجربتك أنت، كيش تنجم تقدم هنا التجربة متاعك؟
2: الحمد لله تجربتي أنا كانت سهلة برشا، معنا كان الوالد والوالدة عايشين غاديكا وكل شيء معنا جاء بالسهل معنا ما
0: الحمد لله،
2: والنيفو معنا الأوراق معنا سهلة برشا الروغروب مون فوميديال. بعتالي غالا كملنا قراية الدراسة، بعتالي دخلنا في عالم متاع الشغل والواحد، والحمد لله معنا كانت مسهلة بالنسبة لي أنا معنا كانت مسهلة برشا الحمد لله. أما فما مراحل اللي جد صعيبة شوي، ويروح الوالد والوالدة واستقروا في تونس صعبت علينا شوية أنا تخرجوا باش تكري وباش وتولي أنا فما حاجات اللي كانت مسهلة ولد صعيبة شوي، لكن تجاوزنا الأحداث هذه كل بفضل الله، وشوي واحد تعرف على برشا ناس وعاوننا الناس وعاونونا الناس والحمد لله.
0: كيفاش توصف لنا مشاعرك في لحظة العودة الأولى للوطن؟
2: كانت بعد 3 سنين غربة 95 كانت مشاعر حساسة برشا، معنى تقول إنسان كان عايش 50 عام مش 3 سنين. لحظات حلوة برشا حلوة برشا، لحظات حلوة وتشم ريحة البلاد وكتابت في مطار جربة وتشوفك الأجواء الصيفية وتشوفك أنا أحساس آخر.
0: وكيف ترجع فرحان لباريس فرنسا؟
2: ما نرجعش فرحان، ماذا بيا الوطن يجبد برشا، يقول في الزارات يقول لك ترى باسخون ما لما تجبدك الأحباب
0: الجذور
2: العائلة الأحساس، ماذا بيك تحب تزيد نهار تزيد زوج تزيد جمعة تزيد شهر، ما كول غالب واحد ما نام الدنيا والحياة والخدمة والدار غاديك وكل شيء، واحد ما نام يسوسون بيجي باش يرجع،
0: أيوة
2: هي الدنيا ما نام. أنا نعدو 6 شهور 7 شهور 8 شهور نعملوا كطلة في الشتاء جمعة 10 أيام وهي ماشية وهذا كده وليك أنا ما
0: هكيها.
2: الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي. شكرا لك بالبابا حجاجي كنت معنا على أمواج إذاعة تطاوين وضيف أنا والغربة.
2: شكرا شكرا بارك الله فيك سعاد وشكرا لإذاعة تطاوين وكل الاحترام والتقدير لك والفريق العامل معك.
0: عفوا شكرا إذا لك ولمستمعينا. العودة للوطن هي حلم كل مغترب وغايته اللي تهون في سبيلها كل الصعاب. نلقاكم في حلقة قادمة من أنا والغربة مع أجمل تحياتي وتحيات عبد السيد المرايحي في الهندسة التقليدية. إلى اللقاء.
1: أنا والغربة.
0: أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
2: وبالفقرة هذه فقرة أنا والغربة نوصل معكم مستمعينا إلى موفى مشوارنا وحسنتنا اليوم من ورود الصباح. حديث معكم منذ السادسة صباحا إلى حدود الآن. شكرا لرشيد أبو زاخر في هندسة هذا اللقاء, تقنيا على اللوحة الهاتفية هنا فيصل شوشان, وكل فريق ورود الصباح يحييكم. متابعة شيقة لبقية برامجنا وتحياتي للجميع.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز العاشرة للأنباء. دخل بيروك حيل 12 بغمراس حيز الاستغلال ويعد رافدا مائيا إضافيا جديدا لمتساكني المنطقة. تختتم اليوم بتطاوين الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026 بمنتزه مفترق سوق ليبيا ابتداء من الساعة 5 مساء. تتواصل اليوم وغدا بفضاء المكتبة الجهوية بجابس فعاليات الدورة 6 للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. في لبنان تجددت الغارات الصهيونية على مرتفعات علي الطاهر ومحيط القنطرة ووادي الزبقين بعد إعلان الجيش الصهيوني انسحابه من المرتفعات وإعادة التموضع في منطقة الشقيف. أعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة الحوثي وتدمير عربات عسكرية وعدة أسلحة بغارات جوية. شكرا على المتابعة. بعد الفاصل رباب في آخر الأخبار. الرياضة، الترجي الجرجيسي من أجل تخطي الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. إليك رباب.
2: شكرا ميلود، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. بالفعل البداية بالمسابقات الإفريقية، دور تمهيدي للمسابقات الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا جولي بالمالي نادي الفريق اليوم انطلاقا من الساعة 5 سباقية في لقاء ذهاب هدف لصفر للنادي الإفريقي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. ديامبارا السنغالي يلتقي الترجي الرياضي الجرجيسي، ذكر 6 متاع العشية. إن شاء الله بشكون متابعات على مستوى نتيجة المباراة اليوم على موجات إذاعة تطاوين. مباراة قلت 6 متاع العشية، الذهاب 3 أهداف لهدف للترجي الرياضي الجرجيسي. البطلة التونسية تقوى السعيدي حققت إنجاز قارب اعتلاها منصة التتويج وأحرز الميدالية الذهبية في منافسة الكوميتي الفردي لوزن فوق 61 كيلوغرام ضمن فعاليات بطولة إفريقيا للكاراتيه المقام حاليا في الجزائر. هذه أخبارنا في الرياضة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الاثنين
5: 14 سبتمبر
4: برمجة خريف شتاء
5: 26-27.
4: عناوين جديدة،
5: برامج مختصة، سهرات فنية
4: وبرامج رياضية في إذاعة تطاوين.
5: وين ما كنت
4: الموجة تسمع منك
5: تحكي عليك
6: تحكي عليك.
7: تفرج يا قلبي عليك غمامة وكل حد توفى عشرته وياما.
8: هني وين يقول الشعور كلامة،
9: الشعر والكلامة،
8: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
9: صوت وغناوي
8: في برة مدلانة وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
9: ملظوم دك خلانة، لا
10: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجة إذاعة التوين، مرحبا في لقاء جديد ومحطة أخرى من محطاتنا الإذاعية اللي نتوق فيها دائما وأبدا إلى لقاءكم والتواصل معكم والحديث في موروثنا الشفوي الشعري والصوتي على موجة إذاعة التوين إذاعة بانوراما. إن شاء الله نقضي مع بعضنا مساحة زمنية يعني فيها حنين، فيها متعة، وفيها التواصل إن شاء الله للخير يا ربي، ولي المحافظة على مخزوننا وهذه الثروة المعنوية وأيضا اللامادية اللي تبقى نرفع بها الجبين ونبقى نقوله احنا يعني أبناء هذا الوطن وصحاب هذا الموروث الجميل. اليوم موضوعنا إن شاء الله الناس كل لباس وإن شاء الله متعافين في الخير والبركة، ولكن الشعراء والغناية والعشاق خاصة تغنوا برشا بالمرض والوجيعة، هكا علاش اليوم أخذينا غرض المرض والوجيعة في حصتنا اليوم على موجات إذاعة التوين وإذاعة بانوراما في دقة خلالة، وإن شاء الله ربي يمتعكم بالصحة والعافية للكل. في الخرج الإذاعي للقاء اليوم خونا مفتاح خبير في غرفة الهاتف والرابط بيني وبينكم على 75 870 900 فيصل شوشان وحاتم الغداني معكم طبعا بالإضافة إلى زملائنا باستوديو 14 بإذاعة بانوراما.

0: هذا الشيء بسليم بدينا به حصتنا اليوم. وطبعا موضوعنا عافانا وعافاكم الله بس نحكيو على مرض الوجيعة. يقولنا صديقنا عبد المجيد ببريدة: يا جايبين المرض عيب عليكم، حلوا الدفاتر واشبحوا ماضيكم. على كل ان شاء الله الجمعة كل يكونوا لبس بصحة وعافية. ولكن نحكوا على غرض شعري قالوا فيه الشعراء برش حاجات، وخاصة مرض العشق، وخاصة العشاق استعملوا برش مرض الهواء، وأيضا مريض ثاني، وبرش برش غنيت تغنيت بالجو هدايا. أولى المكالمات الواردة علينا هذا الصباح. ألو، أهلا وسهلا.
1: أهلا،
0: مرحبتين أميمة، شنو حوالك؟
1: عيش ولدي، شنو حوالك؟
0: لبس عليك بصحتك يا رب رضاك.
1: والله لبس
0: أي. اليوم نحكو على المرض والوجيعة.
1: مرض أني مريضة، ما جيت دواي. أني مريضة، ما جيت دواي.
0: أي
1: برجي عندك يا مولاي، ولو وقفت الساعة كان يبقى طبيبين أخزاي.
0: أي
1: وني دواي جيت وبعيني ريته، وما يفرز كل شي مولاي،
0: ما يفرز كل شي مولاي.
1: يا رب تفرج عليا ونروح لأهلي وماليا.
0: أمين
1: يا ربي.
0: بسم الله.
1: يا رب تفرج على الحالي ونروح لخوي الغالي ونعداها أيام أهلية. ورمضان تعدى وفطرت على طول المدة، وكان يحيى ماني الردة، كان يمت سماح علي. ونهار العيد لا فوطة لا حزام جديد، كان الروبة دوارية. وهزوني من سم ومن تونس حتى للجم، والزريقة في دي. ويا رب تفرج علي،
0: يا رب تفرج علينا الكل،
1: ونروح لأهلي وأمالية. لتفاقس عدوني يا أم، يا أم سامحوني، ولتفاقس عدوني على بنت الزهرة هنوني، وخليت لها راس خوية. يا رب تفرج علي ونروح لأهلي وأمالية.
0: أمين يا رب.
1: هذه يا سلام الباقي بريش
0: مكمل. عايشك الله يخليك. هذه فيها من من من القلب ومن من الواقع، معناها الوحده.
1: والله عليها مكدس فيا، وماني روحي
0: زيي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي معاك ويعطيك الصحه والعافيه يا ربي.
1: ان شاء الله نهاركم مبروك، وان شاء الله نهاركم مغر.
0: شكرا ليك، شكرا. يقول مريض هواء ماهوش مرض بروده، السبب بدايه من اللابسه المجحوده.
1: الرياضة ولدي يراني.
0: اي
1: عاشرت الصيني طيرات ياسر، ورقادت من سواقس الجابس البر كل ميطة، وخليت بنياتي صغار ومكدس جايب عليهم. وما
0: الحمد لله، الحمد لله يا رب يعطينا العمر والصحة يا رب ان شاء الله.
1: امين يا
0: شكرا
1: رب.
0: ليك يومك موفق ان شاء الله.
1: نعمة من
0: عند الله، نعمة من عند الله. شكرا ليك، يعطيك الصحة. عندنا مكالمة اخرى على الخط، ناخذ مع بعضنا. الو، اهلا وسهلا.
2: مريض قلب مانيش، مريض برودة، مريض الهواء. يا برش يا مسعودة،
0: يا برب يا برب يا حول الله. سيضاف سيضاف يا برب.
2: حالك يا سيحاتم؟
0: لا بس الحمد لله.
2: صحيح باهي انت وظهري والعيلة كل.
0: يا ربي يا ربي رضاك، يا ربي رضاك.
2: الإذاعة سمحة متريقلة هي وعمالها والناس كل.
0: يسلموا عليك ان شاء الله، ان شاء الله في خير.
2: الله يسلمهم، حتى نسلم عليهم واحد واحد. والله يبارك فيك.
0: الله يخليك.
2: قال غفير ثاف على الأكتاف طاح مسدي جمال الترقي لحقن يا قرد.
0: يا أهلا جمال الترقي وين بربي؟
2: التوارق راح التوارق راح وما ليهم شو
0: هيك. شكرا ليك، عندك الساعة سيدون هارك طيب.
2: بلغلي اللي معناها أحمد صورة معناها السلام، والهذا يعدي الغدري هذا ونصيه ياسر
0: إن شاء الله.
2: وقال لي هالنهارات معناها يحب يجي قداية تاجر، قال بتاع غناك قول له مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك،
2: معروفة
0: ان شاء الله. شكرا لك سيدة الازلم، مرحبا بيك دائما وابدا على موجات اذاعة التوين ودقة خليلة واذاعة بانوراما. فاقد غلاوة ناس بينا يحسوا، وتكثر اوجاع القلب كيف يحسوا. احمد سول يقول لي: حاتم الايام ما عجبونا، سنين الهنا راحوا مشوا خلونا. وغزال الصحاري ورات عيني سبب مرضي وما هو خطيني. سي عبد المجيد شكرا ليك. وطبعا هي من اشهر الابيات ربما في المرض الحواري اللي صارت بين الخال والدخته. يقول لها: يا خال ولد اختك مريض مسزي، جيب الدواء ولا تعالى عزي. يقول له غريض يا نزهر طمن بالك، اللي تري عنك تري عن خالك. يقول له يا خال صبري وين، والاثنين اسمي فاطمة بدع بينا. يقول له خالها اني سبت هلاكي في الفاطمة ثلاثة في الوطن الابيض نوضع بثها. ممكن مجيد على الخط. الو اهلا وسهلا.
3: اهلا صباح الخير خويا حاتم.
0: شو الاحوال اختي غانية؟ مرحبا بيك.
3: والله الحمد لله ضحى من الحال.
0: مرحبا يا ضحى، اهلا اهلا وسهلا بيك. الله يخليك.
3: الحال كده خل عبنا مع.
0: الله يخليك، مرحبا مرحبا.
3: عندي خواطر.
0: قولي قولي.
3: قول لا منصبح علينا ومسى والمرض زاد حسه كانت المولى حسب اللي نحس.
0: إيه.
3: كنا مرض ونبرة ودايبي والليلي وينفس شنو السبب قوليلي. يا عين ما تبكيش ردي بالك.
0: إيه.
3: نخاف تمرضي ويصعب علي حالك.
0: إيه.
3: لم طاوعك يا قلب فيها المرة. يزيك من لوجيع راهي مرة.
0: إيه.
3: كل شيء عفته ونصر كامل بالي وكان حب صغري بالمرض والليلي. ليسام هالحزار بابا رد.
0: ايه.
3: عمل لي مرض وزاد ركب الغدة.
0: لطف عليك.
3: لفيانك لحبيبك علة. وكل يوم تيبس ورقتك بالسلة.
0: ايه.
3: مدروك دارك للدرك وجاحد والسنين ما هود علي واحد.
0: ايه ايه.
3: لا صب عصري ولا دوار اعواني يبري وجاي عساك نادك. رغم وجاعي وهالوقت عمره ما الوالي ذراعي.
0: ايه.
3: بلا موجعة. لحباب فارقناهم ولو ما درك الحال ما زجناهم.
0: ايه.
3: احني حال من يسأل علينا حاله. حيين لكن الحي مزبالة.
0: ايه.
3: سبب داي مرضي.
0: ايه.
3: علتي وهبالي ونسبح باني قد ما يزراني.
0: نعم يعطيك صح.
3: قلبي تعب والوجيعة زادت وحتى المليحة كانت ما فادت. لو كان قلبي يلحبوه يديا قالي نسبحة موجوعة ولا سنية. تنهدت والتنهيد زاد وجاعي وحطوا علي حمل مشر داعي. خليل الغريبة الواخذة براني وحتى مريضة عاملة بالعاني.
0: يعطيك الصحة يا دوحة.
3: والسبب بعيوني وشيعتهم في وين ما فادوني. تفراز يا قلبي عليك وجاعك وتنسيه من درت حبيبه وباعك.
0: صح.
3: ما يوجعك كان الكلام العاطل ولا الشواية تركبك بالباطل.
0: اي.
3: كلامهم ما يوجعش غير يسيب. ولو كان يوصل للعروب يعيب.
0: صحيح.
3: يا قلب كتك ما براش وجاعك ولا فايدة في شريان منه وباعك.
0: اي.
3: نبريك لو كانك مريضة بيا وكانك عشقت الغير يعطيك سيب.
0: اي.
3: حبيبك اللي ما يجيكش وقت وجاعك ما نقبليش اني نبدا وعد. مريض قلب مانيش مريض بالعلة. وتمنيت يا لحبيب صغري يولي. يا قلب جست موازعك فرسانك وبالك تكندر تسمعك جيرانك.
0: اي.
3: الزرح سيدك والوجيعة فيا ولباس يا مظنون من حربية. شوف حالتي عراني مريض مهبي وما نفرز على المغصوص كاني سربي. وفي الاخر نقول الدنيا مريضة وراسها وجحة نفرز القضاء ما عاد ما نفح.
0: اي اي شكرا لك يا ضحى، يعطيك الصحة. شكرا. وطبعا موضوعنا هو المرض والوجيعة، وتحية للشاعر بشير الرقاني اللي صبح لينا، وايضا اخونا احمد سولة بنت الجنوب تقول اتكيت على الاغصان بيا بادت القلب يبكي والوجيعة زادت. ويقول عن مجيد نوض يا ولد واسهر ليل وخلص حقوق الولاية فرسك تعرف

0: يقولك نستنيت ضحى باش تقول لي يا قلب نكويك بالنار واذا ما بريت نزيدك يا قلب.
1: انت اذا تقول لها باهي باهي هات عليك باقي بدل عندها هي عندها المخزون
0: بدل ما باش نخلوا الاصدقاء الكل عاد
1: بالطبيعه نشكروا على اخوك
0: بحاول نحيوها يعطيك الصحه
1: بالله نحيي عزيز قبيديه وجمال زفر الله بالحمد نحب نقول لهم روح روح طاقه استهلكت من جوبكم وتحيه ليك
0: تحيه ليك
1: والمستمعين الكل واللي في عسام الله وبارك الله فيك
0: شكرا لك يعطيك الصحه واحنا مواصلين معاكم اصدقاء المستمعين 75 870 900 شكرا تحيه لصديقنا علي الدغسني مكالمه جديده الو اهلا وسهلا اهلا بسي محمد بس عليك جربه كل لاباس
2: يس والله ما حضرتش المرض لكن ديما انت حاضر حول الله
0: مرحبا بك ديما سي محمد معطل
2: مريض الحك والمرض طول بيا
0: اي
2: مريض نص لا في طب ولا في مالية
0: اي ان شاء الله ما يطول بحد
2: نقول لكم ان شاء الله ما تمرضوش
0: امين
2: تكشفوا مرض ولا علة
0: اي
2: والدعاية يوصلكم من عند صاحبكم محمد معطل
0: يا يعطيك الصحة يا محمد معطل ان شاء الله ديما ديما سلامات حتى انت ان شاء الله ديما
2: الصحة والعافية
0: الناس الكل ان شاء الله يعطيك الصحة سي محمد معطل شكرا ليك على الوفاء يعطيك الصحة مكلمة مويلة ناخذها بعضنا عندنا ولا ما عندناش قول لي لا مانيش على كل كي مانيش مكلمة انا عندي حاجات نحب نقولها معاكم اصدقاء المستمعين نقول بدمع العين وحروف النكد نخط سطور على دف الزمان بحالي وحال من سعد رقد وعاش العمر ما شاف الحنان حضن الصبر لين صبره نفد وطيف الياس عمر للمكان فراشة قهر واغطاه الغدد ونوم الليل ما لايط شفان وبالتخمام قوتها الولد ومثله عشت عالذل هوان فردي دوم ما واجد سند نحيل الجسم مهدود الكيان قلبي طاب بالنار انسهد سبولي صاف من قلب البيان طلبت الخير خلاني شرد وحل العكس مطلوق العنان فايض هاد والسيف انجبد ردف لي الحمل بمصايب ارزان ذرفت الدمع لين ورم الخد كتيت او كتبت الشعر ما فادة أوزان وليش الدمع والفاضل معد في عالم طرش ما تكسب أوذان وليش الودن ما دمنا عمد جثايث هامدة لبست أكفان وذكر أكفانك بيا مرد الموت الحاسة بكلمة إنسان وهدم بيوتنا وكسر العمد وعزف أوتارنا بنحن الجيران أفعالي بلغمو اللي فكرة شرد ويصعب حصرهم عدة ألوان الظانمات والمضني نحرد بعقالين وسلاسل امتان الثالث طاح على وجهه لبد وعيت قال ما نقدر افتان رغم الوجد وصال المدد قيد لاذ بقيود الحران يا ملاه على ظنوة قلد يبيع الشان ومجالب الشان ويا ملاه على جبح الشهد نهون الذايدة ببخس ثمان ونذفد صابتي بين الزرد زنازة سالمة وجحفة فلان زنازة سالمة وجحفة فلان وهذه قصتي واللي ورد ورقة غصن من عدة غصان واللي غاب في القلب انجحد عليه الدمع شاهد عيان رغم الدمع الحق لي الرمد درت الخل وعضيد الضمان وبيه رسمت على صور البذل بقايا حكد على كين كان وبالدمعات وحروف النكد نخط سطور على دفة زمان الشاعر محمد الملوح

0: هذا جزء من عرض 24 عطر محمد علي كمون ومرض الهوى قتالة من تورث الكيف وطبعا تورث تونسي. وزهر الرباعي تقول قال نصبر وكاتم داية في مكنوني ناكل ونشرب من دموع عيوني. يقولها أحمد سولا نقصت الزيارات والأحباب نسونا لبسوا الكمايم وقالوا كورونا. يقول عبد المجيد ببريدعة ما قالوا بشير عبد العظيم إيش لزك يا قلب تتفكرها وتمرض على خطرها وتقتق وتحكم على الهاتف يجيب خبرها. بلت الجنوب تقول يجيك من حبيبك شي وعر دسة تسكت وفي صدرك جحيم تحسه. محمد بشراوي يصبح لنا أيضا يقول عبد المجيد يجيت جرتة ولقيت وين وقفنا ومصعب الفرقة مع ما تعرفنا بعد ما تعرفنا. ننساك نلقى داك فيا ساكن سكن كن في المكنون دارت ناكن يا عين لوجي وسهري للصبحية سبب مرضي من خلخال عمل ضبحية. قالوا مريضة ورأسها وجحها وحتى شراب التاي ما نفحها. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أخوي حاتم.
0: مرحبا بيك أخوي الغالي. أهلا وسهلا
1: زيد السوسيري بن جرزان تحية ليك.
0: مرحبا يا أخوي زيد.
1: كل هالجريد تليفون مستمعين لو فيها تو زعم أخوي حاتم نلقى تو فرصة ومقرون بس يمشي يرحل تو
0: زعم كان كان كان عنده كان عنده مرض الهواء يلقى خاطر مرض الهواء ما عادش موجود هالأيام هذي.
1: لا قل شوي
0: قل شوي
1: يا أخوي حاتم
0: قول
1: الوجع اللي ما يحكيش اللسان يحكيه العين. البلية تعل الوجع يفهم اللي يفهم الوجع يرحم الوجع والصبر على الوجع مر والجزع منه أمر يا أخوي حاتم. أولا تحييك على المواضيع تعمل فيها مرة تعطينا معناها المستمعين معناها نعبر على ومرة تعطينا مواضيع يا أخوي حاتم باهي يا أخوي حاتم.
0: اي مو مو مو مره هيك ومره هيك ونسكل ونسكل تكون راضيه.
1: انا واحد من الناس والله ممتاز جدا يا اخوي حاتم.
0: عايشك الله يخليك
1: والله ممتاز جدا. على كل حال تحيه للفريق المنوع الجريد.
0: الله يخليك
1: اخ احمد سول ومتمعي لو فيها وعايه هذه الفتوري في جربه وعايركم البرنامج الشيء
0: الجمعه الجايه. الجمعه الجايه تعرف علاش باش نحكوا؟
1: ايوه
0: الجمعه الجايه لانه احنا عندنا الجمعه الجايه هي العوده المدرسيه هيك ولا
1: ايوه انا حابب اقول لك متوت
0: شريت شريت الكرتاب لو المدوات ما احنا الاسبوع الجاي بما ان عوده مدرسيه هي اسبوع الام باش نخلوه لان الام هي
1: اللي
0: اي لان لان الام هي اللي باش تتعب برشا في إيقاظ ولادها واستعدادهم وكذاك. علاش
1: خويا حاتم قصة عن المستمعين كيف جراني حتى بكر طبت الكتاب هم سلاوة
0: يا حسر. الجمعة الجمعة الجاية موضوعنا على الأم على الأم
1: بس نجيبها تو هاني كراسة ستيل 24 كراسة
0: أبدأ أبدأ ما نكتب من تو. شكرا لك يا زين. الله يخليك الله يخليك.
1: شكرا لك.
0: ومواصلين معاكم طبعا مع مكالماتكم 75 80 170 900. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
2: أهلا سيد حاتم تحية من صديق الإذاعة خليفة عبد النبي من مدني حي بوزينة إلى حاتم وفريق الهندسة وحباء الحسن.
0: الله يخليك الله يخليك سي خليفة. أهلا وسهلا بيك.
2: بالنسبة للمرض يدخل بالقنطارة ويخرج بالوكية والله بالصبر يسقم الثنية.
0: آمين يا رب العالمين. الصبر يدخل بالقنطارة.
2: أنا أنا ونقول ما تتألم لم تقول آه بل قل يا الله.
0: يا الله.
2: هو اللي سهل رزقك ولا حد يعدل معه.
0: إيه.
2: وهو اللي يشفي جرحك ويسوي جلد معه. وهو اللي يشفي عظمك من غير حديد معه. وهو اللي يشفي عينك بعد ظلام يبقاها ترى نجوم وقمر في السماء. وهو اللي يشفي وذنك يبقاها تسمع صوت دقيق بدون آلة قدام. وهو اللي يشفي اسنانك يبقاها تدقدق قلية ولوز وغلك سيرة معه. وهو اللي يشفي المعدة يبقاها تهضم برطة بدون رحام كده. وهو اللي يشفي الرية يبقاها تتنفس هواء نقي حشايش جبل وبحر موجة طالعة معاه. وهو اللي يشفي الكلوة يبقاها تصفي ذرة تحت ذرة مجرى ما تتعدى. وهو اللي يشفي تعيش الكبده يبقاها في الدم الضخ. آلت العالم تقول آه وهي تصبر بيرات الله. وهو اللي يشفي بدنك من أي مكروهات شاهد ساهمة تورى محلاه. وهو اللي يشفي قلبك يبقيه يتحرك مستور بيرات الله من أي مكروهات.
0: يعطيك الصحة
2: حاتم. ثم ثلاث كلمات ولا أربع نقولهم.
0: قول
2: لمن يفهمني. ماذا لمن يفهمني؟ قول إن شاء الله الشفاء يقلي. والله يلطفينا في الريف والمدينة.
0: آمين.
2: يا الله لا تلنا مكروه يا خليل يا خير خلوه.
0: آمين.
2: يا الله سهل لنا واستكملنا الحال.
0: آمين.
2: أي شخص يفهمني هذا يرددهم مرات كثيرة في اليوم.
0: إن شاء الله. شكرا لك يا خليفة هذيك الصحة. يعطيك الصحة. 85-870-900 هو الرقم اللي يربط بيننا وبينكم أصدقائي المستمعين مع إذاعة التطوير وإذاعة بانوراما في دقة خلالة. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو وسهلا.
3: أهلتين أخوي حاتم.
0: مرحبا بيك أختي غالية. أهلا وسهلا.
3: أهلتين أختك عايشة بن قردان.
0: عايشة عايشة بن قردان. واضح يا عايشة.
3: لباس الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: اليوم جبت على الضمير. اليوم عندي وجاعة جديدة خلاص.
0: لطف
3: يا أخوي اللي قلت لكم راقدة في صفاقس توفت اليوم لسه من ايام يا اخوي.
0: الله يرحمها وينعم عشر. هذاك هذاك عمرها هذاك اجلها اسباب اسباب
3: يا وجاعه وجاعه وجاعه كان نقول لك ان شاء الله ما يذوقها حتى حبيبي ان شاء الله كلها لاباس.
0: هي وجاعة فراق الحبيب راهي وجاعة كبيرة.
3: وجاعة كان نقول لك يا حاتم هي أكثر حتى من أخواتي. ما جعتناش بكلمة معنا. هي ست سنين فرقتنا بين بالنهار والليلة. معنا النهار اللي جتنا فيه النهار اللي شت فيه. معنا في ذاك اللي جتنا فيه وفت فيه.
0: الله يرحمها ويصبر أخوك إن شاء الله.
3: ونبربي نحب نقدم تحية للطب تاع الصفاقس اللي وقفوا بسكيني. لما حاجة الوحيدة وجهتني من الأسعاف تاع الصفاقس هما في الشومبر في صفاقس بعد على السبيطار 3 كيلو مش عارف هيك. قلت لي اختي تكلم فيهم قول لها بري دبري عامل حل وهي صار لها نزيف. هي قالوا
0: شوف شوف شوف شوف هذه هذه هذه خليوها لله.
3: وجاعة لا والله وجاعة غير ما حبيت.
0: اي اي اي وجاعة
3: تحيل للشخص اللي بحضار في الشومبر اللي وقف وهزها مسكين صار لها نزيف وهزها في كرهبته. حبيت نشكر نقول لها رايت الله يرحمها هيك زيتها وسعفتها
0: الله يرحمها وينعمها على كل.
3: وان شاء الله ما توريكم شيء. نقول جدي عندها جدي الله يرحمها تيجي بناتهم 40 يوم. نقول تقول ثم عدد ايام بنعديهم تفرج ولا العمر يكسر به. وقدم لكم تحية لكل اخوتي اللي في الغرفة الهاتف.
0: الله يخليك عايشة. شكرا شكرا لك هذيك الساعة وربي يصبركم ان شاء الله. مواصلين معاكم اخونا بشير لقاني شاعر اللي يسمع فينا يدي اللي بدلو حتى هو قال لي من ولاد أمي نحب بنابي لا في إرث ولا في أرض وفي الدنيا يجروا لحسابي حسب السنة بعد الفرض نحب بنابي في وجيعتهم في فرحة إذا لمتهم ولا قدر حاجة صابتهم ويجوني لو جاني مرض. لطف عليك. ممكن مزيد على الخط. ألو ألو سهلا.
4: ألو صبخيخ ويحط.
0: أهلا بعمر شن حوالك عمر؟
4: بخليك صحة بخير العائلة كلها.
0: الحمد لله. أهلا وسهلا
4: بيكم. شفت عليك وش قعدت لأنه حاضر في عرض إن شاء الله ربي يهني.
0: إن شاء الله ربي ديما يفرحك خويا عمر.
4: إن شاء الله يعيشك. وتحية ليك وتحية الفيس الشوشان مفتاح كبير ومتصر السكان وتحية للعبد الصمد خوك الغريان.
0: عايشك الله يخليك. شكرا لك يا عمر.
4: يا ريت وصل حمادة قلبي زي يحمل كلام المودع والسيد.
0: إيه
4: نهدت والتنهيد قلبي ذرة على الرخص بعد الغلام مر
0: ما مر. اي
4: قوى كي قلبي في هالمرة ويزيك من الأوجاع راه يمر. الدمع دمعي والعيون عيوني نبكي على الناس اللي يظلمون. يا قلبي بتحكي سر الدفء احكيه لي فما وشك.
0: اي
4: ساعات إذا خاتي وديلي ساعات من مرض نقول يا حليلي
0: يا حليلي. شكرا يعطيك الصحة.
4: يساك سكن كن دار في المكنون تريك.
0: اي
4: تحية لي خويا.
0: شكرا لك. شكرا لك.
4: عدي المدركات بواحد ليال.
0: لا تغرك الاوهام 7 سنين عذابهم عام ورا عام. شكرا لك يا عمر. شكرا للقاء. طبعا احنا واصلين معاكم اصدقائي المستمعين. يقول قولوا لامي اني ديما مريض سبب داية من حزام عريض. ويقول الشاعر ايضا قداش يا قلب قداش يا قلبي درنا جميلة فيهم غير الله ينسوا الباهية اللي عليهم. ويقول عبد المجيد غزال اللي رتع في الدباديب إيش صاد مريض من فراق الحبيب ولا عسوا عليه حسادة. ويقول زهرة بلا موجعة فارقت من مرحولي، لا قلت تلقوا الخير لا قالولي. وتقول قال نصبر وكاتم داية في مكنوني، ناكل ونشرب من دموع عيوني. طبعا ديما موصلين معاكم اللي قانا في دق خلاله.

هذا رضا المحمدي يا قلب، هذا طبعا قصيدة آخر. يا قلب قلت له يزي، ويا عين اللي متى في الدموع تنزي، لا عشقت البكي لا عدتي تتحزي، عيشي الحياة راهي الحياة ثمينة، نخاف ينشع في الدمع في البصر تترزي، ونفقد بكية العمر طعم الزينة، ولليوم يا من الناس في تعزي، ومن شافني نبكيه تذرف عينا، وكل لحظة نشوفك دايا تفزي، لعنا نهار رجوع كان فيه كان دفينا، هذا للشاعر عمران التفاحي. ويقول الشاعر يا قمري تعملش مزية تدير علي جميل، وصل لي المشكاية وصية راني مريض عليل، يا قمري راهو قلبي تعبى من فرقة مكحول الهذبة، نحكي لك كيفاش السبة نقول لك بالتفصيل، وفي جاشي سامور محبة يوجد ديما شعيل، ديما يوجد ما يطفاشي، فراق دماري مرادي ما تقطاشي، ها قمري قل لي وقتاشي، تبلغ لها رسيل، وحرمت قوتي ومعاشي، الليل عليا طويل، طول الليل طول الليل مبات نخمم، مضام وجراحي نتألم، ها قمري كان ناوي تعزم، نتوسم فيك سبيل، ووصل ووصل قبل الفجر يعلم، ما تكون ليش بخيل، قبل الفجر يبان صباحة، طير وحوم فوق الساحة، طير وحوم فوق الساحة، تطلع لك مكحولة شباحة، تحفز في خلاخيل، وانواع الطيب الفواحة يغشوك على ميل، تجيك تحفز في خلاخيلها، اعرف كيفاش تقول لها، رد بالك يشوفه منازلها، الفايدة تكون اختيل، راهو يطلع ويبهذلها ويزيدك تعطيل، لذا تكون رسيل معايا قول لها على سبابي بداية، نيراني توجد في حشايا دون الناس الذليل، ومصعبها فرقة مشكاية، حملي علي ثقيل، حملي زيد زاد على ما بيا، ونيراني في جيش قوية، فراقها ياسر موش شوية، لباسة الكنتيل اليوم سفرت ومشت عليا، وهزوها مراحيل، هزوها مراحيل وفاتوا، وما ندريش وين يباتوا، هزوا مشوا لموا سوياتوا، فرسان على خيل، وخطموا على ناس أجواد وتقاتوا، ثم عملوا مقيل، عجلي وما ترجى ندامة، برا توا طريق سلامة، ها قمري كاريت حمامة، ترجى حذاها تميل، نتوصل لي مكحولة ميامة، أم الخد حفيل، وقت اللي توصل تعرفها، وصغالي ماشي نوصفها، ها قمري ذات سوالفها، عالصدر مشاميل، وغثيت مدربي على كتفها، بالعطر مباليل، والسالف مطعنت الراوي، وجبينها كي البرق الضاوي، والحاجب متقوس داوي، والعينين تشيل، والراعف برني متهاوي، كهب الشاف قتيل، كهب شاف قتيل تهيا، والقصة سودة زنزية، والفضة منقوشة مجلية، والمضحك منظومة طارة، والركبة مثل البلارة، تفاح اللي عينه والوشمة تواتي فارتها. طبعا يوصل في الوصف ذاك، ثم القمري سمع مقالي، صفق خش الجو العالي، ليلة نول وبرقي شالي، وصحابة هليل خلط لها عمل روحها فالي، دخل حداها عقيل. شفت الوصف هذا، مريض من بعض حبيبته، طبعا يبطلها في المراسيل. هذا كما قلنا أن غرض أو المرض والوجيعة برشة في موروثة مرتبط بالعاطفة والعشق، ونقوله احنا الشعر الأخضر.

0: هذي عفاف سالم جراح قديمة على إيقاحها ناخذ مكالمة جديدة على الخطة. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو مرحبا، تحياتي ليك خوي حاتم.
0: أهلا وسهلا سي عم نجيد، شنو حوالك؟
1: العام معاك والمستمعين والإذاعة تطاوين فردا فردا.
0: يسلموا عليك الكل خويا.
1: على راس السيد المدير.
0: الله يخليك خويا غالي، مرحبا بيك.
1: ترى طلعني عاد.
0: أنا قلت عم مجيد ولكن ما عرفش ذلك غلط.
1: هو بيدا ولا
0: مرحبا بيك سي عم مجيد.
1: تحياتي ليك خويا، موفقين وكل الدعم.
0: الله يخليك.
1: وقال لك حمامات جوف الشور سيدي ولالا سالف هذا له قصة تشرت له. سالف هذا له قصة وجبين تحت الخد واتها نصة قصاص اللي ولم واتها قصة وما يقص قصة خاطية تنكلة وجبريل فاضي ودي نسمة مسة ومزين حتى صانتي ما خلا حسيت قلبي في الصندوق زاد مسة وكمل جبد عروقة بكل سلة. تحياتي
0: شكرا ليك. شكرا ليك يا عم مزيد، الله يخليك.
1: دار محمد ودرني بن قردان وعائلتي بالحامه في جنيد الجامع ومصباح بقديمه في
0: الله يخليك.
1: كل من مستمع وفي لذا تطور.
0: شكرا لك يا عم مزيد بريده، مرحبا بك. ممكن مزيد على الخط. الو اهلا وسهلا.
2: مريض منك وجاي تهوى علي.
0: نجي علاش لا، نجي نهوى عليك ونجي حرايا غرد.
2: مرحبا خويا
0: الحمد لله يا ربي. مرحبا بي.
2: علي ما بشيل تقلب الحم.
0: مرحبا يا خويا علي وكل مستمعينا في الحام.
2: عايش يا خويا، ربي يعزك.
0: انا عارف الايام
2: وش عجبني موضوع اخي، ما المشكله الوقت ضيق شويه، ما انا كان عندي برشا ما غالبا
0: الكبر ولا ينسى الواحد.
2: جاتني في بالي هذه وانا مريض منك وجاي تاوى علي.
0: قالت اني عارفه الايام مش ايامي وجسمي خذات الناس من قدامي.
2: الله غالب، ما قلت لها حتى اني كانت عندي شجره مظلله علي سنين واليوم خلتني وراح لقدام الدنيا.
0: شكرا لك يا سيد علي، يعطيك الصحه.
2: اسمع قلت لها كنموت تهز الصوت على ضرارية راهي الودن كنموت تهز الصوت على ضرارية راهي الودن تفنك في القبر عيني حي.
0: اي قالها كانك
2: طب تحية اخوي حاتم مستمعين كله واهالي الحامة واللي يسمع فينا من الحامة كله مو بالشمال.
0: الله يخليك. قالت كانك بغيتي وجارية بحظوظي حتى مريضة وشاقية بتنوضي.
2: حبيب ما يجينيش وقته وجاعي وانا قبلاش وقت النبدا واعي.
0: اي
2: حبيب لا حبيب ليه بعد المعرفة يتبرى في القلب خلف لي نصايص مرة.
0: قلبي تعبى والوجيعة زادت على عبد فيه الباهية ما فادت. شكرا لك يا ديك الساعه سيد علي. شكرا لك.
2: شوف لا تاب البنات معايا سبحتي نركع مع الله.
0: شكرا لك عايشك الذكر. مكلمة اخيره في الساعه الاولى هذه. الو اهلا وسهلا. غادرتنا. الو مشيت على روحه. مرحبا بك. على كل يقول الشاعر وبرشا برشا مساهمات للاستقرار اليوم يعطيهم الصحه. يقول عندي ناس جبار خواطر دار وصف قدامي ورايا وين الجرح ذروعي تساطر دقوا الباب جابولي دوايا وين الدمع مني سال ماطر حسوا بيا ما حملوا بكايا شالوا حمل ثقل القناطر فرر فزاعين لاقيهم حذايا. شكرا احمد سولة، شكرا على الاضافه دائما وابدا. بعد الموجز نواصل مشوار في دق خلاله.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دخل بئر كحيل 12 بغمرس حيز الاستغلال، ويعد رافدا مائيا إضافيا جديدا لمتسكني المنطقة، تغذي الخزانة الرئيسية بها لتساهم في تعزيز الموارد المائية وتدعم تحسين الموازنة المائية بالمنطقة. تختتم اليوم بتطاوين الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026 بمنتزه مفترق سوق ليبيا ابتداء من الساعة 5 مساء. تتواصل اليوم وغدا بفضاء المكتبة الجهوية بجابس فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. تحتضن تونس يومي 30 نوفمبر وغرة ديسمبر 2026 فعالية المنتدى الأورو متوسطي لتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة، وتدعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسطة. أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان المحتل ولبنان في روما الأسبوع المقبل إلى أكتوبر وفق ما أكده مسؤول أمريكي أمسية. جددت قوات الاحتلال الصهيوني أمسية استهدافها بقذائف المدفعية محيط مزرعة بيت جنه بريف دمشق غربي في سوريا.
2: بلاغات.
1: في صفحة البلاغات، يعلم المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين الجنوبية العموم بفتح الاستقصاء لمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية بمنطقة قصر والدبابة، فعلى كل من يهمه الأمر الاطلاع على مشروع المثال المعلق بمقر بلدية تطاوين الجنوبية وتدوين ملاحظاته واعتراضاته بدفتر الاستقصاء العمومية المفتوح للغرض، أو توجيه مذكرة اعتراض بواسطة مكتوبة مضمون الوصول إلى السيد المكلف بتسيير شؤون بلدية تطاوين الجنوبية جنوبية، وذلك لمدة شهرين بداية من 11 من سبتمبر 2026 إلى غاية 11 من نوفمبر 2026. انتهى هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: شبيك الطوف؟ اش نجر تحت موب صحيح؟
5: محنش حاكم ضيخين اللي متيد، وركز معنا برش. شد ذوما كعبتين، ما تلفتش وراك.
4: صحربشك هو اش باش يعملوا لي؟
5: يا اخي مخك فيك لا توسى، قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي متيد. بس عندي زطل سلعه فيه، شوف صاحبك تاع اللي سي تبرن نبيع بيه وانا فرح بيه. هاي انطلق
4: اليوم اخر بروفه، لازمنا نفرحوا بروف تاع المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل، فاهمين؟
6: لازم ما نجيبوا البروميير بري.
7: اي الاولاد البروميير بري.
8: هيا يا ولاد هيا بوكو راسو.
7: اي شاش المهرجان، شاش المهرجان.
4: مالك لبس عليك شعامل؟ شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان. ساعة ما خيبها بلاصك والله، انت عندك موهبه والله ما خيبها بلاصك والله.
9: ايش هي زطله؟
4: زطله؟
9: ايش فيه؟ تسكت
4: مهبول تحب بصينا؟
9: ايش فيه الحكايه؟ شنو سمعت تو؟
4: مسيه مين؟
9: مسيه ولا لي ولا لي مسيه هو سمعت تقول في الزطله؟
4: ما تقولش ما قلتش
9: مسيه ولا لاني انا
4: نتكلم فيه.
9: مسيه ولا لاني انا
4: مسيه
9: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء. مسيه
7: يا مالك يا

0: لا للمخدرات. نعم للحياة.
1: تفرج يا قلبي عليك غمامة وكل حد توفى عشرته وياما.
2: هني وين يقول الشعور كلامه
3: الشعر والكلامة
2: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة
3: الصوت وغناوي
2: في برامج لنا وشعر موزون جيل يحيى زيانة
3: ملظوم ملظوم دك خلانا لا
4: دك خلالة عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

0: مرحبا بكم جديد أصدقائي المستمعين، متواصلين معكم محمد سليم سمعناه بعد الموجز، ومواصلين معكم في موضوعنا موضوع المرض والوجيعة، وإن شاء الله الأسبوع الجاي باش ناخذ موضوع الأم، تكريم الأمهات بمناسبة العودة المدرسية. ثم جزء من قصيد لحمد البرغوثي كان ترد على رسالة العزاء اللي بعثها له منصور الطيفي، يقول فيها: الأصحاب وقت الصايبة ريناهم يتوجعوا لمواجعي بنساهم، بيت الحبيب الصافي مذبال مذبل عليت على تسخافي، نار ليعتي عافس عليها حافي، في أوهام من فاقد معايا واهم، علي قسم اشتر الوجيع خافي ووجاع روحه يجبدوا خلاهم، ريت الحبيب الداني اللي يحبني في خاطر رباني، زمن ليعتي مشوي على شياني، معايا ليالي منكدة عداهم، كان عشت ننوي عهد طول زماني، جمايل الحبيب الضيق ما ننساهم، كان عشت ماني الردة، جميل صاحبي وقت الترك والشدة، ونزيد لا واتا معد عدة لحباب ما ننسى زمان غلاهم، لو نقعد لهم عبد طول المدة، منجيش في محسب شطر كفاهم، منجيش في محسبهم ومنجيش في همة غلا منسبهم، ومنجيش في ساعة غلا صاحبهم، جربتهم للصايبة ما داراهم، المضيوم ما تضيقش عليه رحبهم، يتلفتوا قدامهم ووراهم، يتلفتوا للغايب ويدببوا شات الضعيف السايب، صناديد نعرفهم رجال صوايب، المهموم ما يقعد حزين أحذاهم، على البعد غايدهم وفات الشايب، الله يجعله من كل سوء فداهم، على البعدهم عزوني في وادي الغالي ربيع عيوني، 20 نحصيهم جواب نجوني، خلاف الأقراب القابلين عزاهم، الله يعزهم على قد ما عزوني، ويدوم على طول الزمان هنام، الله يعزهم يغليهم ويجيرهم من كل سو يجيهم، كيف ما رضوا بالباهية يرضيهم، وبالحق سي منصور يتعداهم، بعث وعظ وعظني على وعظيهم، غزل غزل جيد على الغزيل سداهم، بعث وعظ في ملفوظة دواء طب يشفي من عرف حظوظة، يبري القلوب الكاسدة ممروضة، معانيه على الجور الزمان ابناهم، من مات تمم حسبته وفروضة، والحي في الأدراك هو وياهم، من مات تمم فرضة ما عاد لا كان لحساب وعرضة، والحي كان غضب ولا يرضى، بلا جودته من فارق ويشفاهم، واجب عليه الصبر يترك في غرضة، الموت لازمة ويامة يستوفاهم، بنادم يوسع صدره وعلى القدرة يوكل عظيم القدرة، ربي الخلق الخلق هو الأدرى بقسامهم وأجالهم وحياهم، غير النفيسة قالقة متكدرة والأيام ما طاقت وجاي عداهم. شفتوا قديش بليغ القصيدة هذية لأحمد البرغوثي. مكلمة جديدة على الخط ناخذوها مع بعضنا. ألو، أهلا وسهلا.
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا بيك. اهلا وسهلا بيك،
1: بس عليكم
0: يا رب
1: الفريق اللي معاك.
0: الله يخليك اختي، الله يخليك.
1: الحمد لله.
0: مرحبا.
1: انا كعينه في الحوت صوت الصناره، وكان عينه في الحم صاحب الضباره بس اخذ لحم من الصنح،
0: وكان كمريض
1: شنو صار علي مالك مهبول مني، يقول لحي ما زالت عامت مريضة اليوم هاني هاني، ولمن جاب الخبر لمن نباني بني مريضة ورافها وجحها، ثم قضى ما عاد ما ينفعها.
0: حسني من رضا والرخاء والرحاكة، دتني أمي بعيدة وجارتي ما جتني،
1: بتيت ما كانت جمال بحملة نفرغك يا قلب وانت تملى،
0: مساطة الصحة والخواطر
1: عاهم، بتيت غاطي لسمي والعيط جيدي ذيني لقل مني بيت،
0: مساطة الصحة والخواطر، مساطة الصحة والخواطر، شفي البركة، شكرا لك، يعطيك الصحة. نعرف طيب، مساطة الصحة والخواطر هاهم، قليل وين تلقى ناس على مبداهم. سبقت لك يا راجل بتي تلاجي، وكيف غربوا الأيام بيا عواجي، قال ما يجع كان كلام العاطل، والشوايد ترك بك بالباطل، أمس مريضة واليوم هاني هاني والعين شبت في ولد براني. أوجاع يختموا ويوجعوا ويتعدوا أوجاع بالقلب مثل الحديد يصدوا. طبعا دايما التواصل معكم على 578-79-900 على موجات إذاعة التوين وإذاعة بانوراما. بالكم تقولوا لا مرضت نتكايد لا ما زلت ناخذ حصتي بالزايد. قلبي تعبى والوجيعة زادت على عبد فيه الباهية ما فادت. كانت بغيتي وجارية في حدوذي حتى مريضة وشاقية بتنوذي. عندي ناس جبارة خواتر داروا صف قدامي ورايا وين الجرح ذروعي تساطر. دقوا الباب جابوا لي دوايا وين الدمع مني سال ماتر. حسوا بيا ما حملوا بكايا شالوا حمل ثقل القناطر فزعين لاقيهم حذايا. طبعا شكرا لكل أصدقاء اللي قاعدين يتواصلوا ويبعثوا في كلمات جميلة. الواقع من نجم كان نشكرهم يعني على كل كلمة يقولوها. يقول جيران المخ خايف يكون اللي ضربني ذراعي تزيد الوجاعة هموم وتشقيني وخايف قدرني يعجب مقلاعي وهو وين رجع ضدي نقبلي عيني ونخاف بالباطل تهمت الراعي والذيب هنتش رسلتي وعويني مصدوم متخدر لكن واعي وتعمل مزية الموهبة تهجيني علقت في مركب سعب في شراعي وطيحت من قيمة بحر حاضيني وطلعت متلمواج بعد قلاعي عزفوا على نخبي صبا وحسيني شديت طرف الخيط بين اصبعي ووصلت نلقى جرحي من سكيني ونقول اللي يفسروا لا داعي خلوه يبقى سر بيني وبيني.

هذه حنان عبيد يا ولفتي من تراث الكيف، نرجع بها ونواصل بها لقانا. وتقول زهر الرباع مسود عيونك باش كحلتيهم، مسود عيونك باش كحلتيهم، مريضة هوا ولا مريضة بيهم. يقول عبد المجيد اش بيك يا قلبي قيلي الطاعة، لو كان نلحقك نكويك بالطباعة. شكرا لصديقنا فضل الهمامي ايضا يتابعنا من العاصمة، يعطيك الصحة. يقول عبد المجيد لو كان قلبي الطبيبي توقع يلقاه يابس شيحة عروقة. وزهرة جاوبة تقول له يا قلبي موجوع سرك دسة، وحكيه للي يفهمه ويحسه. حمد صول يقولهم ثماش من يبيع الدواء يا ناس، ولا يزورني سمح جميل إحساس. تقول عواطف ادرني مريضة قلب منيش مريضة وسادة، ونشتوا عليا خاتم الورادة. تقول زهرة كتيت كتة وعقبها تنهيدة، حسيت قلبي طاح بمعاليقة. وتقول بنت الجنوب الجرح يبرى والورق يتورق، والموجعة في القلب ما تدرق. مساطة الصحة والخواطر هاهم، قليل وين تلقى ناس على مبداهم. طبعا 75-78-900، وكل مكلماتكم توصلنا عبر الخط الهاتفي. وخونا فايز الشوشين في انتظار توصلكم معنا. الشاعر عبد السلام عاشور يقول نوصيك سايس.

0: تصلها. لو كان يبغي يبيدنا في دقايق يأذن السيل بترابها يرحلها. خذوه كلامي مسلم وحلل المعنى لا قبل تتكلم. قبل ما تتكلم مانيش نقنع فيك ولا نولم. هاهي الناس مقابلة واسئلها ردوا اخبارك في الخباثة معلم. وزيد قلتها للبلاد ناراجلها. حطيت روحك الأول ونسيت أمس جاينا تتسول. يا صاحبي محال فيها تطول. حق الغلابة حسيبت ومطولها. ما تقولش محال ما تتحول ما دام نايا نحلها ونقفلها. حطيت صرحك عالي وحسبت نفسك بين النجوم تشالي. لا ثم مثلك معتمد لوالي. عافس عليها بنادنا وكلها. افهم قصيدي ومعنتي وقوالي. راح الرمل كملتها بطفلها. طبعا ريت قال في زمان قديم راهو انا مش في في في في هجاء ورساله الى شخص معين. في كل بقعه نشرف عندي ملفوظ زي الذهب. نتصرف نخيط ونطرز وبزرمدين نعرف. من حيدش والبلاد نتجاهلها. كمال شاعر وما نحب نحرف. أما نقول لك ما أنتي أولها. كما قلنا هذايا صديقنا عبد السلام عاشور يعني الشاعر. مواصلين معاكم طبعا مع مكالماتكم 75-870-900. ألو هلا وسهلا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليك السلام.
1: السلام تجيك من خوكم المبروك البعبيدي اللي بحيرة بريخداش.
0: مرحبا سلام مبروك.
1: الحال ليكم وإلى كل مستمعين بانوراما وكل مستمع البرنامج.
0: عايشك الله يخليك.
1: في حاتم الحلقة اللي فاتت عن الغربة وقت ما نجمش اتصل بيك حبيت نهديها اليوم. كان بإذنك
0: مش اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت. اللي فاتت كانت مفتوحة.
1: قبل اللي فاتت.
0: قول ميسالش ميسالش ناخذ بخاطر.
1: هذا ولد بابا هو متغرب يقول تغربت يا وليدي ان شاء الله زينة بالخير ليك دعانا على الله ترجع بالسلامة لنا. يقول له هاي بالسلامة برا ووحشك علينا مر يا محرة. يا كبد الأيام حلوة ومرة ويا ما شبحنا أيام فيها رينا. يعرف حياتها من خرج البرة ويا رضاية السبحان يا والدانا. يقول لي بالله لك رغفنا وساعة لتوصل فضل مرة سنة. يا كبد ما تدريش كم شاغلنا باباك وامك لا ثنين بكينا. ان شاء الله تحقق كل مت. ويا كبد ما تدريش كم شاغلنا باباك وامك لا ثنين بكينا. ان شاء الله تحقق كل متمنينا. يقول لي يا والدي تهنوا بقدر الله توصلوا ستمنوا والايام ماهم يكبسوا ويحنوا قداش فيها معاك سياسة ذينا. وإحنا هنانا وقت لي تتهنوا وباقي هناكم زخر لبارانا. يقول أن تفرهدوا بهناكم هاني هنا والقلب غادي معاكم. وشن هي الدنيا زعن دون هناكم وشن هو العليكم يا عزازي قسانا. ما دام نرزق حي ما ننساكم وحق النبي وكتاب فيه قرانا. رضا الله ياتي كان بعد رضاكم وإن ما سجدنا لله دعانا. بالمغفرة ليكم وللظناكم والكل مؤمن ما خرج على دينا. يقول له واضح كلامك يا ظناي لقيتك واخد طريق الشامخة حسيتك. وقت الشدايد حق هاني لقيتك وبرضايتي ما تميل بيك سفينة. وحتى ان موت هاني يا خليتك قاري نهار في خالقي لاقانا. عرضك ودينك كيف ما ربيتك وإياك كان تحقر ضيفة هنا. وابغي لغيرك كيف ما نبغيتك واطلب المولى خالقي يدينا. يهدي المولى عباده وراهي الدنيا خاينة يا سفانية يا سادة. وقدم حنين البوليها أولادة رب الكريم في هداية باغانة. واش ما بغادة من هنا البلادة تمرق أيام العمر تلهدانة. ويشيب راس العبد بعد سوادة والأرقاب تثقل غير نهوانة. بايد وثمل كيف بان بيادة وياسر كثيرا حصلت تركانة. التخمام والهلواف دار وسادة وحال اللي فيه الغير باش يجينا. أقراه يا كبد يفكر فينا ودام الغربة أيام همر مادة وعندها نهاية وحد يمجى فينا. يقول له فارقت ناسي واخوتي وعجالي وقد مش يقول له عندي نهاية الحكم بيد العالي هو ذقب على حالتي وحوالي وصابر

0: الأيام واللي جرالي ومن وحشكم هلواس بها بامة ويا وقر كم أنت عزيز وغالي ننشد عليك كل من قداك جانا وين من خطر اسمك وجا في بالي يذيك خاطري الخلوق تدهق حزانة وليلة أنت ولادك غريب وجالي وليلة أنت حكم الظروف علينا يا خالقي ولا يفك عقالي وخط يا قلم واحكي على ما ذانا فارقة ناسي واخوتي وعيالي وقد ما شقينا ان على ايام جرينا ان شاء الله النظيف من زادها هزانا وشنهي الدنيا وصف صفر خالي وانا السابق وانا استغفرت تم تقوالي وصليت على المختار يشفع تانا صلاة النبي به القصيدة نهانا سافرت يا ولدي ان شاء الله زانا بالخير ليك دعانا على الله ترجع بالسلام علينا والسلام عليكم.
1: شكرا لك خويا الغالي وجبت الفكرة ان نخصص حصة مرة الموضوع الجواب الرسالة البرية تكتب عليها برشا إن شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا يعطيك الصحة. مكالمة جديدة على الخط. ألو ألو سهلة.
2: ألو
1: مرحبا يا أخوي الغالي.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا سي حاتم.
1: مرحبا بيك.
2: تحية الإذاعة الطويلة اللي كنت الوفد المرافق لك.
1: عايشك الله يخليك. شكون معنا؟
2: أحمد بن سعيد من حزوة.
1: مرحبا سيد أحمد وكل مستمعينا في حزوة.
2: شنو أحوالك؟ شنو أمورك؟
1: يا ربي رضاك الحمد لله.
2: قال يا قلب لو كنت الطبيب يتوقف. لقاك ميت يمسك عروقك.
1: إيه.
2: قال تهربت وصلنا الغريب حدوله.
1: يضرب الله العين اسمه يمشي له.
2: يعطيك الله الصحة عارفك شاهد. تهيأ لك أنت وفلوس وجبالي والوقت والمرافق.
1: شكرا يعطيك الصحة يا زعم.
2: ومن حيث نطول
1: الله يخليك. الله يخليك.
2: كان يتكلم قبل السيدة
1: طولية
2: الولاد مستمعين
1: يستنوا راهو. عندك الحق. شكرا لك سيد عمد يعطيك الصحة. إلى اللقاء.
2: طبعا
1: مرحبا بك وكل مستمعينا في حزبة وتليفوناتكم على 75 870 900. على ذكر الجواب ثم جواب أيضا كتبوا الشاعر محمد غزال الكثيري لوالده طبعا في عام 1977 عفوا. قال له جواب نكتب بقطرات دمع عيوني للوالدة والوالدي حنوني. جواب نكتب بدمعاتي وننقش حروفه لاخوتي واخواتي هم من يواسي جرحتي وليعاتي بيهم الناس الكل يحترموني بوجودهم مطمان طول حياتي من كيد الأعداء اخوتي يحموني. نبعث جوابي ديهم بدموع عين تريد نظرة فيهم يا رب ترعى أخوتي تحميهم ترعى لميمة ميم نور عيوني من ذوق طعم الحل إلا بيهم هم اللي حسوا ليعتي وحوني هم اللي واسوا الليعة يتوجعوا اللي ذا القلب حسوا جيعة بوجودهم يزهى الشباب ورباعة ولنخاف من الأيام لخانوني يا والدي أمرك الكل انطاعة ادعوا علي بالخير ما تنسوني يا والدة ويا بابا يجعل عليكم من العيون أصحابة بجاه النبي وجاه كل أصحابة يطول عمركم على قد ما تعزوني أنتم اللي تطفوا جمرة اللهابة إذا مرضت أنتم طبت تداووني إذا مرضت فوق سريري تتغيروا بالصح على تغييري وتتحيروا على جمرتي وتجميري وطول الليالي الساهرة تعانوني وتتقلقوا لكان طال هجيري بحنانكم وبلطفكم تبروني اجعل ربنا يرعاكم وتتفكرون بخيركم ورضاكم مسكين عاش ذليل من عصاكم ويحليل من عامل معاكم دوني يصبح نهارا ليل أسود داكم الله لا يجعل ولا تدعوني القلب فيكم فكر يلي تحلوا كل باب مسكر بوجودكم تصبح المرة سكر وشمعات ليلي بذوكم يذووني مسكين من في جميلكم يتنكر وسعد اللي طاوع عمركم قانوني يا سعد من طوعكم ومن كل حاجة باهية نوعكم نغزي البشر اللي عاش ومودعكم حنان قلبكم ما يضاد مليوني يا فرحة يا نصر من متعكم كلامي صحيح لكن تسمعوني يا والدي منحني دعوة الخير الصالحة تنجحني إذا عملت غلطة سابقة سمحني، أنا طلبتي فيكم إذا تسامحوني، ويا بي ديما نطلبك تنصحني نصايحك حكيمة المصلحة دلوني. أنت نصايحك مثمنها في وسط عيني نومها ومكمنها، ومتضيع يا والدي ضامنها على طول عمري ساكنة مكنوني، بوجودكم كل الخدم نتقنها أيام الهني بلا عزكم يشفوني. نبعث سلام الهادي سلام حن حار من سميم الفادي، سلام يوصله مع طير قمري شادي يغني كلام الحب في ملحوني، ونبعث سلام الساكنين بلادي لجيراننا والأحباب اللي غادوني عادوني واللي عادوني. بلاد عزي المنطقة الريفية سلام حار في وسط برية، يا رب تهدي ناسها جملية، ويا من خلقت التين والزيتوني. وآخر سلامي خاص للها هي اللي أهلها بعد الغلاء ضعوني. هذا يا محمد الغزال الكثيري في 77 ورسالته لوالده. مكالمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو شي حاتم،
1: مرحبا بيك
3: وبيك أكثر. نحييك ونحيي ذاعة تطوير ونحيي جميع
1: الله يخليك
3: مستمعين.
1: الله يخليك. شكرا. شكون معنا؟
3: أماك المبروك حلال.
1: منين يا مبروك؟
3: منين؟ من الرعاة البر من الريف.
1: مرحبا. فين الريف؟
3: ريف البير الأحمر بين البير الأحمر والشهبانية.
1: بين البير الأحمر والشهبانية.
3: راعي من الرعاة.
1: مرحبا بيك. مرحبا على راسي وعيني.
3: غير اليوم موضوعكم اليوم على المرض. الله يستر المرض. الله يستر. الله يشفي المريض.
1: آمين.
3: جايب قصيدة عمتها على الكورونا، ما أنا تفكرتها تو، ما أنا نحب نعديها.
1: قول قول.
3: قلت عام 20 جي كاسح ومر، وجانا وبوه في العالم لشر، ويا الله خفف الضر.
1: أي
3: جانا وبوك ولنا شنيع، وفي العدو سريع ومن موسل ليل الرضيع، وكان الله يسترنا جميع وشد رياركم خوض الحذر.
1: أي
3: احدث في الصين من أول العام، وبدع العالم تمام، وقدرة الله يجل الغمام وينحل زي شخب المطر. عام 20 جانا صعيب فيه، وبوك ولنا غريب، لا عنده دواء ولا قدة طبيب، وكان ما يفرج الله هو الرقيب، وحتى قال ما يفرج الله هو الرقيب، ولا ميعاد لزيارة حبيبه، حتى السلام والله خطر. والسلام عليكم.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. الله يخليك، نارك طيب إن شاء الله. وطبعا
3: الله بالله يقدم تحية لحبابي ومعارفي.
1: إن شاء الله إن شاء الله يكونوا إن شاء الله يكونوا كله بخير. تفضل بيشي.
3: إن شاء الله يكونوا كله بخير.
1: بخير
3: كله بخير
1: إن شاء الله.
3: أبلغ سلامي للمبروك البعبيدي اللي عدى القصيدة تو، أحمد سولا وروّر كمالي، وجميع من يعرف المبروك حلاب.
1: شكرا أخوي مبروك، الله يخليك. المرض خايب يعل الصحة، والعمر كان قصر بيتبعها، راحوا عزاز وتحت التراب مسكنهم، مريض العقل وخواطر منهم. شهيك باهي وقعدتك تعجبني، جبتي قداك جبدني قداك الشوق ما بغي يسيبني. ويقول عيني مريضة وصابحة بذبالة، من دمح الهمالة من اللي دخل الحد في اللحد في الجبالة. نخلع الطريق رقيق نواها، خذ المرأة واسهل على باباها. بنت العرب بنت العرب وصلها بدوية، ومحال كانت جيك من هالسية. طبعا هذوما أخونا عم مجيد ببريدة وعوات فلودني وزهرة أربعة. ممكن مزيد على الخط. ألو أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا ومرحبتين.
1: أهلا بأم آدم، مرحبا بيك.
4: سلم عز من قلب بالمحبة، وافي سلم ود بطن بالعسل الصافي.
1: قبلنا سلامك يا أختي الغالية.
4: الله يخليك. ساعة أخوي حاتم بالله سمحني، الحصة اللي فاتت فما حاجة كلمت هي الأولى وعطتني قصيدة هدية لي أنا. ونقول لها إن شاء الله ربي يبارك لك في صحتك وربي يحفظك، وإن شاء الله راو كلامك وصلني وتحليتك وصلتني من القلب للقلب. إن شاء الله ربي يحفظك ويطول في عمرك.
1: خل أمي فاطمة بزركين.
4: ربي يبارك لها إن شاء الله. نقولوا يا قلب كندر كان فيك مواجع، الناس ماشية لقدام وانت راجع. أني رايدة والقلب زايد رايد، المجروح ما تنفع معاه ضمايد.
1: ضمادنا
4: أسحال من ينشد علينا حالة، حيين ولا حياة مذبالة. قرجومتي صدت وكثر اللون الظاهب، بدت كلمتي اللي نقولها ننساها. هونتها نفسي علي هانت دوستها مثل الحليب جبانت. الصبر دارات الجمال الرفايد ومخيب الديل نزل على الفايد.
1: خيب
4: شيعتهم بالعين ودايا دخلاني الريح جبلي والعجاج عماني. كان نشكي حتى الحجر يتكلم على عبد يعطي كلمته ويسلم. كتيت ما كت الجبل في الجمل في البارة المرجع وصعبت عليه الدورة. كتيت ما كت الجمل اللي بحملة نفرغك يا قلب وانت تملى. كتيت ما كت الجمل ودايك لتحنظلة نحسابها حرشاية. نقول بعدك حرق لي كبتي وفصادي وحرم علي الراحة وقت رقادي.
1: صح
4: بعدك حرقني وكبتي شاويها وموج البحر ما قدي طفاها. سبب داي حرف الميم يا كتابة ننساه نتفكر يزيد عذابة. لا ليل نرقد ولا نهار نقصر مشي عمري كيف الغصن نتكسر. قلبي تعب ووجاع كثار درت الباهية في الغير شي ما بانت. رديت على قلبي عمالة بيدة بايت نكندر وعيشتي تنهيدة. رديت على قلبي ورد علي ورقيت مثل الخيط في السورية. يا نفس عذبتك ولكن خلك ربي بغالك واش تنعملك. غادي تسلس لصندوق تحت الحولي وهالبوبلي الحسيد عملوهولي. ونقولوا قصيدة محمد غزل الكتيري وهي تلم الكل حقيقة تلم الوجايع والمرض والشكوى والكت وكل شيء. يقول القصايد هموم الدهر حرق الدمي. مرار العسل في فمي ولمن نشكي بغصتي يا أمي. لمن نشكي بجرحي وشقوق بانت في سرايا صرحي. نعديه ليل نبات ساهر نرحي ننفخ كما الثعبان شايط سمي. نحب نخبرك كانش بساعة فرحي نخاف نعلمك بمواجعي تغتمي. نخاف تعلمي بهمومي وانتي مريضة في المرض تعومي. نظن ترد في تجيتوك في ما تقومي زيد ثقل مأساة الحمول وهمي. يا والدة نرشى على فيكومي ضمي عزيزك يا حنينة ضمي. يا والدة شقوايا وثقل الرواس سكن بين حشايا. مجروح من نقدر نبوح بداية مذبوح في الداخل وسايح دمي. وكان الخلقني يفرج بلوايا وصبري دوايا والدموع القمي. الشعر جرح احساسي والشي بغصة نبتة في راسي. الاثنين يحكوا ما بديت نقاسي ومرأة تعكس صابتي وزممي. هني اللي كنت تمقاس العباد النواس نلوج على اليصن عجاج غيمي. ما مروش فكري رايج ما سروش في عجل المسار بلايج. موج البحر هتركي في هايج زايد عليه بحسرتي وزقمي. الصبر دمي مصة والشي بزايد في النكايد حصة. وخايف نبوح الجرح يقعد قصة وخراف به يحكو ضراري عمي. الشي بغصة والقصايد غصة ويا قرايح يزيد البكي متجمي. غصايص هموم الدهر حرق الدمي. مرار العسل في فمي ولم نشكي بغصتي خويا حاتم.
1: لطف علينا من الغصة. شكرا لك. شكرا لك. هذيك الساعة نهارك طيب.
4: الله يخليك. ربي يبارك لك. تحية لكل المستمعين.
1: الله يخليك. شكرا لك. مكالمة جديدة على الخط ناخذوها بعضنا. الو اهلا وسهلا.
5: السلام الشيح. شنو هو الشيحات؟
1: مرحبا بك خويا الغالي. اهلا وسهلا بك.
5: تحية لك وتحية لفريق البرنامج.
1: الله يخليك سي محمد.
5: محمد دحماني من الزهرات.
1: من الزهرات بعيشي.
5: قلت لا نحسب الحلو يمرار ولا لا نحسب لم تنسى ضراها ولا نحسب الناس لحرار تظلم ويغفر يغفر عداها ولا نحسب اللي شاب صغار ولا البحور تنشف ماها ولا نحسب اللي مات يرجع للدار اللي بناها. تحية لك.
1: شكرا لك سي محمد. أهلا وسهلا بيك دائما وابدا على موجتنا. ومرحبا بيك دائما أخوي الغالي وكل مستمعين على موجات إذاعة الطوين وإذاعة بانوراما.

0: هذا سيد المجري سمعناه، وطبعا تليفونات برشا يقول لي مفتاح، وايضا فيصل ناخذ التليفونات الاوليه للتليفونات طبعا على موجاتنا، موجات اذاعه التوين، اذاعه بانوراما نهار السبت في دق خلاله. الو، اهلا وسهلا.
1: اهلا وسلام اخوي حاتم،
0: مرحبا بك يا الغالي، اهلا وسهلا بيك،
1: تحياتي ليك وربي يوفقك على
0: برنامجك اجمعين ان شاء الله،
1: وتحياتي للتقنيين وكل يوج وسير مصباح قديمة وسير جنيدي وعائلة المراحيل وجميع من يعرفوك علي.
0: شكرا أخوي علي من العكاريت، مرحبا بك،
1: نور شاء الله.
0: عايشك نهار السبت، الراديون ما يطفاشي حتى مريضة نقرب الفراشي.
1: حق ويا حسني نخلط لك حتى فخر مرحبا.
0: مرحبا بك، مرحبا.
1: جواب البعثة اليوم مني لكم تقروه تنبوني على اللي قلت لكم، تنبوني على اللي صاير في فكري، مشغول مني منكم حاير. ما زال عليه للظيم ديما حاير من بعدكم، رايف ضميري لكم حتى منام الليل مني طاير. سهرات العيون، سهرات العيون، واش نقول لكم للهم الوحش حرموني يا خيبتي، كاسر علي لومي، لازم بعثت جواب همومي، وقت اللي مشيت نظن ما شغل. والله ينورك،
0: شكرا لك سيدي علي، يعطيك الصحة، الله يخليك، الله يخليك. عايش خويا، مكالمة موالية على الخط. الو، اهلا وسهلا.
2: الو، عسلامة خويا حاتم،
0: مرحبا بك اختي غالية،
2: تحية ليك وتحية للطاقم اللي معك.
0: الله يخليك، شكون معنا؟
2: ام عبد النور من العلاية.
0: مرحبا يا ام عبد النور.
2: انا عندي تحية صغيرة لامي.
0: قولي.
2: امي راهي معنا متمرضه شوي، نقول لها ربي يما
0: يشفيك
2: ان شاء الله، يخليك لي
0: ان شاء الله، يا ربي يحفظها
2: طيب حدايا، وان شاء الله ربي يخليها
0: يطول في عمرها، وان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله.
2: يعيشك خويا الحاتم، وسامحنا من فوق.
0: شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الصحه. يقول شعر موجوع خاطري، من ناس قالوا شيء الشين عفوا نسوا الباهيه، واليوم داروا علينا، راحوا دبرين الدار وسكنوا قرار، قعد فكيري حاير محتار، موت الهني يا غالي، شعلوا بالي أو شغلوا بالي، أمر العالي، وفي الدنيا معاك ما يحلالي، بعد ما يحلالي. على كل لطفة ليك، وطبعا إن شاء الله ربي صبر كل من فقد عزيز عليه. مكلمتكم، عندنا مكلمة. الألو، أهلا وسهلا، مرحبا.

0: بينا صاوي شو يضحك العين غضابا شكرا سيدة بدلت القصبة اليوم سيدة
1: هذه عاد من اندونيسيا
0: بدلت القصبة اليوم
1: لا هذه جاتي من الشرق يا بابا
0: صوت هرقيق ياسر جواب هذه
1: سلعة اليابان
0: اي سلعة اليابان مرحبا بك سيدة علي الغندري مرحبا
1: كل شيء حلو من اليابان
0: انا ما نعرفش نعرفش سلعة اليابان نعرف سلعة جدودنا
1: اي مالشني
0: اي
1: لا هو ما عاد يطرف هذه ما باهيه
0: اي
1: يقول لك تو اسمع
0: حاسس
1: هو اللبان واحد يقول لك لبان ليبيا قبل
0: يقولوا ايه على لبان المعجون صحيح
1: اي قلت له يا حاتم الدنيا تتبدل من يوم اليوم مرات تبدا زاهي ومرات تركي فش مرات تريح ومعها غيوم ومرات حلو وزايد وزايد رشراش ديما تفاول خير وبعد عليك الشوم حشاك احمد ربي يشوف للذرير اللي النور ما يراش من زهو الحياة محروم جربة بسوم الصبر وقول لك قداش وشوف القاصر من الفراش ما يقوم شاهي يدور البر لما وصلاش احمد ربي دنيا ثانية ما تدوم
0: الحمد لله
1: مهما كسب البشر مهما كسب البشر عند الموت باقي ما يهزاش يا رب عافينا مرقحت يا حي يا قيوم
0: ممين.
1: ابنا يا حاتم فلسنا ولا رحم تكرن عطاش تبدل من يوم اليوم مرات تبدا زاهي ومرات تركي فاش
0: ان شاء الله ربي يسترنا ويسترك ويستر جميع المسلمين شكرا لك سيدي علي
1: قلبي يولي عليها يعني
0: هي
1: تابع الدنيا البرنامج اللي تقول فيها
0: ناي صحيح شكرا لك سيدي علي يعطيك الصحة ومواصلين معاكم
1: الله
0: يخليك مواصلين معاكم مكالمة جديدة على الخط الأولى وسهلة غادرتنا المكالمة على كل للذوب لا تقلقني بحر المدامع ما يتيق زيادة فايض غلبني بموش تغرقني والفكر هايم في مجال بوادة ينعال حرقة خاطري تحرقني يغيم عليها لين بسوادة من وقت كابس ضلعتي طبقني يبس دموع المحبرة بقيادة وحبل الأمل بعقدة خانقني وفي خاطري فرحان درت قلادة تقريبا وصلنا لنهاية حصتنا ولا 54 دقيقة تقريبا وانا يعني صدقا سعدت بلقائكم أصدقائي المستمعين وسعدت بلقاء مفتاح كبير في الإخراج الإذاعي فيس شتشين في غرفة الهاتف زملائنا بستوديو 14 بستوديو بانوراما الجمعة الجاية باش نحكوا على الأم تتويج الأم من نسبة العودة المدرسية شهية طيبة للجميع ونختم بمحمد النهنية في مريض الدلالة إلى اللقاء

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار الظهيرة، ونستهلها بأبرز العناوين. في تطاوين بركح 12 بغمرس يدخل حيز الاستغلال واختتام الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026. ارتفاع المساحات الغابية المحروقة بأكثر من 500% خلال صيف 2026. في العالم، تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات الصهيونية اللبنانية إلى أكتوبر.

0: إلى تفاصيل النشرة. دخل بئر كحيل 12 بغمرس حيز الاستغلال بعد استكمال الأشغال المتعلقة بالبئر والتي تمثلت في تدخلين على مرحلتين. تمثلت المرحلة الأولى في عملية حفر وكهرباء وتجهيز هذه البئر العميقة بكلفة تقدر ب 280 ألف دينار وبتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، فيما شملت المرحلة الثانية مد ووضع 1200 متر خطين من القنوات قطر 160 ملم بكلفة نهزت 370 ألف دينار وبتمويل ذاتي من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وبيّن ولي تطاوين أمير القابسي خلال تدشينه هذا البئر أن حفر هذا البئر يهدف إلى تدعيم التزود بالماء الصالح للشرب المناطق العليا لمعتمدية غمرسنا، حيث ستكون هذه البئر رافدا مائيا إضافيا جديدا لمتسكني المنطقة، تغذي الخزانة الرئيسية بها لتساهم في تعزيز الموارد المائية وتدعم تحسين الموازنة المائية بالمنطقة من خلال التقليص من الفجوة بين الموارد المتاحة والحاجيات بعد أن كانت تعاني عجزا فاق 40% قبل سنتين لتصبح حاليا دون 6%، وهو ما سينعكس إيجابيا من خلال تخفيض بنسبة هامة من حدوث اضطرابات في التزود خاصة أثناء فترات الذروة أو في المناطق العليا بمعتمدية غمرسنا، وتضمن الاستجابة للطلبات المتزايدة للتزود بالماء. تختتم اليوم بتطاوين الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026 بمنتزه مفترق سوق ليبيا ابتداء من الساعة 5 مساء. حمزة الدبابي مدير وحدة تنشيط الأحياء بتطاوين ومنسق المهرجان يتحدث للأخبار عن البرنامج الاختتامي لهذا المهرجان.
1: اليوم إن شاء الله باش يكون اختتام في وسط المدينة في منتزه سوق ليبيا. البرنامج إن شاء الله باش يكون فيه عديد الفقرات المتنوعة، فقرة خاصة بالأطفال دونك تنشيط كامل للأطفال بالمهرجين بالماسكوت. الحاجة الأخرى فما عرض ملحمي كبير إن شاء الله باش يكون متواجد من تقديم فرقة من المسرح الأستاذ رشيد بن مصطفى. كيف فما عديد الإبداعات الشبابية لرواد دور الشباب، دونك فما عديد الإبداعات فيما يخص الموسيقى المسرح الروبوتيك، كيف نوادي الاختصاص في كل دور الشباب. إن شاء الله باش يكون عديد العروض المتواجدة. كيف فما عرض للرياضات الفردية لمختلف الجمعيات في ولاية تطاوين، دونك جمعية الأمل، جمعية الريادة، وكذلك جمعية النخبة بولاية تطاوين، دونك باش يقدموا إن شاء الله عديد العروض الفرجوية للرياضات الدفاعية. وإن شاء الله في السهرة باش تكون سهرة فنية يحييها الفنان الجهة خالد العيب، والمنبر هذا دونك دعوة موجهة لكل أهالينا في ولاية تطاوين لمواكبة حفل الاختتام.
0: مع كل عودة مدرسية تبرز إشكالية عدم توفر بعض العناوين لمرحلة الابتدائي والأعدادي واشتراط بيع الكراسة المدعم مع الكراسة الرفيعة، ما يجعل أصحاب المكتبات في إشكال مع حرفائهم. شعل المجعي رصدت بعض هذه الإشكالات.
2: الشركات اللي قاعده توزع في الكراسه ما باش تاخذ الكراسه المدعم، لازم تاخذ ديما من السيبر بالكونتيتي المعينه، معناها الشروط قاعده جايه من فوق، مش المكتباجي هو يصير عليه الضغط. كي هو باش ياخذ مثال 200 مدعم وبلجي عليه باش ياخذ 200 سيبر، دايما نحاول نعاونوا الماكسيموم. مثال اللي عنده عيله معناها اربع صغار شنو نعطوا ديما الاغلبيه، اما زاد بلجي نعدوهم الكاريسوك مش باش يقعدوا لنا. معناها في الدوار عندنا هنا مش الغاليه، عندنا نتاع 3600 السيبر نتاع 72، وعندنا نتاع 2400 48، 13% 24، معناها هذه اقل سوم في السيبر. نكبرش انواع اخرين هاكم ياخذوا مجموعه البريفي، انا معناها بالذمة.
3: بالنسبة للمدعم كان باش كل حد بياخذ كان المدعم أكاو غيره مش باش يقعد له، خاطر حني عندنا هني في الشعب التونسي عندنا اللهفة ما يحسبش حق غيره، وساعات فما ناس حتى هم لبس عليهم ما عندهم الحق فيه، حتى المدعم ميسالش كي انت تخمم في زوالي غيرك ميسالش. وحني منعتوا المدعم أكثر من سيبر، مثلا على 5 كراريس 72 نعطوا 3 مدعم وزوج سيبر، مثلا ساعات يجيك كيلو يهز لك 10 72 و10 48 الباقي مش باش يقعد له، خلاص كان باش نعدوا الكل مدعم وزيد كان باش نعدوا المدعم زاد السيبر حتى مش باش تباع، ماذا بينا نرضوا الناس الكل.
0: تتوصل اليوم وغدا بفضاء المكتبة الجهوية بجابس فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. المندوب الجهوي للثقافة بجابس إبراهيم العرف يتحدث.
4: فيما يخص عدد النوادي أكثر من 5 مشاركات، وكذلك 5 مشاركات من المؤسسات الشبابية، دار الشباب شط السلام عندها مشاركة. المشاركات إن شاء الله باش تكون من كافة دور الثقافة، وطبعا حتى معناها الفنانين التشكيليين معناها اللي عندهم مشاركات خاصة بدور الثقافة معناها باش يكونوا معنا إن شاء الله في كضيوف شرف، والمكان مفتوح للعموم إن شاء الله باش تتوج 3 أعمال من الفنون التشكيلية للمشاركة في الصالون الوطني للفنون التشكيلية اللي باش يكون في مدينة الثقافة إن شاء الله.
0: إلى الشأن الوطني، أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أن اليوم هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجرية، وبناء عليه فإن يوم الغد هو 13 من سبتمبر 2026 هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجرية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت بإشراف وزيرة الأسرة أسماء الجابرية. وستمكن المنظومة الجديدة من رقمنة البيانات والأحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل في مختلف مستويات ومسارات التعهد ضمن منظومة حماية الطفولة. شهدت المساحات الغبية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 2026 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال صائفة 2026 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. تحتضن تونس يومي 30 من نوفمبر وغرة ديسمبر 2026 فعاليات المنتدى الأورومتوسطية للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة، وتدعم فرص الاستثمار وشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسطة. ويأتي تنظيم المنتدى في سياق إقليمي ودولي تسمى بتزايد الاستثمارات الموجهة إلى المشاريع المناخية والطاقية والبيئية، والتي تتجاوز وفق معطيات منظمي التظاهرة 113 مليار أورو، بما يعزز أهمية المنتدى كفضاء للتعريف بالمشاريع والفرص الجديدة وإرساء شراكات استراتيجية بين مختلف الفاعلين. دوليا، وصلت قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون أمس اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق، في حين أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء منزلين واعتقلت 3 فلسطينيين. في لبنان، تجددت الغارات الصهيونية على مرتفعات علي الطهر ومحيط القنطرة ووادي زبقين بعد إعلان الجيش الصهيوني انسحابه من المرتفعات وإعادة التموضع في منطقة شقيفة. هذا وأرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان المحتل ولبنان في روما الأسبوع المقبل إلى أكتوبر، وفق ما أكده مسؤول أمريكي أمسية. في سوريا، جددت قوات الاحتلال الصهيوني أمس استهدافها بقذائف المدفعية محيط مزرعة بيت جنابير في دمشق الغربية في سوريا. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أكثر من محور. هذا وأعلن الجيش اليمني فجر اليوم أنه تمكن من القضاء على تجمعات كبيرة لعناصر جماعة أنصار الله الحوثيين وتدمير عربات عسكرية وأسلحة بغارات جوية استهدفت مدينة المخا ومحيطها المطل على البحر الأحمر غربي البلاد، وفق بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على منصة إكس. في الأثناء، أكدت مصادر حكومية يمنية سيطرة الحوثيين على مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر ووصولهم إلى جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى بالبحر الأحمر. كما تحدثت مصادر تابعة للحوثيين عن سيطرتهم على مدينة حيسة في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة الساحلية بعد انسحاب التشكيلات العسكرية الحكومية. وقد اتسعت موجة النزوح في عدد من المناطق اليمنية جراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، وسط تحذيرات أممية بعد نزوح نحو 6,000 أسرة خلال أيام، مما يفاقم المعاناة الإنسانية غرب محافظة تعز. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج لبحث التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان أن الاجتماع سيناقش نتائج المفاوضات التي أجرتها إيران وسلطنة عمان بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز وفقا لوسائل إعلام إيرانية. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة. نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين: في تطاوين بيرك حيلة 12 بغمرس يدخل حيز الاستغلال واختتام الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026، ارتفاع المساحات الغابية المحروقة بأكثر من 500% خلال صيف 2026 في العالم، تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات الصهيونية اللبنانية إلى أكتوبر المقبل. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليولهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليو بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
8: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
7: برامج المساء، أصايل من الاثنين للجمعة من الخمسة للثمانية متاع الليل، السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من ثمانية للتسعة تسمعوا معانا. الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى، وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة وتنطلق الثمانية، حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
8: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
9: بودكاست أثر عبر الأثير.
10: من جرجيس حيث يصنع البحر ذاكرته وتصنع الثقافة أثرها، في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجع أثر رجل جمع بين التربية والثقافة والمبادرة.
11: لم يكن مجرد زميل، يعني كان أخ بالنسبة للذين يقاربونه سنا، وكان أبا المتربصين والمتربصات الذين واكبوا العمل معه في مدرسة أحمد القبلي.
10: حسين الدبيلي، من القسم إلى مهرجان الإسفنج، ومن مهرجان الزيتون إلى تأسيس الملتقيات والمجورات.
12: ليس من السهل أن أتحدث عن نشر ثقافي في جرجيس دون أن نستحضر شخصي الحسين، وأعتبره من بين الرجال والشخوص الجامعة.
10: حسين الدبيلي، حكاية عطاء لم يتوقف.
12: هو من قام بإخراج مهرجان الإسفنج من الصفة الوطنية إلى الصفة الدولية. سي حسين يتنفس ثقافة، وقدره أن يبقى مشدودا إلى كل ممارسة مدنية.
9: أثر عبر الأثير،
10: الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
13: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
9: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
13: من عبر الأثير.
14: أثر. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
15: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
14: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
15: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
14: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
15: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
14: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
15: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
14: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
15: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
14: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
15: فكونوا في الموعد.
16: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

عملاق الفن السوداني من إنتاج الإذاعة السودانية. محمد وردي حين يذكر الغناء السوداني يحضر اسم لا يشبه إلا نفسه، صوت خرج من أقصى الشمال فعبر حدود الجغرافيا إلى وجدان

إنه الفنان الكبير محمد وردي الذي غنى للحب وللثورة وللوطن، فصار صوته جزءا من ذاكرة السودان.

0: في منطقة صواردة بأرض النوبة شمال السودان ولد محمد عثمان حسن وردي عام 1932. هناك تشكل وجدانه الأول بين البيئة النوبية والغناء الشعبي وإيقاعات الأرض القديمة. فقد والدته صغيرا، ثم عاش حياة قاسية صنعت منه إنسانا شديد الحساسية. عمل معلما في بداياته قبل أن ينتقل إلى عالم الفن الذي كان ينتظره.
1: 56 في كورس تأهيلي للمعلم اللي ينقل من المدارس الصغرى إلى المدارس الأولية. جابوني من صواردة لشندي، اسمها مدرسة التدريب تابعة لمعهد التربية. هنا الواحد بيثبت أستاذ للمدارس الأولية. جيت في شندي 56، أخذت 57 وأنا في شندي كنت بقلد الزميل الكبير إبراهيم عوض، يعني بقلد إبراهيم عوض يغني الليلة أغنية أنا أغني تاني يوم، مش تقليد ساهل يعني.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حيار فكري وشغل بال
2: في شام دي عرفت بأن أنا بجيت فنان، يعني ناس شام دي عارفين. بقعد مع الأخ إبراهيم حدود نظر الجعالين، بقعد مع إبراهيم جميل، بقعد مع عامر جمال الدين، بقعد مع دكتور أحمد حسن آدم كان حكيم باشي المستشفى، يعني بقيت فنان شندي أو فنان الناس المعروفين في شندي. ولاحظ أنا ما شفت فنان قبل كده من الخرطوم، يعني غير ما بسمعه في الراديو.

0: في خمسينيات القرن الماضي بدأ ظهوره عبر الإذاعة السودانية، وكان صوته مختلفا قويا عميقا يحمل الشجن والكبرياء معا.
1: الحقيقة أنا جابني الوسط الفني ذاته عشق الفن وعشق الذين كانوا يعملون بالفن قبلي، يعني هم أدير كلهم حقيقة أثروا فيها جميعا دون استثناء، فقد كان الفن جميلا أو كان حسب إدراكي في تلك الأيام فنا جميلا، إلى أن وصلت الخرطوم واستقبلت حتى في الإذاعة في تلك الأيام برحابة وشجعوني جميع الفنانين. يعني في زماننا الناس كانوا بيحبوا الفن لأنه أساسا كانوا موهوبين فنانين، يعني لم أجد صعوبة. وطوال وكل للأخ إسماعيل الحسن الله يرحمه والملحن خليل أحمد أن يلحنوا لي واكتبوا لي شعرا، أول أغنيتين دخلت بهم الإذاعة اللي هما أغنية الحب والورود أي يا طير يا طاير، أغنية بتعديل وهي أغنية نوبية الليلة يا سمرة.

عرف الجمهور وردي عاشقا للكلمة الجميلة، فغنى لكبار الشعراء وقدم أعمالا أصبحت من كلاسيكيات الغناء السوداني. كان يؤمن أن الأغنية رسالة، لذلك اختار نصوصه بعناية، فامتزج صوته بكلمات شعراء مثل إسماعيل حسن وصلاح أحمد إبراهيم وغيرهم.

في أغنياته العاطفية لم يكن يغني للحب بوصفه علاقة بين شخصين فقط، بل باعتباره حالة إنسانية كاملة فيها الشوق والفقد والانتظار. لكن محمد وردي لم يكن فنانا عاطفيا فقط، لقد كان صوتا وطنيا ارتبط بتاريخ السودان الحديث. في ثورة أكتوبر عام 1964 أصبحت أغنياته جزءا من وجدان الشارع السوداني، غنى للحرية وللشعب وللحلم بوطن أفضل.

0: كانت تلك الأغنية أكثر من عمل فني، لقد تحولت إلى نشيد للثوار ورمز للأمل. ثم جاءت أعمال أخرى حملت الروح الوطنية نفسها، فغنى للأرض وللنيل ولإنسان السودان.
1: أنا أعتقد أن الفنان زيه زي أي مسؤول مفكر، يعني إذا كان أنت يعني إنسان بتفكر صح ونجحت في عملك، لما تفكر بالأشياء الكبيرة، الوطن همومه والمواطن همومه، بتكون أكثر إنسانية وبتعطي أحسن. في نماذج من الفنانين بيفتكروا أنه الفن ده لحظات بتاع سعادة مؤقتة كده، يعني كان تحب ليك بنت دي حقيقة سعادة، لكن شوية بالنسبة لأن تسعد بلد، لأن تنشغل بهموم وطن وهكذا. يعني أنا الوطن ده بيشكل اهتمام كبير جدا، والمواطن أيضا. أنا إنسان بحب البلد وبحب الإنسانية، لذلك جادي في العملية الفنية بتاعتي.
2: اسمك الظافر ينمو في ضمير الشعب إيمانا وبشرى

وبأيدينا توهجت ضياء وسلاحا.

0: فتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا سندق الصخرة حتى يخرج الصخر لنا زرعا وخضرة ونرود المجد حتى يحفظ الدهر لنا اسما وذكرى.
1: عملاق الفن.

0: يمثل الأستاذ الراحل المقيم محمد وردي واحدا من الأعمدة الأساسية في بناء صرح الثقافة الموسيقية الغنائية في السودان، فهو وبما قدمه من منتج غنائي موسيقي من ألحانه ومن تأليف موسيقاه هو على مدى يربو على نصف القرن من الزمان، منذ العام 1957 تاريخ أول تسجيل له في الإذاعة والالتحاق بها وحتى رحيله في العام 2012، قدم كم كبير من الأعمال اتسم بالتنوع وفقا لتطور المراحل التي مر بها عبر نصف قرن من الزمان، وفقا لتطور الآليات نفسها وما أتاحته الظروف الاقتصادية من آلات موسيقية جديدة قام باستيعابها واستيعاب كيفية التأليف لها، فهو ممن يشهد لهم بإضافة آلات نوعية مثل الآلات الكهربائية زي آلة الجيتار، آلة الباص جيتار مثلا، حتى على مستوى آلات النفخ الخشبية مثلا، فهو من الموسيقيين الأساسيين اللي أبرزوا آلة الفلوت في منتصف سبعينيات القرن الماضي وأصبحت من الآلات الأساسية في موسيقاه والتي يفرد لها مساحات في تأليف الموسيقي للعزف المنفرد وغيرها من الآلات. يشهد له بهذا التنوع الكبير في المنتج الموسيقي اللي قدمه خلال هذه الفترة الطويلة على مستوى الأفكار الموسيقية المتجددة المتنوعة على مستوى استخدامه لعناصر موسيقية من مختلف ثقافات السودان. مثلا في الجانب الإيقاعي استخدم إيقاعات مثل إيقاع الدليب اللي هو بيدون على الميزان 7/8 وهو معروف أنه من منطقة قبائل الشاقية في شمال السودان. مثلا استخدم غيره من الإيقاعات، استخدم إيقاع السيرة مثلا في أغنية سليم الزوق وها أيضا من شمال السودان لكن من شمال السودان الأوسط من منطقة قبائل الجعليين. هنا تجدر الإشارة إلى أن أهمية استخدام وردي لمثل هذه النماذج إنما تأتي من أن محمد وردي نفسه أتى من ثقافة غنية جدا ومميزة هي ثقافة بلاد النوبة في أقصى شمال السودان، وهي ثقافة غنية لها ما يميزها، لها لغتها الخاصة، لها إيقاعاتها المميزة الغنية جدا، لها أساليب في الأداء والتصويت الموسيقي، لكن محمد وردي لم ينغلق عليها بل انفتح على مختلف ثقافات السودان الأخرى ونهل منها وأخذ منها وأبرزها وقدمها في مختلف أعماله. ممكن نستمع مثلا لنموذج من النماذج اللي قدم فوقها تنوع إيقاعي ولحني في مطلع الستينيات، أوبريت يقظة شعب اللي تغنى فيها بالتنوع حتى الثقافي في السودان نفسه، وحاول يمثل ذلك في انتقاله من مقام لمقام، من إيقاع لإيقاع، من لحن للحن، من أسلوب أداء لأسلوب أداء، غطى فيه مختلف مناطق السودان من شمال وشرق وغرب وجنوب السودان في الأساليب الأدائية وفي طريقة التأليف والتكوين. بذلك يعد محمد وردي يعني واحد من رموز ما يمكن أن نطلق عليه ديمقراطية الفنون وديمقراطية الموسيقى بصفة خاصة، وذلك لما اتسم به من تنوع ومساواة في تناوله للعناصر من مختلف ثقافات السودان، وبالنظر إلى ما تمتع به محمد وردي من إجماع ثقافي حوله من مختلف أعراق السودان من محبين ومن مستمعين لغناء ومن مرتبطين بما قدموا من منتج وإبداع موسيقي. تجدر الإشارة إلى أنه محمد وردي إلى جانب أنه مغني مطرب عازف عود يصاحب نفسه بالعزف على آلة العود ومؤلف موسيقي يؤلف المقدمات الموسيقية والجمل اللحنية في كل ألحانه، وقدم عدد كبير من الأغنيات اللي تعتبر أغنيات كبيرة مليئة بالتنوع زي أغنية الحزن القديم، زي أغنية جميلة ومستحيلة وغيرها من النماذج اللي يربو زمن بسها على 30 دقيقة أو نصف الساعة. وبالتأكيد مثل هذا العمل يتطلب جهد ذهني وفني وموهبة
1: غنية وسرة.
2: الموسيقار الدكتور كمال يوسف وحديث حول تجربة أحد أهرامات الفن الغنائي السوداني الموسيقار محمد عثمان وردي. تعرض للملاحقة والمنع والسجن في بعض الفترات بسبب مواقفه السياسية، لكنه ظل ثابتا على قناعاته، مؤمنا بأن الفن لا ينفصل عن الإنسان. تميز محمد وردي بقدرته على التجديد الموسيقي، فقد أدخل توزيعات حديثة واهتم بالبناء اللحني المركب مع حفاظه على الروح السودانية الأصيلة، كما لعبت جذوره النوبية دورا كبيرا في تشكيل تجربته الفنية، فقدم أعمالا باللغة النوبية حافظت على التراث وقدمته للأسفل.

في سنواته الأخيرة عانى محمد وردي من المرض، لكن محبة الناس له لم تتغير بل ازدادت عمقا. وفي 18 من فبراير عام 2012 رحل الجسد، لكن الصوت بقي حاضرا في البيوت وفي الذاكرة وفي وجدان السودانيين. ستظل تجربة محمد وردي واحدة من أعظم التجارب الفنية في تاريخ السودان. فنان حمل وطنه في صوته وغنى للإنسان والحرية والجمال. رحل وردي لكن أغنياته ما زالت تعبر الأجيال تماما كما يعبر النيل أرض السودان، هادئا حينا وصاخبا حينا، لكنه لا يتوقف أبدا. محمد وردي. كنا معكم نجوى آدم عوض، إبراهيم محمد عثمان، وبنك حسب الرسول بنك.

في سلسلة الموسيقيون العرب اتحاد إذاعات الدول العربية آسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تختتم اليوم بتطاوين الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026 بمنتزه مفترق سوق ليبيا ابتداء من الساعة 5 مساء، متضمنة عروضا تنشيطية مختلفة. تتواصل اليوم وغدا بفضاء المكتبة الجهوية بجابس فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ أن اليوم السبت 12 من سبتمبر الجاري هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء عليه فإن يوم غد الأحد 13 من سبتمبر 2026 هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجري. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيفة 2026 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيفة 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صيفة السنة الماضية. في العالم، استشهدت سيدة فلسطينية وجنينها اليوم المتأثرين بالإصابة برصاص قوات الاحتلال جنوبي قطاع غزة. أقرت السلطات العراقية اليوم السبت بانطلاق الهجوم الذي طال خط أنابيب لنقل النفط في السعودية من أحد المواقع داخل محافظة نيسان جنوب العراق، وقررت إعفاء قائد عسكري رفيع من منصبه. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الاثنين 14 سبتمبر، برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك. الموجة اللي تعيش معاك.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: خطاوي الإبل مع هند السيدي.
3: هناك حيث يهدأ ضجيج المدينة وتختفي زحمة الحياة، يعلو صفاء الذهن وسكينة النفس، فيحضنك المكان بهدوء لا يعرف حدودا. إنه سحر الصحراء على بعد 70 كيلومترا من مدينة بنغرتيل. وصلنا إلى منطقة سميت بالوعرة. هنا في الوعرة لا تسمع إلا صوت الإبل يقطعها بين الفينة والأخرى، نداء الرعاة على قطيعهم في إشارات غريبة وأصوات لا تفهمها إلا الإبل، فتطيع رعيها وتتبعه.

0: للإبل مكانة كبيرة في الأدب العربي والموروث الشعبي تعود إلى آلاف السنين، فالجمل رفيق البدوي في حله وترحاله، له قدرة عجيبة على التكيف مع طبيعة الصحراء القاسية وتحمل المشاق والصبر على العطش لمدة طويلة قد تدوم شهورا، وهو يقطع الفيافي والقفار رفيقا لصاحبه في صحراء موحشة تتبعه ويتبعها ويغني لها أهازيج سميت بالحداء أو المهاجات. الشاعر والباحث في الموروث الغنائي محمد بلطيف يضيف:
1: والمهجاء اللي هي معروف أو الحداء بالعربية هي وقت اللي يبدأ البنت بالتسير تمشي في الليل تستانس وتضمان وتسرب، يقولها مثلا يا تواقة وهزي ستار البيت، يا تواقة يا تواقة وتفرجي مجيب بنت الناقاي.
0: أغاني وكلمات من عمق المكان تعكس أحاسيس الراعي وما يخالجه من مشاعر، أصوات تطرب الإبل فتستجيب في المسير.
2: رحلنا ناجعنا فاتنا القرار ووادا، وخلنا القلوب الطير بينك سادة. رحلنا ناجعنا
1: علاش ممكن البلخ صعب الشيء ذي؟ لأنها البلخ قريبة من الإنسان يسر، هي فيك أنس في الوحدة، خاصة البشر كي يبدأ في مكان خالي ويخاف يبدأ كجمل وجير وقدر ركبته لكل بيت يخلص فيه، ما يمس حتى شيء، ما يقرب حتى شيء، كي يموت مولاها تصور تبكي، معناها إحساس تقريبا مهوش عند الحيوانات الأخرى إلا هي تمتاز به، ولذا هي قريبة من الشخص. والإنسان هنا اختار لها الطريقة اللي في الليل مش باش يقعد يقود فيها ولا كذا، خاصة في الظلام يبدأ يغني، يمشي في جنبها ويغني اللي هو يهاجي، هي وقت نسمع المهجاء تسرب في المشي وتطمئن.
0: بين الإبل وراعيها علاقة وجدانية متميزة قل نظيرها، فهي تحبه إذ يحبها وتفتقده إن غاب عنها، وتحن لصوته وتتبعه إن سمعته، تجمع بينهما ألفة لا يعرف سرها إلا رمال الصحراء. لقبها المستثمر ومالكها صالح الربعي بالولف.
3: الولف كيفاش الولف هذايا؟ الولف الراعي هذايا ثم عندنا رعاة في السابق يعني عملوا حتى 40 و45 سنة يعني مع قطاع الإبل، يعني ثم محنة، ثم حنية كبيرة كيف تشمك، يعني حنية كبيرة كيف يعني تشوفك. الحيوان هذايا حيوان أليف، حيوان ممتاز، حيوان معناها جدا منصنفه فيه وشوية، وقت اللي يشوفوا الحنية متاعها في الحليب، وقت يتعطف ما ترجعهاش، وقت تعمل لها الحمل تهزها، يعني الحيوان هذا ما شاء الله اليوم بأمانة نفتخر به ونفتخر به ولابد باش نثمنوه.

0: ترنيمة بصوت رخيم وكلمات ضاربة في الأعماق. هاج الراعي مصباح السياري إبله ويضيف لنا
1: أي أغنية غنيها وكو يبدأ يزن في جنب البلو ويمشي وكل تبل حتى الحذاء مهوش موجود شو مسافات طويلة ويرحلوا في الربيع يرحلوا وبعدين يدرسوا النعمة وثم كلمة يقولوا فيها معناها المقلة متاعت الغرارة يقول قالت الغرارة والقتب والمقلة نهزوا الدبش ونروحوا للعقلة. العقلة اللي هي المعطن اللي تصيف عليه الزوايل وتصيف عليه النزل معناها تشرب منه وكل شيء.

0: الإبن كل شيء في حياة الأجداد، هي الأصالة والشهامة ومنبع للفخر، وهي أيضا مصدر للرزق ووسيلة التنقل. كيف لا وقد سميت عند العرب قديما بسفينة الصحراء. الشاعر علي بوقديمة يضيف:
1: سفينة الصحراء إن هي كانت وسيلة النقل، كانت تجيب من التمر من الشرق وتجيب النعمة من الشمال، كانوا الناس يسافروا يرحلوا عليها يسموها سفينة الصحراء. يقول البل لأم السيقان رقاق قش في رقاق فرج عز الخاطر لضاق، غر أم السيقان العوج في البر تلوج وبابير تقب لموج. يقول البل أم السيقان العوج معناها كلها من تالي عوج. في البر تلوج وبابير تقب لموج، يمشي البرتقت على البر تعيش وتركب.
2: هينا نركبون ولثنين هي لثنين وين اللي حين الدرهي.
3: هذا جمل، هذا فحل، هو سفينة الصحراء، هو قبل يحرسوا عليه، هو قبل اللي يهزوا عليه حمول، اللي يهزوا عليه مثل الشعير من يدرسوا، هو هذا هو اللي قبل سفينة الصحراء، كان هو اللي يتحمل أكثر، أكثر من ناقة، ربما أكثر من ناقة يتحمل أكثر، الجمل اللي يعيش 20، 25،
2: الجمال اللي هنا ندر، هينا نركبون ولثنين.

0: جمال يهدر هذه أغنية على ركوب الجمال الوقت اللي الناس كانوا ينتقلوا على الجمال. ثم شوي فيها قصة حب راي في الوسط معناها غزلية شوي. معناها يقول لي يا خالي يا مول الجمال يهدر هاي نركبوا لثنين ولا حد. معناها يا حد نمشي معي على الكرعين يا نركبوا لزوز منهم. يا خالي يا مول الجمال والناقة هاي نركبوا لثنين نمشي رفاقة. يا خالي يا مول الجمال ركبني ثنية طويلة والحفية طيبني.
1: وتنوعت أوصافها وتسمياتها في الجنوب التونسي، فهي كحيلة لسواد عيونها وخشوم العز نسبة لعلو أنوفها، وام الشمال والشيمة والرداسة. هكذا حدثنا صالح الربعي.
2: الحيوان هذا حيوان صبور، الحيوان له تاريخ كبير وكبير جدا. اليوم وقت نحكوا على قطاع الإبل هي نحكوا عليها نقولوا احنا الغرادة، نقولوا احنا الكحيلة، نقولوا يعني عوش السجان، نقولوا يعني في السابق نقولوا حتى قوافل، وفعلا هي، ونقولوا شيمة يا شيمة الغرادة. الشيمة الخطر هي صفة ومن الشيمات، يعني شيمة خلقية من عند ربي سبحانه وتعالى.
3: يا محروس ويا عوش السجان، هي محروس ويا محروس ويا مشوق الحلام، هي في كابوس.
1: في ليل الصحراء وهدوئه الموحش يتخذ الراعي من الإبل رفيقا له يستأنس به ويتسامر معه، فيشتكي له همومه وأوجاعه وما يخالجه من مشاعر في أهازيج تدعب خوالج القلب.
0: يا قلب كندر كان فيكم واجع الناس ماشي قدام وانت راجع. معناه إنسان حس بروحه يخمم وحس بروحه يلزمك تمشي قدام، لكن فيها زاد يشجع في روحه يلزم يمشي قدام ما يرجعش.

0: كتيت ما كت الجمل بحمله يعني يفرغك يا قلب وانت تملي. مهم يغنوا من صميم الواقع، قبل كانهم الشعراء لكن من صميم الواقع تخلق الكلمة.
1: هجمان اللي بحنان ملان فان الرغنك يا

0: لسقي الإبل والبحث عن الماء طقوس احتفالية متوارثة ضاربة في أعماق الصحراء.
1: تبدو بسم الله هو المعبود يبارك في الغلة بالخير يجود
0: بصوت بدوي صحراوي وترنيمة بسيطة يردد الراعي مع مرافقه أهازيج منسابة مع انسياب الماء من البئر سميت التهليم.
2: التهليم هذا يا جماعة وقت اللي البلد الصبح عشي بيسقيها ويجملوا الضفة اللي هي الضفة برشة قطيعة مع بعضها مجموعة يسموها الضفة احنا او الضفيف غدو الصبح بنردو وكل حد دلو مريقل يخيطوا في الدليل ويريقلوا فيهم باش ما يزرعوش الماء. والله الدلو تقريبا ثم حتى اللي يهز بالثلاثين اتر وثم دلو صغير متاع عشر اتراتهم ويتلاقوا في فوق المعطن وكل يسروا بكري والبلد جي لحقتهم معناها تلحقهم هي الحوق عارف روحك ترد عارف معطنها اللي ترد عليه تلحقهم الحوق لكن يرسموا يجبدوا معناها في الدلو لكن باش ما يتعبوش وقت اللي يجبدوا ساكتين يحس روحهم فاشلين لكن وقت اللي يبدو يهلموا ويفدلكوا ويعيطوا وكذا يلقى روحهم ناشطين زي العركة بالضبط معناها يبدو سخونين ويهلموا كذا ويتفاعلوا معها بقوة معناها وقت اللي التفاعل بقوة معناها الجسدية حتى الأعضاء معناها تتحرك كلهم مع بعض
3: شيه شيه باش تعشي باقي الحي
4: كرباء بترباء
3: ماك تقولي
4: جت السرب
2: رغم السخان ورغم التعب لكن كيما مثلا نقول الوزن على الأركستر معناه على الإيقاع معناه ثم وزنه كما على الإيقاع بالضبط معناه الرقصة على الإيقاع ولا الغناية بالموزون هو يبدو يوزن معناه فيها وقت اللي يجبد الدل فوق عنده كلمة يقول يم وقت اللي خرج الدل يقول يم معناه باقي ضربة أخرى وقت اللي سقط الدل ويبدو كذا يم ماك تقولي يم حط الحولي يم ما يردولي معناه عبارة هي تلوم فيهم تقول ماك موردتوليش ومسجيتونيش وكذا عبارة هي تكلم فيهم ماك تقولي ما يردولي حط الحولي معناه حط حاجتك حط غادي وتعالى استعد للسقية وكذا.
5: في التاريخ القديم أهالينا ورعاتنا ومربينا معناها كانت يعني أمور تقليدية لابد اليوم باش نفكروا باش نرتقوا من فلاحتنا التقليدي إلى فلاحة العصرية. اليوم هذه ثروة وطني اليوم لابد باش نركزوا على مادة الحليب ومادة اللحم ومادة الجلد ومادة البر. اليوم كيف جول الحيوان هذا نقيمه أنا شخصيا نقيمه يعني استثمارات يعني صندوق ما شاء الله يعني له جميع الامتياز.
0: ذاك حاضر الإبل وما يرنو إليه مالكها ولكن اليوم أين هي من التنمية الثقافية والحال أنها لا تعد أن تكون أكثر من فقرة تؤسث مهرجان أو عادة من عادات أعراس الجنوب التونسي. الدكتور والباحث في علم الاجتماع فتح السياري يتحدث.
6: مثل الإبل موروث ثقافي يتغنى الشاعر بالإبل ثم جملة من الرموز الثقافية التي شكلت جزء مهم من التراث الثقافي اللامادي في تونس. الإبل فقرة أساسية في كل المهرجانات والتظاهرات الثقافية نتحدث على السياحة الثقافية نتحدث على السياحة الصحراوية نتحدث على الموروث الثقافي. الإبل تمثل رأس مال مهم ومصعد حقيقي إذا أردنا الاشتغال على التنمية. كان بودنا أن تكون استراتيجية تنموية ثقافية تحتفي بهذا الموروث.
0: شاي يتصاعد بخاره من فوق لهيب النار وضحكات تخفي تعب يوم مليء بصخب الصحراء. تلك هي صورة المكان وأجواءه النقية.
2: كيف على براد التاي نص النهار هذا ضروري منه للراعي ويبدأ عاد ساعات يغني عليه يقول أتعشي العشية ونشرب بكي يا شاهي نحوم على مول الحشيش البهي ويقول زاد ثم كلام زاد يقول البراد يبكي قال تو نعيط حرق كبت يقول شكاش عرق الميت
7: هاي فقبر
0: على هذا الإيقاع ودعنا الرعاة وغادرنا المكان ولم يبق في الأذهان إلا صدى أهازيج بدوية تختصر موروثا غنائيا يحاكي عبق الصحراء وعمق المكان.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: خطاوي الإبل مع هند السعيد.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: ولدي ولدي ولدي الغالي ولدي حميد ولدي.
1: اسكتي يا وليه اسكتي، هذا عيب قدام الناس.
0: ولدي يا ابن الدين، ولدي نور عيني حميد شدندادة.
1: يا بنتي حميد ولدي ولدك،
0: مبروك لفتيني طلب صاحب ابراهيم، فاش تستنى يا عبد الدايب يهون عليك.
1: يا بنت عبد النبي، الناس قالت الصوف ينباع بالرزانة، وصبري
0: الصبر الصبر، اهل متوث ما عندكم كان الصبر. ولدي يا ربي، ولدي الغالي يا ربي يا ربي.

0: يا عبد الدايم، المبروك هالدالة حصلناه، وما دام ناوي فيك صاحبه خلينا نسلموه وناخذ ولدنا.
1: هذا رايك يا شيخ.
0: وانت عبد الدايم عندك راي اخر؟
1: المثل يقول صبعي مع صبعك وعظ، وحني كبارات ما توص نقولوا للناس ضحوا برواحكم على بلادكم، وكيف تجي الضربه فينا نوخروا. لا يا شيخ، اذا احنا قادرين نعملوا اللي نحبوا ورانا كلام، ابراهيم نحاسبوه كما تفهمنا وننفذوا فيه الحكم.
0: حميد، حميد ولدك
1: هو وزهره وعمره.
0: صح قلبك يا عبد الدايم، صح عليك.
1: الحكيم يقول يوصي في ولده، نوصيك راك تدير روحك راس، اراه الراس يغرب ماليه، كان طبصته تعيب عليك الناس، وكان شيعته تجي الضربة فيه. هذه حصلت المنجل في القلة يا شيخ. نحب ولدي لكن ما هوش خير من غيره، وعلى هذا احنا مشايخ البلاد واهل الثيقة فيها.
0: حيرتني عبد الدايم، حيرتني. اذا تسمعوا رأي حتى المحفل نأجلوه
1: بعد ما علمنا الناس من خدوا الزيار يجونا. لا يا شيخ لا، ما تضحكش علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. حفلة جدنا في وقتها، وحميد هو ومكتوبة. اللي يعمل روحه كدوة يحمل ترقيص جديان.
2: وين ماشي في هالليل يا شاكر؟
3: ما نسيتش حكاية شامخة وابراهيم، حب نطلع عليهم ونشوف الأحوال.
2: نمشي معاك.
3: ما نلقاش رفيق خير منك. هيا
2: اسمع شاكر.
4: اسكت يا ربيع، اسكت.
5: لا خلينا فرحنا يا زين، مثل ما بعرف كلمتك مره اخرى. لا قلت لك لا، ما
4: تفهمي وانتي راسك تنحس. عبد الدايم عامل راحه لبي، زعما ما يحبش الناس تقول فيه كلمه خايبه. هما مبروك يمكن يغشش ويقتل حماد، يهون عليك تخسروا راسك في حماد.
5: ما هنيش انت لقاتك يا ابراهيم، خرج كيما تحب الصبح.
4: اهل ما توصل كل يشكروك.
2: شوف كيفاش.
4: اسكت يا ربيع، اسمع اسكت. واش تربحك في الموت انا ولا حميد؟
5: كل مرة الفات ماني صدقتك وندمت.
4: لا المرة هذي عاتبتي شرف يا شيخ. فكري
5: والله صلي علي، بس تسكت علي اسدي، خليني نخاف في عقل. توب الفجر يعمل ربي تلي.
2: والله فكرة ابراهيم حتى اني عجبتني، خلنا نلقوا حل لحميد.
3: اسكت يا ربيع، شكون اللي ياذك في ابراهيم ولا مبروك؟ لازم نقول لك انت روحي تو ماني طول لحقك. هيا فيسع فيسع.
6: مات وينك يا مات؟
5: من هو شاكر؟ باش فيك تلاقي من بعيد اخي، هو انت غريب. راجل ادخل ادخل. مرحبا.
6: ومادي وين مشي في هالليل؟
5: انا ده الشيخ احمد وعبد الداي، يمكن يتكلموا على ابراهيم وحميد.
6: ابراهيم يا شامخه الليله نحبه هبات بحذاي.
5: شاكر واش بيك اخي؟ اخي شكيت فيا ولا؟
3: ابراهيم تو اغلى من قبل، ما عادش متهني عليه، يمكن يهرب وتولي حياة حميد في خطر.
6: وينك ابراهيم؟ ابراهيم
7: يا هاشم الدالة، جتنا الفرصة نخيروا الشيخ حمد ونحيروا. طيح في البير يا شيخ ولا بوز اللفعة. تمشي للمطيس وتطلب يسلموك ابراهيم السويعي.
8: مش تفهمتوا بعد الحفلة؟
7: ما دام حميد حصل يمكن يتفاهموا مع مبروك.
8: وحني ايش يضرنا كيف يبدلوا ابراهيم بحميد؟
7: يا جاهل، اول شيء الشيخ حمد نحب نكثر عليه المشاكل، الراحة لا. وثاني شيء ما نحبش للمطيس وعرب فكيني يتصالحوا. هنعم اش مازال عندي ما نعمل اذا الذيب ولا يسرح مع النعجة والفار يلعب مع القط؟ برا برا وين قلت لك، وما تجي كم بيه.
8: كأنك تحب تقتل ابراهيم يا باباي.
7: ليلة واحدة ما يباتش عندي، خل تنتن بين الفكاني وشيق حمد. مبروك يهجم ولما تيسي عاون وحني نتفرج ونداخله باش نحمو السارق والمسروق.
8: يأكد عليك. قال ما جيني كان ابراهيم يا شيخ.
0: قول القايد الموضوع هذا تفهمنا فيه وتوا عنا مناسب نكملوا فرحنا ونتفاهم. قول القايد راه ابراهيم في كلفتي، ما تخافش عليه، ما تنساش باش تحضر المحفل انت وسيدنا القايد.
2: الكلنا مشغولين على حميد يا زهرة.
5: أنا مشغولة فوق الناس ومستعدة نبيع راسي على جالة.
2: عم عبد الدايم شد صحيح، خايف من كلام الناس.
5: الإنسان ماهوش نبي، حميد ولده وإذا مات هو اللي يخسر. لكن لازم نعمل حاجة، فكر معايا ربيحة.
2: كل ما حاولوا شيء ما فات، حتى شكروا بكر كلموه، وعم عبد الدايم يحب يسمع حد.
5: إبراهيم طوف في حوشكم، خلنا تلقوه رجع حميد.
2: هذا صعيب يا زهرة صعيب. شكر عنده رياخ يحب يتأكد من مبروك. مبروك ذيب راه
5: يحسبوه تعاودوا لين يفوت كل شيء. أنا ماشي المبروك.
2: هي بنتي يا زهرة تمشي للعدو في دارة.
5: أنا طفلة ومبروك فارس ما يمسيش النساء، المرأة عندها حرمة.
2: باهي باهي نمشي معاك.
5: يا ريت خلي نكلم باباك، نعملوا روحنا ماشيين القصر نباتوا غادي، وفي الصبح نرجع باش نحضروا المحفل.
2: هي واش نقدروا نعملوا كيف نزوروا حميد؟
5: نطلوا على حميد نسمع راي مبروك يمكن يعطينا حل.
2: باباي ما يمنعنيش من المشي معاك، لكن لازم يفرض عليا نهز رافع.
5: خلي يمشي معانا وكيف نرجع عندي حيلة ما تهز على حد.
2: باهي

0: يمكن ضعنا يا رافع. نادي على الدوار، نادي
1: يا للدوار يا للنازله، شبيبه يرحم والديكم، اضرب احلي بالحجر يا زهره وانت يا ربيح. يا للدوار يا ناس
2: شكون انت؟
1: انا رافع ولد الشيخ حمد، وهذا اخوتي، ضعنا في الطريق وعطشنا.
2: اهلا بيكم اهلا بيكم، الشيخ حمد نسمعوا بيه ونعزوه. هاي هايو معايا لبيوتنا. هاي
1: انت شكون يا راشا؟
2: سمعت اللي انت تحب تقتل مبروك الفكيني يا رافع؟
1: اول ما نلاقيه نقتله عدونا.
0: اسكت يا رافع اسكت.
2: والغدر اللي في حزامك معمر؟ طلع طلع، هات هات نشوفوه، هات هاي هاي يا ملا. هو
1: جابولي باباي، ليه ما تطلقش النار؟ ليه؟
2: ما تخافش ما تخافش، اذا البارود وفيها منك نعطيك. هاي هاي هاي زوزو، مرحبا بيكم. هاي هاي زوزو، هاي
3: وينك ابو لات المحل؟ خذني الحنة وهاتي البركوس لدرع، بوض المطوسيه جوك، واطلق حميد خليه يقعد مع بنات عمه.
2: أيوة
4: حميد، صار هذا مبروك؟ أوه لو الغدر يا معمر. هاي نار، هاي
5: الراجل ما يهربش رافع، ومبروك ربطني من لساني. لكن الواه جيت وزورة، الواه هذا مش فعلة زورة.
6: قلوبنا صغارت، ليالي واني لا نوم لا ماكلة، حتى بابا كاين عدو.
5: عند الحق، جات الشركة في الحجر، يا ويل على ولده ويا حليلة من الناس.
4: ايه يمكن تعذبته هنوك
5: يعقوب، شهي يضربني. لكن مبروك حولني العشته، وكل ليله نتعشى اني وياه ونقصروا الليل، وكيجي وقت النوم يكتفني للصبح. مبروك ربطني من لساني، هذا ما يقتلونيش. لكن ابراهيم، ابراهيم لازم ينطلق،
6: القاي الطبه ويحب يعتمى.
5: ها وقتها اقولوا على حميد الله يرحمه.
2: يا نسب بنات عمك حميد، اذا حبوك ارتاح. اي اي الغداء احضر، وبعد الليل طويل ونحكي الكبيره والصغيره. اه رافع تاكل معانا ولا مع نسي؟

0: راس براس ارباح. ابراهيم بحميد، واللي تعملوه في ابراهيم نعملوه في ولدكم.
1: كيف نقولك تمشي معانا عم مبروك؟ وعليك الامان، انت كرامتنا، وزيد من غدوه تبدا حفله جدنا، وفيها الناس الكل تتسامح. اللي زورنا في هالايام ينجم يعمل الفم على وجهه حد ما كلمه.
0: نمشي معاكم. رافع ما تخبر حد، ما انا ولينا اصحاب عاد.
2: بعد ما عرفتك عفيت عليك، ما عادش نقتلك، روح معانا.
3: يعقوب هات حصانك وسلاحك وزواتك.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطوين، أهلا بكم. أفاد المعهد الوطني في الرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم السبت أن الوضع الجوي سيكون يوم غد الأحد 13 من سبتمبر 2026 ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. دخل بيرك حيل بغمراس حيز الاستغلال ويعد رافدا مائيا إضافيا جديدا لمتساكني المنطقة تغذي الخزان الرئيسي بها، لتساهم في تعزيز الموارد المائية وتدعيم الموازنة المائية بالمنطقة. أفاد مصدر من الحماية المدنية للزميلة شعل المجعي بوقوع حادث مرور بمنعرج على مستوى الطريق الرابط بين خلفلة ورصفات بجرجيس، تمثل في انزلاق شاحنة كبيرة الحجم محملة بالمياه المعدنية، وقد أسفر الحادث عن أضرار بدنية تمثلت في جروح وكسور لثلاثة أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي بجرجيس لتلقي الإسعافات اللازمة. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى المنظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها، حتى يتسنى لها توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها والقضاء على الفقر دون الاضطرار إلى الوقوع تحت عبء المديونية. في دوليا أعلن الدفاع المدني السعودي عن زوال الخطر على كل من الطائف وخميس مشيط بعد تفعيل الإنذار المبكر فيهما في وقت سابق. قالت أربعة مصادر لوكالة رويترز اليوم السبت إن مجموعة البريكس اتفقت على بيان مشترك من المستبعد أن يرد فيه اسم أي دولة، لكنه سيندد بأي حرب أحادية الجانب يشنها ضدها. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 ل 9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10 لنص النهار تسمعوا برامج الضحى، الاثنين لباس وبعدها مدنين مباشر، الثلاث الدكانة، الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر، الخميس ديار وحكايات، الجمعة الكلمة ليك، السبت دق خلالة، ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.

حديث الناس. حديث الناس مع شكر العيدوني.

تحية طيبة لكم جميعا مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم جميعا ومرحبا بحضرتكم من جديد في هذه الإطلالة الأسبوعية. نهاية أسبوع مريحة لكم جميعا، نهاية تشد الأحزمة وبداية موسم العمل والكد والاجتهاد. نعود انطلاقا من الأسبوع القادم إن شاء الله إلى العودة المدرسية، نعود إلى الاجتهاد، إلى المعرفة، إلى العلم، إلى الفقه بكري. نودع صيف كان استثنائي وكان صيف غير مأسوف عليه الحقيقة في تونس، ونستقبل خريف وشتاء ممطر وإن شاء الله يربي بالغيث النافع. بهذه التغيرات المناخية اللي جابت الغيث النافع في شمال البلاد وإن شاء الله في انتظار جنوب وباقي أجزاء تونس إن شاء الله يربي في الأيامات القادمة ولا حتى الساعات القادمة لملا. وين ما تصب تنفع، وقت ما تصب تنفع، ومرحبا دائما بالغيث النافع. اليوم هي الحصة الأخيرة في هذا البرنامج التفاعلي، يحدث الناس معكم في الشبكة الصيفية، والمشوار يجدد مع حضراتكم إن شاء الله في شبكة خريف شتاء على موجاتنا انطلاقا كل جمعة في المنوعة المباشرة الجديدة الكلمة ليك، كل نهار جمعة من 10 حتى نص النهار. من تو الموعدنا باش يكون كل نهار جمعة من 10 حتى منتصف النهار، سويتين كالعادة نخصصها لعرض المواضيع اللي تهم التونسي، تهم المواطن التونسي، تهمنا وتهم واقعنا وتهم معناها، باش نحاول نحسن شوية، نغير شوية ونستفاد من أراء بعضنا. مرحبا بكم من توا حتى الساعة الرابعة في هذه الحصة الختامية. اليوم موضوع من اقتراح صديقنا شادلي قشوط من تطاوين. عم شادلي مستمع معناها وفي ديما يكلم فينا، ديما يشارك معنا، وترجينا نطرح موضوع، يعني موضوع رأى شاف هو أنه بالرسمي موضوع يجب يكون موضوع معنا يمثل المشكل بشكل من الأشكال، هو باعتبار ثم عدد كبير من العباد في عمر معين تقريبا 15-18 سنة حتى 30 سنة، الناس هذوما ما يعملوا في حد شيء في حياتهم، لا يقرأوا، لا يكونوا، لا يخدموا ولا حاجة. شو يعملوا؟ ما حد شيء، حتى شيء، nothing، ما يعمل في شيء في الدار معناها، في القهوة يعني ما عندوش حتى شيء، ربما شنو بالضبط مستقبلهم، شنو ربما تأثيرهم مستقبلا في التركيبة السكانية وفي الحركة الاقتصادية بصفة عامة. هذا هو الموضوع اللي اليوم حبينا نعرض له، نشوفه للناس هذوما أولا علاش اختاروا الخيار هذا، وشكون المسؤول، العائلة، الأسرة، المجتمع، شكون بالضبط يتحمل المسؤولية، وعليش يرفضوا ربما وما يحبوش أنهم ربما يرجعوا يكملوا القراية متاعهم، يمشوا يتعلموا تكوين، يمشوا يشوفوا عمل، يعملوا حاجة تفيدهم في حياتهم، لا يفضلوا هكا معناها، سمعوني في كلمة تسكع معناها، ولا ما نعمل في شيء معناها هكا، ومن شد القهوة الدار هكا ما فهمش حاجة واضحة بالكل باش نعملها معناها. هذوما علاش بالضبط وصلوا للمستوى هذايا، وشنية تداعيات ربما المسألة هذه لاحقا كما قلت على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للتركيبة السكانية بصفة عامة. شكرا لك عم شير لي على اقتراحك الموضوع، ومرحبا بكم ديما، يعني صوت صوتكم، وتنجموا طبعا ديما تقترحوا كل المواضيع اللي تراوا انه ربما من الواجب انه نطرحها عبر اثير الاذاعة التونسية، عبر اثير الاعلام العمومي، ونتناقش في المسألة في المسائل هذه بصوت مرتفع وبكل حرية وبكل مسؤولية كما عودناكم. تليفوننا ما تبدلش، هو البيدا 75-870-900. حبيب في انتظار تليفوناتكم، وأجمل تحيات فريق الانتاج معايا مع حبيب مفتاح خبير في تأمين المباشر، وعمرو أو عمر سمحني عمر في تأمين المواعيد الإخبارية، وأنا معكم شكري من توا حتى الأربعة في حديث الناس. نبدأ بصوت السيدة فيروز.

0: هذه كانت أولى أغانينا بصوت يعني أغنية السيدة فيروز. قلت نتلقى معاكم توقيتنا ساعتين وربع تقريبا على موجاتنا هنا في تطوين في مباشر إذاعة تطوين عبر أثيرها في الحصة الختامية من البرنامج حديث الناس في نسخته الأخيرة في هذه الشبكة بتاريخ اليوم السبت 12 سبتمبر 2026. كما قلت نهاية أسبوع مريحة لكم جميعا، طريق السلامة وطريق الأمان لكل السادة مستعملي الطريق وما كنت في الاستماع في سيارتكم الخاصة، تاكسي، يعني شاحنات، كل مستعملي الطريق، بالله رجعني أعيشكم ديما معناها الانتباه والتركيز واحدة واحدة. السرعة ما ثمش علاش باش نعملو برشة السرعة وبرشة فيتاس، ما ثمش علاش بكل واحدة واحدة. وطريق السلام لكم جميعا، ونتمنى أنه نكون مرافقة جيدة معاكم وين أينما كنتم مستمعين الكرام. شكرا لكم على تواصلكم معنا، على الثقة الكبيرة اللي تفرحنا برشة دي، تحملنا مسؤولية كبيرة ديما تخلينا قراب من مستمعين الكرام، ونحاولوا ديما كما قلت في طرحنا المواضيع في عرضنا للمواضيع معناها تكون ديما مواضيع من اقتراح السادة المستمعين اللي تنجم تعاون، تنجم تفيد، تنجم تقدم الإضافة. وإحنا مقبلين على موسم دراسي، موسم جامعي جديد، إن شاء الله بالتوفيق لكل الأصدقاء التلاميذ ولكل العائلة التربوية. نعرف الحدث التربوي يمس معناها تواس شريحة كبيرة من أبناء الشعب التونسي، كنا معنيين بنجاح العودة المدرسية، والحقيقة معناها في البرامج الإذاعية في الإعلام العمومي بالأساس نحكيه ديما نحاول ننبه بعضنا، نفيقوا بعضنا شوية، ونحاول نجد حلول هكا لبعض المسائل. اليوم الموضوع اللي نعرض للنقاش نحب نعود نذكر به، كما قلت مجموعة كبيرة في التركيبة السكانية في مجتمعنا في تونس عايشين معنا من هنا ومالينا، عدد كبير كما قلت من الناس اللي ما يخدموا في حد شيء في عمر تقريبا من 15 سنة حتى 30، تقريبا عمار متاع قراية متاع تكوين متاع شغل متاع عمل متاع صنعة، لكن للأسف الشديد الناس هذوما فضلوا ربما أنهم يبقوا غير نشطين، غير نشطين بالكل، معناها خرجوا من القراية ما حبوش يكملوا القراية متاعهم، حبوش يمشوا يعملوا تكوين معين، مشاريع ذاتية، عمل، نو بالعكس بالكل فضلوا ربما هكا يبقوا معناها ما يعملوا في أحد شيء. شنية ربما أسباب صار اللي خلت الإنسان يعزف ويبعد ويهجر ويخلي ربما أنه يبقى يتفرج يبقى مكتف في ديه، معناه ما يكملش، ما يحبش يكمل القراية متاعه، ما يحبش يمشي يعمل تكوين على حسب إمكانياته وعلى حسب ما يحبه. وعلاش ربما هذا هو الموضوع اللي حبينا معناها اليوم نتبعه ونشوفه شنية الأسباب. مرحبا بي تليفوناتكم 75 870 900، وتحية ليك حبيب في قاعة الهاتف أو التليفون مفتاح. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا بيك
1: ضحى من حامل.
0: مرحبا يا ضحى، أهلا وسهلا، مرحبا بيك،
1: تحية ليك وتحية الفريق لبيك.
0: شكرا ليك. ضحى في تطوين طقس حار شوية، ثم شوية صحاب هكا، إن شاء الله إن شاء الله يا ربي يعرفش الحمل شنو طقس عندكم ساعة.
1: شوية
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يرحمنا ان شاء الله بالغيث ان شاء الله.
1: هاي
0: صحيح، ربي كريم، ربي كريم يا ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمنا. تفضل ضحى.
1: والله يا اخويا شكرا يا ريت تسويك، اي انسان يجيب صغير لازم يلها بي من صغره، معناتها
0: هاي
1: شفت معناتها هلا يقرا وكل حتى كان ما جابش ربي في الصوار في القرايه ولا مش عارف ايش.
0: ايوه
1: لازم دخلوا تكوين مهني مثلا، ما يخلوهمش كاكا في الشوارع. علي صدقني صدقني شفت معناتها وحدينا يمشوا حتى يضيعوا في الصغار في المعاهد الثانويه وكل، ومعناتها فهمتي وقت الراحه وكل تلقاهم ينكروا فيه، معناتها تقول لهم ما تبطلوا من القرايه وكذا وكذا، فهمتني؟ انت يلزمهم الاهل يلهو بهم الحق.
0: طيب صحيح، ثم الاولياء دورهم رئيسي ودورهم مهم جدا في اللهوه وفي التاثير، ولكن نحكي بصفه عامه ثم الناس هيك ما تحبش، معناها ما يفضل ما يبقى في الدار ضحى، لا يحب يقرا لا يحب يتكون لا يحب يمشي يحوم على عمل هيك. حسب رايك انت ربما علاش شنو الاسباب اللي تخلي الانسان يعمل كما هكا؟
1: والله يا اهل ما مش حال الاهل معناتها ما مش حريصين باش هما يدلوا شهرهم كيما يقولوا فيها ولا يخدموا ولا يتحفظوا سنة معلش. ونشوف في برشا صغار احنا والله نعرفهم عندها أهلهم الحق حتى خرجوا من القراية وشافوا خدمة أخرى كان أهلهم معناتها عندهم حنوتة نجارة ولا حدادة ولا أي حاجة معناتها المسألة دي مش كل منها هل هم ينجموا يرجوا صغير يفهموا كيفية العيشة
0: وكل حسب رأيك ذو حالة وليا هم يتحملوا مسؤولية رئيسية معناها في يخلوا صغارهم صحيح صحيح طيب شنو تقترح ضحى شنو تنصحهم الناس هذوما حسب رأيك انت معناها كيفاش نجمونا
1: والله ياخذوهم بالسياسه ويخدموا معاهم معناتها يعني ورب ان شاء الله يهديهم الخطر مش معقوله صدقني تعلموا برشا حاجات
0: صحيح صحيح صحيح
1: طيب ويفسدوا المجتمع نفسه مقولوا كيف الصغير متربي معناتها الصغير صدقني ساعات معناتها شد الصغيرة باكا يبدأ متربي يقل على روحه ينكروا في القراية وبرش حاجات يبدلها فكرة
0: وخلص
1: صحيح لهل هم نلزمهم
0: يتحملوا مسؤولية طيب شكرا لك ضحاياك صحة شكرا لك على المشاركة ده وتقريبا معناها دور رئيسي كما تشوف صديقتنا ضحا من الرحمة الأولياء يتحملوا مسؤولية كبيرة في تطير صغارهم في اللهوة بيهم في ردبانهم ثم الناس هذوما نجموا يمثلوا معناها مشكل كبير بعتلي في المجتمع باعتبار الفراغ معناها إنسان يعمل في حد شيء نجم بعتلي يفتح الباب لطريق الانحراف معناها وطريق ربما هكا إنسان ينجم يعمل كل شيء باعتبار إنسان اللي عنده تكوين اللي عنده مستوى عنده ثقافة ولا حب خاصة مشكلة وهذه مشكلة كبيرة بالحق عنده ما عندهش رغبة بالكل في العمل وفي الحركة وفي النشاط طيب شنو نصف ديما معاكم توقيتنا الساعتين وربع على موجاتنا معكم حتى الساعة الرابعة بحول الله

طيب نوصل معكم في حديث الناس ونرجع للتليفونات. اليوم كما قلت الموضوع الرئيسي للحصة، الفكرة الرئيسية اللي نناقش فيها هو معناها عن نسبة كبيرة متوانسة في عمر

0: تلقى اغاني متميزه.
1: شكرا لك.
0: والله
1: شكرا منذر. هيا منذر شكرا لك.
0: كيفاش معناتها انا فهمت كيفاش معناتها واحد يكون عصامي معناتها ما يحبش يكوز روحه كل شيء يعمله على روحه معناتها يحمل على روحه.
1: لا لا مش هذا بالضبط الموضوع بالكل. هو موضوعنا منذر هو الناس اللي في عمر تقريبا من 15 حتى 30 سنه ما يقروش في سن قرايه في سن عمل لا يحب يقرا لا يحب يتكون لا يحب
0: اي معناتها يحب يخدم روحه بروحه
1: لا بالعكس ما حدا ما حدش ولا فهمت
0: ولا
1: هذا هو علاش حسب
0: نقول لك نقول لك هي راهي كلها عقليه وخاطر نقول احنا اللي جديد جدد يقول لك ما نعرفش يقول لك يحس روحه مش من وخان نقولها الكلمه ونتحمل المسؤوليه طريق الانحراف فهمت ما فماش توعيه معناتها الوالدين ما عاد فما حوار فماش معناتها فهمت معناتها تقول انت البو يخرج الصباح لما تخرج الصباح تخدم ولا واحد منهم احد الطرفين يخدم واحد الدار معناتها مع يقول لك انا حتى نزز الدار ونزز نشوف المشايخ الولد ودرا شنو معناتها الروح تاعك كثقافتك التوعويه وكل شيء ما عادش موجوده معناتها كل شيء يحب يقول لك هاكا بابا موفر كل شيء كل شيء انا مش نيته علاش نخر انا علاش درا شنو علاش نكون في روحي شنو يا اخي فما خدمه من معناتها يخمم لك معناتها بالتخمام السلبي اكثر من التخمام الايجابي معناتها الايام اللي جايه فهمت يلقى كل شيء متوفر له كل شيء معناتها يقول لك انا كل شيء وحتى اللي ماهوش متوفر له يقول لك شنو باش نخدم معناتها شنو باش نقرا نقرا نقرا بعد المستوى هذاك هو عاد نقعد انا ما نخدمش وكهو معناتها معناتها هذه التعويل على التوعيه نقول انا والحوار والثقافه هذيك معناتها شكري هذيك هي
1: نعم يعني حسب رايك منذر الشوف ربما هيك الاولياء يتحملوا دور رئيسي كما ذو حب الضبط تقريبا
0: انت تقول لك ولدك يزمك يزمك تعرف ايش من اللي صغر ومن الاول يزمك تعرف ايش وعي يزمك تحاور يزمك تخلي فما شنو المشكله الروابط الاتصال معناتها الكونفرساسيون ما بين اللي فراهم عادش معناتها وليت مع الاولياء الحوار النقاش تفضل شنو تحب نوفر لك عارفين شنو تحب نوفر في المقابل راهي الدنيا صعيبة راك تفهموا لي الدنيا صعبة راهي ما عادش كيما قبل راهو واحد معناتها يلزم يخدم يقرا على روحه بردي باش يوصل حتى من بعد حتى كان ما يحبش يكمل قرايته وكل شيء يعمل حتى مشروع صغير معناتها
1: بالضبط خاطر ربما هي الفتره الذهبيه في عمر الانسان هذه من 18 حتى 30 سنه تقريبا هي العمر اللي الانسان لازم يتكون فيها ياخذ فيها فكره على الدنيا ياخذ صنعه ياخذ مستقبل حياه ياخذ خدمه اذا كان يفوت الفرصه هذه اكيد باش يبقى عبء بعتلي على المجموعه الوطنيه ويفوت الوقت كما يقول معناها ما عاد ينجم ما حدش
0: هذا كان تتعامل من الاول انت من يصغر معناتها من 15 سنه تتعامل على اولياء وبابا وبابا وكل شيء حتى الوالدين ربي يفضلهم كل شيء ما يكون بعد
1: شيء لما تاخر
0: هذا هو تدخل الحياه النهائيه تدخل الحياه النهائيه وبعد علاش ليش الحياه الزوجيه وكل شيء معناتها
1: طيب شكرا لك يا منذر يعطيك الصحة
0: احترامتي ليك شكري احترامتي للمستخدم
1: شكرا يفضلك منذر خويا شكرا ليك يعطيك الصحة باي بعض الملاحظات يعني برشا شكون يعمل خاصة اللي عندهم اللي عنده بوه تقاعد تقاعد فوالا متقاعدين الشريط الوالد معناها ولا الوالده معناها ولا شويه هكا فلوس نتاع تركا يعمل هكا خبزه سهله وما يحبوش ربما يصدموا ما يحبوش يخدموا ما يحبوش يتعلموا حسب بعض الملاحظات. طيب نرجع للتليفونات مره اخرى. الو الو بي الو
2: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام خويا مرحبا بك.
2: هلا عم شكري شنو احوالك؟
1: يا اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: الحمد لله شنو الطقس بس انت في ذاك سالت الاخ الضحى على الطقس في قيا بس شنو الطقس في تطاوين؟
1: الطقس في تطاوين الحقيقه مازال ثم شويه هكا طقس بارد شويه لكن شويه سحاب هكا ماهوش يعني ان شاء الله ربي
2: ان شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يفهمك ربي ان شاء الله.
2: موضوعك اليوم موضوع حسيته يضرب في الصميم قال
1: لي. يا ربي يستر مرحبا بك موضوع ما اختراع خونا الشير تفضل.
2: بالنسبه لموضوعك اليوم اللي طرحت الشيش نتاعك شكري.
1: اي
2: يبدا من الولي ويكمل عند الولي.
1: بيه
2: يبدا من الولي ونحطها بين قوسين يبدا من الولي ويكمل عند الولي. اذا كانت المرحله الابتدائيه معنى تنير ولد اللي هو ما لا يعتبر عليه ولي سواء كان ام ولا ولا ولا بابا.
1: اي
2: يتبع في المرحله الابتدائيه هذيك لكان يشد الطفل ولا راشد يقول شيء معش باغي يقرا معش بلا يقرا. المهم علاش قلت لك تكمل تبدا عند الولي تكمل عند الولي. يلزم البابا يوقف الولد. وقت اللي يوصل احنا ما عادش باش نحكوا على المرحله معنا من يوصل 25 عام 30 عام. مرحله ال 15 18 عام اذا كان معناه باش يفلت ويقع له انفلات على مستوى الدراسي وزيد على ذلك يخرج المجتمع لبرا ويبدا معناه هو قلت انتم بكت موضوعكم يتسكع.
1: اي يتسكع صحيح.
2: ما عادش باش تسيطر عليه.

0: ما عاش بشنا يجب تسيطر عليهم، ما عاش بشنا يجب يخ. والأدهى والأمر من هذاك في شكل أنا أشوفه فيهم التئة هذية العمرية هذية من 15 حتى 30 عام وبيئة معنا متنوعة. المشكل والعودة والأدهى والأمر البورتابل اللي حامله هو واللي هزه معاه والله يعني نخدمه كل شيء إلى نكسه. اللبسة اللي لابسها والله ما شاء الله، تعالى للقهوة ما تفوتيش لا الصباح ولا جيل ولا ليل، تعالى في البحورات في الصيف يعني منين يترفه منين يشوف الفلوس الله أعلم.
1: جيد، حسب رأيك أنت خلينا نرجع الفكرة متاعك، وين الولي هو اللي يتحمل المسؤولية، هو المسؤول. لكن الولي ربما في سن معين، أنا أولاد في سن مراهقة 17-18 سنة ما نجحش، أنا بطل القراية، صعب من القراية، ما بقى في الدار، ما حبش يقرأ، ما حبش يعمل تكوين، ما حب يعمل حد شيء، ما بالحق أنا برسمي الولي فش تنجم تحمل المسؤولية بشكل آخر بنا.
0: عنده طريقة يسمى الولي يستعمل هاي كاني نحكي لك معنا كاكا عندي ولد ما بغش يقرأ حبيت واش قال لك أني لقرية اللي عليه شنو الأسباب الله وعلم قال لك أني لقرية ما نحبش لك برد كون قال لك أنا أما ما نخليش يخرج يفلت مني معنا يخش للدار وقت اللي يحب ويخرج وقت اللي يحب ونعطيه الوقت كما يحب هو ما حبش تكون ولا حبش تقر نولي ونجيب لي مهما كانت خدم ما نفلحها ولا مرمى ولا يحي يا زم نحطها معنا قدامي عين رقيب عليه صارت الوقت اللي يرشد والحفصة ما نتحمل مسؤوليك وشي وقتها نصيبه ومشي عمل على روح على ديما نرجع له هذه المسؤولية هذه تبدأ من الولي وتكمل عند الولي ما فيها حتى مبرر. أنا أشوف فيهم شابهات قاعدين أشوف فيهم يتسكع من بلاصة الظهر عليش راهو ما قراش صحيح ثم أسباب ما احنا ديما في النهاية ما نبررش وما نعمموش ثم أسباب. أما تعالى الإلكام تعال خدم عليش ما تحبش تخدم عليش شنو السبب اللي ما خلاكش تخدم اش تقول ما فماش خدمة ثم خدمة الخدمة موجودة تعالى أقل ما يمكن خدمة معيني على الأقل الرقبة للكبار يعقل ويرشد ويبدأ فيه مخ نعمل عليه وقت اللي يقصر علي خدمة يقول لي بابا نحب نخدم كذا كذا فراودي أقصد رب ومع ذلك ما يمنعش وأنا نبقى تبع فيه يشوف وقت اللي يركح فريض أموره وقت يقصد رب يتحمس إلا في روح هذا ما فيها حتى مبرر هذا حسب رأيي وحسب شرحي
1: يعني
0: وحسب كل واحد
1: وراي يعني طيب. لكن حسب لك انت عظمى الناس شكون يصرف عليهم كما كنت تحكي تو انت منيش يجيب
0: هذاك هاك هو مر هذا الواحد يحول من هو قاعد يصرف زعم البابا ما نصورش ما نصور ثم صحيح بابا تلقاه معنا ضرريه تتسكع من بلاصه لبلاصه وديما ناكلوا من عمو من بلاصه يجي بابا اعطيني هاك بابا خذ لي بورتابل هاك بابا شري لي السروال هذاك هذا هاك بابا نحب نمشي البحر نحب نمشي الرحله نحب نتفرح كذا ايه لكن قدام البابا
1: طيب
0: وثم نوعيه نتاع اولياء يكبس على صغيره بعد في النهايه تبدا تحول نتاع مسير شارش منين يجيب فيه المصروف هذاك الله اعلم.
1: طيب خلينا ربما نتقدم شوي في اخر سؤال معك وبشكل معك معناها حسب رايك انت معناها شنو هي الانعكاسات وتداعيات المساله هذه لاحقا بخاطر بعد عمر طويل ما عادش ثم لا اب لا ام معناها باش يبقى انسان وحده ما عنده حتى مستوى ما عنده حتى تكوين شنو بالضبط مستقبله ومصيره الشخص هذا حسب رايك؟
0: والله نتصور المستقبل تاع اذا كان معنا يظل شيب مش لاقي شكون يسيطر عليه ثم المرحله يتجرى ينحرف يمشي نجم يكون يسرق ربا هذه نحطها معناها نعتبرها انحراف يسرق يكمل حياته على حساب الغير الله أعلم ما مش قاري عواقب معناها لا لا لا لا لا بقية عمره ما يكون بشي يصرف عليه الله أعلم الحياة والمبدأ من لوس الشكر
1: واضح يا سيدي شكرا لك يعطيك صحة شكرا شكرا لك كما تقريبا نفس الفكرة بدها ديما تحميل المسؤولية كامل المسؤولية للأولياء اللي واضح أنهم يتحملوا مسؤولية كبيرة في تأطير وخاصة متابعة صغارهم حتى كان ما يقراش حتى كان ما تكونش حتى كان قاعد في الدار لازم ديما عينك عليه وديما تتبعه. طيب تليفون آخر ألو
2: ألو أهلا وسهلا سيد شكر
1: أهلا وسهلا مرحبا بك سي محمد
2: لباس
1: الحمد لله يعيشك يعيشك شكرا لك
2: لباس
1: الحمد لله
2: سيد شكري
1: سيدي
2: تم حاجتين بس تم حاجتين بس لا يتحملهمش الفتاة هي للولد يعني مصطفى عامر ما عندها شيء اختيار هي الاسم واسمه والأم هذا ما عندها شيء اختيار بقي حاجة أخرى حاجة أخرى يعني المسؤولية للوالدية ترجع للوالدين راح كما قال الجماعة
1: ما بي
2: إيه والتسكع موجود والطيش موجود وهذا كله معناته ساعة يقول البابا يقول لك أنا الولد ولدي وفعل مش فعلي. لا لا يا بابا فعلك أنت إذا كانك ربت على قاعدة من الأول ويقول لك أختي رد الشارع لا ما تخليش مش للشارع وترد بالك منه. وهذا ما عندي ديما ما فيش نطول هذا في دقيقتين. وشكرا وبارك الله فيكم. بالله حاجة عندي ملاحظة سيد شكرا.
1: تفضل.
2: بالله إذا كان الحلقة جاي إذا كان يمكن على العلم والتعليم.
1: أكيد أكيد. بي شو بالضبط يعني الزاوية تحب نطرحوا لها في العلم وفي العلم؟ شو بالضبط الموضوع الفكرة خطر برشة موضوع كبير برشة العلم والتعليم شنو وين بالضبط؟
2: لا على العودة. على الرجوع للعودة معناتها كيفاش معناتها
1: طيب
2: رجوع المدارس العلم والتعليم معناه
1: اي باهي وما شنو احنا
2: شكرا
1: العلم
2: شكرا بارك الله فيك
1: شكرا ليك يعطيك الصحة. باهي شفت العودة المدرسية والقراية الحقيقة تهم برشا على التفكير توانسة كل في الفترة دي ما ثم حتى حديث يعلو توا على الكرتابل والطبلية والقراية ونرجعوا القراية ونرجعوا للعلم والمعرفة الحقيقة باللي ثم تثمين كبير في وسائل التواصل الاجتماعي حتى عند برشا عائلات لقرار السيد رئيس الجمهورية البارح وقت اللي عفوا على الشباب والطلبة تلامذة نحكي بالذات والطلبة اللي زلت بهم القدم واخذوا عقوبة استهلاك المخدرات لأول مرة اخذوا عفو رئاسي كانت رسالة قوية للأولياء مرة أخرى باش ديما يردوا بالهم وديما يتابعوا وديما يكونوا يحتطوا من المسائل هذه معناها لأنه الحقيقة راهي أمانة تربية المجتمع وهذه مسؤولية الناس كل مع بعضنا باش نجموا نمنعوا على الأقل قدر الإمكان من المخاطر والانحرافات والسلوك هذا اللي كله مخاطر. نرجع للتليفونات مرة أخرى. ألو
3: شكري
1: مرحبا بك سيدي
3: أخبارك صحتك بخير
1: والله لاباس الحمد لله عايشك
3: الحمد لله عادل أخوك معك
1: أخويا عادل مرحبا بك
3: عايشك الحمد لله والله هذه كلمة أنت هذه تالي مفهومة الكلمة تاع الوليدات هذه أعمال قلت باش ندخل بها هي الأولى والله هي حوجة باهية تنجم تقول عملها رئيس الدولة هم الصغيرات يحتمل كانوا يعني مراهقين
1: هيك
3: غلطوا وما يعرفوش ولكن ثم المفسدين في الأرض هم اللي لزوم هيك ثمتني والله أعمل لك الحاجة والله أعمل لك الحاجة هذه هيك هذه باهية وجربها وكذا وكذا ثمتني
1: صحيح صحيح ولا صحيح مع بيت
3: مع الصغيرات مثلا يحتمل ثم اللي يبدو مثلا يخدموا وما عندهم يعني يشوفوا مكان تاكل عشية من على الظروف يعني الصعوبات يعني كيما نقول الواحد اللي يخدم على روحه يعني باش يوفر لهم الاكل فهمتني او انا الصغيرات مثلا يضيعوا نجم يضيعوا فهمتني كي يبدو مش لاهين بيهم ولهذا فهمت والله الصغيرات صحيح ويلزم الاولياء يلزم يعزوا عليهم ويلزم يزيد يتبعوهم وان شاء الله ما ثم كان الخير.
1: سي عادل والله ثم اولياء يقول لك انا والله حاولت باش نقريه قريته في المكتب قريته في الليبر ما حبش يقرا ما حبش يعمل تكوين مهني ما حبش يتعلم صنعه ما حبش يمشي يخدم بالكل معناها يفضل لك الدار القهوه التليفون مصروف جيب من امه ومن بوه هذا هو بالضبط
3: تاعي ماشي شكرا شفتو كيف هو ما حبش هكاكا شوف شنية الظروف ما تريد عايشين فيها شنية الظروف شنية هي
1: ولا شنو الظروف كي توانسك كل كي ناس كل يقولك ما نحبش نخدم هكا وما نحبش نخدم خاطر بعد شوية مش نعطيكم احصائيات رسمية من احصائيات ترجع بالحق معناها اكثر من 51% من اجمالي السكان معناها في سن تاع عبل ما يخدموش ما يحبوش يخدموا فهمت
3: شكري ما تم اللي يبدا كيما نقولوا هيك يعني يبدا ناشط وكل شيء هيك كيما يقولوا فيها يعني كيما الجوار نتاع الكوره هي كيما الجوار نتاع الكوره تم اللي يفلح تم اللي ما يفلحش تم اللي يخدم يعمل موسم يقعد طول عمره مع الكورجيه يعني طب في الكوره تم اللي مثلا بعد عامين ثلاثه يعني يكون على برا فهمتني
1: صحيح طيب لا فهمتك سي عادل شكرا لك سي عادل لك صح تفضل عندك مضيف يلا تفضل
3: حبيت ندخل معك تو ما هو سي شكري تو اللي يقول لك مثلا يلزم الواحد يأطروم يأطروم تو هو مسكين يقرا ثم يقرا عندهم 18 حتى ال 18 سنه وما يقرا ولا 20 سنه يقول لك مثلا تو يعني كيفاش يخطر شيء يعاود يدخل يعني في تكوين اخر بعد القرايه هذيك ولا كيفاش يعملوا مثلا تولي لما الحكايه حاجه كيما هيك يولي مثلا ينزوي مثلا هيك في مكان يولي يعني معزول هيك على المجتمع يعني ينجم يصير حتى يغرض هيك فهمتني؟
1: فهمتك إيه فهمتك يعني تبقى لك زي القطيعه مع المجتمع هيك ثم عزله نقول احنا الكورونا ما تعداش معاهم بمنطق هذا فيفضل انه يبعد بي. مش مبرر الحقيقة في المسألة، ولكن هذه ربما حسب رأيك أنت من الأشياء اللي تخلي ربما الشاب ولا الشاب معناها في عمر ذهبي، معناها فرض معناها تصور في 15 16 17 18 حتى العشرينات كل معناها هذا هو العمر الذهبي. الإنسان باش يكمل فيه قرايته، الإنسان باش يعمل فيه تكوين، باش يتعلم صنعة، باش يشق معناها مستقبل حياته. معناها إذا كان الفترة هذه كل يعديها في الخمول وفي الكسل وفي التسكع ويدخل دار أخرج دار كما يقال، معناها نتصور ضيعنا فرصة كبيرة على رواحنا، وباش عندنا تداعيات سلبية برشا بعتلي في اليد العاملة وفي الاقتصاد وفي المجتمع بصفة عامة. طيب
3: شكري.
1: تفضل سيدي.
3: اللي حبيت ندخل بكلام هيك لوزارة التربية، حبيت نقول لهم يعني تو صحيح تم الوليدات مشتتين في الدراسة والانتباه وكل شيء. مثلا وتات مرة من مرات قال لك مثلا مددوا لهم في الامتحان، يعني في الاخر مثلا هم ساكن مش فاهمين حد شيء، يقول لك مددوا لهم في الامتحان، ولكن باقي مددوا لهم ولكن باقي مش قادرين نرواحهم. يعني صغيرات قاعدين يخرجوا على سن صغير من القراءة، يعني مش فاهمين، يعني ما مش عارفين ما يحاولوا هيك
1: كيفاش يعني
3: يعاونوهم هيك حتى حتى للاخر حتى للنجم يوصلوا.
1: ما فهمتكش بالضبط شو معناها كيفاش امتحان شو معناها
3: ترى؟ هذا نحب كان هيك تعلمنا فيه مرة هيك
1: موضوع. اي شنو لا شنو الموضوع شو معناها ما فهمتكش الموضوع؟
3: يعني موضوع هيك يعني مع الوزارة في التربية حتى الصغيرات هذوك يعني مشتتين في القراءة وضايعين شوية. يعني هيك كيفاش يعني باش يعملوا الحل هيك
1: صعوبات التعلم تقول لي ثمان صغيرات عندهم فوالا شكرا. موضوع مهم برشا، احنا على ابواب عوده مدرسيه.
3: طيب مساكن يبيع ويخرج مساكن على سن صغر ويقول لك مثلا في الاخر الامتحان يقول لك يعني مددوا لهم في الوقت في الامتحان مددوا لهم
1: مثلا برشا حدود وبرشا معناها ينجموا يمنعوهم.
3: يعني فماش حلول هيك فماش حلول.
1: جيد شكرا لك سعادة لموضوع الصعوبة. أبشر قيد الموضوع هذا موضوع مهم برشا، صعوبات تعلم ثم صغيرات يعني برشا صعوبات في برشا صعوبات قلت في التعلم، ما نجموش يستوعبوا ربما البرنامج إلا بصعوبة كبيرة برشا. هذا يخليهم ربما يخلي عندهم نوع من الكره للقراية، ماش يحبوا القراية ويحاولوا ديما معناها باش يخرجوا في أول مستوى معناها هيك يحبش يكمل القراية متاعه. سعادة اللي يتسائل ربما وزارة التربية والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين كيفاش نجموا ربما يحطوا منظومة في إطار معين بشكل من الأشكال يخلوا يحبوهم شوية في القراية وينقصوهم من الخوف والرهبة من الامتحانات. شكرا لك سعادة. الموضوع على غاية من الأهمية الحقيقة، في برشا تقاطعات نفسية واجتماعية وبيداغوجية وتربوية ونجم نحكي فيها مع أهل الاختصاص. توقيتنا 3:45 تقريبا على مواجهتنا، نرجع شوية مع موسيقى من عند فضل الشاكر. يلا

مرحبا بكم من جديد. دائما أنتم على موجاتنا, موجات إذاعة تتوين. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم دائما في المشاركة, في التفاعل, في الحوار, في شكرا لكم على ثقة كبيرة على برشا المواضيع اللي يتم اقتراحها من حصة إلى أخرى لعرضها لتناولها معناها في المباشر, سيما احنا في على ابواب عوده مدرسيه وجامعيه, في اغلب مواضيع باش تكون بعلاقه مباشره بالتربيه, بالبيداغوجيا, بالعلم, بالعوده المدرسيه من جوانب مختلفه. مهم برشا الحقيقه, الناس كل ما بعضنا باش نحاولوا ربما نقللوا الصعاب قدر الامكان, خصوصا الصعوبات المتعلقه بالعوده المدرسيه من جوانب مختلفه, سواء في الزمن المدرسي, سواء في النقل المدرسي, سواء في الإعاشة, في البرامج. ثم تجارب بديناها من سنوات, بدتها وزارة التربية تجربة الحصة الواحدة في بعض المعاهد العمومية اللي ربما جابت أكلها تعميمها لما لا, فبرشة الحقيقة مواضيع وبرشة منا اللي تنجم تعاون وتنجم برسمي نلقوا مع بعضنا حلول معناها كمواتوانسة, كمجموعة وطنية, كأولياء. يهمنا برشة برشة برشة نجاح المؤسسة العمومية, ويهمنا أيضا نجاح أبناءنا بالأساس. على ذكر العودة المدرسية, نحب تحية كبيرة لبعض المواطنين, بعض الناس اللي وحدهم وحدهم بحركة تلقائية محلها كلها حب وكلها لمسة وفاء معناها لمدارس بتاعهم, قرأوا فيها عاو رجعوا من جديد باش يحاولوا يحسنوا حملات نظافة تطوعية من أولياء, من مجتمع مدني, من ناس معناها تم شكون يتبرع بالطواول بالإمكانيات بعض المواد, كل قدير وقدره معناها في مجهود شعبي جميل جدا يعكس المعدن الطيب للشعب التونسي الأصيل. هذه تونس الحقيقة, سيب عليكم الكلمات, هذه تونس نحبوها, هذه بلادنا, هذا التونسي وقت يتعلق الأمر وتحك الكاد كما يقال يرجع للقراية والعلم والمعرفة والمدرسة العمومية اللي نفتقره كلنا أن أبناء المدرسة العمومية وكنا نضحيه من أجل بلادنا ومن أجل المرفق العام. وقلت نرجع للموضوع فقط اليوم, ونعود نذكر برقم التليفون 75 870 900, هذا هو رقم التليفون تاعنا. واليوم موضوعنا من اقتراح عم شيردي من تطوين اللي اقترح انه ثم مجموعه كبيره من الشباب, مجموعه من يعني الناس اللي في عمر يسمح لهم باش يقراوا باش يتكونوا باش يخدموا, لكن فضلوا ربما الانزواء, فضلوا الخمول, فضلوا انه يجبد روحه شويه لا يخدم ليكمل القرايه نتاعو, لا يحب يعمل تكوين, ما يحب يعمل حتى شيء, فقط ربما يفضل انه كما قلت معناها القهوه والتليفونات والشات وال يعني اشياء كمان هكا معناها وما عنده حتى علاقه بعايش في عزله تقريبا عن العالم الخارجي. الناس هذوما الفئه هذوما فئه كبيره ومن جنسين الحقيقه, بنات وولاد, خاصه الاولاد نحكي, يغدوا معناها باش تحمل مسؤوليه باش يعمل دار ايه شنو بعد فما ماذا. هذا هو تقريبا الموضوع اللي برشا سادة المستمعين حاولوا حملوا المسؤولية للأولياء في أنهم هم المسؤولين رقم واحد تقريبا المسألة على أولادهم اللي خلاهم ربما في المستوى هذايا, ومطالبين ديما بالإحاطة والمتابعة. توقيتنا ساعتين ثلاثة غير درجين على موجتنا, ومستين معكم حتى الساعة الرابعة بحول الله.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطوين، نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي سيكون يوم غد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. دخل بركحيل 12 بغمراس حيز الاستغلال بعد استكمال الأشغال المتعلقة بالبئر. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبية حماية الطفولة. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروعة إلى إعادة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها. في العالم، أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين إسرائيل ولبنان في روما الأسبوع المقبل إلى شهر أكتوبر القادم. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين المقبل بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج للبحث في التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك.

0: على إيقاعات نور مهن. نرجع معكم في حديث الناس. نحب نمشي نرحب بصديقي وزميلي هادي الغريبي اللي يخدم مش على المفتاح باش يوصل معنا في الهندسة الفنية. حبيبي يوصل معنا طبعا في قاعة الهاتف وعبد الله في تأمين المواعيد الإخبارية. وأنا شكري معكم اليوم في الحصة الختامية دي حديث الناس بتاريخ اليوم السبت 12 سبتمبر. نرجع للتليفونات. ألو.
1: أهلا وسهلا. شكرا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا بك.
1: بعد جهد جهيد باش تحسن عليكم.
0: شكرا عليك. سلام. طرف ويكيند كاتر ماشي. على كل حال.
1: شكرا سلام. الموضوع شيق ومهم و يعني سهل أن واحد يهمني. يستاهل ان الواحد يحكي فيه
0: بما جد حتى استصلاح
1: يعني اقول لك شويه من حنا شويه مرتبط لدين والمسؤوليه مشتركه بين الوالدين والابناء والمجتمع.
0: طيب معك سلاح فقط حبيب. أيوة. ربما نذكره بالموضوع اللي هو قلنا فئة كبيرة من الشباب في عمر 18-15 حتى 30 سنة تقريبا هذوما يفضلوا لا يقرأوا ليكملوا قرايتهم لا ياخذوا تكوين لا يخدموا يبقوا معناها فئة غير نشطة في التركيبة السكانية للمجتمع.
1: الإشكالية كما قلت شوية من الوالدين وشوية من الأولاد وشوية من المجتمع.
0: نبدو بالوالدين سلاح. نبدو بالأسرة معنا.
1: الوالدين ولدك ما مشت ليش في القراية. عند الكثير من الناس في تونس أنه مشت ليش في القراية معناك ولا على المجتمع ولا معنا كما قلوا ظنوا خاسرة العفو على الكلمة.
0: أي.
1: في حين أن الأبواب مفتوحة يعني في التكوين المهني آفاق كبيرة جدا موجودة ومعناها الناجب يخدم في أي مجال. معناها نعطيك مثال بسيط جدا شكري يعني مقيم في فرنسا. العديد من الناس الموظفين تصور موظف معناها فهمني بطل من الوظيفة ومشي يخدم في عمل حر. علاش؟ لأن عمل حر أولا ساعة يخدم حر ثانيا المصور فيها أكثر فهمني. شوي احنا عندنا هيك مثلا يقول لك شهريه مسمار في الحيط. شي شهريه مسمار في الحيط هذه ما اشتكر هذه شهريه مسمار في الحيط. ثم انه مش احنا مع التكوين المهني كيفاش يمشي التكوين المهني باش يولي لحام باش يولي نجار. انت تكون مستحقش اللحام باش تكون مستحقش النجار باش تكون مستحقش الحداد باش تكون مستحقش البني. نعرف واحد في تطاوين ذاتي شكري في تطاوين قرا 4 سنين في الجامعه لبرش وظيفة مشى ولا معناها تشرون ويخدم في البني. والله بمعرفة خاصة قال والله نصور خير من زوج موظفين. معناها عنا عقلية متحجرة متجمدة أنه ولدي يزم بوظيف يزم بصبار في حيط لا بلا بجيش معاش بجي تعرف. قلت لك ثم ناس في فرنسا موظفين بدو ثم سيدي شكون ولا حتى راعي أغنام ونحترم رعاة الأغنام في أي مكان ومهنة شريفة جدا. قلت لخويا نخدم احنا مهنة حرة أنا عندي ساعي وعندي نبيع ونعمل حليب ونعمل فرماج ونعمل كذا وأنا في الغاب ولا في الجبل ولا هو معناها وعامل جو
0: صح. هذه كلها مهن محترمة ومهن حرة مهن محترمة برشا ومهن الناس كل برشا ناس تحب يمشي. الإشكال في أنه ربما
1: العقلية
0: بالضبط أنه ما يحبش يمشي.
1: ما نعرفش في تونس أنت وعدي بدها غايبة على تونس. ما نعرفش تونس تسمى سبب بكالوريا مهنية ولا باكبور يسموها في فرنسا.
0: لا الحقيقة ما عندناش بكالوريا مهنية. عندنا 5 بكالوريات.
1: علاش يقول عند الباك باك برو عند الباك باك معناها مهني عنده مستوى البكالوريا في المهنة.
0: حلو.
1: ثم احنا ماهيش قلنا حتى على المجتمع والدولة عندها دور في هذا لأن ماهيش قلنا الأعمال هذه. طيب انا مش مقدم ما انا تجيبش تخدم تشرون تخدم وحدك همزه عندك شركه ولازم عندك خدامه معاك ولازم كذا ولازم معناها تخلص عليهم وتخلص على روحك معناها كانك احنا كل ما فهمناش
0: طيب.
1: هذا معناه
0: كلها
1: عايشين على الهامش في كل
0: الميادين. هذا معناه فيما يتعلق بالأولياء. شكون الطرف الثاني حسب رأيك في
1: الطرف الثاني الأبناء هما يقعد ما يقول لك لا انا ما خلصت من القريه عمر بابا وامه خسر الام حنينه تعطي 5000 و10000 امشي يسر امشي امشي القهوه وامشي يتفرج في الكوره ويبيع
0: لكن
1: معاش يبحث على الخدمه بدل ما امه تمد تحت نسبه في 5000 ولا قديش ايش مازال يعمل
0: بي تداعيات هذا الاصلاح مستقبلا على التركيبه السكانيه وعلى الاقتصاد بصفه عامه شو
1: كيف يشتغل بعد الوظيفه العموميه ساعه ولا ستوريك سمحني في الكلام في تونس على الانتدابات ولت معناها حاجه صعبه جدا باش الدوله تنتدب سنوات تقريبا هذه صحيح ولا
0: صحيح
1: ثاني حاجه الاعمال الحره رايد صور لحام برومبي في فرنسا يصور اكثر من موظف
0: بالمجد صحيح
1: عارف مريض مثلا انت زين
0: يعني حسب رايك صاحب ما اقناع الشباب
1: محترم نزيد نقولها لك راه محترم
0: أكيد أكيد صح حسب لك إقناع منها الشباب بالمناهج بالإقبال على التكوين حسن عملها
1: صراحة بس تقنع أول ساعتين بالإمكانيات وفر إمكانيات وفر لها تكوين مهني صحيح قائم على معناها علوم صحيحة مش معناها هاي برا أو تعلمت البني كم يجي لا يزم يكون يتعلم كيفاش يسطر وكيفاش يبني وكيفاش يعمل كيفاش الكهرباء كيفاش الفولت وكيفاش الكونسيون وكيفاش كذا فهمني في الحام كيفاش يحلم كيفاش يعمل لازم توفر للدولة كل هذه الأسباب وتعمل معناها مدارس تكوين مهني في كل الجهات مش عمل ما حد اسمه ديوان التكوين المهني شو يعمل به ديوان التكوين المهني ماذا يصلح ديوان التكوين المهني عمل لي مدرسة تكوين مهني في البناء مدرسة تكوين مهني في الكهرباء مدرسة تكوين مهني في كذا كذا معناه مدرسة تشمل الاختصاصات هذه كل وتوفر له الإمكانيات اللوجستية والمادية والآلات هذه اللي بس معناها تعلم على قاعدة وينطلق أما شو تكتب السنة في الوظيفة تش من وظيفة مزات
0: توكل
1: مواطن في تونس
0: صحيح
1: على مربي بحال الموظفين كل
0: بي. الفكره وصلت اصلاح نعطوك تسمح فرصه ربما لي اكبر من الساده المستمعين
1: يلزم العقليه
0: العقلية.
1: ونعطيه قيمه ومعناه قيمه كبيره للتكوين المهني وللاعمال الحره
0: بي. شكرا لك اصلاح رفاعي اقترح معناها في اطار الاصلاح لمنظومه التكوين المهني بصفه عامه الذي ما لا ادراج باك برو معناها في البروفيسيونيل في حاجه عندها علاقه بالتكوين المهني ربما تعطي للتكوين بعد اكاديمي اكثر ويكون ثم اقبال اكبر واكثر للشباب والمساله كلها في العقليه واليوم المستقبل كل حسب اصلاح انه ماشي في اتجاه الصراعات الدين وفي اتجاه التكوين المهني اللي مبني على أساس علمية. شكرا لك سي صلاح. ألو
2: ألو أخوي شكري
0: سلامة مرحبا بك
2: سي بصبيع معك من
0: سي حبيب ألو نسمع فيك تفضل سي حبيب مرحبا بك تفضل
2: عايشك لا الموضوع هذا استخدوه وراه موضوع سمحياته ونقرية الوالدين عندهم دور في بياته وفما حتى الدولة يجب أن تتدخل في الموضوع هذا
0: أعطيني ساعة دور الوالدين ودور الأولياء وين بالضبط حسب رأيك فش نحمله من المسؤولية
2: نسمع فيه شوي الوالدين يجب يراقبوا بادهم ويتبعوه اللي هو عمره في 10 سنين
0: ما هو هذا حسب رأيك أنت الحبيب علاش وليد في عمر 15-14 سنة ينقطع التعليم يكره القراية ما يحبش يعمل تكوين ما يحب يعمل حد شيء يفضل باش يبقى في الدار مناش التلفزة تليفون القهوة الحومة سهريات يعني
2: هذا هو يجب الوالدين يتبع الوالدين عند الدولة والدولة عندها يجب يعمل خصاء اجتماعي دخل الدولة
0: بي.
2: هذا اقتراحي
0: لا شكرا لك اقتراح محترم جدا معناها تقريبا نفس التوجه اللي مشاله سي صلاح انه الدوله تتحمل مسؤوليه نتاعها في انها ربما تفسح المجال اكثر للتكوين المهني والتاطير وتاخذ بيد الشباب هضمه حتى نقولوا محل ويتم دمجهم من جديد في الدوره الاقتصاديه ما يبقوش عبء بالتالي معناها على اسرهم وعلى عائلتهم وعلى المجتمع التونسي بصفه عامه هكذا هذا هو فكرتك تقريبا هذه الفكره
2: وحتى الموضوع اللي تصرف عليه خويا صلاح راه موضوع
0: مهم جدا جدا. ان شاء الله كنت ربي اي ان شاء الله في الاسابيع القادمه برك خلت تمشي الامور شويه ونرجعوا لمحصه خاصه بالتكوين المهني وبصناعه اليدين معناها في ظل الذكاء الاصطناعي. ثم برشا مهن صاحبين ما عادش باش نلقوها مستقبلا راهي فهمت
2: يعني
0: هل اندثرت توا اي اندثرت وما عادش تلقاها بالكل خاطر الذكاء الاصطناعي والثوره التقنيه الكبيره هذه قضت عليهم الكل معناها هكا علاش تبقى بعض المهن اللي لازم نرجعوا لها منها وهرتها وقيمتها ونشجعوا صغارنا ونشجعوا انفسنا باش نحيوا المهن هذه
2: من المجتمع والدوله وان شاء الله ربي يهديهم.
0: شكرا لك. عندك صغيرات صحبيب انت في الدار؟
2: عندي صغيرات.
0: ربي ينسك بيهم يا سيدي. ما شاء الله ما شاء الله ربي يوفق ان شاء الله ربي ينجح ان شاء الله عوده دراسيه وسنه تكوينيه موفقه للناس الكل. شكرا لك. شكرا في امان الله. تليفون ثاني. الو
3: الو
0: على السلامه.
3: شكرا
0: اهلا مرحبا بك.
3: شنو هو
0: لك لباس؟ الحمد لله
3: اخويا يا ربي عاونك في منك كان في نقطه الحساسه انا مكفاك على جاله معك.
0: مرحبا بك على السياسي. اهلا وسهلا
3: كل بخير.
0: عايشك مرحبا بك.
3: والله الموضوع هذا في الموضوع الساعه وموضوع حساس جدا تاع التعليم هذا اخويا الجماعه كل حمله المصريين الوالدين وانا حاسس انهم وفقهم ولكن الوالدين كيف كنا نحكيو الوالدين معناها الام والبابا
0: فهمني
3: هذا ما فهم المراه الاولى يقروه يوفروا له كل شيء ولكن اذا كان اخويا ما يقروه يوصل حتى للمستوى نتاع الثاني واحد كان ما ينجحش فهمني تو ثم اللي يقريه في في المدرسة ويقري بعث لي في في المهني ويقري واحد منيح خلي ما بعد وصل 15 إحنا قبل إحنا زعموا شرتي ما كعرف اللي متقدم في السن شوي إحنا قبل لو وصل 15 يعرف ما أنا 15 16 يعرف هو ما يتحمل المسؤولية وبعد راجل يصرف عليه يقدر فلوس ليش يبدو من هو صغير يبدو البرصاب ويتفرج على الأفلام ويتفرج على الواحد ويتفرج على الواحد يجي الفلوس موجودة ونور الصبح على التلفزيون يجي فلوس يبقى وحده ويجي الصور وحده قبل يجي اللي كان ما يجريش ما يجيبش حاجات فهمني الإنسان الوالدين منا كيما كل حكي أخوي وصل ما نجحش يمشي يدبر رأسه كيف صوب استحكي ويقوله فهمني يلزم مش يدينا خاتم يقولهاش دائما ومش كيف كيف مش كيف فتيات كيف الفتيات فتيات مساكين يقروا وكذا وحتى ما قروش يمشي في المهني يمشي الاصطناعة التقليدية يمشي في الموش البلد عامل البابا خاصة كيف بابا ما موظف ولا هو موظف يقول لك انا بالله انت بابا يزين والمنهار الاول يقول نتاعي ما يقولش ازاي يقول نتاع بابا يريدك بابا هو نتاعي المنهار الاول يقول نتاعنا احنا وريدنا فهمني هنا يتخذ موقف انا وصل وصل كما كنا نحكي 13 17 15 فهمتي خدمة روح ما قدرش روح يمشي يخدم خدمة مشكل خدمة كان في القراية ثم يتم قال له خويا يحكي تو ثم حتى سارح سعيد انا الانبياء سرحوا به السعيد ولبس عليهم يخدم صنع يتعلم بنائي يتعلم نجار ويتعلم حداد وغدوه ما يعملش على ربه غدوه ديما وهم ديما غدوه لا يسمح لها دايما الله بيموتوا واهله ويقعد كذا ويضربوه الاجيات ويقعد حشاش يلتز للدروب حشاش والمخدرات والواحد يخدم حشاش اللي يخدم
0: حاجات لنا هذا هو هذه الاخطار منها اللي تستنى فيهم الناس هذوما اذا كان ما فيقوش على بكري ومجتمع كله ما يفيقش معاهم معناها ويحاول نساعدوهم باش يخرجوا من هالقوقعه هذه.
3: شكرا
0: لك يعطيك الصحه بارك الله فيك. شكرا نبقى ديما مع تليفوناتكم. شكرا لك حبيب الخلاز وشكرا لهادي الغريبي. الو
4: اهلا وسهلا
0: سي عبد الله مرحبا بك. شنو حوالك سي عبد الله؟
4: وبك اكثر نحييك والحبيب والفريق اللي معاك.
0: شكرا لك واليوم تحيه اي عايشك سي عبد الله تحيه لك وان شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع. او ثم تو كنت نسمع في الموجز الاخبار مع سي عبد الله معنا الميتيو الجنوب الشرقي ان شاء الله في الساعات القادمه ان شاء الله ثم برشا مؤشرات ان شاء الله ربك يعطي خير وان شاء الله ربي يرحمنا ان شاء الله بالغيث النافع ان شاء الله. باهي سي عبد الله سي شيرلي قشوط من تطاوين اليوم اقترح علينا الموضوع هذايا مجموعه كبيره من الشباب والشابات اعمارهم من 15 18 حتى 30 سنه تقريبا الناس هذوما بطلوا القرايه اللي يحبوا يكملوا يقراوا لا تكوين لا خدمه لا قدمه كما يقال. هاي
4: اول حاجه نحيي الشاب على الفكره هذه.
0: هاي صحه
4: وهوك اللي وصل عمره معناته عمر معين وتعلم بجلة الخدمة إن شاء الله يلحق وإن شاء الله يواصل كل شيء لكن نبقوا من معناته على النشأة الأولى يعني في ال 15 عام ل 14 13 عرفت ولا؟ صغير قاعد الله لا يقدر ما قدش روحه في المدرسة وباش يخرج يقول لكم بطل فهمت ولا؟ ألو هذا لازم نوجهه للتكوين ها؟ ما نخلوش يدور في الشارع فهمت ولا؟
0: أكيد
4: لازم نوجهه للتكوين
0: أكيد
4: يتكون ويخدم على روحه.
0: ما هو سي عبد الله فقدت سي عبد الله أي باهي هو في بعض الأحيان ساعات تبدأ الوليد هو اللي رافض أنه يمشي تكوين ولا يحب يقرأ ولا يحب يعمل تكوين. المشكلة أنه البو ساعات والأم تعمل عليها مسكينة لكن هو لا غلب
4: رافض التكوين.

0: أراهي على الأم وعلى البابا وأكثر الحالة على الأم. أنا معناتي لازم أتعلم الاعتماد على النفس. حط هذا في مخها والأسرة هي اللي تكونه وهي اللي ترد راجل ولا تطلع مايا قبل لو نوصل الشارع ولا الدولة. فهمت ولا؟
1: بالضبط.
0: إذا كان الأم حريصة على أولادها باش تجيبهم صناديد يخرجوا ويخدموا ويجيبوا يوميتهم ويكونوا متربين وكان هي خلى أولادي راقد خلى وتعطي فيه شقاوة منه منها هاك طلعوا نسبة كبيرة منهم والعياذ بالله. أنا نفهم كان الصحيح هاك كيف رباني سيد الله يرحمه تسمع فيه
1: هاي ما أكسب إلا معك
0: تو الصغير فيهم يقرأ تو دخل بيدخل إن شاء الله في الثانوية نهار 14 فلوس من قداه نخسر عليه حتى شيء خليه اللي يخدم ويخدم آمن اللي يقرأ ما خليتاش مرة يسقيل الزيتونات نعطيه حسابه مرة يدبر حاله اكتب باه ودني ما نخسر أنا تو نصر كان على البنوي ما نفهمكش باش ترقد لي 10 أيام راقد ونعطيك هذه ما تمشيش قداية هذا كيف رباني والدي وهذا كيف ربيت أولادي
1: العمل والانضباط هذا هو سي عبد الله طيب
0: آمن في حدود تعرف وين يخدم ومعرفين يخدم وفاش يخدم فهمت ولا تراقبة يطلع هو هيك الخدمة في باله ويطلع آمن الغنم من نهار 60 تو الشهر 15-16% تسمع فيها أظن ناس كبار يقولوا ما ناس السارح حكم المدة في فترة من فترات السارح ما ناس 15% و16% المرمى ثم تيتي ب40 دينار ساعات ما يلقوش الخدام الحداد غيرها ما تجي أنت تعال التطاوين تلقاش حداد تجي تخدم ديها يقول لك هي تعال فضل يقول لك استناني شوي وكتبين ديما بلغتنا فهمت ولا لأنهم راعي القهاوي ديما نقول لكم معبيات أكثر من كل شيء لأن عبوه 51% هوكا اللي احتحك عليهم بكري هوكا هم اللي خلونا الاستيراد أكثر معناته نفسر عليه أكثر من التصدير بكري جاب الصبح معليه اللي سحنه وقاعدين معناته الاستيراد ما يجيبش ما يجيبش اللي نصدقه اللي نصدره فهمت أو لا هاكا علاش قاعدين اقتصادنا 2.3% هاك علاش قاعدين ساعات نلتزم الديون الخارجية لو كان شعب خدام الكل رانا في خير أمة أخرجت للناس
1: صحيح.
0: والعمل العباد
1: أكيد أكيد ما أكسب كلمة كل صحيح
0: العمل العباد
1: أكيد
0: هذا هو ما يجبش يتفع الأعمال حرة كما قال صلاح البكري يدور دورة بنفاتيه عندهم تو أنا هالمدة غادي كترسيا وبومبلي وغيرهم بن فاتح عنده يمشي يركب هذه يصلح في 250 دينار ويروح يجب في الفلوس كالتراب
1: ربي يعاون الناس كلها سي عبد الله كلها عمل
0: ولازمنا نتحرروا منها هذه وراه الدلال اسمع جاي الدلال راه دلاله قدره وكل باهي ولبس بما تقدر منين يبدو صغير وعطيه حريته في المناقشة في العائلة آمن نقول للأمهات والآباء بصفة عامة الدلالة راه مش ولادي هيك ياسر عليه وهيك ثقيل عليه وهيك ما تجيش تخليه معناته ما يجي حتى شيء نهار في الأكبر ما يلقى مش هكذا الدلالة هكذا راه يولي هبال
1: صحيح
0: نقول لك وهذه موجودة ياسر أنت راعية من الحي بعد غدوة في المدرسة وحكينا عليها ملوه تنحك عليها إن شاء الله تلقاهم مسكرين على أسرة التعليم بالمرة ماك وصلتها وانا أصحابك أخرى خلي الساحة يعني تم يحنوا عليهم من اللي صغير هو ليلي علموه حتى خيوط صباته ما يقدش يجب
1: مش بيه بالكل
0: ليلي علموه يولي آلة على المجتمع لا علم منها لو الاعتماد على نفسه
1: أكيد
0: بس يطلق صحيح
1: طيب.
0: وسلمت إن شاء الله
1: شكرا يعيشك سي عبد الله ان شاء الله بقدر ربي نهار الجمعه نهار كل جمعه ان شاء الله من 10 حتى نص نهار في توقيت جديد في الشبكه الشتويه ان شاء الله شكرا لك سي عبد الله سي عبد الله تقريبا باختصار الاولياء كيف يتحملوا مسؤوليه كبيره وخاصه سي عبد الله اضاف الجديه يلزم ثم جديه وثم انضباط وثم ديسبلين معين معناها في عمر معين الافراط في الدلال وفي الرعايه يولي يجيب نتائج عكسيه شكرا لك سي عبد الله نرجع للتليفون من جديد الو
2: اعطيك شكري
1: مرحبا بك
2: اختك عايشه بن قردان لاباس
1: مرحبا بك عايشه مرحبا بي اهلا في بن قردان
2: والله موضوعك اليوم شيق سمح وبرشا

0: يا ربي صلي يسمع الشباب. راهو برشا در بعد على الدراسه بالحق كما قال عمي عبد الله وبرشا ودر بدي يشوف اصحابي اللي بطل من القرايه يدخل في دمان دمان الكهرباء بتاعت 50 مليون كهرباء 100 مليون راهي بدت در معاش مخ في القرايه عمر 15 و16 تلقاها في عالم اخر بالحق راه بديت الشباب معاش انا في القرايه معناها تحب يقول لك باش ايش بنوصل لما نقرا للباك وبعدين الجامعه وبعدين شفت نلقى بلاصتي ما نلقاش بدي افكر فيها الشباب راه
1: حسب رايك عايش تفكير سوية
0: دي الحق الاولاد عندي بنات ثاني نوصل بشوي بشوي لما شوف اخوتي الحمد لله ما وصلوش قرايتهم لما صراحه هداوه معنا امي ما تلزنهم لعشيه ما شاء الله يخدم واحد بناي واحد حداد واحد هيك واحد هيك لما برشا شباب تو في الوقت هذا طايش راه دخل في دمانات كل مره تسمع شريمه تسمع حاجات رب الحق راه لازم مراقبه الامهات والبابا ثاني يراقب ولدي كيفاش يش يعمل من شكون مصاحب ولازم يقرا على روحه راه فاس برشا در حتى قرايه في التميز يبطل
1: عايشة معناها في عمر معين خاصة عمر 14 15 16
0: بدي يزر يدخن دخان قهوتي قول لك اني وبنقبل معنا تحس سبحان الله درت تو بدي قبل راي عايش الدر بني عنده معنا ماش وتو جيل هذا تو بصراحة شوفوا فيه تو والله يا أخوي شكري والله ساعات تتأسف على حاجات سبحان الله
1: فعلا فعلا
0: والله والله
1: بالحق
0: من راهي من ثور وبرا تاع راهي شكل غريب بالحق
1: نبرسمي عايشه ولا ساعه ساعه سن قلبي يوجعك تشوف شباب في عمر الزهور معناها 14 15 وماشي في طريق تاع انحراف معناها طريق
0: تاع ايه صراحه وشاري له فرزه تاع 4 ملايين يا خويا شكري فرزه تاع 4 ملايين ويقول لك ما عندهاش فلوس وميت بها في الشوارع وقال لك في العباد بالحق راهي
1: ساعه
0: ويقول لك هذه ما نش عارف بعد شاركوني في الراي الاخوات اللي شاركوا
1: طيب عايشه حسب ان شاء الله حسب رايك انت من الاولياء هم اللي يتحملوا المسؤوليه عايشه في الام خاصه الاب
0: معناها الاولياء لازم مسؤوليتهم يعطوا الفلوس ويقولوا ارقد ما تتعبش كما قال عمي عبد الله وان شاء الله ربي يهديهم وان شاء الله
1: نقول يجري على السلاح ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يعاونك
1: شكرا
0: ان شاء الله اللي يسمعوني اخوتي يشارك في الراي
1: يعيشك
0: وربي يعاونك
1: تفضلك بنتك اختي عايشه شكرا لك كصحه تحيه ليك تقريبا اجمع الساده المستمعين الكل يشرفونا اليوم باصواتهم بتليفوناتهم الكل معناها المشكل قائم موجود بالمجد صحيح والمشكله هذه الاولياء بدرجه اولى هم اللي يتحملوا المسؤوليه الكبرى لانه وليد ولا بنيه في عمره 15 14 ما زلت تحت الوصايه وتحت ربما التاثير والسلطه الابويه معناها بتاع الام خاصه الاب العائله بس في عام أنا أحكي هذا ثم المطلقين وثم اليتامى وثم اللي ما عندوش ربما موجود المجتمع فيه الدنيا الكل ولكن ديما ثم سلطة معناها متاع العم متاع الخال متاع العائلة الكبرى معناها متاع الجد لحد معناها اللي نجموا يأطروا ونجموا يتابعوا ونجموا يوجهوا مش على غالب مش عيب انك بطلت القرايه ولا ما حب القرايه ماش تحب تدخل مخك كيف تقول انت اما على الاقل تمشي تاخذ تكوين محترم يتمشى مع امكانياتك مع ميولاتك مع غرامك من الشيء اللي تحب انت اليوم واليوم العالم كل ثم نقله نوعيه كما ذكروا الخيال الكل كما تشوفوا انتم بيتكم معناها ادخلوا تفرجوا شوفوا معناها اليوم انسان اللي يحفظ ويتقن صنعه معناها كانه ملك العالم الكل مهما كانت الحرفه ولا المهنه هذه طيب نرجع شويه معاك هادي تفضل

0: توقيتنا 3:45 غير ربع على موجاتنا باش نوصل معكم في حديث الناس تقريبا الربع ساعة الأخير هذا. نمشي لبنجردان مع سي شريف. ألو
1: ألو خويا شكري
0: خويا شريف مرحبا بك شنو أحوالك؟ والله يا ربي يرضاك الحمد لله لاباس بنجردان كل بخير.
1: كله خير الحمد لله خويا
0: شكرا. ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي كريم ان شاء الله ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هاي سي شريف اليوم نحكيو على السيارات هذوما اللي في عمر معين ما يحبوش لا القرايه لا التكوين لا حتى شيء حسب رايك تفضل.
1: بو تو الصغير انت جي لازم يتربى على المبدا ما لولها هو كان من الاول ينزل المد براخيم ينزل الرو هذه كده دوله حتى المد في اخر التمير يا شيخ المد القران هو يذكيه هو يخليه
0: في حتى الروضه يقروا في القران الكريم سي شري ويقروا في كل شيء
1: من قل اعوذ برب الناس يطلع من ذنب من المد يقرا من الصوت الحمد لله يبدي في اجل
0: جيد جيد
1: ثم ثم حاجة أخويا شكرا للروضة وقرآن القرآن مش
0: كثير على كل حال مش موضوعنا هذا يا سي شريف خلينا في الموضوع
1: مش موضوعنا هذا لكن برشا تو برشا
0: صغار يبدأ
1: هارب من تعرف الأمر شنو هذه مشكلة وين تو برشا صغار يقول برا المدرسة يقول لك أنا
0: 60 يعني في عمر 15 سنة تقريبا 14-16 يعني سما وليد كبير شوية في العمر لكن في يفهم شوية بدي يفهم في الدنيا
1: معناها عمر هو من عمر 10 سنين
0: يفهم باهي
1: أي معناك عمره 15 عام
0: باهي علاش حسب رأيك أنت بطل القراية وما يحبش يواصل في القراية لا قراية لا تعليم لا تكوين لا صنعة لا خدمة يبقى هكا في الدار كهو الدار القهوة التليفون الإنترنت يهز من أمه ومن بوه مصروفه معناها وكهو
1: ما خويا شكرا ثم حاجه صغيره كان تعلم بدي مثلا خش يخدم تجاره ولا حاجه دار في الفلوس يجيبها يبطل مخرج ما دار خاطر خش اليوم في جيبها
0: سامحني سي شريف شنو قلت؟
1: تو خاصه يبدا عمر 15 عام وخش مثلا يجي في الصيف ويدخل الغبار في المرمى ولا اي حاجه يخدم مع باباه ولا حاجه ويخش الفلوس في جيبها خويا انتهى الامر ما عادش يمشي للقرايه.
0: اي
1: هكذاك الفلوس في جيبها
0: بي معناها حسب رايك شنو الحل سي شريف كيفاش نجموا ربما
1: الحل هو التكوين المهني هو حاول باباك في دخل التكوين المهني التكوين المهني انه صنع ربي
0: اكيد
1: يدير صنعه جديده اي معناها اي صنعه جديده يا ربي يدير واحد
0: المهم الولاد ما يبقاش يدور معناها من دار لدار
1: وما يبقاش يدور حتى يدور راه يخش في برشا
0: حاجات
1: يسرق ويخش في حاجات يخش
0: فيها هاي الفراغ هذا يعمل كل شيء ويشجع برشا اصحاب السوم
1: انا باش يلزم الوالدين يكفوا هذا حتى الوالدين عندهم دور كبير ياسر
0: مسك الشيعان
1: حاول باش تدخل في التكوين المهني خليه يتطور في التكوين المهني يولي يجي مستقيم يولي
0: طيب.
1: حتى
0: طيب.
1: طيب. ولدك يسام ولدك تحكي معاه بكلمة طيبة
0: طيب
1: لازم حتى كي تعدى هذاك عمك تقدره
0: صحيح صحيح صحيح الكلمة الطيبة هذه تقريبا مفتاح سحري تحل المشاكل الكل وترتقي مقام الصدقة كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. شكرا لك سي شريف يعطيك الصحة. طيب توقيت مقدس على مواجهتنا 3:47 دقيقة بالضبط التوقيت هذا نرفع فيه الأذان لصلاة العصر وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: قبل الله صلاتكم جميعا بوافر الأجر والمغفرة والثواب. كان هذا الأذان لصلاة العصر وقد رفعناه على حضراتكم حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: حديث الناس. حديث الناس مع شكري العيدوي.

تقريبا هكا نأتي إلى ختام الحصة معكم، هي آخر حصة بصفة رسمية في الشبكة الصيفية يا حديث للناس. إن شاء الله نلتقي في الشبكة القادمة في موعد جديد كل نهار جمعة، كل نهار جمعة من 10 حتى نص نهار كالعادة في فضاء الكلمة ليك، فضاء مباشر مفتوح يعرض المواضيع، كل المواضيع اللي تهم التونسي وتهم حياتنا كتوانسة من أجل مستقبل أفضل، نتناقش ونعرض المواضيع هذه ونناقشها بكل حرية وبكل مسؤولية. شكرا لكم الكل، شكرا لكل من هز التليفون وكلمنا وتصل بنا، شكرا لتفاعلكم معنا، شكرا للثقة الكبيرة اللي بيني وبينكم، هذه عائلة واحدة إذاعة تطوين دائما معكم في كل برامجها في كل شبكتها، شبكة موفقة لكل الزملاء، وأيضا إذاعة تكبر بمستمعيها وببرامجها وبهذا التفاعل وجسور الثقة والتواصل بيننا وبينكم. شكرا لهدي الغريبي، شكرا لحبيب الخراز، شكرا للناس كل، بقية يوم ممتع إن شاء الله يا ربي بالأمطار، إن شاء الله بالغيث النافع، وإن شاء الله خريف بدري وعودة بدرة موافقة لكم الكل. إلى اللقاء.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة تطاوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي سيكون غدا ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. تتواصل اليوم وغدا بفضاء المكتبة الجهوية بجابس فعالية الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبية حماية الطفولة. تحتضن تونس يومي 30 من نوفمبر وغرة ديسمبر المقبل فعاليات المنتدى الأورو متوسطية للتنمية المستدامة. في العالم، أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان الصهيوني ولبنان في روما الأسبوع القادم إلى شهر أكتوبر المقبل. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين المقبل بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج للبحث في التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز بعد قليل. النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 12 سبتمبر 2026. نستهل هذه النشرة بإعلان برياح قوية ساري المفعول رقم 141 صالح لمدة 24 ساعة ابتداء من هذا اليوم على الساعة 12 بالتوقيت العالمي. يهم خليج جابس. يتميز بريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية قوة 7 من سلم بوفور أي من 28 إلى 33 عقدة، تصل محليا قوة 8 من سلم بوفور أي من 34 إلى 40 عقدة. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض للضغط الجوي 1010 إكتو باسكال على الجنوب التونسي ثم يتجه نحو السواحل الليبية. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة، بشمال تونس سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بخليج جبس هذه الليلة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية شرقية تتجه جنوبية شرقية من 20 إلى 30 عقدة محليا 35 عقدة مع هبة تتجاوز 40 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد اضطراب مع أمواج متقاطعة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 20 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية متوسطة. بعد الظهر صعب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، الريح شمالية شمالية شرقية من 5 إلى 15 عقدة محليا 15 إلى 25 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، الريح شمالية شمالية غربية تتجه شمالية شرقية من 15 إلى 25 عقدة تقوى مع السحب الرعدية 35 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة جدا. بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، الريح شمالية شرقية تتجه شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة محليا 20 إلى 25 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب والرؤية متوسطة إلى منخفضة جدا. بخليج جابس غدا صباحا خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 20 إلى 30 عقدة مع هبة تتجاوز 40 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة والرؤية متوسطة إلى منخفضة جدا. بعد الظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية شرقية من 20 إلى 30 عقدة محلين 35 عقدة مع هبة تتجاوز 40 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة والرؤية متوسطة إلى منخفضة جدا. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

0: ملاعب وأهداف.
1: أحباء رياضة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا جميعا إلى ملاعب وأهداف بتاريخ السبت 12 سبتمبر 2016 من الرابعة إلى حدود نهاية المباريات، وخاصة اليوم ثم حدث على مستوى إفريقي، زوج فرق تونسية مشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، النادي الإفريقي ضد جوريبال مالي والترجي ضد الجرجيسي ضد ديامبيرس السنغالي، مباريات الإفريقي في الخامسة والترجي الجرجيسي في السادسة، سنتابع كل المباريات. والبداية بدفعة أولى للجولة الرابعة، ذهاب للرابطة المحترفة الأولى، لقاء ملعب بن جنات بين الاتحادين، الاتحاد الرياضي المنسيري والاتحاد الرياضي ببن قردان. التعليق لهذه السيارة والتحليل لناجي عاشور مباشرة إلى ملعب بن جنات. هادي أهلا وسهلا، مرحبا بك وبضيفك.
2: أهلا وسهلا بك كريم، تحية ليك ولكل أفوان على مشاهدة إذاعة تتوين. ذو ملعب بن جنات المنستير يحتذن مباراة الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بين الاتحادين، الاتحاد المنستيري واتحاد بن قردان. قل في إطار الجولة الرابعة ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تغيرت منذ حين النتيجة، نحن الآن وصلنا لتقريبا 8 دقائق لعب هنا في بن جنات والنتيجة تغيرت منذ دقيقة. افتتاح النتيجة الاتحاد الرياضي المنستيري عن طريق صالح البرهومي في الدقيقة السابعة بعد امتداد من احمد بوعصيده اللي ينزل اول مره في تشكيله الفريق هذا الموسم. والان الحكم اسامه بن اسحاق في بالتنسيق مع غرفه الفار للتثبت من مدى صحه الهدف. حبيت نرحب مجددا بالساده المستمعين ومحللنا الفني سي ناجي عاشور لتحليل ابرز احداث هذه المباراه. سي ناجي مرحبا بك.
3: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي اذاعه التطاوين ومشكور على الاستضافه.
2: فقط مدكب التشكيلتين قبل انطلاق المباراة، نحن في انتظار القرار الرسمي للحكم أسامة بن اسحاق. تشكيلة اتحاد بن قردان في المرمى، الأسعد همامي مع اسلام تيز، جاسم عبشي، ايمن العمري، دانيال اوبا، غازي العيادي، حبيب يكن، ادريس المحيرسي، نسيم شاشية، موجودي، رمضان كيسلا، وعبد الابوهوش. والحكم يقر رسميا باحتساب الهدف، وبالتالي النتيجة رسميا 1-0 لاتحاد الرياضي المنستيري امام اتحاد بن قردان. هدف اللاعب صالح البرهومي في الدقيقة السابعة. نواصل التشكيل على بنك البدلاء في فريق الاتحاد بن قردان، مختار العرفاوي حارس مرمى ثاني مع قيس فضيل، فؤاد التيمومي، لامين توري، أشرف بوراوي، أنس بوعطية، صالح الحرابي، وائل صالحي، وحمزة أبو بكر. يدرب الفريق سفيان الحدوسي. تشكيلة الاتحاد المنسيري في المرمى، أحمد سليمان مع ياسين العمري، رائد بوشنيبة، ريان عزوز قائد الفريق، يوسف بنقا، ميراس بن حسين، محمود خربال، يوسف الحرش، صالح البرومي، أحمد بوعصيدة، وبجاء تيرابا. على بنك البودلاء ريان بسباس مع منتصر بوغزالة، أوسمان دياني، إبراهيم غادياغا، عدنان اليعقوبي، سامي بوعلي، شيم جبالي، نور الزمان زموري، وعبد الرحمن بوزكاند. يدرب الفريق البرتغالي رومان فولز. الطاقم تحكيم هذه المباراة بقيادة الحكم الرئيسي أسامة بن اسحاق، المساعد الأول مروان حمودة، المساعد الثاني أحمد بن صالح، الحكم الاحتياطي عبد الحميد بدر الدين، في غرفة الفار هيثم قيرات ويساعده زياد الضويوي. يراقب هذه المباراة عبد الستار الحفظوني، وفي التنسيق العالمي الثنائي زياد بن جراد وسفيان الجري. قلت وصلنا لتقريبا ل 11 دقيقة لعب في هذه المباراة، ولازال التقدم للاتحاد الرياضي المنسيري بهدف مقابل صفر، هدف صالح البرهومي في الدقيقة 7. نمشيو لمحلل الفني سي ناجي، مرحبا بك من جديد.
3: مرحبا بك.
2: إلى حد الآن تقريبا أكثر من 10 دقائق لعب، كيف شريت الفريقين خاصة الاتحاد الرياضي المنسيري يعني رسميا يعني رفع المنع على الانتداب، وكذلك اتحاد بن قردان في ثاني مباراة لي باعتبار أنه عنده زوز مباريات ما تلعبوش، مباراة في الجولة الأولى ضد نادي الحان الحمام، والمباراة الثانية ضد فريق النيدر دي سفيخس اللي باش تلعب إن شاء الله نهار الأربعاء. إلى حد الآن كيف شفت مردود الفريقين؟
3: والله يمر الفريقين لونتام دوماج كانت بالنسبه لفريق الاتحاد، معناتها كان اثر سورتو كوتي دروا اللي فيها كوتي غربال، معناتها كانت هذيك هي البوان فور معناتها نتاع المستير. شفنا حتى في البلاسمون نتاع ليكيب، معناتها شوفوا ميراس بالحسني يذكروش رايد بشنيبة يدخل من التيران ولعبه كله على غربال فما ما انت امتي ديكالاج معناتها في الكوتي جوش نتاع بنقردين لوكازيون الاولانيه معناتها كانت ترجو تعدت المره الثانيه لكن الثالثه كانت ثابته كما نقولوها دونك باسيده كان معناتها عمل لابيل ممتاز وفينيسيون هذه المره الثانيه البرهومي اللي يكون موجود معناتها في لي 18 متر وهذه توا حاليا بتاتا من الحوايج اللي تبدلت شويه في الاتحاد انه ما عادش نشوف البرهومي ديما حل معناتها على كاتا كونت كلوار ديما نشوفوه في الفينيسيون دونك بالنسبه لونتام دوماج كان لونتام دوماج للفريق الاتحاد فريق الاتحاد معناتها عنده تغييرات جوست على مستوى كسوا ياسين عامري ولا هو رقم 10 معناتها في بلاس القانوني نفس الشيء يدخل باسيدا بارك ديا معناتها في بلاس كادياغا تثبيت ميراس بن حسن وكان معناتها باه جاء في وسط الميدان خلاف اللاعب عثمان دياني اللي نتصور عنده مزات مخالفات الاصابه دواء الى حد الان معناتها نشوفوا زوج فرق بالنسبه للاتحاد بن قردان الحدوث يتوخى معناتها طريقه حب يوقف شويه من التيران تاع المستير بطريقه لعبه نتاعو الكات 3 3 معناتها استغل عامل خبره لدوز ترونجي معناتها كلاعبين ارتكاز معهم غازي العيادي كثالث وتريو نتاعو القدام كسوال محيسي كسوال نسيم ششيه كسوال وحش معناتها حاليا معناتها ما نجموش نحكموا على المقابل لانه لي زوكازيون الاولى كانت فما لوكازيون الاولانيه لبن قردان ومن بعد زوكازيون المستير استغلتها المستير معناتها وسجلت منها هدف لكن ما زالت المقابل نشوفوا معناتها الميليو تيران شو يصير فيه لانه فما قلت لك التريو نتاع ميليو تيران والتريو نتاع بن قردان معناتها فما مركز انديفيديوال عام والحيدوسي على الملاعبيه نتاع المستير ونفس الشيء ياسين عامري شنو الامباكت باش يعطيه معناتها كرقم 10 معناتها في الاكيب لانه شفناه عنده مده ياسين عامري ديما يلعب اتاكونت كلور ما يلعبش معناتها امينور دو جو اسكو باش يكون حاضر بدنيا باش ينجم معناتها في ريكوبيراسيون في شد الكره دونك هذا كل بنشوفوه في الملعب وتو كما قلت انت الاسبقيه للاتحاد 63
0: حتى على مستوى سيناجي مستوى وسط الميدان فما كالتفوق العددي لفريق اتحاد بن قردان حسب الاتحاد المنصري على مستوى عدد متوسطي الميدان.
3: ايه صحيح على خاطر هو انا قلت لك معناتها حد لي دوز اترونجي نتاعو لعب ملاعب بيفو اكسيال وملاعب الاخر بجنبه كيف غازي العيادي وعندهم لاعبين اخرين يدس محيرزي ولا تكونت كلوار قرب برشا معناتها توا حتى في الحاجه الباهيه في بن قردان معناتها ما نكذبش عليك توا صحيح توا هي خاسره لكن في لي نومبر دو زوكازيون توا هذه اوكازيون اخرى معناتها مش قاعد يلعب في الكوره قاعد يشد في الكوره قاعد معناتها قاعد يدرج بها معناتها من ديفونس للميليو تيران للاتاك لكن يقعد الاشكال الوحيد احنا شفنا ديفونس شويه في لاكس بصراحه على مستوى لاكس كوتي جوش اللي فيه الغربال وفيه بوشنيبه دونك ما غادي يجي الاخطر بالنسبه له تمريره ممتازه معناتها نشوفوا حتى على مستوى التمريرات غازي العيادي معناتها بصراحه قاعد يعطي في مردود مش خايب دونك بن قردان حاليا موجوده بصراحه حتى في لي نومبر دو زوكازيون في التير هذا التير الثاني دونك نتصور نشوفوا مقابله ممتازه بصراحه.
0: شكرا لك سي ناجي وصلنا ل 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول والتقدم لفريق الاتحاد الرذمون السيري على حساب اتحاد بن قردان بهدف مقابل صفر هدف صلاح البرهومي في الدقيقة السابعة من هذا الشوط الأول التسديدة الأخيرة اتحاد بن قردان كانت من ديانا لوباما جابت الاختار مرت على يمين الحارس أحمد سليمان حارس الاتحاد الرذمون السيري تتنفذ ضربة المرمى هذا هجوم لفريق الاتحاد الرذمون السيري وموجود اتحاد بن قردان في الدفاع تمشي كورة رمي التماس للاتحاد المنسيري الظهير الايمن كريم اول محمود خربالي نفذ رميه التماس ترجع من جديد رميه التماس للاتحاد المنسيري على الجهه اليمنى مقابل بنك احتياط الاتحاد المنسيري محمود خربال في تنفيذ رميه التماس داخل منطقه الجزاء كره وترجع من الدفاع مجرد تسديد تصدم بالدفاع كان التسديد كان من اللاعب ياسين العمري لفريق الاتحاد المنسيري لكن تصدم بالدفاع ترجع من جديد الكره على مستوى الجهه اليمنى وتمشي رميه التماس للاتحاد الرياضي ببن قردان هذه المواجهه الرقم 21 بين الفريقين في المواجهات السابقه اربع انتصارات للاتحاد الرياضي المنسيري ست انتصارات الاتحاد بن قردان وخمس مواجهات انتهت بالتعادل بين الفريقين اخر مباراه كانت 25 ابريل 26 في بن قردان وفات 2-0 الاتحاد الرياضي بن قردان امام الاتحاد الرياضي المنصيري ويعني في المواجهات انتصار وحيد لاتحاد بن قردان في المنصير هنا كانت في 5 فيفري 2023 بهدف مقابل صفر بينما اخر انتصار للاتحاد الرياضي المنصيري يعود الى 3 ديسمبر 2024 هنا في بجنات 2-1 الاتحاد المنصيري ثنائيه حازم المسوري وايمن الحارسي ترجع الكره ترجع الكره بالرمية التلو الكل فريق الاتحاد بمقدار الكره داخل منطقه الجزاء، التسديد والهدف تعادل، هدف التعادل الاتحاد الرياضي بمقدار، كانت تسديده بن قاسي العيادي من خط 18 تستقر في مرمى الحارس احمد سليمان وتعود المباراه الى نقطه الصفر. هدف مقابل هدف بين الفريقين، قلت في الدقيقه 17 يتمكن قاسي العيادي من تعطيل النتيجه لفريق الاتحاد الرياضي ببنكرتين، تسديدة ولا أروى الحقيقة تستقر في مرمى الحارس أحمد سليمان. قل تعود المباراة سيناريو آخر، 1-1 في 20 دقيقة لعب تقريبا أو قل بكثير، والنتيجة تعود سيناجي إلى التعادل هدف مقابل هدف.
3: كما كنا نحكي براتيكمون هذا كتريام تير بالنسبة لبنكرتين، والملاحظة الأولى بالنسبة لبنكرتين يلعب الكوتي فورم تاعه مع الكوتي اليمين، ما تخدم برشا على الكوتي اليمين الريال دروا قاعد يطلع برشا برشا خدمة تخدم غادي، ومن بعد يصيروا معناتها كسوا لي ديفياسيون كسوا لي سونتراج معناتها في لاكس تاع المسير، فما اشكال بالنسبه لرينا عزوز البنكا ديما في رجوع الكره بالراس كسوا مقابله ملعب تونسي، نفس الغلطه براتيكمون تتعاود اليوم مع مقابله بن قردان. الملاحظه زاد كيف بالنسبه لبن قرداني حبيت نقول لك عليه، ولا حبيب ياك نراو سي اندرو تي يلعب على الكوتي اليسار هذاك اللي خلق ديزيكيليبر في الكوفرتير، دونك هذاك علاش الكوتي فورم تاع المستير هو تو على الكوتي نتاع حبيب لكن لانه موش جوشي دروتي.
0: وكاني فما توصيات مدرب سفيان الحيدوس على مستوى التسديدات تقريبا 4 أو 5 تسديدات اثبرت هدف التعادل.
3: بطبيعه الحال هو براتيكمون هو كان السباق في التسديدات، لكن معناتها كان يعاود، والحاجه الباهيه اللي هما بالنسبه لبنكرتين قاعدين يتعاودوا تيبيكمون هما بيدو معناتها نفس ليزوكازيون قاعدوا يتعاودوا كسوا تتغلب كره على اليمين ومن بعد تتحط في لاكس تاع المستير وجابت منها الهدف بعد رابع تسديد.
0: شكرا لك سيناجي، هذه تسديدة أخرى كانت لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري ولكن تعلق للحارس الأسعد الهمامي، التسديدة كانت يبدو لي من يوسف الحارس ولا تعلق أو ياسين العمري عفوا تعلق للحارس الأسعد الهمامي، ضربة ركنية تمشي للاتحاد المنستيري على يسار الحارس الأسعد الهمامي حارس اتحاد بقردان، ضربة ركنية باش تتنفذ لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري على مستوى الجهة اليمنى على يسار الحارس الأسعد الأمامي تفويت ضربة ركنية، فالقائمة الثانية يطلع دفاع التسديدة كانت تخطيرة برشا، كان قريب من إضافة الهدف الثاني فريق الاتحاد الرياضي المنستيري، كان توزيع من ضربة ركنية والتسديدة ممتازة جدا كانت من اللاعب يبدو لي ميراس بن حسين، تسديدة ممتازة مرت فوق مرمى الحارس الأسعد الأمامي بقليل تمشي ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي ببقردان باش ينفذ ضربة المرمى الحارس الأسعد الأمامي. هذه ثاني مباراة الاتحاد بقردان هذا الموسم، عنده زوز مباريات مازالوا ما تلعبوش في الجولة الأولى والجولة الثالثة، الجولة الأولى كانت ضد حمام لنف وتأجلت، والجولة الثالثة كانت ضد فريق يعني نادر الصفاقسي وستلعب في بنكرتان يوم الأربعاء القادم بسبب مشاركة النادر الصفاقسي في كأس الاتحاد الأفريقي. هذا بالنسبة لاتحاد بنكرتان، بينما الاتحاد الرياضي المنستيري كذلك عنده مباراة مؤجلة في إطار الجولة الثالثة لنفس السبب ضد ترجي جرجيس في جرجيس بسبب مشاركة ترجي جرجيس كذلك في كأس الاتحاد الأفريقي. بالمناسبة نتمناو لي ممثلينا في كرة القدم التونسية في القارة الأفريقية كل التوفيق والنجاح.
1: هو هذه نفس الإطار يعني المشاركات الأفريقية الفرق التونسية بعد 40 دقيقة من الآن، مباراة النادي الأفريقي الجوريبال مالي وتشكيلة النادي الأفريقي للمباراة مهيب الشامخ في المرمى مع إسماعيل سيمبارا، عمر عبد الحق، غيث الزعلوني، حسام بن علي، سيدو خان، ألان كونتي، أسامة العشرين، أيمن الحرزي، فيليب كيزومبي وصادق قديد. هذه التشكيلة اختار المدرب مهر الكنزاري لمباراة جوليبان ذكر انطلاقا من الساعة 5 في المقابلة. الترجي الرياضي الجرجيسي يخرج منذ لحظات من النزل الإقامة في اتجاه ملعب ليوبارسي غارسينغور اللي باش يحتضن لقاء ضد ديامبارسا السنغالي، والمباراة انطلاقا من الساعة 6. ونذكر كل أحباء الترجي الجرجيسي وأحباء الرياضة ككل سنتابع إن شاء الله أهم ما يجرى في هذه المباراة. الكلمة ليك من جديد هادي، تفضل.
0: شكرا لك، تفضل سيناجي.
3: الملاحظة على بونت معناتها نفس الإشكالية في الاتحاد في مستوى الكوفرتير في اللاكس، معناتها صارت نفس اللقطة ما قابلت الملعب التونسي كيف زاد معناتها كرة دوزيام بالي راجع ما بين بنقا وما بين وما بين رين عزوز، معناتها جابت الهدف الملعب التونسي وهي بيدها براتيكمون تتعاود ما بين قردان. دونك لنا لازم يركز مليح فريق الاتحاد على مستوى الكرات الثانيه الطايحه اللي بعد براتيكمون في 18 متر، لانه خلقوا لهم برشا مشاكل. وجود غازي العيادي قريب للديزوي ماتن براتيكمون كصانع العاب ولا محاله يلعب في الكتر وتر واحد يدوسي ملاعب يبرد.
0: وغازي العيادي يحذق مثل هذه الكرات، يعني خسر على مستوى خط 18
3: سورتو، عامل خبره معناتها، عامل خبره، عامل عمر معناتها، عنده دخل معناتها نتاعو كانت ممتازه. دونك في الديزيام بال هذوما لازم يكونوا ذكيين ملاعبيه باش على الاقل ما يخلوش ثغره البنقردان، لانه شفنا الحيدوسي ملاعب يبارك فيكس قدام ديفونس، زوز ملاعبين الاخرين اللي هما غازي العيادي وليترونجي الاخر عملوا فيكساسيون الباه جاو الميراس بالحسن باش ما ياخذوش كره مرتاحين.
0: غازي العيادي هداف الجوله الثانيه على التوالي، يعني هو اتحاد بنقردان عنده زوز مباريات فقط، هداف الجوله الثانيه على التوالي لاعب الخبر.
3: صحيح صحيح، رغم اللي كما قلت انت ملاحظه قيمه من بكري، لانه اساس فريق بنقردان سما لاعب مقابله برك معناتها مقارنه بالاتحاد هذا موسيري، وفريق يلعب الثاني مقابل ارضيه ميدان الاتحاد وثاني مقابل خارج قواعد بنقردان.
0: شكرا، وصلنا ل 22 دقيقة لعب هنا في بنجانات، تعادل دفه وقبل دفه هذه كرة الاتحاد، والحارس الأسعد الأمامي ياخذ كورته ويخلي كرة تخرج ضربة مرمى يغطي على كورته، تقاطع أرضية الميدان ضربة مرمى للاتحاد الرياضي ببنجردان. قلت في 23 دقيقة لعب تقريبا التعادل دفه مقابل هدف بين الفريقين، ترجع كرة ضربة مرمى الاتحاد ببنجردان، تتنفذ الكرة تمشي بسرعة، الكرة الحكام يوقف اللعب من جديد، يوقف اللعب الحكام يقول تعاد ضربة المرمى لفريق اتحاد بنقردان، تتنفذ بسرعة، تمشي كرة على المستوى الجهة اليمنى وتمشي الرمية التماس، رمية التماس لفريق الاتحاد رات المنستيري، الكرة طويلة على مستوى الجهة اليسرى، هذه كرة اتحاد يمر اللعب يبدو لي صالح العرب، هذه كرة اتحاد المنستيري على مستوى خط 18، التحذير داخل منطقة الجزاء، يمشي بالكرة رائد بوشتيبة عظيم ممتاز جدا، ممتاز التألق للحارس الأسعد الأمامي، يخرج الكرة ضربة ركنية، تدخل ممتاز من الحارس الأسعد الأمامي بعد التوزيعة من، لكن الكرة تمشي ضربة مرمى، قلت اصطدمت الكرة بالدفاع ثم مشات خارج أرضية الميدان ضربة مرمى لفريق الاتحاد رياضي المنستيري. تقريبا الفريقين سيناجي رجعوا لمصفر يعني لبداية المباراة، تتعادل هدف قبل هدف تقريبا إلى حد الآن، كل مدرب ضربته تقريبا تاريخ كل فريق.
3: صحيح معناتها تو نجم نقولوا معناتها الشماء واضحين، يعني قلت لك فريق الاتحاد مركز برشا الكوتي جوش تاع بنقردان، لأنه فيه الحبيب يا كنسي اندرواتي وعنده مشاكل في الكوفرتير مش قاعد يخطف معناتها في الكور، وشفنا حتى لي زابيل نتاع بوسيده كلهم على الكوتي غوش، هنا تركيز غربال كيف كيف من هنا على الكوتي غوش. دونك دار بالنسبه للزوج فرق البوان فورم نتاع ميسيري وكوتي دروا، نفس الشيء بالنسبه للبنقردان اللي هو كوتي دروا، دونك الملاعبيه الزوج فرق قاعدين يلعبوا على الكوتي دروا نتاعهم، الكوتي غوش نتاع ميسيري يكمل لي زاكسيون في الفينيسيون مش قاعد يبني، ما شفناش الحرش، ما شفناش معناتها البرهومي معناتها في لي زاكسيون جو، شفناه معناتها يكملوا لي زاكسيون. نفس الشيء بالنسبه للفريق بنقردان، ما شفناش داسي محيسي تو معناتها في الفاز دو كونستركسيون، قاعد نشوفوا فيه جوست في لي 18 في الباس التقنيه. دونك هنا فما تقارب معناتها في طريقه اللعب، يقعد ثم الاشكال زاد بالنسبه لبنقردان هو على مستوى الكره الثابته، ما في الماركاج مش قويين تقريبا، براتيكمون هذه ثالث كورنير اللي ملاعبي معناتها من المستيري نجم يتمكن باش ياخذها، دونك فما التفوق بالنسبه للمستيري على مستوى الكره الثابته، وفي مليون تيران بصراحه الى حد اللحظه هذه نجم نقولوا معناتها مليون تيران انكتابل، كسوا بنقردان كسوا المستيري معناتها الزوز قاعدين يلعبوا، افضليه صغيره للاتحاد هذا المستيري خاصه معناتها في الدوزيام بال في الشطر الثاني، والعكس بالعكس معناتها بنقردان في الدوزيام بال نتاعها في الشطر نتاع المستيري قاعده تاخذ.
0: شكرا، وصلنا ل 26 قلعة في هذا الشوط الأول، التعادل هدف قبل هدف بين الاتحاد رياضي المنستيري والاتحاد الرياضي ببنقردان كورة،
1: الهدف الأول المرسى الهدف الأول المرسى أمام النجم الذي الساحلي بتوقيع نور ماني، ولا التعادل متواصل بين حمام سوسة والملعب التونسي. تفضل.
0: ونور ماني كريم يواصل التعلق، تقريبا هدف في كل جولة نور ماني، اللاعب السابق للأمل الرياضي بحمام سوسة متعلق مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. أولى تغييرات كريم، أولى تغييرات فريق اتحاد بنقردان، يبدو لي تغيير اضطراري، خروج حبيب يكن ودخول اللاعب صالح الحرابي، أولى تغييرات المدرب سفيان الحدوسي.
3: شق على بكري تي الصحة، لأنه شاف الديفانس اللي عنده على مستوى كوتي جورش، أنه عنده زوج لاعبين درواتي المحرسي بحكم الامر ما يرجعش لحبيبي كندرواتي دونك توا دخل الحرابي في اللاكس واللي كان يلعب قوشيه معناتها في اللاكس جه هو على اليسار باش على الاقل
0: تاكيد لكلامك يا سي ناجي
3: تاكيد بيان سور لانه من نعرفوا الحيدوسي بحكم الخبره نتاعو شلق ان الكوتي قوش نتاعو معناتها صاير له برشا مشاكل دونك اختار باش الاكسيال نتاعو قوشيه واللي هو ريال قوش حبيبي كان يخرج ويولي معناتها اونيكي ليبر على الاقل معناتها يحاول ينقص شويه من الضغط نتاع فريق الاتحاد المصري على الكوتي اليمين.
0: شكرا. في توقيت 27 دقيقة لعب الاتحاد الرذمون السيري متعادل مع فريق الاتحاد بكردان. هذا هجوم لفريق الاتحاد الرذمون السيري على مستوى الجهة اليسرى يدخل الكرة داخل المنطقة الأساسية الكرة والركنية. التدخل من اللاعب رقم 23 أدري أو 33 نسيم شاشية يخرج الكرة في الركنية ضربة ركنية للاتحاد المنسيري على يمين الحارس الأسعد الأمامي. ممتاز تدخل دفاع اتحاد بنكرتان في هذا التوقيت بالذات كان هجوم خطير لفريق الاتحاد المنسيري على مستوى الأشياء اليسرى ضربة ركنية. الحقيقة فما صعوبة كبيرة في قراءة أرقام اللاعبين للفرق السوس الحقيقة سواء الاتحاد المنسيري أو الاتحاد بنكرتان. الاتحاد المنسيري يعني بالأرقام باللون الفضة والذهبي

0: الملاحظة دي اعطينا برشا مرات على مستوى الإذاعات وكذلك فريق الاتحاد المنسيري اللون الأزرق وقراءة الرقم باللون الذهبي الحقيقة صعيبة برشا ذيك ساعات نبدأ في صعوبة لمعرفة اللعب في كل يعني تحرك على مستوى وسط الميدان الفريقين. على كل وصلنا لي 29 دقيقة لعب هنا في بنشنات المنسير التعادل هدف قبل هدف بين الاتحادين المنسيري واتحاد بقردين. سلاح البرومي كان افتتاح النتيجة لفريق الاتحاد المنسيري وفي دقيقة 17 غازي العيادي يعدل النتيجة لفريق الاتحاد الرياضي في بقردين. الحكم أسامة بن إسحاق يوقف اللعب لإسعاف اللاعبين. وسام بن ساق على فكرة أول مباراة لي هذا الموسم كحكم رئيسي، عمل زوز مباريات في غرفة الفار، واحدة في الجولة الثانية بين النجم الساحلي والنجم المتلوي، وفي الجولة الثالثة بين الترجي والمستقبل الرياضي بالمرسى. باش ترجع كورة بضربة مخالفة لفريق الاتحاد المنسيري، نشوف الكورة على كورة كل من ريان عزوز واللاعب ياسين العمري في ضربة المخالفة، تنفيذ ثنائي. ضربة المخالفة تبعت تقريبا 30 متر عن مرمى الحارس لسعد الهمامي. في ضربة المخالفة الحكم أسامة بن إسحاقي ونبه على شطار الدفاع على تنفيذ ضربة المخالفة، من سينفذ؟ أصبح تنفيذ ثلاثة تسديد ممتازة جدا ممتازة من اللاعب ريان عزوز، والأروع كان كذلك من الحارس لسعد الهمامي اللي خرج كرة في الركنية. تمشي ضربة ركنية لفريق الاتحاد رياضي المنسيري، تقريبا أغلب الكرات أو الضربات الركنية كانت على الجهة اليمنى الاتحاد رياضي المنسيري والجهة اليسرى لفريق الاتحاد الرياضي ببقردين. تنفيذ ضربة ركنية، تنفيذ ضربة ركنية للاتحاد رياضي المنسيري، تنفيذ ضربة ركنية. الرائد بوشنيبة يبدو في تنفيذ ضربة ركنية تتنفذ على مستوى القائمة الأول ترجم الدفاع خارج المنطقة 18، ثم من جديد الاتحاد المنسيري التسديدة تمر خارج ضربية الميدان، ضربة مرمى للاتحاد الرياضي ببقردين في توقيت تقريبا 30 دقيقة لعب لحد الآن، وتعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين، وكأنه سيناجي انخفض قليلا المستوى اللعب لحد الآن.
1: صحيح بعد براتيكمون 20 مينوت اللي تمركوا فيهم الدوبيوت فما شوية رولاشمون، هذا عادي جدا معناتها على المستوى البدني ديما يصير رولاشمون، ثم يقعد ديما الفريق يزم يكون فايق معناتها في الكونسنتراسيون تاعو، ما يضيعش الكونسنتراسيون تاعو في المومون فامبل، يقعد جوست باش اني نقول التفوق اللي شفناه تاعو بالنسبه للمسيري وعلى مستوى النومبر دي كورنير براتيكمون 6 كورنير كاملين، حتى على مستوى التسديدات البدايه كانت بنقردان عمل براتيكمون 4 5 تسديدات من الاول، لكن من بعد تاعو ما شفناش المسيري خذا شويه معناتها براتيكمون من 20 30 مينوت خذا هو اللي معناتها الزمام الامور كسوا في الكرة الثابتة كسوا حتى في اللعب، دونك التغييرات بتاتر متاع صالح الحرابي وحبيب ياكن والميزون بلاس متاع بنقردان مش خدت شوية وقت، لكن شفنا توا على عكس معناتها أول ما بدأت المقابلة توا بتاتر نشوفوا تحركات على المستوى اليمين، لكن بنقردان معناتها عمل 10 دقائق براتيكمون تحت الضغط متاع مسير، لكن من حسن حظه ولو رغم الكورنير ورغم التسديدات ما قبلش هدف، دونك توا نجم نقولوا لحد اللحظة دي بعد 31 دقيقة لعب صراحة بنقردان توا حاليا معناتها تمكن انه قاعد في ارضية المسيري، ارضية مش سهلة انه الى حد اللحظة هذه معناتها عامل 1-1 معناتها في الوقفة نتاع التيران مش خايب، دونك يقعد الاشكال نتاعو انه على مستوى الكوفرتير خويا كسوا اليمين كسوا اليسار عنده اشكاليات في الدفاع، مش خلى شفنا قداش من كورنير وقداش من بلاريتي، دونك دفاعيا عنده اشكاليات في مستوى الكوفرتير لانه يلعب مانيش عارف اسكو الحيدوسي يلعب الليني ولا هما يلعبوا في الليني، خاطر ما نصورش الحيدوسي حسب ما نعرف اني سيرارو يلعب الليني معناتها سورتو الاكستيريور ياخذ ديما حذره، لكن شفناهم بلاسمون تاعهم ديما يلعبوا الليني ويتحطوا في وضعيات نتاع اورجو وهما اللي خلقت لهم برشا مشاكل الكوفرتور واللي جابوا لي كورنير، وهذاك يلزم الاشكال هذا يتصلح البنقردان في الدوزيام تاعو لانه لاعبي الاتحاد المرسيلي مع ابو عصيده يقلق يسون رابيد في الظهر.
0: مشكور سيناشي على هذه الملاحظات القائمة. ترجع كورة برمية التماس لاتحاد رياضي ببقردين على مستوى الأجهزة اليسرى، رمية التماس باش ينفذها اللاعب رقم 20 جاسم عبشي، ينفذ الكورة ترجع من دفاع الاتحاد رياضي المنسيري من جديد جاسم عبشي يمشي بالكورة تتقص ترجع في هجوم لفريق الاتحاد رياضي المنسيري على مستوى الأجهزة اليسرى، أحمد أبو عصيد يحط الكورة على اليمين مازالت الكورة الاتحاد رياضي المنسيري داخل منطقة الجزاء، ترجع من دفاع الاتحاد رياضي المنسيري أو الاتحاد رياضي ببقردين اللي طالب جماهير الاتحاد ضربة جزاء، ترجع كورة الاتحاد المنسيري داخل منطقة الجزاء على مستوى الجزاء ترجع من الدفاع ممتاز تدخل

0: دفاع الاتحاد الرياضي بمقردين، الكرة على مستوى وسط الميدان يا اخوة قائد فريق الاتحاد اللاعب ريان عزوز. ريان عزوز وري كرة لدفاع الاتحاد المنسيري ويوسف بنكا اللاعب الكامروني يا اخوة. الكرة على مستوى دفاع الاتحاد المنسيري، احكينا على الارقام وصعوبة قراءتها، نحكيه كذلك على القميص الجديد في حلة جديدة فريق الاتحاد المنسيري. أول يعني في بداية الموسم أول مرة يلعب القميص الجديد، تاريخ الاتحاد المنسيري، تاريخ التأسيس تاريخ كبير 1923 تاريخ تأسيس فريق الاتحاد الرياضي المنسيري. هذه كرة اتحاد ترشى من دفاع الاتحاد الرياضي بقدرين وياخذ الكرة لأسعد الهمامي، مختل أسعد الهمامي رشى كرة بكلتا يديه، لكن كرة من جديد لدفاع الاتحاد رين عزوز. دفاع الاتحاد المنسيري رشى كرة ورية لحارس مرمى أحمد سليمان، يلعب كرة على اليمين إلى الميراس بن حسين، بن حسين به الكرة مستوى الجهة اليمنى إلى ياسين العمري، ياسين العمري التسديدة ضعيفة خارج ظرفية الميدان على يسار الحارس الأسعد الأمامي. تمشي ضربة مرمى للاتحاد الذي بقدام في التوقيت تقريبا 34 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والتعادل مازال هدف وقبل هدف بين الاتحاد المنسيري واتحاد بنك بقردين. فملاعب الاتحاد بقردين ملقى على أرضية الميدان، سلامات شال لباس للعب اتحاد بنكرتين. الحكام يدخل يطلب من طاقم الطبي او الاسعافات الاوليه للاعب اتحاد بنكرتين. سلامات مباراة تدور في طقس معتدل الحقيقه، ارضيه ميدان نوعا ما طيبه هنا في المونستير، كيف لا ولا ملعب بنجانات تحتضن عديد المباريات للمنتخب التونسي. وذكر المنتخب التونسي اللي توتال يعني استحقاقات قادمة، أولها مباراة بوتسوانا أو مباراة غانا بشكون صلى يوم 24 سبتمبر في أولمبي رادس، والمباراة الثانية 28 سبتمبر كذلك مع بوتسوانا كذلك في رادس بعد الاتفاق مع الجامعة البوتسوانية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي. الذهاب سيكون في تونس والإياب سيكون في بروكوني في العاصمة البوتسوانية. ترجع الكرة لفريق الاتحاد المنسيري. على فكرة ملاحظة سيناجي، قلت تقريبا إلى حد توقيت 36 دقيقة لعب، في قراءة إلى حد الآن كيف شريت المباراة؟
1: والله بالنسبة كما قلت لك إلى حد اللحظة هذه تسمى الاتحاد البنجرداني معناتها على حسب نتيجة 1-1 معناتها تسمى قاعد يقدم في شوط مش خايب، لكن عنده إشكاليات على مستوى كوتي اليمين كيف كيف مع بتاتر اش مشكل الاصابات قاعدين نشوفوا في فؤاد التميم مش عاود يدخل دونك نفس الشيء كنت اللي صار نحكيوا عليه دونك حتى تقريب الشانجمون اللي صار نتاع الهرابي كينو عاود معناتها صارت اصابه اخرى معناتها في بنجردان دونك بتاتر النومبر دو ماتش اللاعب ومش حاضرين انكور فيزيكمون، لكن الى حد اللحظه هذه السيطره بصراحه لي زوكازيون لو نومبر دو كورنرز عندي اتحاد هذا المنسيري، لكن ما فماش ترسيم الاتحاد. الاتحاد البنجرداني تسمى الى حد اللحظه هذه 37 دقيقه مازال 1-1 عمل لونتان دو ماتش باهي معناتها عمل 20 مينوت مش خايب اتحاد بنجرداني، ومن بعد طاح الريتم تاع بنجردان في العشر دقائق وخذا فيهم المستير. اشكاليه تاع وسط الميدان شفنا غازي العيادي من الاول ومن بعد ما شفناش نفس الشيء، فما كور
2: غادر جسم عبدش قادي وغادر
1: اش قلت لك فما اصابه اخرى يدخل في وادي التميمي معناتها الاشكال نتاع الكوتي اليسار هذا نتاع بنجردان هذا شونجمون ثاني تو دونك كوسو سوا حبيبي ياكني اللي خرج وبدلوا معناتها ملاعب ياخذ في اللاكس وتو حتى هو بيدو الملاعب اللي دخل في اللاكس يعاود يخرج يدخل فوق التنومي دونك لهنا اشكاليات الكوتي جوش نتاع بنجردان قاعد معناتها تتعاود مع ملاحظه اخرى كي نشوفوا معناتها
2: سي ناجي سامحني ممكن تسقط مباريات تعاود
1: صحيح كبير. عندك حق المستير تسمى غالبته مقابل اوفيسيال معناتها كل 90 دقيقه تطور الملاعبيه، وحاجه اخرى معناتها بالنسبه للكوتي الكوتي جوش نتاع بنجردان في الكوفرتور معناتها كسوا تيمومي كسوا الحبيب لكن كي تشوف انت عندك ملاعب كيما يدرس محيرسي في العمر هذاك حتى كونت كلوار راه صعيب كيفاش نجم يرجع لك ويعمل لك الكوفرتور صحيحه على الكوتي اللي صار هذيا بوتيتر في الميتون الحدوث يفيق بالمحيرسي انه ما نجمش يعمل الكوفرتور اللازمه على غربير وعلى بوشنيبه وعلى بوحسيده لانه الكوتي فورم تاع المسير والكوتي اليمين اذا يحب يسكر الكوتي تاع مستير دونك لازم يلقى حل في الكوفرتور هذه احتمال يهز هو على اليمين ويجيب ملاعب اخر صغير في العمر لانه بالطريقه هذه النجم نقول لك راهو اختار باش يعاود يجي من اليمين ويولي اشكال بنجردان.
0: مشكور جدا محللنا الفني سيناشي العسكر ساكورا بضربة مخالفة لفريق الاتحاد رضي المنسيري في مناطق اتحاد بن قردين. تنفيذ الثنائي بين محمود خربيل وياسين عمري، تقريبا ياسين عمري على كل كرة ثابتة على مستوى الجهة اليمنى لفريق الاتحاد رضي المنسيري. ضربة المخالفة باش تنفذ، حكام يعطي إشارة للتنفيذ، ينفذ ياسين العمري، كرة داخل منطقة الجزاء لفريق الاتحاد المنسيري بالراس، ما يخلطش عليها ابراهيم بنكا ويوسف بنكا، والكرة خارج ارضية الميدان. ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين في توقيت 39 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والتعادل هدف قبل هدف بين الفريقين. تتنفذ ضربة المرمى تمشي على الجهة اليسرى لفريق الاتحاد بن قردين، كرة على مستوى وسط الميدان تقطع من لاعب الاتحاد أو الاتحاد المنسيري من جديد، فما لاعب ملقى على أرضية الميدان يسقط اللي هو اللاعب رقم 30 النيجيري دانييل أوبا 22 عام لاعب فريق الاتحاد الرياضي ببن قردين، يتحصل على مخالفة. ضربة مخالفة لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين، يخلي الكرة للعب يبدو لي لعب مونغي دي رمضان. على كل تتنفذ ضربة المخالفة لفريق اتحاد بن قردين أو صالح الحرابي عفوا من جديد، كرة دفاع الاتحاد الرياضي ببن قردين على مستوى وسط الميدان ما توصلش. دريس محيرس ياخذ كرة، دريس محيرس ينطلق على الجهة اليسرى يسقط على أرضية الميدان، الحكم يطلب اللعب ويعود إلى المخالفة، يعود إلى المخالفة الحكم أسامة بن إسحاق. الكرة الأخيرة تحصل عليها إدريس المحيرسي الجناح الأيسر في تشكيلة اتحاد بن قردين، مع إنذار لفريق الاتحاد المنسيري ميراس بن حسين ورقة صفراء بعد العملية الأخيرة. يقوم سلامات إدريس المحيرسي. ضربة المخالفة تأتي في مناطق اتحاد المنسيري لفريق اتحاد بن قردين على مستوى الأجهة اليسرى. التنفيذ الثنائي في ضربة المخالفة لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين بين فؤاد التيمومي وغازي العيادي. ضربة المخالفة بين خط وسط الميدان وخط 18 قريبة من خط التماس. غازي العيادي وفؤاد التيمومي في تنفيذ ضربة المخالفة أمام بنك احتياط الاتحاد الرياضي ببن قردين في توقيت تقريبا 40 دقيقة في هذا الشوط الأول. التعادل هدف وقبل هدف بين الفريقين. تنفيذ ضربة المخالفة لفريق اتحاد بن قردين، أسامة بن إسحاق ينبه على اللاعبين داخل منطقة الجزاء. تنفيذ ضربة المخالفة، فؤاد التيمومي ينطلق على جهة اليسرى، فؤاد التيمومي يرفع كرة عرضية بالراس ترسم الدفاع الاتحاد المنسيري من جديد لفريق اتحاد بن قردين، تسديد لكن تصدم الدفاع وتخرج الكرة تمشي على مستوى وسط الميدان، بناء الهجمة من جديد لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين. غازي العيادي حط كرة على مختة كرة غازي العيادي من جديد وسط الميدان لفريق الاتحاد المنسيري، بين كرة لأحمد بعصيدة داخل منطقة الجزاء، بعصيدة يراوغ لكن ترشم الدقطة من دفاع الاتحاد الرياضي ببن قردين، والحكم يعطي ضربة مخالفة مع إنذار للاعب دانييل أوبا، ورقة صفراء لدانييل أوبا مع ضربة مخالفة لأحمد بعصيدة لدانييل أوبا. ضربة الأول ورقة صفراء لدانييل أوبا النيجيري في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري. يبقى ملقى على أرضية الميدان أحمد أبو عصيدة، يقوم لبس بعض الاحتجاجات من لاعبي اتحاد بن قردين على العملية الأخيرة تقريبا قبل خط 18 ببعض السنتيمترات.
3: هدي
0: فضل
3: فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة يفتتح على تسجيل أمام الملعب التونسي دقيقة 38، عمر السماري يسجل أولى أهداف المباراة.
0: شكرا لك كريم. ترجع كورة إذن قد ضربة مخالفة للاتحاد الرياضي المنستيري على مستوى الجهة اليمنى اليسرى وعلى يمين الحارس الأسعد الأمامي في تنفيذ ضربة المخالفة قائد الفريق ريان عزوز في تشكيلة الاتحاد المنستيري. ضربة المخالفة في الكرة الثابتة دائما على مستوى الجهة اليسرى ريان عزوز، على مستوى الجهة اليمنى دائما ياسين العمري لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. تنفيذ ضربة المخالفة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. كم يأتي إشارة التنفيذ بسامة بن إسحاق، إلى حد الآن يعود يوقف اللعب، برشا وقضايا الحقيقة، برشا وقضايا ثم يطلب الفار. يطلب الفار الحكم أسامة بن إسحاق توجه إلى شاشة الفار للتثبت في العملية الأخيرة سيناجي لحد الآن تقريبا 3 دقائق قبل انتهاء الشوط الأول، فما تقطع على مستوى اللعب يأثر شوية على مستوى اللعب له.
1: صحيح فما شوية بتات الرجوع للفار توا كثرت لي فوت معناتها بعد براتيك ما 30 مينوت 35 مينوت، معناتها فما على مستوى البدني تلقى شوية ديكونسنتراسيون نتاع برشا ملاعبية، دونك عادي معناتها لي نومبر دو فوت ياخذ شوية وقت مع الفار اللي يحب معناتها يبعد من المسؤولية نتاع المشاكل نتاع الأهداف، دونك بتات كي تثبت دونك لأنه ما فماش فوت، دونك رجع هو الفار شاف الفوت مش موجودة.
0: بالضبط يرجع وكأني يلغي الورقة الصفراء، يلغي الورقة الصفراء اللي تحصل عليها دانيال أوبا، يعني يلغي المخالفة ويلغي الورقة الصفراء اللي تحصل عليها اللاعب دانيال أوبا، وهذا حتى على مستوى الاحتجاج كان غضب برشا دانيال أوبا على الورقة الصفراء والخطأ الأخير الحكم.
1: ومشكورين الملاعبية نتاع بنقردان ومسير ما فماش برشا سامحني معناتها يمشوا الأربيتر ولا فما أجريسيفيتي بصراحة. ملاعبية بنقردان متفاهمين، المسير نفس الشيء معناتها تخبوا القرار ومن بعد كرجع للفار نفس الشيء، شفت معناتها ما فماش احتجاجات بصراحة. الروح الرياضية هذه والعقلية هذه زي ما تكون في الملاعب الكل،
0: هذا اللي نحبوه خاصة على مستوى التحكيم، لازمنا الحقيقة برشا برشا برشا برشا لازمنا نعاونوا طاقم التحكيم من شأنه أن ينهض بمستوى التحكيم على مستوى حكامنا الدوليين. ترجع كورة للاتحاد رياضي المنستيري بالرأس من الاتحاد بن قرتين من جديد الاتحاد رياضي المنستيري، كرة مستوى دير وسط الميدان هجوم الاتحاد بن قرتين، ينطلق اللاعب الرقم 17 من العمر لكن تقطع من دفاع الاتحاد رياضي المنستيري من جديد لفريق الاتحاد بن قرتين. ورأي الكورة لفريق اتحاد بن قرتين تقريبا 30 ثانية على انتهاء الوقت القانوني والرسمي في هذا الشوط الأول من مباراة بن جنات بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن قرتين، ولا زال التعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين. ترجع الكرة لفريق الاتحاد المنستيري على مستوى خط وسط الميدان ويسقط اللاعب يعطيه ضربة مخالفة لفريق اتحاد بن قرتين، الشمسي تنفيذ ضربة المخالفة قاسي العيادي، خبرة السنين قاسي العيادي خاصة مع فريق النادي الافريقي وفريق الملعب التونسي. ترجع كرة في يد تيمومي على مستوى الجهة اليسرى، تيمومي ورأي كرة، هذه كرة لفريق الاتحاد المنستيري وفي حلقة اتحاد بن قرتين على مستوى الجهة اليسرى، ولا ترجع من الدفاع، ترجع من دفاع الاتحاد المنستيري، ترجع من دفاع الاتحاد رياضي المنستيري على هجوم لفريق الاتحاد المنستيري على مستوى الجهة اليمنى، ما توصلش الكرة لي أحمد بوعصيدة، مخطة من دانيال أوبا، دانيال أوبا والكرة في التماس، رمي التماس لفريق الاتحاد رياضي بن قرتين بعد التدخل الأخير من اللاعب أحمد بوعصيدة اللي خرج الكرة للتماس تفاديا لضربة المرمى لفريق الاتحاد الرياضي بن قرتين. ترجع كرة إذن رمي تماس لفريق الاتحاد رياضي بي بن قرتين من جديد، والحكم يوقف اللعب يعطي ضربة مخالفة تقريبا قبل انتهاء الشوط الأول. سيناجي أنا قلنا نعود نقوله انخفض مستوى اللعب مقارنة ببداية المباراة،
1: صحيح انخفض معناتها سي با لو ميم روندمون بارابور معناتها لانتام دو ماتش، وهذا معناتها مفهوم معناتها بحكم ديما فما 20 بروميير مينوت لي دو زيكيب يحطوا فيهم كل شوي سلو بلان فيزيك، ومن بعد تلقى 10 7 8 دقائق يتيح فيهم الفريق كسوا لوكال ولا كسوا الفريق المنافس، دونك وقت تصير فيهم الاغلاط، وقت تصير فيهم معناتها البز ريجيم لي فوت نتاع لي كورنير كسوا معناتها لي بالاريتي، دونك نجم نقولوا توا الى حد اللحظه هذه كنشوفوا شوط كامل الافضليه للاتحاد هذا المنسيري بارابول نومبر دوكازيون ونومبر دو بالاريتي اللي جاوه لكن ما استغلهمش كما يلفو. فريق بن قرتين عنده شويه مشاكل سورتو دفاعيه كما حكينا فيها مع خاصه على الكوتي غوش، عنده تو كما نقولوا على الكوتشينغ عنده زوج تغييرات من قبل ما مقارنه بالاتحاد المنستيري، معناتها شو قدو ثلاثه خيارات بركم بعد معناتها في الشوط الثاني، عنده ثقل بصراحه الامانه على مستوى
0: فقط سيناجي مع 8 دقائق وقت بديل في هذا الشوط الاول،
1: معقول عنده شويه ثقل في اللاكس بصراحه بن قرتين. ونزيد ملاحظه اخرى بصراحه اني نقول نسيم شاشيه على مستوى
0: كورة هدف الثانية، الهدف الثاني للاتحاد الرياضي ببقردين، الهدف الثاني للاتحاد الرياضي ببقردين. كانت بهت كبيرة في دفاع الاتحاد الرياضي المنصيري، كورة على مستوى الجهة اليسرى بتبادل بين غازي العيادي إدريس البحيرسي، سلمت أجول الكرة تستقر في مرمى الحارس أحمد سليمان في توقيت 45 زائد 3 تتغير النتيجة، هدفين مقابل هدف لفريق الاتحاد الرياضي المنصيري فقط. نتثبت من سحب هدف الاتحاد الرياضي ببقردين في اخر هذه الشوط الاول. اسلام تاجي بتولي سحب الهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي ببقردين. يبتولي الجزائري عبد الوهاب بخوش، نعم الجزائري عبد الوهاب بخوش في توقيت 45 زائد 3 يتمكن من تسجيل الهدف الثاني للاتحاد الرياضي ببقردين. الحقيقة اتحاد بقردين آمن بإمكانياته تقريبا، خاصة مع تأخره في النتيجة، لكن نرجع عد النتيجة وسجل الهدف الثاني.
1: مازلتش نحكي لك على باش كل واحد ياخذ حقه، مازلتش نحكي لك على نسيم شاشير البارتيسيباسيون تاعو في الماتش مش برشا، ما شفناش كافونسون دو بوان، لكن الاكسيون الاخرانية هذه هو كان سبب فيها معناتها بصراحة. صحيح هو عامل السن وموش فيه برشا معناتها قدام، لكن طريقة الكونترول نتاعو والخبرة نتاعو والتمرير لإدريس المهيرسي، وفما الصنعة نتاع إدريس المهيرسي اللي براتيكمون نجم نقولوا حاضر غايب معناتها ميتون كامل، لكن خرج بالتمرير هذه اللي عطيها للاعب الجزائري اللي بصراحة انتريور دو بي معناتها قلنا معناتها تو هذه الدوزيام معناتها الأولاني يطير من غازي العيادي، والثاني نفس الشيء معناتها الكرة الثانية في الكوفرتور، قلنا لاكس نتاع مسير راهو في الكوفرتور لازم يخدم أكثر، خاصة معناتها على الكرات الثانية اللي تطيح كسوة كما طيحها نسيم شاشية كما في أول مقابلة، واللي بصراحة كلفته هدف ثاني توا مقارنة معناتها بال 45 دقيقة. تسمى بصراحة بنقردان اغتنم الفرص اللي جاته على أربعة تسديدات بسجل جوج أهداف، دونك نومبر دو ريسيت بورسونتاج دو ريسيت بارابور الاتحاد المنصيري، تسمى هو متفوق بحكم المستير جاوب بوكو دوكازيون لكن ما حطهمش في الشبكة.
0: مرة أخرى الحكم أسامة بسحاق يعود إلى غرفة الفار، تثبت في مدى صحة هدف الثاني، وبالفعل يقر الهدف الثاني لفريق الاتحاد الرياضي بمقردين. النتيجة رسميا هدفين مقابل هدف لفريق اتحاد بمقردين أمام الاتحاد الرياضي المنصيري في توقيت تقريبا 45 زائد 5. إلى حد الآن قلنا الحكام أضاف 8 دقائق وقت تبديل لكورة للاتحاد الرياضي المنصيري على مستوى الجهة اليمنى، ترجمة دفاع اتحاد بنقردين من جديد للاتحاد الرياضي المنصيري، ياسين العامري على مستوى الجهة اليمنى يراجع الكورة لوسط الميدان لفريق الاتحاد الرياضي المنصيري، الريان عزوز قائد الفريق، عزوز يحط كرة على اليسار يراوغ 2-3 باقي الكورة لفريق الاتحاد الرياضي المنصيري ورايا من جديد لقائد الفريق ريان عزوز. ترجع الكورة من يوسف بنكا الكاميروني على مستوى محور الدفاع في فريق الاتحاد المنصيري، يتدخل اللاعب ميراس بن حسين الى ريان عزوز حط كرة على اليسار لفريق الاتحاد المنصيري في مناطق الاتحاد الرياضي ببقردين. سيناريو ولا اروع لفريق الاتحاد الرياضي ببقردين اللي كان متاخر في النتيجه رغم قد تقدم الاتحاد الرياضي المنصيري، لكن عدل اتحاد بقردين ثم اضاف الهدف الثاني منذ حين. ترجع كوري
3: هذه نهاية الشوط الأول بين المرسى والنجم الذي لساح لهدف مقابل صفر لمستقبل المرسى بتوقيع نورماني، والعائد فخر التيم بن يوسف يعادل النتيجة لملعب التونسي أمام أمل حمام سوسة هدف مقابل هدف، وذكر افتتاح عمر السماري عدل فخر الدين بن يوسف، وعندك في بن جنات 2-1 للفريق الضيف الاتحاد الذي ببنقردان أمام فريق الاتحاد الذي المنصيري.
0: شكرا لك كريم، ولاحظتك سيناجي
1: المرة الثانية بين قردان على الاكستيريو يسجل زوز اهداف.
0: شكرا واضح بالضبط لأن يعني المباراة الأولى كانت ضد الأولمبي البيجي في باجة وانتصار بهدفين مقابل هدف، هذه ضربة مخالفة محمود غربال الاتحاد الرياضي المنصيري، كرة داخل منطقة الجزاء الاتحاد، ترجع من دفاع اتحاد بن قردان من شديد لميراس وبن حسين لفريق الاتحاد المنصيري، تقطع من دفاع اتحاد بن قردان ونجوم تعكس البحيرسي تريس البحيرسي يقتل من وسط الميدان، كرة لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان على مستوى الجهة اليمنى لفريق اتحاد بن قردان، والتدخل الدفاعي ممتاز يخرج الكرة في التماس، رمي التماس الاتحاد بن قردان، رمي التماس تقريبا اللحظات الأخيرة الثواني الأخيرة قبل صافرة الحكم مسمى بن إسحاق للانتهاء الشوط الأول. ترجع كرة للاتحاد بن قردان، مقطوع الكرة مختة من جديد من الغازي العيادي، خرج كرة في التماس، رمي التماس للاتحاد الرياضي المنصيري، رمي التماس تتنفذ تمشي لرين عزوز من جديد كرة للاتحاد الرياضي المنصيري، تتجاوز وسط الميدان ترجع من جديد لفريق اتحاد بن قردان. اتحاد المنصري من جديد الكرة الهجوم لاتحاد المنصري على مستوى الجهة اليمنى. ياسين العمري يمشي بكرة ياسين العمري يخطب خط ال 18 يحاول التوزيع داخل منطقة الجزاء كرة اتحاد والكرة خارج المرمى يغطي على كورته لسعد الأمامي والكرة خارج أرضية الميدان. ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان. ضربة مرمى لفريق اتحاد بن قردان باش ينفذ ضربة المرمى قائد الفريق لسعد الأمامي. لسعد الأمامي تاول كورت وتجاوز وسط الميدان. قلت الوقت القانوني والرسمي والبديل انت رسميا فانتظار صفيرة الحكم أسامة بن إسحاق. هذه كورة الاتحاد المنصري رين عزوز يلعب كورة مستوى الدفاع يوسف بنكا يمشي بكورة يقترب من خط وسط الميدان بقى يربح بعض الأمتار وتأتي مع صافرة الحكم وسام بن إسحاق. بنتي هذا الشوط الأول بيتقدم اتحاد بن قردان على حساب الاتحاد المنصري بهدفين مقابل هدف. تذكير بالهدف سالح المرهومي افتتح النتيجة الاتحاد المنصري في الدقيقة 7 وفي الدقيقة 17 عاد الاتحاد بن قردان غازي العيادي ثم اتحاد بن قردان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 في قراءة بسرعة سيناجي محلل فني قبل موجز الأخبار. كيف شفت الشوط الأول؟
1: والله الشوط واقعية بصراحة. قلنا مع الدوميناسيون للمسير في نومبر دوكازيون في خلق الفرص لكن بن قردان معناتها كان واقعي على 5-4 تسديدات تمكن باش يحط زوز معناتها في الشباك. الاتحاد المنصري ما قصرش كفوليوم دو جو معناتها في البريمير ميتون ركز برشا على الكوتي غوش تاع بن قردان اللي هي فيه اشكاليات دفاعيه كسوا بالحبيبي ياكلني كسوا حتى مع فوات تيمومي عنده مشاكل في كوفرتير بن قردان برشا كور تعدات معناتها الكوتي غوش تاع بن قردان ما استغلهاش غربال ما استغلهاش سيرتو ياسين العمري. يعني نقول ملاحظه بالنسبه لياسين العمري سامونك التوش نتاعو كي يلعب اون سيرتوش باش يخرج ملاعبي في وقت لانه كانوا فما كور ينجموا يخرجوا معناتها في وقتهم. الفرص للاتحاد المنصري لكن الواقعيه لبن قردان اللي بصراحه كما قلت لك هذه المقابله الثانيه اللي هي المقابله الاولى في باجه سجل زوج اهداف واليوم نفس الشيء المقابله الثانيه في المسير خارج قواعد سجل زوج اهداف. هذا يعطيك الطبيعه نتاع كوسو المدرب كوسو الفريق عنده شخصيه لكن فما دي روتوش تكتيك بالنسبه لبن قردان لازم يفيق بهم في الشوط الثاني لانه زاد يحط في مخه انه عنده زاد ثلاثه تغييرات هكا ما في الشوط الثاني مقارنة بالاتحاد اللي عنده الحق في 5.
0: مشكور جدا في ناجي العشور على هذه الملاحظات القيمة. نعود إلى الاستوديو لكريم ملتقى إن شاء الله مع متى الشوط الثاني.
3: وهو كذلك شكرا هادي شكرا ناجي عشور ملتقانا مع انطلاقة الفترة الثانية. أذكر بنتائج الأشواط الأولى مستقبل مرسى نجم نادي الساحل الشوط الأول لفريق الصفصاف هدف مقابل صفر هدف نورماني دقيقة 23 شوط أول متعادل إيجابيا 1-1 بين أمل حمام سوسة والملعب التونسي. افتتاح عمر السماري لأمل حمام سوسة وعدل فخر الدين بن يوسف لفريق الملعب التونسي. الاتحاد الرياضي المنصري واتحاد بن قردان المباراة كما تسمعوا منقولة عبر موجاتنا مع هذه السياري. شوط أول للاتحاد الرياضي ببن قردان 2-1 افتتاح صلاح البرهومي للاتحاد المنصري ثم ثنائية الاتحاد غازي العيادي وعبد الوهاب بخوش الجزائري في هذا التوقيت. وبعد شوية بعد 5 دقائق بالضبط تنطلق مباراة إياب الدور التمهيد الأول لرابطة أبطال إفريقيا والنادي الإفريقي ضد جوليبال مالي. المدرب ماهر الكنزاري اختار التشكيلة التالية لفريق باب جديد: مهيب الشامخ في المرمى، إسماعيل سيمبارا، عمار عبد الحق، غيث الزعلوني، حسام بن علي، سيد ديوخان، ألان كونتي، أسامة شريمي، أيمن الحرزي، فيليب كيزومبي وصادق قديدة. مباراة ملعب مامادو كوناتي انطلاقا من الساعة 5 في كأس الاتحاد الأفريقي ومواجهة ديامبيرس السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي انطلاقا من الساعة 6 بملعب ليوبار سيغار سينغور. في انتظار تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي ان شاء الله نمدكم بها حينما تكون جاهزة واختيارات المدرب منصف مشارك. نذكر الترجي الرياضي الجرجيسي الى السنغال بنتيجة مريحة نسبيا الانتصار كان 3-1 والنادي الافريقي ضد جوليبال مالي على ذهاب للافريقيا هدف مقابل صفر هدف صادق قديدة للنادي الافريقي. وجوليبال مالي من سينافس قوي مازيمبي الكونغولي في الدور القادم. قوي مازيمبي ترشح امامها ميديما الغاني. وذكر غدوة في كاس الاتحاد الافريقي سي اس اس شوتينغ ستار بملعب تيب المهيري بصفاقس دون حضور جمهور انطلاقا من الساعة 6. ف في الرابطة المحترفة الثانية الاتحاد الرياضي بتطاوين يواصل تعزيز صفوف، واليوم رسميا ينتدب المدافع من الله المولي من النادي الرياضي البنزرتي 22 سنة إعارة بموسم لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين، وعودة محمد علي بن سعيدان ابن الجمعية بعقد لمدة موسمين. غدوة مباراة ودية لفريق الأمل الرياضي ببوشامة يلعب مع كوكب عقارب في انتظار من سيكون بديل مبارك الزطال في تدريب فريق الأمل الرياضي ببوشامة. انسحب منذ يومين تقريبا، وكان قبل انسحب صابر الأصغير، يعني من سيكون المدرب الذي سينطلق مع فريق الأمل الرياضي ببوشامة رابطة ثانية بين يومين 19 و20 سبتمبر الجاري. التعيينات الرسمية للجولة الأولى يوم السبت 19 سبتمبر، مباراة المجموعة الأولى سبورتينغ بلاروس ضد مكرم المهدية، مستقبل السيمان ضد اتحاد تطاوين، النجم الخلادي بعث بوحجلة، الملعب السوسي ضد كوكب عقرب، هلال الشابة ضد الدرالوي، محيط قرقنة ضد هلال مساكن، مستقبل جابس ضد جمعية ميجرين. كل مباراة انطلاقا من الساعة 3:30 دقيقة يوم الأحد. مباريات المجموعة الثانية، ريانا ضد الملعب الجبسي، الكاف ضد اتحاد قصر الساف، المكنين ضد الرديف، الشبيبة القيرانية ضد جندوبة الرياضية، أمل بوشمة ضد قربة، قوافل القفصة ضد مستقبل القصرين، ونادي أولمبيك مدين ضد فريق القلعة الرياضية. رابطة الهوات المستوى الأول اعلان يعني اليوم كان ثم اجتماع مع رزنامة سحبة لرزنامة بالنسبة لمباريات الكأس الدورة التمهيد الأول، تهذيب صخيرة بالنسبة للمجموعة الرابعة ضد نادي كرة القدم بالمضيلة، جريدة توزر ضد بعث رقاب، أمل جربة ضد واحد قبلي، جماعة مارد ضد الملعب القفصي، واتحاد جيم معفى في الجولة الأولى. جولة أولى فيها المواجهات التالية: الملعب القفصي ضد بلبلة الرياضية، واحد شنني ضد واحد قبلي، تهذيب صخيرة ضد جريدة توزر، كوكب الجيش ضد جماعة جربة، المضيلة ضد أمل جربة ميدون، اتحاد جيم ضد فجر الكتار، وجمعية مارثة الرياضية ضد البعث الرياضي برقاب. مباريات الجولة الأولى يوم 24 أكتوبر القادم، يعني أكثر من شهر على انطلاقة بطولة الهواة المستوى الأول. بعد شوية يكون الموعد مع الموجز. قبل الموجز نعاد نذكر بالنتائج الحاصلة في الأشواط الأولى للرابطة المحترفة الأولى، دفعة اليوم لحساب الجولة الرابعة: المرسى والإتوال هدف مقابل صفر للمرسى، 1-1 بين حمام سوسة والملعب التونسي، الاتحاد الرياضي المنسيري على أرضية ميدانه متأخر في النتيجة أمام اتحاد بن قردان 2-1. في الخامسة انطلاق مباراة جولي بالمالي للنادي الإفريقي، وفي السادسة انطلاق لقاء ديامبرسا للسنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي. موجز الساعة 5:00، ثم نواصل المشوار في ملعب وأهداف إلى حدود نهاية مباراة الاتحاد المنسيري اتحاد بن قردان، ثم متابعة لقاء الترجي الجرجيسي ودامبرس السنغالي.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي سيكون غدا ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. تتواصل اليوم وغدا بفضاء المكتبة الجهوية بجابس فعالية الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبية حماية الطفولة. تحتضن تونس يومي 30 من نوفمبر وغرى ديسمبر القادم فعالية المنتدى الأورو متوسطية للتنمية المستدامة. في العالم أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان الصهيوني ولبنان في روما الأسبوع القادم إلى شهر أكتوبر المقبل. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين القادم بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج للبحث في التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى ملعب وأهداف مباشرة إلى دكار، إلى السنغال. صديقنا أشرف حاضر معنا مباشرة من ملعب ليوبار سيغار سينغور، قبل ساعة أقل من ساعة من انطلاقة مواجهة الترجي الرياضي الجرجيسي ديامبارس السنغالي. أشرف تحية ليك، شكرا على التعاون، تعطينا الأجواء في ملعب المباراة قبل انطلاقة لقاء الترجي الجرجيسي وديامبارس السنغالي.
1: السلام عليكم، كيف مستمعين إذاعة تطاوين عرس الصحراء، تحية من دكار من قلب الملعب وين باش نساند الترجي الرياضي الجرجيسي. المسافة بعيدة من جرجيس وديما تونس في القلب، إن شاء الله اليوم نفرح بانتصار فريقنا ونشرف أهالينا في جرجيس وتونس كاملة يا رب
0: إن شاء الله. أشرف
1: كبيرة لأهالينا في تطاوين وفي كل جنوب الشرق.
0: شكرا. أعطينا الأجواء في ملعب ديامبارس أو ملعب ليوبار سيغار سينغور أشرف قبل انطلاقة المواجهة.
1: حقيقة التنظيم جيد وجيد جدا، الترحاب ولا أروع. الأجواء رائعة برشا، الحماس كبير من قبل انطلاق المباراة، بعض الجماهير حاضرة من كلا الطرفين، مش حاجة كبيرة حقيقة. اللاعبين تو يدخلوا الاعتراف باش يعملوا الشوفمون تحضيرات، الكل يستنى في صفيرة البداية. احنا من هنا
0: عطينا طقس، عطينا طقس يا أشرف. الطقس كيفاش؟
1: فرافور أمس بنجوبة أمس ملامس، أنا عندي نهارين هنا استخدمت شوية رطوبة أكثر شوية من سيسي بارتابل.
0: به هاي التشكيلة الرسمية لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. أشرف أبقى معايا، سيف الشرفي في المرمى قائد فريق، معه أوسينو توري، صدق لاتوسم، باديوف، جاسم بن كيلاني، مختار بن زيد، دافيد، أميرة التجوري، خليل القصاب، حمدي العبيدي، وأيبي جو. هذه التشكيلة الرسمية اللي اختارها المدرب منصف مشارك. عشت شوية مع الفريق أشرف، هاي كيفاش الأجواء؟
1: ما شاء الله،
0: أي كيفاش الأجواء؟
1: ما شاء الله الهيئة، ما شاء الله هيئة مدير، اللهم بارك، من رئيس الأعضاء الكل ما شاء الله فرحوا بنا الحقيقة. خلونا عايشين معهم لحظة بلحظة، دقيقة بدقيقة. الحقيقة الحاجة نأكد لكم أن مش كان جمعية رياضية تحسها عائلة رياضية، عائلة الناس كلها تحب الجمعية، تفرح الجمعية، ما يحرموا حتى حد من حتى شيء، لا من تصوير لا من كوميونيكاسيون لا حتى شيء، والله الحمد ومشغولين علينا حاجة أكدها.
0: معك باش نتبع طول المباراة. شكرا لك يا شرف، قبل أقل من ساعة من
1: كما قلت اللاعبين صحة جيدة والله الحمد للاعبين الكل حسب تصريح طبيب الفريق، ونحاول نعطيكم تصريحات إن شاء الله ممكن
0: يعني نهاية اللقاء ولا قبل اللقاء. شكرا لك يا شرف معتوق، يعطيك الصحة على التعاون، وملتقانا كما حكيت أنه باش نتابع معك المباراة. شكرا أشرف معتوق مباشرة من ملعب ليوبار سيغار سينغور قبل 50 دقيقة من انطلاقة مواجهة الترجي الرياضي الجرجيسي وديامبارس السنغالي. شكرا أشرف.
1: كريم عندنا ملاحظة خفيفة
0: تفضل.
1: عندكم الشان يوتيوب نتاع الفريق المنافس تلقوه على اليوم على الباج نتاعي أشرف معتوق، تلقوا اليوم ديريكت باش ترجع الماتش، الناس كلها ترجع الماتش إن شاء الله.
0: ممتاز جدا، ممتاز.
1: وكنا مربوحة ودعونا معك باش نكون متصلين إن شاء الله.
0: إن شاء الله العودة بورقة ترجع للترجي الرياضي الجرجيسي. شكرا يا أشرف، شكرا، يعطيك الصحة أشرف معتوق على التعاون، ملتقانا معك إن شاء الله مع الربح والترشح. شكرا وإلى اللقاء. باش نرجع للمستير، نرجع لمواجهة الاتحاد الرياضي المناسيري واتحاد بن قردان، الدفعة الأولى للجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. شوط أول لفريق الاتحاد الرياضي بن قردان 2-1. من جديد عودة لهادي سياري وضيفه المحلل الفني نجي عاشور. هادي مرحبا من جديد.
2: أهلا وسهلا بك من جديد كريم. عودة لطور الشوط الثاني من مباراة الاتحاد المنسيري والاتحاد الرياضي ببقردين. تركنا الشوط الأول، الاتحاد ببقردين متقدم بهدفين مقابل هدف، أهداف كل من صالح البرومي في الدقيقة 7 للاتحاد الرياضي المنسيري، عد الغازي العيادي في الدقيقة 17 للاتحاد ببقردين، ثم أضاف عبد الوهاب بخوش الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 لفريق الاتحاد الرياضي ببقردين. زوز تغييرات مع بداية الشوط الثاني لفريق الاتحاد المنسيري، خروج ميراث بن حسين ودخول أوسمان تيان وخروج كذلك بيشا تيرابا ودخول شيم أجبل. يعني زوز تغييرات بزوز تغييرات في تشكيلة المدربين فسوفيان الحيدوسي والفرنسي رومان فولز. تذكير بسرعة بتشكيلة الفريقين: الاتحاد الرياضي بمقردين في المرمى لسعد الأمامي مع إسلام تاج، جاسم عبشة خرج وخلى مكانه لفؤاد التيمومي، أيمن العمري، دانيال أوبا، غازي العيادي، حبيب يكن خرج وخلى مكانه لصالح الحرابي، إدريس المحيرسي، نسيم شاشية، مونكدي رمضان وعبد الوهاب بخوش. تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري في المرمى: أحمد سليمان مع ياسين العمري، رائد بوشنيبة، ريان عزوز قائد فريق، يوسف بنكا، ميراس بن حسين خرج وخلى مكانه لي أوسمان ديان، محمود غربال، يوسف الحرش، صالح البرومي، احمد بعصيده، وبجاء تيرابا خرج وخلى مكانه لي شيم الاجبالي. تقريبا توقيت 49 دقيقه لعب من عمر هذه المباراه، ولا زال التقدم هدفين مقابل هدف لفريق اتحاد بنقردام امام الاتحاد الرياضي المنستيري. بتبعي رافقني المحلل الفني سي ناجي عاشور. مرحبا بك سي ناجي من جديد مع بدايه الشوط الثاني.
3: مرحبا بك، مرحبا بكم مستمعي اذاعه تطوين.
2: شكرا لك. ترجع الكرة لفريق الاتحاد الرياضي ببقدان الكرة من الحارس لسعد الأمامي. لسعد الأمامي رجع الكرة، اللعبة طويلة تتجاوز وسط الميتين على مستوى الجهة اليسرى، مقطوعة من قائد الفريق رين عزوز اللي خلي الكرة، يعطي كرة للحارس مرمي أحمد سليمان. أحمد سليمان على مستوى دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري. سامتيان أو أوسمان تيان، أوسمان تيان الخيني 23 سنة في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة على مستوى وسط الميدان لفريق اتحاد بنقردين، مقطوعة من مونكيت رمضان لفريق الاتحاد الرياضي بنقردين من جديد لفريق اتحاد بنقردين. غازي العيادي، غازي العيادي على مستوى وسط الميدان، يلوش على الموساندة، يحط كرة على اليمين في هجوم لفريق الاتحاد الرياضي بنقردين. عبد الوهاب بخوش، بخوش الجزائري ينطلق على مستوى الجهة اليمنى، يدخل منطقة الجزائر، الكرة العرضية تسديدة، ولكن الحارس أحمد سليمان يتألق حارس الاتحاد الرياضي المنستيري ويخرج الكرة للركنية. ضربة ركنية لفريق الاتحاد الرياضي بنقردين على يمين ويسار الحارس أحمد سليمان يتألق في العملية الأخيرة. ضربة ركنية لفريق الاتحاد الرياضي بنقردين، يمشي لكورة عبد الوهاب بخوش الجزائري في تنفيذ ضربة ركنية. قد تأتي على يسار الحارس أحمد سليمان حارس الاتحاد المنستيري، عبد الوهاب بخوش في تنفيذ ضربة ركنية، يرفع الكورة على مستوى القائمة الثاني داخل منطقة الجزاء، وهلا كرة تغادر رويد رويد، لكن قبل أن تغادر غازي العيادي، غازي العيادي ياخذ الكرة، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وتقطع دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري من جديد لفريق الاتحاد الرياضي بنقردين. اسلام توش يحط كرة على اليسار، اسلام توش كرة داخل منطقة الجزاء، ادريس الحميسي سدد الهدف الثاني، الهدف الثاني للاتحاد الرياضي بنقردين. ممتاز التسديدة، ممتاز الهدف الثالث للاتحاد الرياضي بنقردين من ادريس الحميسي بعد عملية. كرة على مستوى الجهة اليسرى من اسلام تاج، الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وبالتسديدة عرضية الإدريس الحيرسي يسكن الكرة على يمين الحارس أحمد سليمان. تتغير النتيجة لاتحاد بنقردين في توقيت تقريبا 53 دقيقة لعب. قلت إدريس الحيرسي يضيف الهدف الثالث لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. إدريس الحيرسي هداف للمباراة الثانية على التوالي، شأن وشأن صالح الهرابي في تشكيلة الاتحاد المنستيري. سيرون آخر سيناجي، النتيجة تتغير 3 أهداف مقابل هدف لفريق اتحاد بنقردين أمام الاتحاد الرياضي المنستيري.
3: أول تسديدة في الشوط الثاني مع تواقع هي كما حكينا بريمير ميتا، فريق عنده ناس معناتها لعبه برشا كرة، صحيح سون با فري سو لو بلان فيزيك، تحسهم ثقال شويه، لكن بصراحه سو لو بلان تكنيك كتر غازي العيادي كتر ديسي محيرسي معناتها على المستوى الفني نتاعهم معناتها يعرف وقتاش يستغل الفرصه. ديزورغانيزاسيون بعد بلاريتي اللي صارت للمسير، شيء مش بالي ما كانش فايق معناتها في داره، تفكت الكره جات معناتها كره في ساقين ديس المحيرسي اللي كانت واضحه معناتها بصراحه على مستوى التسديده معناتها حطها في اونجل معناتها بطريقه فنيه ممتازه، كره في القاع. دونك كيما عودنا في الشوط الاول الشوط الثاني نفس الشيء، رغم اللي الدخله نتاع مسير في دوزيامي تون كانت احسن، شفنا بنقردين متكتل تالي، لكن كيما قلت لك معناتها بنقردين قاعد يستغل في لي بتيت ديتاي الصغار اللي خليهم من المسير كسوا نتاع الصغر نتاع جوناس، انه التغييرات اللي صارت راه في الشوط الثاني كابتن راه صارت على مستوى وسط الميدان. دونك وسط الميدان اللي بدي بيه الاتحاد مش هو بيدو موجود توا، راه باه جاهم راس بالحسن كانوا دو بيفوت قلب توا، ولا دياني وحده وقدامه معناتها بوشنيبه وقدامه معناتها اجبالي دونك لهنا بتات التغيير نتاع ميليو تيران هو اللي خلى لي ريبير هذا يضيعوا شويه. والغلطه الاولانيه اللي جات من شيء اجبالي اللي هو ما كانش فايق ظهره والكره خرجت من ساقيه.
2: شكرا ليك. ترسع كرة بضربة مخالفة لفريق الاتحاد رياضي المونستيري. الكرة في مناطق اتحاد بن قردين. قوي جدا اتحاد بن قردين على مستوى الهجومي. نسبة نجاح كبيرة في اختطاف كل الكرات الموجودة وفي كل الفرص الموجودة في سواء داخل منطقة الجزاء أو قريبة من منطقة الجزاء لفريق الاتحاد رياضي المونستيري. ضربة المخالفة باش تنفذ الاتحاد المونستيري بين خط ال 18 وخط وسط الميتين أكثر من 40 متر. تبعد الكرة عن مرمى الحارس لسعد الأمامي في ضربة المخالفة الآن لفريق الاتحاد رياضي المونستيري. شوفي محمود خربيل باش يقوم بتنفيذ ضربة المخالفة. محمود خربيل يستعد لتنفيذ ضربة المخالفة لفريق الاتحاد المونستيري. حكم ينبع على كل اللاعبين الموجودين داخل المنطقة. تنفيذ ضربة المخالفة الكرة على مستوى داخل منطقة الجزاء لفريق الاتحاد المونستيري. ترشب دفاع الاتحاد ممتاز ممتاز كالعادة. موجود اتحاد بن قردين على مستوى الدفاع. تتغير الكرة على مستوى الجهة اليسرى ياخذ تدريس محيرسي. ممتاز تدريس المحيرسي ممتاز جدا. يقص الكرة العملية الأخيرة يعطيها لدانيال وبالك المقطوعة. الكرة اتحاد المونستيري ياخذ بيخرجش أحمد بعصيدة والكرة خارج أرضية الميدان. ضربة مرمى للاتحاد الرياضي بن قردين
0: في توقيت هذه
2: ضربة تفضل في توقيت تقريبا 55 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة. وتقدم 3 أهداف وقبل هدف لفريق اتحاد بن قردين أمام الاتحاد المونستيري.
0: فقط باش نذكر أنه إلى حد الآن ربع ساعة في مواجهة جوليبال مالي النادي الإفريقي النتيجة ما زالت سلبية بين الفريقين بملعب مامادو كوناتي. ضغط من الفريق المالي ولكن يقظ دفاع على النادي الإفريقي. وبالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي بعد 40 دقيقة من الآن في حدود الساعة السادسة بملعب ليوبار سيغار سينغور الترجي الرياضي الجرجيسي ضيف ديان بيرس السنغالي. وتشكيلة المدرب منصف مشارك نعاود نذكر بها الشرفي في المرمى معه توري وطوج وسامبا ديوف وجاسم بالكيلاني ومختار بن زيد على مستوى الدفاع. أمامهم دافيد أمير التجوري خليل القصاب حمدي العبيدي وأبي جو. هذه التشكيلة الرسمية للترجي الرياضي الجرجيسي في مواجهة ديان بيرس السنغالي. على مستوى الربطة الأولى إلى جانب لقاء بن جنات بين الاتحادين بن قردين والمونستير 3-1 دائما نذكر الاتحاد الذي بن قردين 1-1 التعادل متواصل في بوعلي الأحوار بحمام سوسة بين الأمل والملعب التونسي وهدف مقابل صفر للمرسى أمام النجم الرياضي الساحلي. تفضل يا هندي.
2: شكرا لك كريم. في توقيت 57 دقيقة لعب في هذه المباراة بجنات المونستير اتحاد المونستير متأخر في النتيجة أمام الضيف اتحاد بن قردين بثلاث أهداف مقابل أهداف. هذه كرة لفريق اتحاد المونستير على وسط وسط الميدان. تقترب الكرة على الجهة اليمنى محمود خربيد. هذه كرة لفريق اتحاد المونستير بالرأس ترجع من جديد لهجوم الاتحاد المونستير. كرة على الجهة اليمنى للاعب رقم 7 في تشكيلة اتحاد المونستير راد بوشنيبا. الكرة ترجع من جديد من دفاع الاتحاد الرياضي بن قردين. ترجع كورة على مستوى الجهة اليسرى تقدم لفريق اتحاد بن قردين قلت بثلاث أهداف مقابل هدف. غازي العيادي وادريس المحيرسي كل لعب هدف للجولة الثانية على التوالي. يعني انتصار اتحاد بن قردين على أولمبي بلجيكا كان بهدفين مقابل هدف. هدف غازي العيادي وادريس المحيرسي كذلك صالح البرهومي لاعب الاتحاد رياضي المونستيري هدف للجولة الثانية على التوالي. ترجع كورة لفريق اتحاد بن قردين على مستوى المناطق ومن جديد كرة الهجوم لفريق اتحاد بن قردين لكن التدخل الدفاعي من يوسف بن كام مباشرة لأحمد سليمان حارس الاتحاد رياضي المونستيري. قد وصلنا للتوقيت 58 دقيقة لعب. التقدم الاتحاد بن قردين على حساب فريق الاتحاد رياضي المونستيري بثلاث أهداف مقابل هدف. كنت عندك ملاحظة سيريجي تفضل.
3: ملاحظة على مستوى حكينا بكري على تغيير طريقة اللعب لأنه كي تشوف بوشنيبا راه تخلى هو من التيران هو شيم جبالي وزم لاعبية دوما في الكوبراسيون مش قوين برشرة باين في ساقيهم تكنيكمون لكن مش كما كان ميراس بالحسن اللي كان موجود معناتها في الكوبراسيون قد يعني وحده تو هذاك هو كي تشوفوا ليزوكازيون اللي صارت لبن قردين تحس انه الفريق المستير في الروتور بعد ما تفك الكرة ما رجعش فيها.
2: شكرا لكرة هذه المنصية دخلت خزان تسديد الهدف الأول الهدف الأول الثاني عفوا للاتحاد الرياضي المنستيري تذليل الفارق من الاتحاد الرياضي المنستيري كانت كورة على مستوى الجهة اليسرى الكورة عرضية تمكن اللاعب رائد بوشنيبة من إضافة الهدف الثاني تذليل الفارق تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدفين لفريق الاتحاد الرياضي ببوغردين 3 أهداف وقبل 2 الاتحاد بقردين أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. قد كعملية كرة كانت على مستوى الجهة اليسرى الكرة عرضية ويقتنص الكرة رائد بوشنيبي يحط الكرة في مرمى الحارس الأسد الأمامي تقريبا على مستوى نقطة ضربة الجزاء. مباراة الحقيقة أكثر من طيبة إلى حد الآن على مستوى المردود على مستوى حضور الجماهير على مستوى الطقس وكذلك على مستوى الأهداف 5 أهداف بالتمام والكمال إلى حد الآن في هذه المباراة. وهل من مزيد هل من مزيد إلى حد الآن الكرة في التماس رمي التماس رمي التماس لفريق اتحاد بنقردين رمي التماس لفريق اتحاد بنقردين على مستوى الجهة اليسرى تتنفذ رمية التماس اتحاد بنقردين يمشي بكرة دريسي بحيث يكل من جديد رمية التماس لاتحاد بنقردين رمية التماس على مستوى دقات تخطص الميدان وخط التماس على الجهة اليسرى لفريق اتحاد بنقردين تتنفذ رمية التماس يمشي دريسي بحيث يتحكمش في كورته يمشي رمية التماس لفريق الاتحاد المنستيري شايم الجبالي ياخو كورته شايم الشبالي يمشي على وسط الميداني بدأ كرة على اليسار لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري واللاعب يوسف الحرش حرش كناري ايسر الكرة للاعب رين عزوز لكن الكرة في التماس تماس تتنفذ بسرعة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري من اللاعب سلحة لبرهومي الكرة لفريق الاتحاد راد بوشنيبي خش كورته ترجمة دفاع الاتحاد الرياضي بنقردين موجود من جديد الكرة في التماس تماس لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في مناطق اتحاد بنقردين رمي التماس لاتحاد الرياضي المنستيري باش تنفذ من يوسف الحرش يوسف الحرش تتنفذ رمية التماس داخل منطقة الجزاء لفريق الاتحاد المنستيري مثل اختر وترجع ودفاع الاتحاد الرياضي ببنقردين من جديد الكرة داخل منطقة الجزاء التسديدة تمر بجانب القائم الأيمن للحارس الأسعد الأمامي التسديدة كانت من رائد بوشنيبة أو صالح البرومي عفوا تمشي كرة في ضربة مرمى ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردين
0: هادي الفريق جوني بال مالي سجل وعودة النادي الافريقي بسرعة يعني عن طريق صدق قديد اللي سجل في مباراة الذهاب دقيقة 17 سجل الفريق المالي دقيقة 19 صدق قديدة يعادل النتيجة للنادي الافريقي هدف مقابل هدف في 21 دقيقة إلى حد الآن في مواجهة جوني بال والنادي الافريقي في مالي.
2: شكرا لك حظ موفق لممثلنا في دوري ابطال افريقيا فريق النادي الافريقي ترجع كوره لفريق اتحاد المنستيري داخل مناطق الاتحاد بنقردين من اللاعب الرقم 6 عثمان ديالا كان مقطوع من دفاع الاتحاد بنقردين كره ورائيه لمستوى دفاع اتحاد المنستيري رين عزوز قائد الفريق يحط كره على اليمين ليوسف بنكا الكره الاتحاد المنستيري يوسف بنكا يلوش على المسانده ورائيه الكره من جديد لعثمان ديان في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري مرفوع كرة داخل منطقة الجزاء لفريق الاتحاد المنستيري التسديدة ممتاز التدخل والتسديدة مرة أخرى الترجمة الدفاع ممتاز لسعد الأمامي في التصدي الأخير مازال كرة مرة أخرى لأحمد بوعسيدة مازال اختار الاتحاد الرياضي المنستيري كرة على اليسار يخلي الكرة اللعب سلحة لبرومي والتسديدة تمشي ضربة ركنية التسديدة الأخيرة كانت من يوسف الحرس تمشي كرة في الركنية ضربة ركنية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري ارتفع مستوى اللعب في اللحظات الأخيرة

0: في ضربة الركنية على مستوى القائمة الأول تسديد بالرأس توصل إلى هدف التعادل. هدف التعادل الاتحاد الرياضي المنستيري من أحمد أبو عسيدة. أبو عسيدة يتمكن من تسجيل هدف التعادل بعد ضربة الركنية الأخيرة. أبو عسيدة في توقيت أحمد أبو عسيدة قلت يسجل هدف التعادل 3-3 3-3 المباراة. سيناريو آخر تعود المباراة إلى 0 من جديد. من جديد التعادل 3-3 بين الفريقين. فقط حبيت أن أثبت في وقت الهدف في توقيت 65 دقيقة لعب. 65 دقيقة لعب يتمكن أحمد بوعسيدة من تعديل النتيجة. سينا وراخر في هذه المباراة سينيش
1: صحيح هدف تعادل رجاء ديما على كرة ثابتة. قلنا ديما فريق برقنتين عنده مشكلة في الكرة الثابتة معتها في المركاش. البريسيون عملها فريق الاتحاد معتها بعد ما في دوزيام ميتون معتها جاب فرص لكن تفاجأ بالهدف الثالث تاع برقنتين. اللي قلنا كان برقنتين واقعي لكن فما بريسيون كبيرة من فريق الاتحاد اللي سورتو نقول بوعسيدة. بوعسيدة اللي هو صراحة عطيه معتها امباكت كبير برشا معتها في الاتاك. وبوشنيبة بصراحة في التوش تكنيك متاعه كسوا كيدخل من ميليو تيران حسنا أعطيه برشا برشا سيرونس تكنيك وبرشا فلويديتي في اللعب أكثر من اللي كان مع ياسين العمري. ياسين العمري شفناه على الكلوار دونك إلى حد اللحظة هذه نجم نقوله مقابلة تفرج مقابلة ممتازة فيها 6 أهداف فيها ديو ديبا معتها فريق يسجل فريق آخر تراه معتها حتى على مستوى الكوتشينج فما معتها مقابلة ما بين الحدوسي وما بين فلوران دونك الواحد قاعد يلعب في الأوراق متاعه. ونصور الحدوثي معناتها لهنا باش يحاول يأمن أكثر الدفاع نتاعو لأنه كيما حكينا في الشوط الأول بصراحة صحيح بن قردان يسجل لكن دفاعين عنده برشا مشاكل.
0: شكرا. تعود المباراة إلى 0 تعادل 3-3 بين الفريقين. تغيير آخر وتغييرات في تشكيلة اتحاد بن قردان. خروج موجودي رمضان ودخول اللاعب الرقم 3 أشرف بوراوي ثم كذلك تغيير رابع في تشكيلة اتحاد بقردان. خروج اللاعب عبد الوهاب بخوش الجزائري ودخول لامين توني. تغيير رابع في تشكيلة اتحاد رياضي بقردان في انتظار التغيير الخامس لتشكيلة المدرب سفيان الحدوسي. نشوف اللاعب الغاني حمزة أبو بكر يستعد للدخول لتشكيلة فريق اتحاد بقردان في قادم اللحظات. وبالفعل يدخل حمزة أبو بكر مكان إدريس المحيرسي هكا يستوفي كل تغييراته المدرب سفيان الحدوسي مدرب الاتحاد الرياضي ببقردين في توقيت 67 دقيقة لعب لحد الآن. والتعادل 3-3 بين الفريقين تقريبا لحد الآن هي أكبر مباراة لحد الآن تم تسجيل فيها أكبر عدد من الأهداف في هذا الموسم مع انطلاق الموسم الكروي 26-27. ترجع الكرة من فريق الاتحاد المنستيري على مستوى الدفاعي. ترجع الكرة يعود من بعيد فريق الاتحاد المنستيري بعد ما كان متقدم هدف قبل صفر. يعد الاتحاد من قرد النتيجة ثم يسجل الهدف الثاني ثم يسجل الهدف الثالث ولكن الاتحاد المنستيري يتدارك الأمر في أول يعني في أول مرة يعني كان عدل ذل الفارق ثم سجل هدف التعادل لأحمد بوعسيدة كأول هدف وأول مباراة مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع الكرة على مستوى وسط الميدان ورأي الكرة لأوسمان تيان في تشكيلة الاتحاد على مستوى الجهة اليسرى إلى القائد الفريق ريان عزوز. عزوز من جديد لأوسمان تيان. أوسمان تيان أوسمان تيان من جديد الكرة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري على مستوى وسط الميدان إلى شيم شمالي. شيم شمالي اقترب خط 18 شيم شمالي دخل منطقة الجزاء. الكرة تسديد الاتحاد الرياضي المنستيري التسديد لكن ترجع مع الدفاع تصطدم بدفاع الاتحاد بقدير. من جديد الكرة الاتحاد التسديدة ممتاز التصدي التسديدة كانت من يوسف الحرش والتصدي كان من الحارس الأسعد الأمامي والكرة تمشي ضربة مرمى لفريق الاتحاد الرياضي البي بن قردان. وثالث تغييرات المدرب الفرنسي رومان فولس في تشكيلة الاتحاد الرياضي المنستيري. خروج ياسين العمري تقريبا كان نشيط جدا على مستوى الجهة اليمنى ودخول اللاعب سامي بوعلي. سامي بوعلي كثالث تغييرات المدرب الفرنسي رومان فولس مدرب الاتحاد الرياضي المنستيري اللي تقريبا مع بداية الشوط الثاني بوجه مخاير جدا فريق الاتحاد

0: هذا المونستيري. فريق اتحاد بن قرطان سيناجي وكأنه يعني اتمن على نتيجة المباراة نوعا ما، تراجع المستوى الدفاعي مما أثمر في أول يعني المرات تثيل فارق اتحاد المسيري ثم عدل النتيجة.
1: صحيح، سورتو تراجع المستوى البدني حتى الحيدوس شفناه معناتها حتى على الكوتشينج توك تشوف معناتها بن قرطان رجع يلعب براتيكمون بخمسة التاني معناتها ثلاثة في الأكس، حاول باش يعز معناتها الدفاع نتاعو، عرف اللي عنده مشاكل مع بعصيدة معناتها الديولة في اللاكس مناش مش بعصيدة بصراحة، دونك خير باش يدخل ملاعب ياخي في الكوفرتير. دونك لنا بالنسبة للاتحاد بن قرطان اللي نقول في تحليله توا حاليا واقعي يحب يستحفظ على النتيجة هذه بما انه هو كان متقدم معناتها في النتيجة وما نجمش يستحفظ عليها بحكم الملاعبية بوتاتر ناقصين بدنيا ناقصين ريتم. شفنا حتى ديسم حريسي حكيت لك عليه انه قليل واني نجم يكمل معناتها مقابلة بعد خرجوا براتيكمون في الدقيقة 65، دونك دخل ملعبيه فري معناتها وبدل حتى من طريقه اللعب نتاعه خلى غازي عيادي يلعب ليبر افيك دو بيفو وبوتيت يلعب افيك ان سول اتاكون. دونك التوجه نتاع بن قرطان واضح انه يحاول معناتها الدقائق اللي ما زالت يحاول انه يخرج ناقين نقطه التعادل معناتها من المستير والاتحاد المستيري معناتها كسوا في تغيير تو ابو علي اللي تخلى بلاصه العمري مش يعطي اكثر معناتها فالور اوفنسيف على الكوتي معناتها جوش نتاع
0: نعم. شكرا لك.
2: هذه فقط قبل ما ترجع للتعليق، مادون داي يسجل هدف الثاني لفريق الملعب التونسي امام ملحم ممسوس 2-1. ونذكر باصحاب اهداف مباراه جوليبا والنادي الافريقي افتتاح عباس كواتي لجوليبا دقيقه 17، عتلا محمد صدق قديده دقيقه 19. نلعب في نصف ساعه اول من الشوط الاول، النتيجه متعادله بين الفريقين.
0: شكرا لك كريم. في توقيت 71 دقيقة لعب في هذه المباراة التعادل 3-3 بين الاتحادين اتحاد المونستيري واتحاد بن قرطان. هذه كورة الاتحاد بن قرطان، غازي العيادي مراوغة جسدية على مستوى وسط الميدان، يرجع بالكورة ورايا الكورة على مستوى دفاع الاتحاد الرياضي بن قرطان، يرجع الكورة لفريق الاتحاد الرياضي بن قرطان من اللاعب الرقم 5 سلام تاش، يرجع الكرة لحارس مرماه لسعد الهمامي. لسعد الهمامي يحط كرة على اليسار لفريق الاتحاد الرياضي بن قرطان، كرة على مستوى وسط الميدان تمشي من اللاعب رقم 15 في تشكيلة الاتحاد، اللاعب حمزة أبو بكر مقطوعة من جديد من دفاع الاتحاد الرياضي للمونستيري. وسمانتيان حط كرة على اليسار، سمانتيان هذه كرة الاتحاد الرياضي للمونستيري عن طريق اللاعب الرقم 20 سلحة البرهومي والكرة في التماس، رمية التماس الاتحاد المونستيري تتنفذ بسرعة. أوسمانتيان يرجع كرة لقائد فريقه ريان عزوز إلى يوسف بينكا في تشكيلة الاتحاد المونستيري لمحمود غربال من جديد إلى بينكا دائما الكرة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري. أحمد بعصيدة مقطوعة تقطع من دفاع الاتحاد الرياضي بن قرطان، وهذا هجوم لفريق اتحاد بن قرطان كما تصل الكرة لغازي العيادي في تشكيلة فريق الاتحاد الرياضي بن قرطان. حكم يصفر ضربة مخالفة للاعب الاتحاد المونستيري اللاعب أوسمانديان مازال ملقى على أرضية الميدان، شل لباس لأوسمانديان لاعب الاتحاد المونستيري ليقوم لباس سلامات. اشترس كوري إذن بضربة مخالفة لفريق الاتحاد المونستيري، محمود غربال في تنفيذ الضربة المخالفة، عاد كورة على اليسار ما توصلش كورة لسلحة برومي بالصدر لكن ترجع من دفاع الاتحاد بن قرطان. هذه كورة لفريق الاتحاد الرياضي بن قرطان، نسيب شاشية على مستوى وسط الميدان إلى دانيلو با يحط كورة على اليمين لفريق الاتحاد الرياضي بن قرطان، دخل منطقة الشاشية يمشي بكورة اللاعب الرقم 17 في تشكيل الاتحادي، تسديد عرضية لكن تقطع وتصطدم بدفاع الاتحاد المونستيري. من جديد الهجوم لفريق اتحاد المونستيري، رائد بوشنيب يقترب خط وسط الميدان، جوز وسط الميدان يحط كره على اليسار، باهي الكره لصالح البرومي على مستوى الجهه اليسرى يدخل منطقه الاشاسيه، صالح البرومي سيخترق اختار فريق اتحاد المونستيري لكن ترجع من الدفاع. ممتاز جدا التدخل الدفاع الاتحاد بن قرطان في الوقت المناسب. من جديد الكره اتحاد بن قرطان على مستوى الجهه اليسرى قريب من خط ال 18، دخل يرفع كره بالحارس، الكره كانت قريبه من الهدف الرابع كان قريب فريق الاتحاد الرياضي بمقدين. شاف الحارس متقدم احمد سليمان حارس الاتحاد المنستيري حاب يرفع به الكره ولكن الكره مرت فوق مرمى الحارس احمد سليمان. تبقى النتيجه تعادل 3-3 بين الفريقين لفريق وقت الكره لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع الكره العملية الأخيرة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري الاتحاد الرياضي بمقدار كرة الاتحاد المنستيري. كانت كرة خطيرة جدا باهي في المستوى الكرة داخل منطقة الجزاء فريق الاتحاد المنستيري. قلت العملية الأخيرة لفريق الاتحاد بقردان كانت من اللاعب الرقم 23 يا بتولي. على كل ترجع كرة لفريق الاتحاد الرياضي بمقدار 33 رقم اللاعب اللي هو نسيم الشاشية. شاشية مقطوع الكرة شاشين اللي كان حاول يرفع الكرة بالحارس أحمد سليمان لكن الكرة مرت فوق مرمى بقليل. هذه كرة لفريق الاتحاد الرياضي ببيقرتين على مستوى وسط الدفاع من اللاعب الرقم 33 قدسيم شاجي و 25 صلاح الحراب. دائما الكرة لفريق الاتحاد الرياضي ببيقرتين في توقيت تقريبا 75 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة ولا زال التعادل 3-3 بين الاتحادين المنستيري وبيقرتين. ترجع الكرة من جديد لفريق الاتحاد الرياضي ببقردين لكن فما تدخل على أحد لاعبي الاتحاد المنستيري. الحكم يصفر ضربة مخالفة لفريق الاتحاد المنستيري. ونشوف في اللعب إبراهيم كاتيكا قد يتم إقحامه في قدر لحظات بتشكيلة المدرب الفرنسي رومان فالس. على كل ضربة المخالفة للاتحاد المنستيري على مستوى الجهة اليمنى قريبة من خط الجانب اللي لمنطقة 18 محمود غربال في تنفيذ ضربة المخالفة. محمود غربال ينفذ ضربة المخالفة داخل منطقة الجزاء. ترجمة دفاع الاتحاد الرياضي ببقرتين من جديد الكرة لفريق الاتحاد المنستيري الورائية للحارس أحمد سليمان. أحمد سليمان حارس الاتحاد الرياضي المنستيري. قلت ثلاثة تغييرات لحد الآن في تشكيلة الاتحاد المنستيري فانتظار التغيير الرابع. ترجع عثمان ديان يحط كرة على اليسار لصالح البرومي في تشكيلة الاتحاد المنستيري. يسقط الحكم يطلب اللعب والكرة من جديد رمي التماس. رمي التماس الاتحاد الرياضي بمقردين والتغيير الرابع خروج أحمد بوصيدة ودخول قلت اللعب إبراهيم قاديقة المالي 21 سنة. إبراهيم كاتيكا يدخل لتشكيلة المدرب رومان فالس. تقريبا سيناجي ربع ساعة وقل بقليل عن انتهاء المباراة. قلت تعادل 3-3 سيطرة طفيفة الاتحاد الرياضي المنستيري مقابل يعني وجوب استفاق فريق الاتحاد الرياضي بمقردير.
1: صحيح واللي نجمو نحكيو عليه تو بوتاتر شكون باش يكون حاضر فيزيكمون في العشر دقائق الاخرانية هذه لان شفنا فما ملاعبية واقفة لاصقية في بنقردان وملاعبية لا معناتها كي شفنا سيم شاشية صار براتيكمون معناتها مش قاعد يكمل في 90 دقيقة ممتازة. غازي العيادي قاعد بذكية قاعد يحسب في التيران كيف مع هذا المستير فما تعب كسوا ملاعبية في ميلو تيران كسوا في اللاكس دونك الأمور البدنية عندها دخل كبير برشا دونك هذاك علاش أني أقول التغييرات اللي قام بها كسوا الحدوسي باش يخلي على الأقل لاكس نتاعه.
0: هذه كرة سمح لي هذه كرة الاتحاد الرياضي داخل منطقة الجزاء كان ترجع من دفاع الاتحاد الرياضي المنستيري والحكم يقول تسلل لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردين بعد رفع العلامة من الحكم المساعد الأول مروان حمودة في توقيت تقريبا 78 دقيقة لعب. فقط كمل ملاحظتك سينج
1: قلت لك على المستوى البدني شو شوفوا اسكو معناتها شكون ليكيب اللي باش تشد روحها لأنه الأمانة فما ملاعبيه في كل ليكيب عندي زيكيليبر صاير معناتها كسوا في بنقردين كسوا في المستير فما شكون فري حاضر ما تقعد يقدم في مردود ممتاز.
0: هذه كرة هذا المنسي داخل مدخل جزاء تسديدة ممتازة عثمان كيانا واللعب اللي دخل منذ قليل كاتيكا إبراهيم كاتيكا يسدد وتألق للحارس لسعد الأمامي اللي مرة أخرى سد منيع ويحمي عرين شباك الاتحاد الرياضي ببنقردين بكل اقتدار في هذه اللحظات. ضربة ركنية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري على يسار الحارس لسعد الأمامي. محمود خربيل في تنفيذ ضربة الركنية. محمود خربيل يستعد لتنفيذ ضربة الركنية في توقيت تقريبا 79 دقيقة لعب من عمر هذه المباراة. التعادل 3-3 لكرة تتنفذ ضربة الركنية داخل منطقة الجزاء. ترجمة دفاع الاتحاد الرياضي ببقردين تغادر الكرة وسط مناطق الاتحاد بن قردين. من جديد محمود خربيل على مستوى الجهة اليمنى يرفع كرة تصطدم بنسيم شاشية تمشي كرة في التماس. رمي التماس لفريق الاتحاد المنستيري. رمي التماس تتنفذ تمشي لأسمان ديان. أسمان ديان يلعب الكرة مع شايم الجبالي. شايم الجبالي شايم الجبالي حط كرة على مستوى دارة وسط الميدان إلى يوسف بيكا. يوسف بينكا لفريق اتحاد المنصيري. يا عزوز رين عزوز قائد الفريق شايم الجبالي من جديد. وكان بفريق الاتحاد المنصيري يعني حاول جلب أكثر ما يمكن لاعبي اتحاد بن قردين خايل خروج من مناطقهم. شايم الجبالي مراقب شايم الجبالي حط كرة على اليسار لفريق الاتحاد الرياضي المنصيري واللاعب يوسف الحرش من جديد إلى شايم الجبالي. يوسف بينكا يوسف بينكا باهي الكرة لفريق الاتحاد المنستيري يسقط على الميدان لاعب الاتحاد المنستيري والحكم يعطي ضربة مخالفة. ضربة مخالفة للاتحاد المنستيري. ضربة مخالفة يجيبها اللاعب يوسف الحرش أو صالح البرومي عفوا. ضربة المخالفة لفريق الاتحاد المنستيري. ضربة المخالفة للاتحاد المنستيري بتوقيت 80 دقيقة لعب 10 دقائق قبل انتهاء المباراة. التعادل 3-3. نشوف اللاعب الرقم 11 عدنان اليعقوبي سيتم إقحامه في تشكيلة المدرب رومان فالس في قادم لحظات في تشكيلة الاتحاد المنستيري. التأخير بالفعل التأخير سيتم الآن في تشكيلة الاتحاد المنستيري. خروج اللاعب رقم 20 صالح البرهومي ودخول قلت اللاعب عدنان اليعقوبي. اليعقوبي التغيير الخامس والاخير في تشكيلة المدرب الفرنسي رومان فالس
2: مدرب كان مع فريق اتحاد بن قردين في الموسم قبل الفارت عدنان اليعقوبي.
0: وكذلك كريم هذه كرة اتحاد المنستيري والحارس لسعد الامامي يتألق يأخذ كورته بكل امتياز. من جديد الكرة لاتحاد رياضي المنستيري. ريان عسوس عسوس إلى اللاعب يوسف بينكا أو أسمان تيان ولا تدخل الأخير. التدخل من اللاعب الرقم 18 أو 30 في تشكيلة اتحاد رياضي بن قردين لامين توري. لامين توري لاعب اتحاد بن قردين يتدخل في العملية الأخيرة. العدنان اليعقوبي الحكم يعطي ضربة مخالفة ويكتفي بالأنظر الشفوي. ضربة مخالفة ثم يمنح الورقة الصفراء. الورقة الصفراء للاعب اتحاد بن قردين. اللاعب اللي يدخل منضحي لامين توري. لامين توري يتحصل ورقة صفراء في تشكيلة الاتحاد الرياضي بن قردين بعد العملية الأخيرة. ترجع كورة إذن بضربة مخالفة الاتحاد المنستيري تتنفذ تمشي على مستوى دفاع الاتحاد المنستيري. ريان عسوس عسوس يوسع الكرة طويلة على مستوى الجهة اليمنى لفريق الاتحاد المنستيري. كرة على مستوى الجهة اليمنى يقترب خط منطقة الجزاء لكن التدخل ممتاز ممتاز تدخل اتحاد بن قردين على مستوى الدفاعي ويعتقد الهجوم لفريق الاتحاد بن قردين. المستوى الهجومي تقدم كورة تمشي على مستوى الثاني لوش على الموسند لامين توري من جديد لفريق الاتحاد الرياضي بن قردين. هذه كرة ولكن الكرة مباشرة للحارس أحمد سليمان حارس الاتحاد الرياضي المنستيري. يرجع الكرة اللعب ليريان عزوز. عزوز يلعب الكرة مع اللعب يوسف الحرش. عزوز من جديد يوسف الحرش. يوسف الحرش يرجع كرة ورايا على مستوى دفاع الاتحاد المنستيري. شايم الشبالي دائما الكرة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. أسمان تيان أسمان تيان وقت الكرة من جديد ليوسف بينكا في تشكيلة الاتحاد المنستيري. من جديد الكرة داخل منطقة الاتحاد الرياضي بن قردين يبحث عن تسجيل هدف الرابع الاتحاد الرياضي المنستيري لأنه خذا بزيمة الأمور على مستوى الشوط الثاني لكن في كل مرة موجود دفاع اتحاد بن قردين اللي تراجع قليل الحقيقة إلى الوراء بعد حتى مع بداية الشوط الثاني مما أثمر تعطيل نتيجة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع كوريوس بينكا بينكا الكرة لفريق اتحاد المنصيري. شايم الشبالي الكرة إلى رائد بوشنيب على مستوى الأشياء اليوم لفريق اتحاد المنصيري. موجود تدخل اتحاد بنقردين والحكم يصفر ضربة مخالفة لدفاع فريق الاتحاد الرياضي ببنقردين في التوقيت 85 دقيقة لعب أو 84 دقيقة لعب بالضبط من عمر هذه المباراة. والتعادل 3-3 بين الاتحادين المنصيري والاتحاد الرياضي ببقردين. سيناجي تقريبا 5 دقائق تقريبا أكثر بقليل قبل انتهاء المباراة. إلى حد الآن نعود نقول انخفض مستوى اللاعب رغم يعني عدد الأهداف له 3-3 في هذه المباراة.
1: صحيح انخفض مستوى اللاعب لأنه كما قلنا معناته المستوى البدني معناته فريق بنقردين ما عادش يجاوب برشا بصراحة ولا يلعب على المرتدات. ما بصراحة بوشنيبا كيتخلي من مليون تيران أعطيه حركة كبيرة برشا في مليون تيران. شوفنا معناتها بارابور لأول مقابلة بوشنيبا اللي كانت كونت كلوار في مليون تيران كان أحسن برشا. أعطيه برشا ليبرتي معناتها في اللعب كسوا الشيم جبالي وكسوا الدياني معناتها تحسن المسير تحسن سو لو بلون تكنيك في مليون تيران. مع الرجوع نتاع فريق بنقردين اللي تكتل التالي بخمسة ملاعبية ويحاول يلعب على المرتدات وهذا كان معناتها مفهوم. يعرف الحيدوسي عنده مقابلة برك فراتيك ما في سقيه يلعب على الاكستيريور مع المسير ماك حاول باش يعمل هو معناتها السوربريز. صارت السوربريز بتسجيل 3 أهداف كان واقعي لكن فما ملاعبية سو لو بلون فيزيك ما جاوبوش معناتها في بنقردين باش يكملوا يعطيو معناتها أكثر فاعلية معناتها في المقابلة. ما بصراحة كي تلعب فريق كيما الاتحاد هذا المسيري على أرضية ميداني ومع دخول ملاعبية اللي عطاه بصراحة بلوس في التوش تكنيك كسوا في الأتاك أني كنت نحب بصراحة نشوف بسيطة وكاد يقام بعضهم لأنه على مستوى التغييرات نتاع الحيدوسي لعب بثلاثة في اللاكس دونك يخلي ديما ملاعبي في الكوفرتير مع خروج بسيطة يولي مرتاح برشا مع تلاكس نتاع بنقردين. لكن شفنا توا فما كسوا غربال كسوا معناتها بوشنيبا قاعدين يدخلوا برشا اللاكس قاعدين يحاولوا
0: هذه تسديده لفريق الاتحاد المنصيري والتألق مرة أخرى التألق عذرا سيناجي التألق مرة أخرى الحارس الأسعد الأمامي. التسديده كانت من رائد بوشنيبا تسديده ممتازة والتألق كان للحارس الأسعد الأمامي تمشي كرة في الركنية ضربة ركنية للاتحاد المنصيري. قلت علامة الامتياز في هذه المباراة الحقيقة الأسعد الأمامي حتى في المباراة الأولى أني كنت علقت عليها شخصيا مباراة اتحاد بنقردين والأولمبي الباجي في ملعب جمال كميتي. حاضر كما يلزم مع بداية هذا الموسم الحارس الأسعد الأمامي في الدفاع عن عرين فريق الاتحاد الرياضي ببنقردين. ضربة الركنية باش تنفذ لفريق الاتحاد المنصيري في توقيت 87 دقيقة لعب في هذه المباراة. التعادل 3-3 بين الفريقين. تنفيذ ضربة ركنية من محمود خربال. غربال يستعمل التنفيذ ضربة الركنية في القائمة الثاني بالرأس لفريق الاتحاد المنصيري والحارس الأسعد الأمامي يأخذ كورته بكل سهولة يربح بعض الأمتار وبعض الثواني. حارس الاتحاد الرياضي ببقرتين الأسعد الأمامي يرجع الكرة اللعب تجاوز وسط الميتين الكرة لنسيم شاشية لكن قبله دفاع الاتحاد المنصيري ريان عسوس قبل اللعب لامين توري بيتدخل من لامين والدفاع الاتحاد المنصيري من أوسمان تيان. أوسمان تيان كرة طويلة لفريق الاتحاد المنصيري للاعب إبراهيم أكادياكا ما تشتش كرة تقطع من دفاع الاتحاد الرياضي ببنقردين. الهجمة معكوسة لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردين بهي الكرة ما توصلش الكرة للامين توري على مستوى الهجوم لفريق الاتحاد الرياضي ببنقردين. كان طريق هذه كرة للرائد بوشنيبة مع اليعقوبي عطى اليعقوبي لريان عسوس يرش كرة ورايا في دفاع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. يمشي شيم الجبالي حط كرة على اليسار لرائد بوشنيب أو صالح الحرش حرش مع شيم الجبالي مجد الحرش على مستوى الجل يسرى كرة عرضية كانت القريب شدة من اقتناص الكرة اللاعب إبراهيم كاتيكا ولكن التعلق من جديد للحارس الأسعد الأمامي حارس الاتحاد الرياضي ببقردين اللي رشع الكرة للعب. فما لعب اتحاد المنصيري ملقى لأرضية الميدان يبدو لي رأت بوشنيبة ملقى لأرضية الميدان شال لباس أو سلح الحرش. يقول السيناشي على مستوى التحليل الفني يبدو لي سلح الحرش تقريبا كما كنت تحكي تأكيد لكلامك سيناجي, العمل البدني عنده أهمية كبيرة خاصة في ظل المباراة قوية الحقيقة من الجانبين, والدليل نتيجة 3-3 وصلنا إلى تقريبا نهاية آخر الدقائق في المباراة. شوفي مرشم لعبية على مستوى الشد العضلي
1: بالنسبة لبنجردين, شفت حيدوسي معناتها عمل معناتها في الليبراليتي نوع برشا, معناتها الليبراليتي ديفنسيف عنده مشكلة كبيرة برشا في الليبراليتي, حتى كيعملوا مركز انديفيديوال معناتها ملاعبين تاع ميسير ياخذوها, دونك لقي برشا مشاكل في الكورنير. نتصور بنجردين لازم يخدم برشا على الكوتي هذه نتاع الليبراليتي, لانه بصراحة كسوا في المركز انديفيديوال كسوا في الزون ديما ميسير تاخذ لافونتاج في الليبراليتي وديزاش سجلت عليها, دونك هنا تحس فما نايفتي شوية في الوقفة معناتها في بنجردين في اللاكس, رغم اللي هو بتاتا في اللاكس, دونك هذوما من الملاعبين تاع تونس لازم يتذكاوا شوية بصراحة وقت المدرب معناتها يحرق شوية معناتها ما يخدم مخه ويعطيك دي سوليسيون ويزيدك واحد اخر في اللاكس, انت كملاعبي ما تنجمش تقبل بونت على على على بلاريتي معناتها في وضعيه للمدرب نتاعك عملك سيستم اخر باش معناتها يخليك مرتاح اكثر في البلاريتي, مع كيما قلت لك انا المستير باهي في الكوتي تكنيك شيء مش بالي وبوشني باهي في الكوتي تكنيك, لكن في الريكوبيراسيون قد يعني وحده, دونك كل كونتر نتاع بنجردين ينجم يكون فيه خطر للمستير لانه دانيال مون بانغا عمل لانجاز تكنيك ممتاز ولا راه خرج راس ملاعب نتاع بنجردين.
0: شكرا لك سي ناجي في توقيت تقريبا 30 ثانية الأخيرة فالوقت القانوني والرسمي للمباراة تتعادل 3-3 بين الاتحاد الرياضي المنصيري والاتحاد الرياضي بيبي قردان في إطار الجولة الرابعة ذهاب من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. رابطة التماس باش تنفذ الاتحاد الرياضي المنصيري, تتنفذ رمية التماس من محمود خربيل على مستوى الجهة اليمنى, ترجع من دفاع اتحاد بنجرتين من جديد لامي الطريق غطي لكورتو, لكن رين عسوس في الاستقبال, رين عسوس لأوسمان ديان, أوسمان ديان يرفع كورة على مستوى الجهة اليمنى لهجوم الاتحاد المنصيري ولكن الكورة في التماس, رمية التماس لاتحاد المنصيري وخمسة دقائق وقت بديل بعد انتهاء الوقت القانوني والرسمي, خمسة دقائق وقت بديل يعلنها الحكم الرابعة اللي يرفع على كورة عبد الله رفع اللوحة عفوا عبد الحميد تبادرتين في هذه المباراة, ترجع الكورة بهجوم لفريق الاتحاد الرياضي المنصيري الاتحاد الرياضي ببنجردين, لكن الكورة مقطوعة من دفاع الاتحاد الرياضي المنصيري, ريان عزوز حط كورة على اليسار عدنان اليعقوب, يعقوب يمشي بكورة يمشي بكورة يسقط على الأرضية الميدان, الحكم يعطيه ضربة مخالفة, يعطي ضربة مخالفة الحكم أسامة بن إسحاق, فما ملاعب من الاتحاد الرياضي المنصيري ملقى على أرضية الميدان قريب من خط 18 في مناطق الاتحاد الرياضي بي بنجردين.
2: هذه نستغل توقف اللعب للتذكير أنه نلعب في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من لقاء جولي بال مالي ولا نادي الإفريقي, النتيجة مسألة متعادلة هدف مقابل هدف, عباس كويتي افتتاح لجولي بال وعدل صادق ديدا للإفريقي لحظات, ويدخل فريقي ديامبيرس السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي إلى أرضية ملعب ليوبارسي غارسينغور في إطار إيابة للدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي. نعود نذكر بتشكيلة الترجي الجرجيسي, الشرفي في المرمى معه توريز توج سامبا ديوف جسم بالكيلاني مختار بن زيد دافيد أمير التجوري خليل قصاب حمدي العبيدي وأبي جو, هذه تشكيلة الجرجيس للمباراة اللي تنطلق في حدود الساعة السادسة, سنتابع إن شاء الله أهم الأطوار في هذا اللقاء. 2-1 الملعب التونسي مازال متقدم أمام ملحم ممسوس, هدف مقابل 0 للمرسى أمام النجم الساحلي, وعندك 3-3 بين ليسمو واتحاد بنجردين. تفضلي هاتي.
0: شكرا لك كريم, كانت كورة مخطة من الحارس أحمد سليمان كاد أن يستغلها هجوم فريق الاتحاد الرياضي ببقردين ولامين توري يسدد من خارج 18, لكن الكرة مرت بعيدة عن مرمى الحارس أحمد سليمان اللي يرتكب خطأ في إرجاع الكرة لم يستغلها كما يجب فريق الاتحاد الرياضي ببقردين. يوصل الآن للتسعين زائد ثلاثة في بنجنات المنصير, التعادل 3-3 بين اتحاد الرياضي المنصير واتحاد الرياضي ببقردين, هذه كرة للاتحاد الرياضي المنصير داخل منطقة الجزاء اتحاد ببقردين, عدن يعقوبي, اليعقوبي سدد يعقوبي لكن ترجع من الدفاع مرة أخرى شيء مشبالي, التسديدة من شيء مشبالي على كنت تمر فوق مرمى الحارس لسعد الهمامي الذي يبقى ملقى على أرضية الميدان بالطبيعة الشد هذا للحقيقة لأنه مستوى, فقط حبيت قبل أن نودع المحل الفني سيناجي شاد لأسباب عملية بحتة, سيناجي كنت مشكور, كلمة أخيرة قبل المغادرة.
1: بارك الله فيك على الاستضافة, إن شاء الله قدمنا الإضافة للمستمع إذاعة تطاوين وصراحه مقابله كانت ممتازه كسوا من المستير كسوا من بنقردين شفنا معناتها كسوا الملاعبيه عملوا عليهم فما دي شويه تكتيك اغفوا في المستير نفس الشيء في بنقردين معناتها تحس فما فكره والفكره المغادكيه معناتها الحيدوسي نفس الشيء معناتها كان حاضر بتت الريتم بنقردين ينقصوا فما عامل السن معناتها في بنقردين فما ملاعبيه سون با انكور بري فيزيكمون في الـ في الـ في بنقردين ما مراجعه كلك شو معناتها في المسير لازم جوان دو لوتيرا لاغريابل لازمك تختار ملاعبيه في ريكوبيراسيون وفي الكونستركسيون باين خاطر لانه شفنا وجه اول في الشوط الاول المسير وجه ثاني فما حوايج بايعه حوايج خايبه لكن اجمالا بصراحه مقابله ممتازه ويعطيكم الصحه
3: مشكور جدا سيناشي في امان الله متخيل ان شاء الله في قدم المواعيد الرياضيه
0: يعطيك الصحه نعم شكرا نعود من جديد قلت لعب متوقف الان كريم من عرش اذا كان
2: يعني موسس نعم لا نشر بعد اكتمال المباراه فقط نذكر نهايه الشوط الاول بين جوليبا والنادي الافريقي على نتيجه التعادل الايجابي هدف مقابل هدف وعيد ذكر عباس كويتي افتتح لجوليبا وعدل صدق ديدر الافريقي ونهايه مباراه المرسى والملعب والنجم الرياضي الساحلي بفوز المستقبل الرياضي بالمرسى هدف مقابل صفر هدف الهدف نور ماني منذ الشوط الاول في انتظار زوج مباريات في لحظاتها الاخيره الملعب التونسي مازال متقدم امام حمام سوسه 2 مقابل 1 وعندك في بنجانات 3-3 بين الاتحاد المنسيري واتحاد بنقردين تفضل
0: شكرا لك كريم تقريبا 30 ثانية الأخيرة من عمر المباراة بالتوقيت يعني البديل لأن يعني الحكم أضاف 5 دقائق كوقت بديل والتعادل 3-3 بين الفريقين ضربة مخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بيبي قردان في مناطق الاتحاد الرياضي المونستيري فانتظار أن يقوم اللاعب سلامات لاعب فريق الاتحاد الرياضي بيبي قردان مازال ملقى على أرضية الميدان قلت الجولة والمباراة المتأخرة فريق الاتحاد الرياضي المنستيري سيلتقي يوم الخميس القادم فريق ترجي شرجيس في شرجيس وفريق الاتحاد الرياضي
2: تم تقديم المباراة إلى الأربعاء مباراة الترجي الرياضي لشرجيسي والاتحاد المنستيري ستقام يوم الأربعاء إلى جانب لقاء الاتحاد الرياضي ببنقردان والنادي الصفاقسي
0: شكرا لك كريم معلومة يعني مهمة في وقتها الآن ضربة المخالفة لفريق الاتحاد الرياضي بمقردين يفض ضربة المخالفة كرة قريبة من خط 18 من اللاعب الرقم 17 في تشكيلة الاتحاد الرياضي ببنقردين قلت الحكم يصفر تسلل العملية الأخيرة لفريق الاتحاد الرياضي بمقردين كانت من أيمن العمري ترجع من جديد هجوم لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري كرة مستوى الميتين ترفع كرة من محمود تخربيل حط كرة على اليسار عدنان اليعقوبي اليعقوبي ياخذ كورته على مستوى الجهة اليسرى عدنان اليعقوبي يراوغ يحافظ على كورته لكن الكرة في التماس ممتاز تدخل فريق الاتحاد الرياضي بفيكتين واللاعب تاج الاسلام اللي خرج الكرة للتماس رائد بوشنيبة رائد بوشنيبة قبل ثواني تقريبا من صافرة الحكم أسامة بن إسحاق راد بوشنيبي نفذ رمية التماس داخل منطقة الجزاء لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري هذه كرة مازال اختار فريق الاتحاد المونستيري التسديدة لكن ترجم دفاع الاتحاد الرياضي بنقردين التسديدة كانت من اللاعب لابراهيم جاتيكا وفي هذه الاونة بالذات تأتي صافرة الحكم أسامة بن إسحاق عن انتهاء مباراة اتحاد بنقردين والاتحاد الرياضي المونستيري بالتعادل 3-3 بين الفريقين فقط تذكير بالاهداف صالح البرومي بدر بالتسجيل في الدقيقة 7 لاتحاد الرياضي المنستيري عد الخاص العيادي في الدقيقة 17 لاتحاد بنقردين في الدقيقة 45+3 عبد الوهاب بخوش يسجل هدف الثاني لاتحاد الرياضي بنقردين في توقيت 53 دقيقة لعب إدريس المحيرسي يضيف الهدف الثالث لاتحاد الرياضي بنقردين ثم في مرة أولى في الدقيقة 59 رائد بوشنيبي ذلل الفارق لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري وفي دقيقة 64 أحمد وعصيدة يعدل النتيجة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري لكم تحية هذه السيارة
2: شكرا.
0: أجمل اللقاءات إن شاء الله شكرا لك كريم
2: شكرا هذه السيارة يعطيك الصحة أيضا شكرا للمحلل الفني نجي عاشور نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3 نشرت أخبار المساء مع عبدالله معتوق في توقيتها ثم إن شاء الله باش نكون مع عفاف في مداخلات ومتابعة لمباراة الترجي الرياضي لجرجيسي ديامبارس السنغالي اللي تنطلق في هذا التوقيت

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة أخبار المساء، والبداية بالعناوين. أمطار محليا غزيرة غدا بالجنوب الشرقي. في تطاوين بيرك حيل 12 بغمراس يدخل حيز الاستغلال. ارتفاع المساحات الغابية المحروقة بأكثر من 500% خلال صيفة 26 و2000. وفي العالم، تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات بين الكيان الصهيوني ولبنان إلى شهر أكتوبر المقبل. إلى تفاصيل الأخبار. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي سيكون يوم غد الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. هذا ويتواصل نزول الأمطار خلال هذا اليوم بالشمال ومحليا الوسط، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمناطق الغربية، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط محليا للبرد، ثم تشمل محليا الجنوب الغربي أثناء الليل. دخل بركحيل 12 بغمراس حيز الاستغلال بعد استكمال الأشغال المتعلقة بالبئر، ويهدف البئر لتدعيم التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق العليا لمعتمدية غمراس. مع كل عودة مدرسية تبرز إشكالية عدم توفر بعض العناوين لمرحلة الابتداء والأعداد واشتراط بيع الكراسي المدعمة مع الكراسي الرفيعة، ما يجعل أصحاب المكتبات في إشكال مع الحرفاء. شعل المجعي رصدت بعض هذه الإشكالات.
3: الشركات اللي قاعدة توزع في الكراسي ما بيشتاخذ الكراسي المدعمة، لازم تاخذ ديما من السيبر بالكونتيتين معينة، معناها الشروط قاعدة جاية من فوق، مش المكتباجي هو سير عليه الضغط. كي هو باش ياخذ مثال 200 ودعم وبلجي عليه باش ياخذ 200 سيبر، دايما نحاول نعاونوا الماكسيموم. مثال اللي عنده عيلة معناها أربع صغار، شنو نعطوا ديما الأغلبية، أما زادوا بلجي نعدوهم الكاريسوت، مش باش يقعدوا لنا معناها في الدوار. عندنا هنا مش الغالية، عندنا نتاع 3600 السيبر نتاع 72، وعندنا نتاع 2400 ال 48، 13% ال 24، معناها هذه أقل سوم في السيبر. أكبرش أنواع أخرين هاكم ياخذوا مجموعة البريفي، أنا معناها بالذمة نجيبهم.
4: بالنسبة للمدعم، كان باش كل حد بياخذ كان المدعم أكاو غيره، مش باش يقعد له، خاطر حنا عندنا هني في الشعب التونسي عندنا اللهفة ما يحسبش حق غيره. وساعات فما ناس حتى هم لبس عليهم ما عندهم الحق فيه، حتى المدعم ما يسالش كي انت تخمم في زوالي غيرك ما يسالش. وحنا منعطوا المدعم أكثر من السيبر، مثلا على 5 كراريس 72 نعطوا 3 مدعم وزوج سيبر. مثلا ساعات يجيك كلون يهز لك 10 72 و10 48 الباقي مش باش يقعد له، خلاص كان باش نعدوا كل مدعم وزيد، كان باش نعدوا المدعم زاد السيبر حتى مش باش تباع. ماذا بينا نرضوا الناس الكل.
2: تتواصل اليوم وغدا بفضاء المكتبة الجهوية بجابس فعاليات الدورة 6 للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. المندوب الجهوي للثقافة بجابس إبراهيم العرف يضيف.
5: كما يخص عدد النوادي أكثر من 5 مشاركات، وكذلك فهم مشاركات من المؤسسات الشبابية، دار الشباب شط السلام عندها مشاركة. المشاركات إن شاء الله باش تكون من كافة دور الثقافة، وحتى معناها الفنانين التشكيليين معناها اللي عندهم مشاركات خاصة بدور الثقافة معناها باش يكونوا معنا إن شاء الله في كضيوف شرف، والمكان مفتوح للعموم. إن شاء الله باش تتوج 3 أعمال من الفنون التشكيلية للمشاركة في الصالون الوطني للفنون التشكيلية اللي باش يكون في مدينة الثقافة إن شاء الله.
2: أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 48 و400 ألف هجري، وبناء عليه فإن يوم الغد الأحد هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 48 و400 ألف هجرية. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبية حماية الطفولة، وستمكن المنظومة الجديدة من رقمنة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل في مختلف مستويات ومسارات التعهد ضمن منظومة حماية الطفولة. شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيفة 26 و2000 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيفة 25 و2000، كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال صيفة 26 و2000 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. تحتضن تونس يومي 30 نوفمبر وغر ديسمبر المقبل فعالية المنتدى الأورو متوسطية للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة، وتدعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. في أخبار منطقة الشرق الأوسط، وصلت قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون أمس اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق، في حين أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء منزلين واعتقلت 3 فلسطينيين. وفي لبنان، تجددت الغارات الصهيونية على مرتفعات علي الطاهر ومحيط القنطرة ووادي زبقين بعد أعلن الجيش الإسرائيلي عن انسحابه من المرتفعات وإعادة التموضع في منطقة الشقيفة. هذا وقد أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان الصهيوني ولبنان في روما الأسبوع القادم إلى شهر أكتوبر المقبل، وفق ما أكده مسؤول أمريكي. شهدت الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية بعد أسبوع من المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أكثر من محور. في الأثناء، اتسعت موجة النزوح في عدد من المناطق اليمنية جراء استمرار المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي وسط تحذيرات أممية بعد نزوح نحو 6,000 أسرة خلال أيام، ما يفاقم المعاناة الإنسانية غربية محافظة تعز. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين المقبل بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج للبحث في التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. نهاية نشرة أخبار المساء، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: ويكاند عالكيف، ويكاند عالكيف مع عفاف البرهومي.
1: وعسلامتكم الناس الكل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في عدد جديد من ويكاند على الكيف والأخير في شبكة صيف 2026. بطبيعة باش نرجعوا بالويكاند ولكن بتصور آخر إن شاء الله في الشبكة البرامجية الجديدة اللي باش تنطلق ابتداء من يوم الاثنين. إن شاء الله تكون شبكة موافقة للجميع الزملاء، وأكيد معكم الويكاند باش يوصل المشوار ولكن برؤية أخرى. إن شاء الله نمتعكم وتستمتعوا معنا. شي أموركم، شي الأخبار، شي الأمور. على كل حال، أول خبر هيك أنا حبيت نحط الناس في الإطار، وأكيد برشا تعيشوا توا على جو مميز، جو خريفي بامتياز، لأن فما تغير مناخي مقارنة بصباح صبحية اليوم. كانت الدنيا سخونة شوي ولكن تو بدأت تبرد. على كل حال، من المتوقع أنا باش تكون فما مطيرة إن شاء الله، ربي يكرمنا إن شاء الله. إن شاء الله هيك ولا هادي، متوقع أمطار إن شاء الله، ربي كريم ورحمته واسعة. يلا مرحبا بكم الناس الكل، أكيد فريق كامل بشي أمل لقاء اليوم. تحية ليك هادي الغريبي في الإخراج التقني، شكرا جزيلا ليك، أكيد بشي رافقنا من تو حتى لثمانية متاع الليل. نعرف اللي هو اليوم توقيت استثنائي على اعتبار كثافة المادة الرياضية، كما تعرفوا ديما كي تكون فما مباريات توقيت الويكاند هيك ينقص منه شوي الحقيقة، لأن برشا مباريات ومتابعة للشأن الرياضي مع زملائنا في قسم الرياضة، اللي إن شاء الله أكيد باش تكون متواصلة حتى نهاية البرنامج. كل مرة هيك باش ناخذ دي فلاش مع زملائنا في قسم الرياضة مع المواكبات الثقافية معايا إن شاء الله من تو حتى الثمانية متاع الليل. تحية كبيرة حبيب الخراز في التليفونات، شكرا لك حبيب، أكيد باش يرافقنا زادة في المساحة الكثيرة برشا، ولكن معاكم إن شاء الله نفيدكم أكثر ما يمكن في هالوقت القليل. أجمل تحياتي عفاف البرهومي، نبدأ معاكم المشوار الستة و15 دقيقة ونبدأ معاكم باش بالإيقاعات.

0: يلا عودة معكم مستمعينا بعد ما سمعنا الفنان الشاب عماد والأغنية ترند هيك بلغة مواقع التواصل الاجتماعي وباللغة اللي بدوا يتحدثوا فيها مؤخرا على الأغاني المتصدرة نسبة استماع عالية برشا. سعد ودمة آخر جديد الفنان الشاب عماد، إن شاء الله في انتظار أغاني أخرى للفنان الشاب عماد لأنها من الأغاني الحلوة واللي عجبت برشا من الناس واللي في الصيف هذه سمعناها برشا. على كل حال هي كلمة معروفة ديما نقولوها في لهجتنا سعد ودمة، ولا صحة ليه ولا تختلف التسميات. على كل حال هي كلمة محلية ولكن خذها شاب عماد بطريقة حلوة برشا في التوزيع مع الأغنية. للناس اللي تبع فينا وتحب تعرف جديد الرياضة والمباريات الرياضية، وخاصة نعرفوا اللي برشا فرق اليوم تعيش على واقع منافسة، خلينا نقولوا منافسة منتظرة بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي، خاصة مع نظيره اللي باش يعطينا عليها فكرة. نظيره شكون والله من يعرف؟
1: تحية ليك
0: كريم حمدي، أهلا
1: وسهلا مرحبا.
0: مع شكون يلعب اليوم ترجي الرياضي الجرجيسي؟
1: في السنغال يكور الآن في السنغال ضد فريق ديامبرسا السنغالي، ربع ساعة أول من المباراة. الترجي الرياضي الجرجيسي ماسك بزمام اللقاء كما يجب، زوز فرص خطيرة، زوز كرات على العرضة، يعني زوز ركنيات. كانوا يلعب في ملعب جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي، يعني متحكم في نسق اللعب. الفريق السنغالي أخلق فقط فرصة واحدة، زوز ركنيات من خليل القصاب، فرصة أولى من أبو جو على القائم، وفرصة ثانية من سامبا ديوف على العرض الأفقية. المدرب المنصف قدم التشكيلة التالية: شرفي في المرمى، معه بينو توريس، صدقة سامبا ديوف، بالكيلاني، مختار بنزيد، دافيد، أمير التجوري، خليل القصاب، حمدي العبيدي، وأبو جو الحكم نيجيري في اللقاء. يعني لحد الآن الترجي الرياضي الجرجيسي يعني ممتاز جدا مع انطلاقة المباراة ربع ساعة أول. فالشوط الأول النادي الأفريقي في مالي في رابطة الأبطال منهزم أو متأخر في النتيجة مع انطلاقة الشوط الثاني بحذاك التوقيت. قولي قديش توقيت عفاف؟
0: تو من المفروض 54
1: يعني 10 دقائق تقريبا في الشوط الثاني. النتيجة 2-1 لفريق جولي بالمالي أمام النادي الأفريقي، ويعني رغم الهزيمة نتيجة إن شاء الله نقوله ترشح فريق النادي الأفريقي إذا ما قبلش هدف أخرى للدور القادم من مسابقة كأس أو رابطة الأبطال الأفريقية. بل التوفيق للترجي الجرجيسي، وذكر ما زال متعادل سلبيا أمام ديامبرس، وبل التوفيق أيضا لفريق النادي الأفريقي في رابطة الأبطال.
0: أنا ديما نسأل كبداية هكا بداية الترجي هذا الجرجيسي، فما توقع الفرص معناتها الأكثر ماشية؟
1: هو في لقاء الذهاب كان انتصر 3-1، وإلى حد الآن يعني متحكم في المباراة رغم أنه عنده مهارات فنية كبيرة الفريق السنغالي، ولكن
0: وحسب الخطط والخطة المعتمدة من المدرب واضحة حاليا ولا ما زلت
1: ثم هيمنة ثم سيطرة للترجي الرياضي الجرجيسي، امتلاك وسط الميدان واللعب يعني ما يخليش مساحات للفريق السنغالي حتى يخلق الفرص، وهذا جيد جدا يعني تحكم
0: حتى نحطوا الناس في الإطار. كريم، المنتخب السنغالي ولا الفريق السنغالي ممكن برشا من الناس معناتها ما تعرفش القوة متاعها ولا نقاط القوة متاعها، لو تعطينا فكرة إذا بطبيعة
1: موجودة
0: عندك فكرة.
1: طبعا فريق ديامبرسا السنغالي هو فريق مختص في التكوين، يعني أكاديمية مختصة في التكوين، تكون لاعبين وتصدرهم الفرق الأوروبية، وهو استثمار للاعبين معروفين على مستوى دولي، لاعبين فرنسيين وسنغاليين يعني مستثمرين في هذا الفريق، يكونوا في الملاعبية وتعرف معناتها القيمة الفنية للاعبين الفرقة، كونوا أكاديمية ثم من بعدها ولت فريق على مستوى فني ملاعبية ممتازين، ولكن الترجي الرياضي الجرجيسي أميز وأفضل إلى حد الآن في المباراة.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليه. على كل حال مشكور جدا كريم حمدي، وقت ما يكون فما جديد أكيد مرحبا بيك في فلاش سبور، هذا نسموه هيك الفقرة على طول فلاش سبور معنا مع زملائنا في قسم الرياضة اللي مشكورين جدا اللي ديما هيك متابع على ثقة الحقيقة لكل المباريات، ونعرف برشا من محبي الترجي الرياضي الجرجيسي وأيضا محبي النادي الإفريقي وبرشا نوادي كما تعرفوا معناتها الفترة هذه انطلقت في مباريات رسمية. إن شاء الله بالحظ الوفير لكل الفرق التونسية وين ما كانت، ومعاكم باش نوصلوا بالإيقاعات، ولكن إيقاع الثقافة وجديد الفن والفنانين والتظاهرات الثقافية ديما معنا مع المستمعين. زاد إن شاء الله بعد السبعة باش ناخذوا موضوع للنقاش ديما على 75-870-900. شو اخترت لنا هذه تو من غنية؟ الله عليك فضل شاكر، برشا يحبوا الفنان فضل شاكر. تنرجو على حكاية الغنية هذه وتفاصيل أكثر على الفنان فضل شاكر.

0: ربيتك ونقولي أكبر تخلص لي ديوني. واليوم هاك نسيت كيف ربيتك سافرت وتغربت يا مظلوم.
1: نقول أنت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميم تيحني علي ونوبي يا غالية في زمانك ويا نهر نابع من حنان حنانك يا باهية في جيرانك يا غالية يوم السلم الحروب يغذي كنيني من كنين كيانك وخلي القمر تضوي تنير دروبي يوم الشرف والهيبة يا ميمتي يصل الوفاء والطيبة وكيف نبعدك تصعب علي الغيبة وفي لمتك ثمزاوتي ثمزاوتي وتروبي انت الحبيبة ما معك حبيبة وانت منارة عز تضوي صوب انت مزرق انت مزرق انت مزرقي وانت شفق غروبي ويا ضو يضوي دروبي ويا ميمتي حني علي ونوبي انت السلم انت الامن كان غاب انت حضن دافي ضمنا بالحن انت العز انت الصبر في الاتعاب انت قلب صافي اللي يعطي من انت المحبه اللي فقدت حباب

عودة معكم مستمعينا بعد الومضة اللي سمعناها. نحيي كل الأباء والأمهات اللي يسمعوا فينا، كل العائلات اللي برونشي ديما على موجات إذاعة تطاوين اللي يسمعوا فينا فكرة هبهم، ونقول لكم سيسوا روحكم، توصلوا السلامات وين ما كنتم متوجهين، وديما نقول السرعة لا السرعة لا السرعة لا أكثر حاجة ديما نأكدوا عليها الانتباه ثم الانتباه، خاصة نعرفوا مع التغيرات المناخية مع الريح مع ساعة ساعة هيك الطقس تاع برشا من الناس في مسافات طويلة، نقول لكم إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ديما توصلوا السلامات. كنا في الاستماع للفنان فضل شاكر، فضل ديما أغانيه لليوم معناتها ما زالت محبوبة جدا رغم اللي معناتها قلت شوي إنتاجاته الغنائية نظرا للظروف اللي مر بها، ولكن بدايته كانت في سن مبكرة في الحفلات والمناسبات الشعبية، تميز بطابعه الخاص بأغانيه الرومانسية بأغانيه اللي معناتها تقريبا منذ بدايته عاش هيك ألبومات ناجحة. من أشهر أغانيه هي يا حياة الروح، الله أعلم، بياع القلوب، ديوتو، خدني معاك مع الفنانة يارا، وبرشا أغاني كيف كيف مع شيرين عبد الوهاب، ومن بينهم الأغنية اللي كنا نسمعوا فيها. ويبقى فضل شاكر من أعز الفنانين اللي حبوهم برشا الجمهور، رغم اللي جاي نسخة منه كي نتحدث على ولده بطبيعة الحال، لكن برشا بعد ما قام بالحفلة في تونس ابن الفنان فضل شاكر، لكن قالوا لا ديما يبقى بصمة الفنان فضل شاكر هي بروحة ومميزة جدا. على كل حال باش نواصلوا حديثنا بعد شوية، لكن التوقيت مقدس على موجات إذاعة تطاوين، نرفع على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، تقبل الله صلاة الجميع.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: تقبل الله صلاة الجميع بيوفر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم المشوار مستمعينا في برنامج ويكاند على الكيف من توحة لثمانية متاع الليل.
1: ويكاند على الكيف مع عفاف البرهومي.

عادي. ورجعنا معكم مستمعينا بصوت مريم نور الدين اللي توصلنا ل 46 دقيقة. وأكيد حبيت نذكر باختتام الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026. حفل اختتام مهرجان الشباب طبعا بولاية تطاوين ابتداء من الساعة 5 مساء نبدا الدورة الختامية اللي فيها مجموعة من الأنشطة اللي تخص الشباب ونحكوا لهنا على الأطفال. أيضا عرض للأطفال ألعاب ومسابقات ترفيهية، كيف كيف عرض نوادي الروبوتيك وعروض رياضية فردية، عرض ملحمي أيضا وسهرة فنية إن شاء الله بشكون مع الفنان خالد كعيب نعرفه اللي برشا من الناس تبع في مختلف هذه الملتقيات الثقافية. فقط نذكر اللي المكان بش يكون إن شاء الله في وانطلق في منتزه مفترق سوق ليبيا. بطبيعة للناس اللي تسمع فينا تنجم تلتحق بهذا الفضاء، ومنها هي أكيد حضور مختلف السهرات والأنشطة والفعاليات اللي تخص الشباب والأطفال. نواصل معكم مستمعينا بالإيقاعات وأكيد بجديد الفن والفنانين، وكل مرة هيك نرجع على غناية قديمة برشا، غناية عندنا مدة ما سمعناهاش، لأن ديما أغاني من الأرشيف ما تغيبش علينا الحقيقة. فإن شاء الله هيك مع المستمعين بعد شوي باش نسمع الفنان عاصي الحلاني مالي صبر، الغناية اللي قديمة برشا ولكن باليوم الغناية هذه معناتها كلماتها سمحة، ويبقى الفنان عاصي الحلاني في القديمة متاعها. ممكن حسب ما يشوفوا برشا من الناس أن القديم خير من جديد، هيك حسب تقييم برشا مستمعين. على كل حال معكم مستمعين باش نوصلوا بالإيقاعات.

0: طبعا هذا صوت الفنانة عاصي الحلاني. إن شاء الله رجعت بيكم شوي للذكريات، برشا أغاني هيك ترجعنا للحظات الحلوة وبدايات الفنانين المتميزة كما الفنان فضل شاكر، كما عاصي الحلاني، كما برشا أسماء إن شاء الله باش نسمعهم مع جديد الفنانين بطبيعة الحال مع جديد عالم الرياضة والكرة، وكما تعودتوا ديما بالمداخلات المسائية للزميل عبد الكريم حمدي. مرحبا بك مرة أخرى عبد الكريم.
1: شكرا عفاف، مرحبا من جديد. ترجي رياضي الجرجيسي يواصل في الشوط الأول من لقاء ضد ديامبرسا السنغالي، مع الأسف يقبل هدف من ضربة جزاء دقيقة 38. إليس ميندي سجلها للفريق السنغالي بعد تدخل من سامبا ديوف داخل منطقة الجزاء، والحكم النيجيري مباشرة يعلن عن ضربة جزاء، رغم أن البداية كانت جيدة جدا لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. جملة من الفرص وكرات على العارضة، معهم زوز فرص لخليل قصاب دقيقة 23 تسديدة والحارس يتصدى، ثم دقيقة 25 حمدي العبيدي تسديدة، ما ثماش تفوق عددي على مستوى هجوم الترجي الرياضي الجرجيسي، وتسديدة كانت فوق المرمى، يعني تحكم الترجي الرياضي الجرجيسي قبلوا هجمات سريعة للفريق السنغالي، عندهم لاعبية يصنعوا الفارق في كل لحظة، وكانت ضربة الجزاء لسجل منها إليس مندي دقيقة 38. رغم هذا الترجي الرياضي الجرجيسي مازال مترشح، إن شاء الله يأكد إن شاء الله يعود في المباراة ويسجل. في المقابل نتيجة إيجابية جدا لحد الآن لفريق النادي الإفريقي في مالي أمام جوليبال مالي 2-2 دقيقة 80 عدلا لفريق النادي الإفريقي اللي خليناه متأخر 2-1. الكاميروني كينغ عدلا في دقيقة 75 عباس كويتي فرناندا ربا لجوليبا وقديدة وكينغ للنادي الإفريقي. الفريق المالي مطالب بتسجيل جزء أهداف إذا يعني يحب الترشح، وهو أمر صعب إن شاء الله للنادي الإفريقي في دور القدم، ومنافسه باش يكون قوي. مازيمبي الكونغولي ننتظر العودة للترجي الرياضي الجرجيسي، وإن شاء الله في الشوط الثاني يكون
0: هو فقط للتذكير عبد الكريم بالنسبة للنادي الإفريقي في إطار شنو
1: الترشح؟ رابطة أبطال إفريقيا.
0: نعم،
1: ولا ترجي الأول والآخر كأس الاتحاد الإفريقي.
0: كل التوفيق إن شاء الله، وأي جديد أكيد معنا عبد الكريم. شكرا. كل مرة بدي فلاش سبور إن شاء الله هيك فرقنا يقدروا أحكم صراحة لأن منافسات صعبة. شكرا لك عبد الكريم، نواصل معكم بالإيقاعات مستمعينا، ما تغيروش الموجه.

أكيد هذا الفنان حمود الفلاح اللي وصلنا للستة 53 دقيقة مع الأجواء هذه يظهر لي وقيت كنعمل وطلع على حوال الطقس خاصة بعد التغيرات وكثافة السحوب اللي قاعدين نلاحظوا فيها في مناطقنا في الجنوب الشرقي. إن شاء الله ربي يكرمنا بالمطر. على كل حال هو بالنسبة لآخر توقع من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للطقس الليلة باش يكون فما سحب باش يكون كثيفة مع أمطار ضعيفة متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط مع خلايا رعدية بالمناطق الغربية اللي باش تشمل لاحقا وتدريجيا الجنوب الشرقي. تساقط محلي للبرد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوبين باش تثار محليا الرمال والأتربة ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للسحب الرعدية باش تتقوى شيئا فشيء ويكون البحر شديد الاضطراب بخليج جيبس ومضطرب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة عامة بين 17 و 22 درجة بالشمال والمرتفعات بين 23 و 28 درجة ببقية الجهات وتوصل إلى 32 درجة بأقصى الجنوب يعني باش تبرد شوية الليلة. على كل حال أنا باش نرجع معكم بعد شوية أيضا لكميات الأمطار المسجلة بحساب المليمتر حسب الولايات ومنها هي باش يكون موضوع حديثنا لليوم بعد السبعة إن شاء الله مع السادة المستمعين اللي هو بوادر الخريف الفوائد الفلاحية لفصل الخريف الأضرار التحديات كيفاش نجمو نتعاملوا مع فصل الخريف على اعتبار أنه فصل انتقالي في الدورة الزراعية في عالم الفلاحة ونعرف برشا فلاحين أو فيها الموجات إذاعة التطوين فكعلاش باش نمشوا معاكم للاستعدادات الموسم الفلاحي شنو الحاجات اللي نجمو ناخذوها احتياطيا على بكري تخص الزراعات قطاع الزيتون التمور الأشجار كل ما يخص فصل الربيع فصل الخريف عفوا حتى بطبيعة الحال التعامل الإنساني مع الفصل هذا اللي فيه عدة متغيرات الحقيقة. إن شاء الله ربي يكرمنا بالمطر على كل حال ونواصل معكم بالإيقاعات.

0: أكيد الصوت الرائع نبيل شهيلي. وصلنا هيك لخبر يهم عالم الرياضة والمباريات الرياضية. ما الجديد عبد الكريم؟
1: الجديد عفاف نهاية الشوط الأول من لقاء ديامبرسا السنغالي والترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الجرجيسي اللي كان قريب جدا من التعديل في الدقيقة الأخيرة من كرة يعني ريتري ممتازة جدا وتسديدة من محمد مختار الأزيدي فوق مرمى حارس ديامبرسا السنغالي. الفريق السنغالي متقدم في النتيجة وذكر هدف مقابل صفر من ضربة جزاء دقيقة 38 لإليس ماندي. ويعني عودة الترجي الجرجيسي بعد الهدف وكان ثم أكثر من فرصة بإمكان نقول بإمكان الترجي الرياضي الجرجيسي العودة في المباراة وإن شاء الله تعديل النتيجة رغم أنه هذه يعني النتيجة إلى حد الآن مطمئنة بالنسبة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. في المقابل ويعني تقريبا دقائق وتنتهي مباراة جولي بالمالي للنادي الافريقي. النادي الافريقي مترشح لانه الى حد الان مازال متعادل 2-2 وفي مباراة الذهاب كان انتصار هدف مقابل صفر.
0: يعطيك صحة عبد الكريم. اكيد من المفروض هذو هما اخر الاخبار. مازالت المباراة في الشوط الثاني. اكيد خليكم في المتابعة مستمعينا. عبد الكريم حمدي معكم في كل مرة هيك في مداخلة يعطيكم الجديد ومتابعة لاهم المباريات. نواصلوا نسمعوا الرائع نبيل الشهيلي. نهديه لكم النسخ.

0: الحليم.
1: موجز الأخبار.
2: من إذاعة تتوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي سيكون غدا ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقية. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية الدورة 15 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية من 18 إلى 27 من ديسمبر القادم بقصر المعارض بالكرم. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبية حماية الطفولة. تحتضن تونس يومي 30 من نوفمبر وغرة ديسمبر القادم فعالية المنتدى الأورومتوسطية للتنمية المستدامة. في العالم أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان الصهيوني ولبنان في روما الأسبوع القادم إلى شهر أكتوبر المقبل. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين المقبل بمشاركة العراق ودول مطلة على الخليج للبحث في التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. نهاية موجز، إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: برمجة خريف شتاء 26-27. الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
3: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
2: برامج المساء. أصايل من الاثنين للجمعة من 5 لـ8 متاع الليل. السبت ويكاند على الكيف. ولحد شبابيك من 8 لـ9 تسمعوا معانا. الاثنين ذاكرة الأيام. الثلاث نصوص مؤسسة. الخميس من وحي الخيمة. يسألونك في إعادة الجمعة. نعورة الطبوع السبت لوشام لحد. بعد موجز 9 السهرة تحلى وتحلى. وردة وكتاب الاثنين. اللي الحكاية 3 مراحيل الـ4 وتنطلق 8. حديث الخشبة الخميس. أرضك يا بلادي الجمعة. أثر السبت. وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27. الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
3: الجو يتعدل.

يلا عودة معكم مستمعينا بعد موجز الأخبار. توقيتنا 17 دقائق، نقول لكم مساء الفل مساء الورد وتحياتي للجميع. كما تحدثنا من شوي على أحوال الطقس تغيرت المناخية، نعرف اللي البرة تقريبا فما معناتها بعض السحب اللي من متوقع أنا باش تنزل الأمطار. إن شاء الله خريف بدري، إن شاء الله تكون هيك أمطار الخير والبركة يا ربي، وأكيد برشا كميات من الأمطار المسجلة بحسب المليمتر حسب مختلف الولايات اللي شهدتها، كل من ولاية الكاف وولاية القصرين، ولاية زغوان، ولاية أريانا، ولاية سيدي بوزيد، ولاية بن عروس، ولاية بنزرت أيضا، وولاية جندوبة، وولاية منوبة، ولاية باجة. وإن شاء الله بطبيعة الحال الأعلى الأرقام المسجلة إن شاء الله تشهدها مناطقنا بالجنوب الشرقي. طبعا من الموضوع هذا باش نتحدث على بوادر فصل الخريف، اللي نعرف برشا من الناس عندهم طقوس خاصة لاستقبال فصل الخريف، ولي ممكن عادات وتقاليد اللي تهم خاصة يعني الفوائد الفلاحية لفصل الخريف، اللي نعرف الموسم يحضروا له برشا فلاحة، الموسم اللي يفصل عن فصل فصل الصيف، ومنها هي نستقبل فصل الشتاء. أكيد هما برشا حكم وبرشا عبر وبرشا عادات توارثها الفلاحة وتورثوها أجدادنا جيل بعد جيل، ولكن اليوم باش نرجع معكم بالذاكرة شنية ممكن المظاهر الطبيعية والنباتية اللي نجموا نعتمدوها، زاد كيف التصرف السلوكي والبيئي مع فصل الخريف. شنو تعرفوا على فصل الخريف؟ كيفاش نجموا نتعاملوا مع فصل الخريف؟ على كل حال مرحبا بكل تفاعلاتكم ديما على 75 870 900. حبيب الخراس في استقبال تليفوناتكم، وتبقى من الحكم والعبر والتجارب خلينا نقولوا اللي عاشوها ولليوم نطبقوا فيها التجارب هذه. هل تغيرات المناخية اللي قاعدين نلاحظوا فيها عام بعد عام تغير شوي التعامل مع فصل الخريف وإلا لا؟ هذا ما باش نسمعوه إن شاء الله مع مختلف مشاركاتكم بطبيعة الحال، ومرحبا بكل تفاعلاتكم.

0: ورجعنا معكم مستمعينا بصوت الفنان القدير رشيد الماجري بإيقاعات حطبيات. هذه الأغنية قولي درتها وبرشا إيقاعات أخرى. على كل حال إن شاء الله تستمتعوا بها الإيقاعات اللي ترجعنا شوي للأغاني اللي حبوها برشا المستمعين. وأكيد مرحبا بكل تفاعلاتكم دي مع 75-870-900. اليوم حديثنا على بوادر فصل الخريف، وخاصة نعرفوا ديما يقولك إن شاء الله خريف بدري، إن شاء الله الأمطار تكون باية، إن شاء الله الفلاحة تستمتع بالمطر. وديما نمشوا للحكم وما قيل عن فصل الخريف والاستعدادات ليه، شنو تميز وشنو يميز فصل الخريف من حيث الفلاحة وإلا حتى السلوكات البشرية، لأن نعرفوا ديما يقولك مع فصل الخريف برشا حاجات تتبدل تزامنا مع العودة المدرسية. كيفاش نجم نحضر روحنا سواء كان فلاحة وإلا معناتها ناس عاديين مواطنين مع فصل الخريف، وكل واحد وتجربته. وأكيد فما برشا حكم وبرشا تجارب مفيدة جدا للناس اللي ممكن ما عندهاش فكرة كبيرة على فصل الخريف. يلا ناخذ تليفونات، وأول دفعة من التليفونات اليوم نقولوا مساء الفل ومرحبتين.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، تحياتي.
1: عفاف البرهومي معي.
0: مرحبا عفاف البرهومي معك شخصيا.
1: أهلا وسهلا، شنو
0: أحوالك؟ الأمور طيبة لاباس؟
1: لا بس مبروك تواتي حي المهرجان.
0: مرحبا سي مبروك وتحياتي.
1: أنا بقول لك على بقى نقول على برشا مصالح باش توصل الناس الكل.
0: أي قول لي ترى.
1: اسمع بالنسبة للفلاحة البرة. حنا عند فسقية ولا عند ماجن وحملت مكسرة ولا خرجت مسكرة يردعها.
0: باهي.
1: واللي عند جسر يلزم تفكر فيه شحفر بتاع حيوانات باش ما يتكسرش.
0: أيوة.
1: ها؟
0: شو اخر؟
1: والناس المواطنين اللي هنا في السوق يعني ما يمسح السطح نتاعها من هيك الفضلات وهيك الالكتروبات.
0: الله لا عليك سي مبروك.
1: الماء النظيف.
0: صحيح صحيح، وهذه من اكثر الحاجات اللي حافظوا عليها جدادنا وحتى تو معناتها برشا عائلات.
1: قبل عاد بنحكوا على الزراعة ونحكوا على الحرث ونحكوا على البرنامجات هيك هيك نتو نحكوا على نحكوا على ماذا بين الناس تحصل على الفائده نتاعتو.
0: واضح واضح يا سيدي، بارك الله فيك سي مبروك.
1: حتى بالله دعم مزيح، حتى اللي مش ليه ولا مش ماجنه ولا حاجه اجر لله يا ماجنه خرجت مسكره ولا حملت مسكره يا لزمه
0: ينظفها. اي علاش لا، والله علاش لا، ان شاء الله الناس الكل تكون متفاهمه بالحق.
1: ان شاء الله خير بدري وان شاء الله ربي يمب علينا وبارك الله فيك. الله يجزيك خير.
0: عايشك بارك الله فيك سي مبروك. سي مبروك اعطاكم البدايه، قال لكم لازم نتفكروا الارض نتاعنا، نشوفوا الفساقي لماجن ننظفوا. وبالحق هذه راي من اكثر الحاجات اللي يبدو بها يقول لك الخريف وبدت السحب وكذا، نحضروا روحنا انا ما تعرفوش وقتاش ربي يعطي خيره، فنكونوا حاضرينك. علاش انا حابين اليوم في الموضوع وحديثي معاكم نرجع شوي على الحكم والعبر اللي معناتها من الاجداد تمارس هذه العادات والتقاليد. يلا نمشوا مع تليفون اخر. مساء الفل.
2: اهلا عسلام.
0: تحياتي. اهلا وسهلا.
2: تحياتي لك ان شاء الله.
0: عايشك بارك الله فيك. سي محمد من المفروض.
2: أكيد أكيد.
0: مرحبتين بيك سي محمد. في بنقردين فما سحب، فما طقس متغير شوي ولا عادي؟
2: ثم لا ثم تغيرات من اسمه
0: إن شاء الله
2: منشور البحري. سحب ثم شوية كزطات نقول هني.
0: أي
2: إن شاء الله بوادرك في الخريف إن شاء الله تكون مطر يعني اللي يقدرها نقدره إن شاء الله.
0: إن شاء الله. قول لي سي محمد، تو من القواعد اللي خذيتوها حتى على الأجداد وعلى باباك وعلى ممكن الناس والمعنى المجتمع اللي أنت عشت فيه والكل، شنو الحاجات اللي
2: على بابا وعلى جدي؟
0: أي درا قول لي.
2: والله بالنسبة لتو البوادر الخريف يعني حضروا يعني نقول إحنا المحاريث وحضروا الزراعة وحضروا جمال وحضروا الحواية وحضروا السويدة. يعني وكون يعني ذول مجموعة كبيرة من بعضهم نقولوا احنا قافلة كبيرة يعني
0: كيفاش قافلة
2: 15 جمل 20 جمل
0: بارك الله
2: يعملوا فوقهم حريث
0: براها لليوم. سي محمد في بنقردان يحرثوا بالجمل؟
2: والله بالنسبة للبنقردان ما عادش يحرثوا نقولوا احنا على الخيل على بغولة حشاشي موجودة عامل يعني بالنسبة للبل يعني قرز عامل نحكي لكنا شفت في صغري
0: في اي قديما معناها كيفاش كانوا يحضروا الفصل الخريف؟
2: اي يعني فهمتك. بالنسبه للتو يعني في الخريف يعني يستنوا في المطر ويستنوا في الخير ربي.
0: اي
2: يحضروا يعني نقولوا احنا المحاريث يحضروا الزراعة.
0: عندك شي فكرة سي محمد كيفاش يعرفوه اللي هو خريف جاية فيه المطر ولا لا؟ لأن نعرف برشا فلاحة ما شاء الله معناتها عندهم قراءة للطقس، يقول لك كان جاي كذا راهو فما كذا، كان لاحظنا هيك راهو فما هيك، فقبل ديما يعطوا هيك القراءات المسبقة للفصل، يقول لك السنة والله فما بوادر متاع خريف، فما بوادر متاع مطر. ما عندكش فكرة على جنب هذا؟
2: مش بالسنة الفالات ياسر صحيح وإن شاء الله الفال يكون صحيح، لكن لا هذه حاجة عند الله سبحانه وتعالى ما نمناش بها، يعني بيدلك شنو الملح ويدلك شنو محر ما نقول احنا في ركاية وغلطيني الواحد مرة في الشكل ايه ما نمناش بها.
0: معناها تقول انت ممارسات متاع تقوص
2: اي ممارسات متاع ناس قبل ناس كبار، يعني كتي شنو يعمل ذاك الواحد متاع العيد كتي متاع العيد شنو يعمل كاي مزعبلات انا ما نمناش بها. ربي كان من يعطي خير يعطي خير لب هذا لب كذا عليك. لكن احنا شنو قلت لك يعني قبل حقنا على جداد يعني القافل حتى بالعشرين رمال يعني يمشوا مع بعضهم يعني ويقعدوا حتى بالخمستاشر يوم يعملوا عشاء مع بعضهم ويظلوا الجمال هون حتى تمشي تحرث في النهار وفي الليل يباتوا مع بعضهم ويجي الخير والبركه يعني تكون صعبه يعني الحمد لله يعني نقول لك
0: سبحان الله. معناتها شوف كيفاش يعني قبل كانوا يتضامنوا مع بعضهم في كل شيء حتى في الحرث والحصيده والزراعه والزراعه وكل شيء، لكن للاسف قلت شوي العمليه
2: واحد ولا قال يعني نقول البرك له حتى الملك نقول احنا اكل قبل يحرث في جدادنا ولا كلا زيتون وبعد الزيتون قبل نعرفهم يعني نعرفهم من في صغري وانه ما خمسة سنين نعرف الجافل بالجمال تتعدى ما شاء الله بالغراير الشعير وبالعش وبنقولوا احنا وكل شيء اللي يلزم الحرث يعني
0: واضح بيه يعطيك صحة
2: هذه والبركة يعني موجودة ساعتها.
0: اي تقول انت معناتها فما حاجات تجيب طبيعتها ولكن هو كل واحد كيفاش يتعامل مع فصل الخريف.
2: ويقول لك الحرث ديما صعب سنين
0: ايوه
2: موجودة
0: الحرث
2: يعني
0: ديما
2: يحرث يعني تجي هكاك برا وعام اخر ما شاء الله تجي يعني الناس الكل تستفع.
0: واضح واضح يا سيدي يعطيك صحة سي محمد بارك الله فيك
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله خير بدري يا رب عايشك بارك الله فيك. شكرا لك سي محمد هيك اعطانا من العادات اللي تمارس قديما هيك من اجدادنا كيفاش كانوا يحتفيوا بفصل الخريف كيفاش كانوا يحضروا ارواحهم ويستعدوا كل حد وكيفاش شنو هي العادات اللي تورثوها. على كل حال فما عادات نعرفها حتى التو في الفلاحة للأمانة قاعدين محافظين عليها في بارشة جهات، يقولك لازم في الفصل الفلاني نستعد كما تحدث سي مبروك قال تحذيرات نفقدوا الملك هيك باللهجة المحلية متاعنا وكل حد وكيفاش شنو يعرف على فصل الخريف. على كل حال نمشوا التليفون اللي بعد. يلا مساء الفل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا.
3: معك شريف بن جردان.
0: تحياتي سي شريف كيف الحال؟
3: أخي عطلة آمنة لك
0: أنت. الله يخليك عايشك يا سي شريف شكرا.
3: نوعك الربيع مبارك.
0: عايشك شكرا بارك الله فيك يا سي شريف. سي شريف اليوم من فصل الفصل كنا في فصل الصيف ومشين فصل الخريف تبارك الله عدينا أيامات
3: عندنا اليوم 22 يوم في الخريف.
0: الله مصلي على النبي.
3: قولي
0: فما قراءات هيك يقوموا بها الفلاحين يقولك الفصل هذا مثلا بوادر تعطي فكرة وملامح على أنه فصل خريف باش تصب فيه المطر ولا لا؟ ما عندكش فكرة؟
3: يقولوا النمالة دير جوانح يقولوا خريف بدري.
0: أي
3: الكرموسة دير نوار يقولوا خريف بدري.
0: أيوة
3: النخلة تعبي يقولوا الخريف بدري. هذا البوادر يدوم فيها قبل الزود نراه
0: صحيح وهي موجودة فعلا معناها يقولك
3: موجودة فعلا وحتى في الزيتون التو الزيتون خاصة الزراجي كان سواد
0: أي
3: وتحت الكعب بتاع الزراجي يقول الخريف يجي بدري.
0: أيوة
3: هذا البوادر يقولوا فيها جلود قبل راه
0: أيوة
3: كما قال سي محمد الناس قبل كانت تنزل بالله وتحرف بالجابدة وما بعد ما يدين يتطورت ما عزي قبل يتطور بدأت ترتور وبدأت آلات حديثة
0: أوتوماتيكية يعني أي أي
3: تطور بداية شكل الترتور الحارف الديسكوت بتاعي يمشي يدينهم القريز ويحذرهم يجي المطر وخاصة المطر اللي يرمو بها جدودنا ويبغى ياسر هي مطر اكتوبر في المفصل.
0: أيوة يقول لك معناها لما مطرت ولما مطرنا في اكتوبر يعني راهو صابة ما شاء الله
3: راه خريف بدري بيجي وتجي تكثر الاعشاب وتكثر التلفاس ويكثر اللزور وكله يكثر. هذا خطر مطر بتاع اكتوبر الروح يقول لك مطر المفصل هيك عاصل كيفاش الارض يعني حتى الزيتون ولا الجار بشكل عام المفصل نتاعها ينحلوا العلب ويبدأ يقبل في المين.
0: اي فما شكون يعني حتى سي شريف يحضروا حتى الاشجار، معناها صحيح اللي هو ما عشناه في فصل الصيف الحمد لله هو ديما نقوله، ولكن تحس الشجر الكل عطش معناها بحكم نقص الماء والكل.
3: تو برشا ناس مبادرة تو برشا ناس الزيتون خاصة الصغيرة الكل تجلي فيه.
0: واضح.
3: واش انت الفكره اللي داروها تو خاصه الوقت يبدا يدرسوا في الزيتون المرجين هكا
0: اي
3: يصبوا فيه في الحوايج الزيتون الكبير
0: علاش
3: حتى يتعدي عليه الصيف ما يعطشش.
0: ايوا هذه حكمه من الحكم
3: حسب ما قال هكا هواش نتاع جديس قال المرجين فيه استفاده للزيتون الكبير
0: بطبيعه الحال. اي هذه بالتجربه على أي كل حال
3: هذه بالتجربه.
0: واضح يا سيدي بارك الله فيك.
3: والصغير يعني يسقوا فيه بالماء هكا باش يقاوم يتعدى عليه هذا الشهر الخريف هذا يتعدى ويجي مطر مع مطر هيك

0: فوق الثلاث ايام بتاع الاوشو
1: اي
0: واليوم يطلع لها كان لقيت الملح ده سيب المي البلاستيك خارطه يقولوا الخيف بدري
1: ايوه
0: وكان تحسي بالرمل قاعد ما نام له خالص ولا كمان كان هيك حاس ندوه يقولوا لا والله خيف
1: ايوه هذه كانت تمارس من قبل معناها من جدودنا باش يعرفوا بها الخيف
0: قبل جربتها حتى انا حتى انا
1: وطلعت صحيحه
0: وطلعت صحيحه انا
1: سبحان الله
0: صحيحه جتنا مره مطر خيرات ساعتها بين قردان
1: اه ما شاء الله به حلو برشا هذه من الحاجات العادات اللي خلينا نقوله
0: ما تقاريد جدودنا قبل رام تاني وعندم
1: اسمع هو بينه وبينك شريف راهو ما ثماش حكمة قالوها جدودنا وما كانتش صحيحة وما كانتش بالحق معناتها عندها أكلها في الواقع
0: أختي عفافة نقول لك على حاجة وأنا سمعت قبل رام في تطوين اللي قرأ في أمريكا سبع سنين وجاي دقى عامة في زغوان وقال له سبع سنين تونس هذه ما جاي على مطر
1: اي
0: صرحوا بدي خرجوا قال مع الشباب يريدكم تبعدوا المطر جايه
1: ايوه
0: شو قال لك كيف انا قريت سبع سنين في امريكا تونس ما فيهاش مطر قال لا ولدي قال اسمع شق قريتك مشيت في هاك الكلب اللي كمان من الصبح
1: اي
0: الشباب يشبح شكل الكلب انت هو الصبح
1: معناها اي شوف الحكم
0: جربين تزراب يعني كي قريت شكل حيوان يتفرض الصبح المطر جايه وصح المترجم قال لك قريتك مشيت فاكر احتاج كده بيتبرم الصبح
1: ايوه شوف كيفاش معناها
0: شوف الحكم
1: الحكم بالفعل وهذه الحاجات اللي احنا نحبوا نرسخوها بصراحه ونحبوا الناس تعرفها والجيل الحالي يعرفها لان بصراحه فما برشا تفاصيل ما نعرفوهاش معناها وما خلطناش عليها وممكن حتى ما حكوها الناس بياتنا على كل حال يعطيك صحه سي شريف اضافه كبيره شكرا ليك هكا
0: شكرا
1: ان شاء الله نقولوا ربي ينعم علينا بالمطر احنا ديما نقولوا ان شاء الله خريف بدري شكرا ليك يعطيك صحة سي شريف نمشي تليفون آخر حكمة ولا محلاهم الحكايات هذا اللي تخلي الواحد يرجع شوي للتاريخ وجدودنا كيفاش كانوا يتعاملوا مع فصل الخريف وكيفاش كانوا يحضروا أرواحنا احنا ماش نقولوا تحضيرات الفصل الخريف والاستعداد للفيضانات وغيرها فما ناس تحضر بالتقويم الفلاحي بالحسابات هذه بالعادات هذه يلا مساء الفل مرحبتين أهلا وسهلا الاسم ومنين تكلم فينا
2: عبد النور من عدايه
1: ام عبد النور تحياتي ليك لله اهلا وسهلا فقدت الشبكه ضعيفه عندك ام عبد النور
2: حاول والله تحدي
1: خليك في البلاصه هذه تفضل مرحبتين بك يا لله
2: وبك يا حشك والله حكم قبل يقول لك حشك نهار العيد ثاني عيد
1: اي
2: فيش يقول لك خريف بدري
1: شنو اللي يصير في ثاني عيد؟
2: إيه تم حاجة يقولك علامة الخريف بدري.
1: إيه.
2: نحب حضرت السماء مع حماتي عمي. شوفة وتقول خريف بدري. خريف بدري.
1: خسارة والله يا أم عبد النور الصوت مش واضح برشا رغم الحكاية اللي باش تحكي فيها مهمة بالله حاول غير البلاصة وعاود اطلبنا مرة أخرى للأسف أم عبد النور عندها حكاية باهية ولكن الريزو مش واضح نمشوا لا للأسف يا أم عبد النور حاول أخرج البلاصة بعيدة برشا اللي أنت موجودة فيها حاليا نمشوا تليفون ترى مساء الفل أهلا وسهلا
3: أهلا وسهلا
1: تحياتي مساء الورد
3: ألف سعفافة
1: أعيشك الحمد لله الاسم
3: شنو حوالك
1: والله بخير الحمد لله
3: الحمد لله يا ربي
1: من يتكلم فيه
3: يعني.
1: أعيشك بارك الله فيك وانت زادة إن شاء الله ديما أوفياء لنا
3: إن شاء الله ممطرة خريفية جانب المطر إن شاء الله
1: يا رب هذا اللي نستنوها احنا قل لي هو فقط ذكرنا بالاسم بالله لو تسمح لأن
3: عم كريم
1: ما شاء الله عليك عم كريم ديما منورنا إن شاء الله قل لي عم كريم تو الأخوة اللي دخلوا قبلك مشكورين الحقيقة سي محمد سي مبروك سي شريف معناتها تقريبا حكوا على برشا حكم كانوا يمارسوها جدادنا اللي بها يعرفوا الخريف بدري ولا فما مطر ولا لا كيفاش يحضروا الفصل الخريف أنت شنو الحاجات اللي حضرت عليها واللي كسبت منها الخبرة
3: حسب ما لحقت شوية تعدينا ما تجربة عمل حيوان حشاك
1: أيوة
3: ولا يحكي لي بابا يعني في حكايات ليجربوا حتى بالزوائل تو نقولوا في عذاب الصيف منين تبدأ غلم هاربة من الجمرة مظللة يعني الجمرة زارق من قدامه وهي ماشية قد تطيح الشمس
1: أيوة
3: هذه يقول لك شهير معناها بتاعت

0: خريف يجي العام باهي. البل زاد تول وقت هذا من تبدا شرهانة معناها وجين دير لعب زاد حتى
1: شو معناها شرهانة عم كريم؟
0: تجي تو ما هي تو قبل ما هنا ما كانتش العلفة
1: أي.
0: تجي مروحة للنبات يمكن تو ثم العلفة يعني بدت تعلف كلها
1: و
0: اللي كان جت مروحة للعلفة ومداري لعب معناها ومداري جري يقول لك تشير خريف ان شاء الله
1: اه معناها نقولوا احنا تبدا ناشطه شوي هيك عامله
0: اه عامله كيف وتبدا تلعب ويجي حورها ما غادي يقعد مشوار مدار دراز على المعين منه منه يتلادس وتنافخ يقولوا معناها تشير خريف
1: خريف بدري بيه حلو برشا الوقت. على كل حال هذه من الحكم الأخرى اللي ممكن الجيل
0: أنا يودي هم قالوا حكم يا سلام قالوا كان واتاك عون ذري وكان ما واتاك عون خلي تبنى مغطي شعيره يعني هم كلام اللي قالوه لو لي نرى هذا مرصود
1: فسر لنا شوي الحكمة هذه
0: هو قبل مش يديره في المنادر متاع
1: أي
0: ولمكن يتبعوا في الهبوب متاع النسمة
1: أيوة
0: هو أنا عندهم حكيم رئيس النجع معناه ولا رئيس العيلة
1: أي.
0: كان هو بده يسمى نسمة جاري وثمى نسمة مادة
1: أي.
0: يقولهم نوضوا بالكم ذروا يعني النادر وكان مهناش هو أنا يدوينهم باللغز هو يقولهم كان واتاك عون ذري وكان ما واتاك عون خلي تبنى مغطي شعيره
1: أيوة وهذه من الحكم اللي مهمة جدا الحقيقة اللي بها
0: يا ودي هذه ما حكمة صحيحة مية بالمية
1: هو عم كريم تعرف شنو اللي يميز جدودنا قبل كيفاش كانوا يحكوا ما كانوش حتى حتى الريح ما يقولوا ليش ريح يقولوا كما قال زميلي عبد الكريم عون يقولوا عون رمزية هيك ما كانوش يحكوا العبارات صريحة مش عارفة عليش يا عم كريم
0: ما كانوش يحكوا العبارات معناها صريحة يعني يحكوها رمزية
1: أي.
0: وعلى كل حال
1: هي إن شاء الله خريف بدري وبالحق العون يعاون هيك يا عبد الكريم صحيحة
0: ما فيش شك بل العون ما فهمش هي ودي كان واتاك العون نراك باهي وكان ما واتاك عون وقعد مقعم
1: أي مثلا يقولك ما تقولوش الملح تقولوا كيفاش كيفاش عبد الكريم الربح صحيح
0: يقولوا الربح ما يقولوا هم بذكريتهم لولين يقولوا الربح عمرهم ما قالوا الملح
1: صحيح وهذه حتى في مصطلحاتنا ساعات ممكن يتباركوا بها ممكن حاجه هيك
0: ممكن معنا عندهم فيها حكمه من اللي يحتمي ممكن عندهم فيها تجربه
1: واضح.
0: ممكن عندهم فيها حاجه
1: واضح واضح يا سيدي بارك الله فيك
0: بكر واحد من الخيان معناها قبلي محمد من بن جردان حكي حتى على الظهر حشيك يعني الكلب حاشي قدرك وحاشي المستنطين منين قال بالتجربه يعني احنا لحقت على بابايا الصبح منين النوض ونطق والزوايل تمد
1: اي
0: اللي بدات هم شور نتاع جره وكل شيء يتمرغ الكلب من اللي يظهر من المراح يتمرغ يقول لي كبدي غدو مطر 100%
1: ايوه به يعطيك الف صحه عم كريم والحديث بقيه بارك الله فيك يا سيدي هيك خذينا بعض الحكم من الاجداد كيفاش كانوا يعرفوا فصل الخريف ولا بوادر الخريف بارك الله فيك عم كريم واكيد باش نمشوا مع عبد الكريم تو عبد الكريم
2: شكرا
1: ريت كيفاش معناتها الاجداد بالحق راه يقول لك حاجه قالوها ولا عادات مرسوها
2: حكم
1: فيها حكم ممكن خلتنا تو جيل حالي نديعوا شوي
2: بعدنا برشا بعدنا برشا حكم وبعدنا برشا حتى ما تقويم الفلاحة المواسم الفلاحية احنا ديما نتبعوا في الميتيو هم ايه؟ عندهم إشارات وعندهم ايه؟ حاجات يتبعوا فيها في المطر وفي الريح وفي يعني ايه؟ هيك وكل وقت وقتك واحنا تطور وكبناها
1: تطور في
2: الإيجابي والسلبي
1: ايه صحيح يلا شنو جديد في
2: مش ما ثماش حاجة جديدة ديما نتبع في مباراة ديامبارس ولا ترجي الجرجيسي ترجي الجرجيس مازال متأخر في النتيجة هدف مقابل صفر منذ لحظات سجل هدف ابيض تسلل هادي جرتيل البديل دخل سجل هدف ابيض ما حسبوش الحكم النيجيري نلعب في 65 دقيقة في المباراة هدف مقابل صفر وذكر هدف دقيقة 39 لإليس ماندي من ضرب جزاء للفريق السنغالي المدرب مصطفى مشارك قام بثلاث تغييرات دخول اسماعيل وكيبا سوي جرتيلا خروج التجوري وبيجو والعبيد يعني رغم أنه الفريق السنغالي ضغط يقظة موجودة. نتمنى أنه يتواصل التألق بالنسبة كاد يسجل فريق السنغالي في هذه اللحظة. ولكن سلامات على دفاع جرجيس فترة صعبة الآن مع ضغط كبير للفريق السنغالي اللي يحاول أنه يسجل هدفه الثاني. إن شاء الله ما يفلحش في التسجيل. نادي الفريقي يحسم بطاقة التأهل وترشح أمام جوليبال مالي بالتعادل في باماكو 2-2 اعتداء على ملعبية النادي الفريقي مع نهاية المباراة. وبعض الجماهير من أحباء النادي الفريقي اللي كانت حاضرة في باماكو النادي الفريقي ترشح. إن شاء الله الترجي الجرجيسي يكون على خطاه ويكمل المباراة لأنه كان انتصر في الذهاب 3-1 والآن منهزم هدف مقابل 0. إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة فأنه ترشح لفريق ترجي الرياضي الجرجيسي.
1: يعطيك صحة عبد الكريم, شكرا لك وأكيد تحياتنا للمستمعين في كل مكان الحقيقة المحبي الرياضة. وهذا جديد ديما هكا كل مرة مداخلات نعطوكم فيها جديد. وفي نفس الوقت حبيت بربي نسلم سلام خاص وتحية خاصة للمستمعين في الشقيقة ليبيا. تحياتنا للمستمعين اللي ديما يتفاعلوا معنا الحقيقة مع المواضيع اللي نطرحها. ولو أنه هو معطاني صديقنا ضيف يقول لي ضيف الله السحاري يقول لي كان جاب لك عون ذري ما في الموانة خيرة وكان ما جاب لك عون خلي تبنك مغطي شعيرة هيك تتقال. على كل حال ممكن بطريقة اللهجة الليبية. على كل حال نحييكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا ويبقى المعنى مشترك اللي هو كما تحدث فيها عم كريم على فصل الخريف كيفاش كانوا قبل معناتها يستعدوا. ممكن إشارات وحتى طريقة الكلمات اللي تتقال فما كلمات خاصة معناها ما كانش المعنى يتقال ولا يتقال بطريقة صريحة برشا. وهذا السر اللي يعتمدوه جدودنا ممكن في تعاملهم حتى مع نقول المونة ولا مع الشعير ولا مع الدرسين ما كانوش معناها برشا عبارات يغيبوها شوي يقول لك تنزع البركة من الشعير. على كل حال هو عالم كبير الحقيقة العالم هذا. في كل مرة هيك نحكو ونسلط الضوء على حويجة من حويجات عاداتنا وتقاليدنا في استقبال فصل الخريف والتعامل معها خاصة. يلا نمشي معاكم فصل غنائي هادي ثم نرجع دفعة أخرى من التليفونات.

0: وتحياتي لكم الناس الكل إن شاء الله بفرحة وبهجة نستقبلوا كل الفصول على الخير والسلامة إن شاء الله. يلا نمشوا معكم فيما تبقى من التوقيت مع التليفونات مع سادة المستمعين. الحقيقة نحيي كل المستمعين اللي بارك الله عليهم كل مداخلة يضيفونا الكثير عن فصل الخريف. يلا مش كنا معنا تو مساء الفل ومرحبتين
1: أم عبد النور.
0: عودة من جديد معكم عبد النور. يلا أوكي كملينا الحكاية.
1: احنا لولا يستنوا في العيد الكبير.
0: ايوه
1: في عيد الكبير النهار ثاني يوم الكتف.
0: ايوه
1: بعد ما ناكلوا الكتف يشوفوها يلقوا فيها شيك المنجل والمنزل.
0: ايوه
1: احنا لولينك يلقوها فيها يقولون ان شاء الله خريف بدري.
0: معناتها المنجل دليل ان باش نحصدوا.
1: ايه معناها المنترا والمنجل.
0: ايوه
1: ايه خريف بدري
0: جميل هاي البرشة
1: والله تبقيني معنا بوتك عامين ولا ثلاثة تشوف عمتي وتقول لنا ويجي خريف بدري.
0: وسني شفتها ولا ما شفتهاش؟
1: لا لا ما شفتهاش.
0: اي
1: والله شو نقولك احنا ما طيبناش زاد على البلاصة. معنا العادات بدأت تقل شوي
0: تقل شوي. هذا هو هذا هو
1: يقولك نهار كتب نهار كتب.
0: صحيح
1: سووا ساعات ظروف وقت والله تبقى أنا أخلي شي يخدم في المعنى يسجي في المي وقلت من نطيب فيه هني درا على نطيب
0: صحيح
1: طيبنا تم بعد الحق
0: واضح برشا عادات تخلوا عليها اللي هي فيها معناتها
1: ساعات ظروف
0: واضح واضح حيل
1: العادة العادة نحاش
0: واضح. شكرا لك أم عبد النور نحييك برشا يا لله.
1: كم شينا نحضر مثلا كم قفل محاريت نحضروا الغابة فمش كاترة طايحة نقدها كانت فمش نعملوا سدود فهمتي لي إيه لما نحضروا كل شيء باش نستقبلوا المطر.
0: واضح واضح إن شاء الله ربي ينوب علينا بالمطر. شكرا لي
1: بدينا نحضروا من توحنا.
0: أيوة بديتوا سيئة.
1: لا لا بدينا عندي زكات مشيت هالنارين درت تحت حواف باش رقاب الله سب المطر يشدونا رحمي.
0: أيوة باهي برشا
1: بدينا نحضروا.
0: أي باهي برشا يا سيد يا لله خلينا نقولوا
1: إن شاء الله خير
0: بدري. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك أم عبد النور. هيك عطتنا لمحة على التحضيرات زاد الناس ممكن حتى اللي عنده ملك واللي عنده جر واللي عنده زيتون واللي عنده ممكن بعض المساحات اللي ينجم يتصرف فيها على بكري وربي يعطي خيرة في نهاية الأمر. يلا ناخذ آخر تليفون معنا. مرحبتين أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا وأخيرا
0: أخيرا منيا وينك؟
2: وينك أنت
0: منيا أنت ساعة فلاحة ولا مشي فلاح؟ مغرومة مغرومة كنتي هاي يا سيدي
2: سنين تالي يا مختي تو
0: تراها احكي لنا سنين التالي كيفاش كنتوا تحضروا فرواحكم فصل الخريف وكيفاش
2: والله كنا معناها نمشوا نزرعوا ونحصدوا ونعملوا زيتون ونعملوا كل شيء والله العظيم تو اختي كاكس زويتينات قدام وجهنا تو تو
0: شفتي كيفاش اختلفت ال
2: معناها ما عندنا وقت على باش ندير ونزرع وندير الحق.
0: اغلب الناس بعدت شوية على الفلاحة.
2: كنا حظ والله يا عفاف اختي ونمشوا في 7 ولا 8 كيلومتر على السجينة ونمشوا نحصدوا بالبكري 5 تاع الصباح نبداو بغادي معناها
0: في قبل الحصيده. احنا ساعه نحكوا على الحرثان. الحرثان بركه في جو كبير معناها تلقى شكون
2: نحكي لك يعني عناك باللي كنا نمشوا على سجينة ونحصدوا ونروحوا بها على فشلايم على روسنا لديارنا وما نتعبوش بحسوش سبحان الله تعب كما تو حاجة تأثر فينا.
0: ممكن لها المناخ تغير ممكن لها الطقس تغير ممكن لها حتى مش عارفة فما برش حاجات تحسها تغيرت شوية على قبل.
2: حبيت نحييك يا عفاف تحشناك عطيك خير
0: يفضلك يا رب
2: عدينا
0: حتى ليش تحشكم وعندي مدة مش طويلة يا صلى
2: بقولك وصل ديما متألق وخصا ولو انه لحقت عليك في الساعة الأخرانية من 7
0: أو باش نبدو في الشبكة البرامجية جديدة إن شاء الله يا مونيا بداية من هالاثنين الموعد ديما قارة معايا إن شاء الله نهار السبت كالعادة من 5 إلى 8 متاع الليل هكا أضبطوا موعدكم وقضياتكم أموركم الكل باش تبعوا من 5 من 5 إلى 8 في توقيت العادة ولكن بتصور جديد إن شاء الله هيك نعملوا برشا جو مع بعضنا وإفادة واستفادة كما تعودتوا إن شاء الله في الويكند. مش حاضروا روحكم على بكري بداية من نهار الاثنين إن شاء الله تبدأ الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026 إن شاء الله. يعطيك صحة يا منى، إن شاء الله ديما نسمع صوتك في الخير.
2: تحياتي، نحب نحيي كل فريق معاكم السمعين، ونحيي رجل أختي بحذانة ووفاء وصغارها أمان وآدم.
0: يلا سلمين عليهم الكل الكل. وفاتك الفنان فضل شاكر اليوم، برمجت معقول أغنيته. فاتتك، شفتي كيفاش ديما اسمعها على بكري باش تسمع.
2: خليني بنك يا عفاف أختي، خليني من بعد الستة ونخطر نخلط الستة نص.
0: تخدم منيا، يا ربي يعاونك ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ناخذ بخاطرك بحول الله. شكرا لك يا سمحه، بارك الله فيك. اكيد منيا من نسق الماراثوني نتاع العمل، المسكينه خلطت علينا فيسه فيسه. هذوما هما مستمعينا، بين الناس اللي في الدار اللي عاملين ركشه تو، وكاس التاي حاضر والميعاد حاضر، للناس اللي في الكوزينه نقول لكم ربي يعاونكم وصحه وشفاء. شنو اش طيبتوا اليوم؟ عشاهم طيب مش كيفنا، هذه مازلنا نجروا. على كل حال نحيي مستمعينا اللي في الطريق، نقول لكم ان شاء الله ثنيه زينه ليكم. وهيك نصلوا لختام مشوارنا اليوم. شكرا لك حبيب الخراس في التليفونات، هذه الغريبي معنا في الاخراج التقني، زملائنا زاد في قسم الاخبار عبد الكريم حمدي اللي كان حاضر معكم في نسق ماراثوني اليوم لنقل كل فعاليات المباريات، سواء كان ترجي الرياضي الجرجيسي ولا نادي الافريقي، اللي نتمنى الحظ الوفير لترجي الرياضي الجرجيسي. وانا نسلم عليكم برشا برشا، نتلاقى معكم قدره الله في زوز مواعيد ان شاء الله، الخميس في ورود الصباح كما تعودتوا بيا، ونهار السبت في ويكند على الكيف في نفس التوقيت هذا من 5 ل 8 متاع الليل، اكيد مع بعض المتغيرات فيما يخص المباريات الرياضيه. ماكم تعرفوا الماتشوات والكوره ساعه على ساعه هيك، تخلينا يا اما نقدموا شوي في الموعد، والا معناتها ممكن الساعات تنقص شوي. فان شاء الله هيك تبعونا وتضبطوا معنا المواعيد، ديما تبعوا كل نهار خميس نعطي الموعد مثلا الويكند هذا وقتاش مثلا بداية البرنامج، وقتاش تبدأ، أما الخمسة ولا الستة حسب شنو وعدنا من مادة رياضية. يلا شنو باش نختمو هادي، شو اخترت لنا؟ صبر الرباعي، حاجة أخرى. هذه من الأغاني الحلوة برشا اللي نهديها لكم ونهديها لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا. شادي تلحمي اللي حفلة ليالينا هذه يميمة، الله عليك. يلا خليكم على غنية ونقولكم سلاليتكم سعيدة في الأمان.

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأخبار. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. اختتمت اليوم بتطاوين الدور الثاني لمهرجان الشباب لسنة 2026، وتم بالمناسبة تكريم عدد من الشباب المتفوق في المسابقات الوطنية. تتواصل اليوم غدا بفضل المكتبة الجوية بجابس فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجوية لذوي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. ينظم الديوان الوطني لصناعة تقليدية الدورة 15 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية، وذلك من 18 إلى 27 ديسمبر القادم بقصر المعرض بالكرم. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة. تحتضن تونس يومي 30 نوفمبر وغرة ديسمبر 2026 فعاليات المنتدى الأوروبي المتوسطي للتنمية المستدامة. دوليا، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات المحتلة الصهيونية اليوم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. دوليا أيضا، أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات التي كانت مقررة بين الكيان ولبنان في روما الأسبوع المقبل إلى شهر أكتوبر القادم. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم الاثنين المقبل بمشاركة العراق ودول مطلعة على الخليج لبحث التطورات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. نمضي الآن إلى جديد مباراة ترجي رجيس والفريق السنغالي. معك عبد الكريم.
1: شكرا.
0: متعادلة لحد الآن.
1: النتيجة، تقدم الفريق السنغالي هدف مقابل صفر، ولكن النتيجة ما زالت ترشح الترجي الرياضي للجرجيسي قبل 4 دقائق من نهاية الوقت الرسمي والقانوني للمباراة، مباراة ملعب ليوبار سيغار سينغور. الفريق السنغالي ضغط، ولكن دفاع جيد، يعني وقفة صحيحة لدفاع الترجي الرياضي للجرجيسي مع الاعتماد على الهجمة المعاكسة محاولة تعديل النتيجة. في كل هذا الترجي الرياضي الجرجيسي لحد الآن مترشح بلا نظر إلى مباراة الذهاب، ولا تقدم 3-1 قبل دقائق. لابد من التركيز حتى إن شاء الله الترجي الجرجيسي يضمن الترشح ويكون إلى جانب النادي الإفريقي اللي ترشح اليوم أمام جوليبا مالي بالتعادل اللي جاب 2-2. وأيضا غدوة ننتظر مباراة النادي الرياضي الإصفاقسي وشوتينج ستار النيجيري في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الافريقي، وايضا في دوري ابطال افريقيا ثلاثي تونسي يمثلون في مختلف المسابقات. الى حد الان الترجي الرياضي الجرجيسي متخلف في النتيجه، ولكن مترشح كما ذكرت بالنظر الى نتيجه مباراه الذهاب.
0: شكرا عبد الكريم، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في امان الله.
2: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، والا ربحت جائزه، والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: الاثنين 14 سبتمبر، 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك،
4: الموجة اللي تعيش معاك.
5: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
6: يا عين،
5: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
7: خطاوي الإبل مع هند السعيدي.
6: هناك حيث يهدأ ضجيج المدينة وتختفي زحمة الحياة، يعلو صفاء الذهن وسكينة النفس، سيحضنك المكان بهدوء لا يعرف حدودا. إنه سحر الصحراء على بعد 70 كيلومترا من مدينة بنغردين. وصلنا إلى منطقة سميت بالوعرة. هنا في الوعرة لا تسمع إلا صوت الإبل يقطعها بين الفينة والأخرى، نداء الرعاة على قطيعهم في إشارات غريبة وأصوات لا تفهمها إلا الإبل، فتطيع رعيها وتتبعه.

0: قوة يوقع للسوق وخشوم يعب وجبال هيه باقيته قوة.
1: للإبل مكانة كبيرة في الأدب العربي والموروث الشعبي تعود إلى آلاف السنين، فالجمل رفيق البدوي في حله وترحاله، له قدرة عجيبة على التكيف مع طبيعة الصحراء القاسية وتحمل المشاق والصبر على العطش لمدة طويلة قد تدوم شهورا، وهو يقطع الفيافي والقفار رفيقا لصاحبه في صحراء موحشة تتبعه ويتبعها ويغني لها أهازيجا سميت بالحداء أو المهاجات. الشاعر والباحث في الموروث الغنائي محمد بلطيف يضيف:
2: والمهجة اللي هي معروفة أو الحداء بالعربية هي وقت يبدأ البل تسير تمشي في الليل تستانس وتطمان وتسرب، يقولها مثلا يا تواقة وهزي ستار البيت يا تواقم يا تواقم وتفرجي مجيب بنت الناقاي.
1: أغان وكلمات من عمق المكان تعكس أحاسيس الراعي وما يخالجه من مشاعر، أصوات تطرب الإبل فتستجيب في المسير.
0: رحلنا ناجعنا فاتنا القرار ووادا وخلنا القلوب الطير بينك سادة. رحلنا ناجعنا
2: علاش ممكن البلة خصابة للشيء ذا؟ لأنها البلة قريبة من الإنسان يسر، هي فيك أنس في في في الوحدة، خاصة البشر كي يبدأ في في مكان خالي ويخاف يبدأ جمل ويجي يرقد على ركبته دير كل بيت يخرج فيه ما يمسح حتى شيء ما يقرب حتى شيء، كي يموت مولاها تصور تبكي، معناها إحساس تقريبا مهوش عند الحيوانات الأخرى إلا هي تمتاز به، ولذا هي قريبة من الشخص. والإنسان هنا اختار لها الطريقة اللي في الليل مش باش يقعد يقود فيها ولا كذا خاصة في الظلام، يبدأ يغني يمشي في جنبها ويغني اللي هو يهاجي، هي وقت نسمع صوت المهجاء تسرب في المشي وتطمئن.
1: بين الإبل وراعيها علاقة وجدانية متميزة قل نظيرها، فهي تحبه إذ يحبها وتفتقده إن غاب عنها وتحن لصوته وتتبعه إن سمعته، تجمع بينهما ألفة لا يعرف سرها إلا رمال الصحراء. لقبها المستثمر ومالكها صالح الربعي بالولف.
3: الولف كيفاش الولف هذايا؟ الولف الراعي هذايا ثم عندنا رعاة في السابق يعني عمره حتى 40 و45 سنة يعني مع قطاع الإبل، يعني ثم محنة ثم حنية كبيرة كيف تشمك، يعني حنية كبيرة كيف يعني تشوفك. الحيوان هذايا حيوان أليف، حيوان ممتاز، حيوان معناه جدا منصنفه فيه شوية، وقت اللي يشوفوا الحنية متاعه في الحليب، وقت يتعطف ما ترجعهاش، وقت يتعمل عليها الحمل تهزه، يعني الحيوان هذا ما شاء الله اليوم بأمانة نفتخر به ونفتخر به ولابد باش نثمنوه.

0: ترنيمة بصوت رخيم وكلمات ضاربة في الأعماق، هاج الراعي مصباح السياري إبله ويضيف لنا.
1: أي أغنية غنيها وكو يبدأ يزن في جنب البل ويمشي وكل تبل حتى الحذاء مهوش موجود، شو مسافات طويلة ويرحلوا يمشي الربيع يرحلوا بعدين يدرسوا النعمة وثم كلمة يقولوا فيها معناها المقلة، المقلة متاعت الغرارة، يقول قالت الغرارة والقتب والمقلة نهزوا الدبش ونروحوا للعقلة. العقلة اللي هي المعطن اللي تصيف عليه الزوايل وتصيف عليه النزل معناها تشرب منه وكل شيء.

0: الإبل كل شيء في حياة الأجداد، هي الأصالة والشهامة ومنبع للفخر، وهي أيضا مصدر للرزق ووسيلة التنقل. كيف لا وقد سميت عند العرب قديما بسفينة الصحراء. الشاعر علي بوقديمة يضيف:
1: بنت الصحراء إن هي كانت وسيلة النقل، كانت تجيب من التمر من الشرق وتجيب النعمة من الشمال، كانوا الناس يسافوا يرحلوا عليها، كيف يسموها سفينة الصحراء. تقول البل أم السيقان رقاق وصفيرة قراق فرج عز الخاطر لضاق، غر أم السيقان العوج في البر تلوز وبابير تقب لموس. أي يقول البل أم السيقان العوج، معناها كلها من تالي عوج. في البر تلوج وبابير تقب لموج، امشي البر تقطع البر تعيش وتركب.
2: هينا نركبون ولسنين هي لسنين وين اللي حين الدرهي.
3: هذا جمل، هذا فحل، هو سفينة الصحراء، هو قبل يحرسوا عليه، هو قبل اللي يهزوا عليه حمول، اللي يهزوا عليه مثلا الشعير من يدرسوا، هو هذا هو اللي قبل سفينة الصحراء، كان هو اللي يتحمل أكثر، أكثر من ناقة وكربوبة، أكثر من ناقة يتحمل أكثر، الجمل اللي يعيش 20، 25.
2: الجمال اللي هنا ندر، هينا نركبون ولا سنين.

0: جمال يهدر هذه أغنية على ركوب الجمال وقت اللي الناس كانوا ينتقلوا على الجمال، ثم شوي فيها قصة حب راي في الوسط، معناها غزلية شوي، معناها يقول لي يا خالي يا مولي الجمال يهدر هاي نركبوا لثنين ولا حد، معناها يا حد نمشي معي على الكرعين يا نركبوا لزوز، المهم يا خالي يا مولي الجمال والناقة هاي نركبوا لثنين نمشي رفاقة، يا خالي يا مولي الجمال ركبني ثنية طويلة والحفية طيبني.
1: وتنوعت أوصافها وتسمياتها في الجنوب التونسي، فهي كحيلة لسواد عيونها وخشوم العز نسبة لعلو أنوفها، وأم الشمال والشيمة والرداسة، هكذا حدثنا صالح الربعي.
2: الحيوان هذا حيوان صبور، الحيوان له تاريخ كبير وكبير جدا. اليوم وقت نحكوا على قطاع الإبل هي نحكوا عليها نقولوا احنا الغرادة، نقولوا احنا الكحيلة، نقولوا يعني عوش السجان، نقولوا يعني في السابق نقولوا حتى قوافل، وفعلا هي، ونقولوا شيمة، يا شيمة الغرادة. الشيمة الخطر هي صفة ومن الشيمات، يعني شيمة خلقية من عند ربي سبحانه وتعالى.
3: يا محروس ويا عوش السجان، هي يا محروس ويا محروس ويا مشوق الحلام، هي في كابوس.
1: في ليل الصحراء وهدوئه الموحش يتخذ الراعي من الإبل رفيقا له يستأنس به ويتسامر معه، فيشتكي له همومه وأوجاعه وما يخالجه من مشاعر في أهازيج تدعب خوالج القلب.
0: يا قلب كندر كان فيكم واجع الناس ماشي قدام وانت رجع، معنى إنسان حس بروحه يخمم وحس بروحه يلزمك تمشي قدام، لكن فيها زاد يشجع في روحه يلزم يمشي قدام ما يرجعش.

0: كتيت ما كت الجمل بحمله يعني يفرغك يا قلب وانت تمله. مهم يغنوا منصمين بالواقع قبل كانهم الشعراء، لكن منصمين بالواقع تخلق الكلمة.
1: الجمال اللي بحنان ملان فانا الرغنك يا قنالب، اي قنالب وين انت تنملا نفال الرغنك يا قلب، هي قنالب وين انت تنملا هجمان في العين يدات والمين رجعان وصعبنت هنا وصعبنت عيليني هالريد
2: لسقي الإبل والبحث عن الماء طقوس احتفالية متوارثة ضاربة في أعماق الصحراء.
3: تبدو بسم الله هو المعبود يبارك في الغلة بالخير يجود
2: بصوت بدوي صحراوي وترنيمة بسيطة يردد الراعي مع مرافقه أهازيج منسابة مع انسياب الماء من البئر سميت التهليم.
0: التهليم هذا يجمع وقت اللي البل الصبح شي بيسقيها ويجملوا الضفة اللي هي الضفة برشة قطيعة من بعضها بدو مجموعة يسموها الضفة احنا او الضفيف. غدو الصبح بنردو وكل حد دلو مريق اللي خيطوا في الدليل ويريقلوا فيهم باش ما يزرعوش الماء. والله الدلو تقريبا ثم حتى اللي يهز بالثلاثين تري وثم دلو صغير متاع عشر تريات ويتلاقوا في فوق المعطن وكل يسروا بكري والبل تجي لحقتهم معناها تلحقهم هي الحوق عارفة روحها بترد عارفة معطنها اللي ترد عليه تلحقهم الحوق لكن يرسموا يجبدوا معناها في الدلو لكن باش ما يتعبوش. وقت اللي يجبدوا ساكتين يحس روحهم فاشلين لكن وقت اللي يبدو يهلموا ويفدلكوا ويعيطوا وكذا يلقى روحهم ناشطين زي العركة بالضبط معناها يبدو سخونين ويهلموا كذا ويتفاعلوا معها بقوة معناها وقت اللي التفاعل بقوة معناها الجسدية حتى الأعضاء معناها تتحرك كلهم مع بعض.
4: شيه الشيه باش تعشيه يباق الحي
5: كرباء بترباء
4: ما كتقولي
5: جت السرب
0: رغم السخان ورغم التعب لكن كيما مثلا نقول الوزن على الأركستر معناه على الإيقاع معناه ثم وزنه كما على الإيقاع بالضبط معناه الرقصة على الإيقاع ولا الغناية بالموزون هو يبدو يوزن معناه فيها وقت اللي يجبد الدل فوق عنده كلمة يقول يم وقت اللي خرج الدل يقول يم معناه باقي ضربة أخرى وقت اللي سقط الدل ويبدأ كذا يم باك تقولي يم حط الحولي يم ما يردولي معناه عبارة هي تلوم فيهم تقول ما كموردتو ليش ما سقيتو ليش وكذا عبارة هي تكلم فيهم ماك تقولي ما يردولي حط الحولي معناه حط حاجتك حطها غادي وتعالى استعد للسقية وكذا.
6: في التاريخ القديم أهالينا ورعاتنا ومربينا معنا كانت يعني أمور تقليدية لابد اليوم باش نفكروا باش نرتقوا من فلاحتنا التقليدي إلى فلاحة العصرية. اليوم هذه ثروة وطني، اليوم لابد باش نركزوا على مادة الحليب ومادة اللحم ومادة الجلد ومادة البر. اليوم كيف جول الحيوان هذي نقيمة أنا شخصيا نقيمة يعني استثمارات يعني صندوق ما شاء الله يعني له جميع الامتيازات.
2: ذاك حاضر الإبل وما يرنو إليه مالكها ولكن اليوم أين هي من التنمية الثقافية والحال أنها لا تعد أن تكون أكثر من فقرة تؤسس مهرجان أو عادة من عادات أعراس الجنوب التونسي. الدكتور والباحث في علم الاجتماع فتح السياري يتحدث.
7: مثل الإبل موروث ثقافي يتغنى الشاعر بالإبل ثم جملة من الرموز الثقافية التي شكلت جزء مهم من التراث الثقافي اللامادي في تونس. الإبل فقرة أساسية في كل مهرجانات والتظاهرات الثقافية، نتحدث على السياحة الثقافية، نتحدث على السياحة الصحراوية، نتحدث على الموروث الثقافي. الإبل تمثل رأس مال مهم ومصعد حقيقي إذا أردنا الاشتغال على التنمية. كان بودنا أن تكون استراتيجية تنموية ثقافية تحتفي بهذا الموروث.
2: شاي يتصاعد بخاره من فوق لهيب النار وضحكات تخفي تعب يوم مليء بصخب الصحراء. تلك هي صورة المكان وأجواءه النقية.
0: كيف على براد التاي نص النهار هذا ضروري منه للراعي ويبدأ عاد ساعات يغني عليه يقول اتعشي العشية ونشر بكي يا شاهي نحوم على مول الحشيش البهي ويقول زاد ثم كلام زاد يقول البراد يبكي قال تو نعيط حرق كبتي قوش كاش عرق الميت
8: هكذا كفر
2: هذا الإيقاع ودعنا الرعاة وغادرنا المكان، ولم يبق في الأذهان إلا صدى أهازيج بدوية تختصر موروثا غنائيا يحاكي عبق الصحراء وعمق الماء.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
1: خطاوي الإبل مع هند السعيد.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: ولدي ولدي ولدي الغالي ولدي حميد ولدي.
1: اسكتي يا وليه اسكتي، هذا عيب قدام الناس.
0: ولدي يا عبد الداري ولدي نور عيني حميد شدندادة.
1: يا بنتي حميد ولدي ولدك
0: مبروك لفكيني طالب صاحب ابراهيم، فاش تستنى يا عبد الدايب يهون عليك.
1: يا بنت عبد النبي الناس قالت الصوف ينباع بالرزانة، وصبري
0: الصبر الصبر اهل متوت ما عندكم كان الصبر. ولدي يا ربي ولدي الغالي يا ربي يا ربي.

0: يا عبد الدايم، المبروك هالدالة حصلناه، وما دام ناوي يفك صاحبه خلينا نسلموه وناخذ ولدنا.
1: هذا رأيك يا شيخ.
0: وانت يا عبد الدايم عندك رأي آخر؟
1: المثل يقول صبعي مع صبعك وعظ، وإحنا كبارات ما توص نقول للناس ضحوا برواحكم على بلادكم، وكيف تجي الضربة فينا نوخروا. لا يا شيخ، إذا إحنا قادرين نعملوا اللي نحبوا ورانا كلام، إبراهيم نحاسبوه كما تفهمنا وننفذوا فيه الحكم.
0: حميد، حميد ولدك
1: هو وزهرة وعمره.
0: صح قلبك يا عبد الدايم، صح عليك.
1: الحكيم يقول يوصي في ولده، نوصيك راك تدير روحك راس، راهو الراس يغر بماليه، كان طبصته تعيب عليك الناس، وكان شيعته تجي الضربة فيه. هذه حصلة المنجل في القلة يا شيخ. نحب ولدي لكن ما هوش خير من غيره، وعلى هذا احنا مشايخ البلاد واهل الثيقة فيها.
0: حيرتني يا عبد الدايم، حيرتني. اذا تسمعوا رأيي حتى المحفل نأجلوه.
1: بعد ما علمنا الناس من خدوا الزيار يجونا. لا يا شيخ لا، ما تضحكش علينا اللي يسمع واللي ما يسواش. حفلة جدنا في وقتها، وحميد هو مكتوبة. اللي يعمل روحه كدوة يحمل ترقيص جديان.
2: وين ماشي في هالليل يا شاكر؟
3: ما نسيتش حكاية شامخة وابراهيم، نحب نطلع عليهم ونشوف الأحوال.
2: نمشي معاك.
3: ما نلقاش رفيق خير منك. هاي
2: اسمع شاكر،
4: اسكت اسكت يا ربيع.
5: خلينا فرحنا يا زين، احنا كلامك
4: مره اخرى. لا قلت لك لا، ما تفهمي وانت راسك تحت. عبد الدايم عامل راحه اللي بيه، زعما ما يحبش الناس تقول فيه كلمه خايفه. هو مبروك يمكن يغشش ويقتل حماد، يهون عليك تحصل راسك في حماد.
5: ماهناش انت لقاتك يا ابراهيم، خرف كيما تحب الصبح.
4: اهل ما توصل كل يشكروك.
2: شوف كيفاش.
4: اسكتي خلينا نسمع. اسكتي. واش تربحك في الموت انا ولا حميد؟
5: كل مرة فات ماني صدقتك وندمت.
4: لا المرة هذي عدتك شرط يا شيخ. فكري
5: والله مصلي علي، بس تسكت علي اسدي، خليني نخاف في عهد توب الفجر يعمل ربي دلي.
2: والله فكرة ابراهيم حتى ني عجبتني، خلنا نلقوا حل حميد.
3: اسكتي يا ربيع، شكون اللي ياذك في ابراهيم ولا مبروك؟ لازم نقول لك انت روحي تو وني طول لحقك. هيا فيسع فيسع.
6: مات وين كمان؟
5: من هو شاكر؟ مش بك تلادي من بعيد اخي، هو انت غريب. هرجل ادخل ادخل. مرحبا.
6: ومادي وين مشيفة الليل؟
5: انا ده الشيخ احمد وعبد الداي، يمكن يتكلموا على ابراهيم وحميد.
6: ابراهيم شامخة الليلة نحبه يبات بحذاي.
5: شاكر مش بيك اخي؟ اخي شكيت فيا ولا؟
3: ابراهيم تو اغلى من قبل، ما عادش متهني عليه، يمكن يهرب وتولي حياة حميد في خطر.
6: وينك؟ إبراهيم إبراهيم.
7: يا هاشم الدالة جتنا الفرصة نخيروا الشيخ حمد ونحيروا. طيح في البير يا شيخ ولا بوس اللفعة. تمشي للمطيس وتطلب يسلموك ابراهيم السويعي.
8: مش تفهمتوا بعد الحفله؟
7: ما دام حميد حصل يمكن يتفاهموا مع مبروك.
8: ايوه احني ايش يضرنا كيف يبدلوا ابراهيم بحميد؟
7: يا جاهل، اول شيء الشيخ حمد نحب نكفر عليه المشاكل الراحه له، وثاني شيء ما نحبش لمطيس وعرب فكيني يتصالحوا. نعم، اش مازال عندي ما نعمل اذا الذيب ولا يسرح مع النعجه والفار يلعب مع القط؟ برا وين قلت لك وما تجي كمبيه.
8: كأنك تحب تقتل ابراهيم يا باباي.
7: ليلة واحدة ما يباتش عندي، خل تنتن بين الفكاني وشيق حمد. مبروك يهجم ولما طيسي عاون وحني نتفرج ونداخله باش نحمو السارق والمسروق.
8: يزيد عليك. قال ما جيني كان ابراهيم يا شيخ.
0: قول للقايد الموضوع هذا تفهمنا فيه وتوا عنا مناسب نكملوا فرحنا وانتهى. قول للقايد راه ابراهيم في كلفتي ما تخافش عليه، ما تنساش باش تحضر المحفل انت وسيدنا القايد.
2: الكلنا مشغولين، الكلنا مشغولين على حميد يا زهرة.
5: أنا مشغولة فوق الناس ومستعدة نبيع راسي على جالة.
2: عم عبد الدايم شد صحيح، خايف من كلام الناس.
5: الإنسان ماهوش نبي، حميد ولده وإذا مات هو اللي يخسر. لكن لازم نعمل حاجة، فكر معايا يا رباحة.
2: كل ما حاولوا شيء ما فات، حتى شكروا بكر كلموه، وعم عبد الدايم يحب يسمع حد.
5: إبراهيم تو في حوشكم، خلنا تلقوه رجعوا حميد.
2: هذا صعيب يا زهرة صعيب. شكل عنده رياخ يحب يتأكد من مبروك. مبروك ذيبرا
5: تحسبوا تعاودوا لي نفوت كل شيء. أنا ماشي المبروك.
2: يا بنتي يا زهرة تمشي للعدو في دارة؟
5: أنا طفلة ومبروك فارس ما يمسيش النساء، المرأة عندها حرمة.
2: باهي باهي نمشي معاك.
5: يا ريت خلي نكلم باباك نعملوا روحنا ماشيين القصر نباتوا غادي وفي الصبح نرجع باش نحضروا المحفل.
2: هي وش نقدروا نعملوا كيف نزوروا حميد؟
5: نطلوا على حميد نسمع راي مبروك يمكن يعطينا حل.
2: باباي ما يمنعنيش من المشي معاك، لكن لازم يفرض عليا نهز رافع.
5: خلي يمشي معانا وكيف نرجع عندي حيلة ما تهز على حد.
2: باهي

0: يمكن ظننا في رفع. نادي على الدوار، نادي
1: يا للدوار يا للنازلة، شريفة يرحم والديكم، اضربوا احنا بالحصر يا زهرة وانت يا ربيح. يا للدوار يا ناس.
2: اشكون انت؟
1: اني رافع ولد الشيخ حمد، وهذا اخوتي ضانا في الطريق وعطشنا.
2: اهلا بيكم اهلا بيكم، الشيخ حمد نسمعوا بيه ونعزوه. هاي هاي معايا البيوت. هاي
1: انت شكون يا راس؟
2: سمعت اللي انت تحب تقتل مبروك الفكين يا رافع؟
1: اول ما لقيه نقتله عدونا.
0: اسكت يا رافع اسكت.
2: والغدر اللي في حزامك معمر؟ ترى ترى هات هات نشوفه. هات هاي هاي يا ملا. هو
1: جابولي باباي. ليه ما تطلقش النار؟ ليه؟
2: ما تخافش ما تخافش، اذا البارود وفاه منك نعطيك. هاي هاي هاي زوزو، مرحبا بيكم. هاي هاي زوزو. هاي
3: وينك ابو لات المحل؟ خذني الحلة وهاتي البركوس لدرع، طوز المطوسيات جوك، وتلقى حميد خليه يقعد مع بنات عمه.
2: أيوة
4: حميد، صار هذا مبروك؟ أوه لو الغدر معمر. هاي نار. هاي
5: الراجل ما يهربش رافع، ومبروك ربطني من لساني. لكن الواجد وزهرة، الواج هذا مش فعلة زهرة.
6: قلوبنا صغارت ليالي ونيلة نوم لماكلة، حتى بابا كاين عدو.
5: عند الحق جات الشركة في الحجر، يا ويل على ولده ويا حليلة من الناس.
4: ايه يمكن تعذبته هنوك
5: يعقوب شهي يضربني، لكن مبروك حولني العشتة، وكل ليلة نتعشى أني وياه ونقصر الليل، وكيجي وقت النوم يكتفني للصبح. مبروك ربطني من لساني، هذا ما يقتلونيش. لكن إبراهيم، إبراهيم لازم ينطلق،
6: القاي الطلبة ويحب يعتمى.
5: ها وقتها قولوا على حميد الله يرحمه.
2: نسب بنات عمك حميد، إذا حبوك ارتاح. أي أي الغداء احضر، وبعد الليل طويل ونحكي الكبيره والصغيره. اه رافع تاكل معانا ولا مع نسي؟

0: راس براس هربيح ابراهيم بحميد. واللي تعملوه في ابراهيم نعملوه في ولدكم.
1: كيف نقولك تمشي معانا عم مبروك وعليك الامان؟ انت كرامتنا وزيد من غدوة تبدا حفلة جدنا وفيها الناس الكل تتسامح. اللي زورنا في هالايام ينجم يعمل الفم على وجهه حد ما يكلمه.
0: نمشي معاكم رافع ما تخبر حد معه. انا ولينا اصحاب عاد
2: بعد ما عرفتك عفيت عليك ما عادش نقتلك. روح معانا.
3: يعقوب هات حصانك وسلاحك وزوادك.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل اليوم وغدا بفضاء المكتب الجوي بجابس فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. ينظم الديوان الوطني للصناعة التقليدية دورة 15 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية، وذلك من 18 إلى 27 من ديسمبر الحالي بقصر المعرض بالكرم. أعلنت وزارة الشؤون المرأة والطفولة وكبر السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة. دوليا استشهد شخص اليوم بعد إصابته بقصف صهيوني في منطقة المواصي بخان يونس، أسفر عن عدة إصابات، كما وقعت إصابات أخرى بالنيران وقصف للمحتل الصهيوني في عدة مناطق من قطاع غزة. أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم بشد العبارة الهجمات التي استهدفت خط أنابيب النفط شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة في السعودية بواسطة طائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، وأسفرت عن إصابات بشرية وأضرار مادية. قالت نيو دلهي أن قادة الهند والصين تعهدوا اليوم بتعزيز الروابط التجارية والنقل في وقت يعمل فيه البلدان على إعادة بناء علاقتهما التي تضررت بشدة جراء اشتباك عسكري وقع في 2020 على حدودهم المتنازع عليها في جبال الهيمالايا. نختم بالرياضة، حيث بلغ الترجي الرياضي الجرجسي الدورة التمهيدية الثانية لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رغم هزيمته اليوم بهدف لصفر أمام ديان بارسا السنغالية اليوم في إياب الدور الأول. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

كيف أقول يا ناقتي نخي وانت طول عمرك جمل المحامل اسمع النغمة أزعجت مخي سألت قالوا تكتيك يا جاهل ونرخوني نشد ونشدوني رخيد هيك انشهرنا بالمحامل.

معايا تسويقه بس. وكل شيء انتو فيك يا معود الا التكتيك.

0: نشرة الأخبار. تابعت سارتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. وزارة الشؤون الدينية تحين رزنمة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج 1448 هجري 2027 ميلادي. في تطاوين اختتم دورة ثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026. ارتفاع المساحات الغربية المحروقة بأكثر من 500% خلال صيفة 2026. وفي العالم، السعودية توقف خط أنابيب نفط مع تشديد الحوثيين قبضتهم على البحر الأحمر. إلى تفاصيل الأخبار. دخل بيرك حيل 12 بغمرسة حيز الاستغلال بعد استكمال الأشغال المتعلقة بالبئر، ويهدف هذا البئر إلى تدعيم التزود بالماء صالح للشرب بالمناطق العليا لمعتمدية غمرسة. مع كل عودة مدرسية تبرز إشكالية عدم توفر بعض العناوين لمرحلة الابتدائي والإعدادي واشتراط بيع الكراس المدعم مع الكراس الرفيع، ما يجعل أصحاب المكتبات في إشكال مع حرفائهم. شعر المجري رصدت بعض هذه الإشكالات.
1: الشركات اللي قاعده توزع في الكراسي ما بيشتاخذ الكراسي المدعم، لازم تاخذ ديما من السيبر بالكونتيتي المعينه، معناها الشروط قاعده جايه من فوق، مش المكتباجي هو يصير عليه الضغط. كي هو باش ياخذ مثال 200 ودعم وبلي جاري باش ياخذ 200 سيبر، بعدين نحاول نعاونوا الماكسيموم. مثال اللي عنده عيله معناها اربع صغار شنو نعطوا ديما الاغلبيه، اما زاد بلي جاي نعدوهم الكاريسوك مش باش يقعدوا لنا معناها في الدوار. عندنا هنا مش الغاليه، عندنا بتاع 3600 السيبر تاع 72، وعندنا بتاع 2400 ال 48، 13% ال 24، معناها هذه اقل سوم في السيبر. برشا انواع اخرين هاكم ياخذوا مجموعه البريفي، انا معناها بالذمة.
2: بالنسبة للمدعم، كان باش كل حد بياخذ كان المدعم أكاو غيره مش باش يقعد له، خاطر حني عندنا هني في الشعب التونسي عندنا اللهفة ما يحسبش حق غيره. وساعات فما ناس حتى هم لبس عليهم ما عندهم الحق فيه، حتى المدعم ما مثالش كي أنت تخمم في زوالي غيرك مثالش. وحني منعطوا مدعم أكثر من سيبر، مثلا على 5 كراريس 72 نعطوا 3 مدعم وزوز سيبر. مثلا ساعات يجيك لون يهز لك 10 72 و10 48، الباقي مش باش يقعد له، خلاص كان باش نعدوا الكل مدعم وزيد كان باش نعدوا المدعم زاد السيبر حتى مش باش تباع. ماذا بينا نرضوا الناس الكل.
0: في إطار الاستعداد لتأمين عودة مدرسية أمنة وسعينا لتحسين حالة المدرسة الابتدائية بربصير بمدينة، نفذ إطارات وأعضاء المكتب المحلي للمصائف والجولات بمدينة الشمالية بمئة عدد من الأولياء مبادرة تطوعية لفائدة المدرسة الابتدائية المذكورة، تمثلت في عمليات صيانة شاملة وفق ما تحدث به رئيس المكتب المحلي للمصائف والجولات بمدينة الشمالية ومدير المدرسة الابتدائية بربصير فرحات عون للزميلة هادية جري أسوعي.
3: تضافرت جهود الناس كل باش حسننا المدرسة وزيناها، كان تدخل من عدة جهات خاصة من السلطة الجهوية سموا بمساعدة. تحية شكر وإكبار للأولياء اللي بادروا يعني بالتبرع بمواد الزينة وبأدوات يعني التزيين. بالنسبة للإطارات المكتب المحلي بين شمالي المصايف والجوالات، يعني اطرحت عليهم الفكرة أنهم يجوا يعاونوا يعني في تزيين المدرسة ولبوا دعوة مباشرة. الحقيقة التدخل متاعهم كان في النوافذ كيف البيبان بتاع القاعات، كل استجابت المندوبية كذلك لنشكر اللي وفرون طاولات جديدة للكلام ده يعني عدد 15 طاولة، كيف مدونا بثلاثة حواسيب جديدة للكلامية إن شاء الله باش يقع استعمالهم.
0: واختتمت اليوم بتطاوين الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026، وتم بالمناسبة تكريم عدد من الشباب المتفوق في المسابقات الوطنية وفق إفادة مختار الربعوي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتطاوين في متابعة للزميل خميس بطان.
4: نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار المناطق التي ذهبت إليها القوافل، وإذا قد وفقنا في اختيار الفقرات التنشيطية، ونأمل أن نكون بحول الله في السنة المقبلة في مناطق جديدة ببرنامج جديد ثري نمكن من خلال شباب تطاوين للاطلاع على ثقافات أخرى وعلى مناطق أخرى وعلى جزئيات كبيرة يفتقدها الشباب في ولاية تطاوين. كانت ولاية تطاوين حاضرة في 3 ملتقيات وطنية تتوج بالمراتب الأربعة الأولى من جملة 17 ملتقى وطني، من جملة 24 ولاية تتوج ولاية تطاوين في 3، في الروبوتيك وفي التعبيرات الثقافية وفي صناعة المحتوى. كانت تميز ولاية تطاوين. اليوم نكرم هؤلاء الفتية والفتيات نظير ما قدموه لنا في خلال كل الملتقيات الوطنية. إن شاء الله نواصل في التميز وإن شاء الله العام الجاي نكون في 5 أو 6 ملتقيات أخرى متميزين متحصلين على المراتب الأولى.
0: نظمت المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بجابس اليوم فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجمعية بولاية كابس، فعاليات احتضنتها دار الثقافة شنيني. المندوب الجهوي إبراهيم العروف وأكثر تفاصيل في متابعة أمانتها زميلة هندرسكا.
5: المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب كذلك والمؤسسات الجامعية بدار الثقافة شنيني، مشاركات معنا في مسرح الأطفال والكهول والمونولوج والمسرح الشارع إن شاء الله، ومختلف الأعمار ومختلف يعني الأعمال إن شاء الله، على أمل إن شاء الله باش تتوج 3 أعمال من في المسرح للمشاركة في المهرجان الإقليمي بالمسرح اللي باش يكون في جابس.
0: هذا وتوجد دار الثقافة المطوية بالمرتبة الأولى في مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال بالمهرجان الجهوي لنادي المسرح، وستمثل ولاية جابس في المهرجان الإقليمي. مديرة دار الثقافة المطوية هاجر أسبيكا تتحدث لزميلة هند رزكا.
6: كان لنا الحظ أن شاركنا بعرض مسرحي موجه للأطفال تحت عنوان الخضعة، كان تحت تأطير الأستاذ والفنان جمال حمادي. الأداء كان لي في 8 صغيرات. مسرحية الخضعة الحكمة منها أن نحكم عقلنا، أن ما نكونوش متسرعين، أن ما نطبقوش كل شيء نسمعوه ونثبتوا قبل ما نحكمه. واخذنا بطبيعة المرتبة الأولى معتها على المستوى الجهوي باش نشاركوا به في على المستوى الإقليمي في الأداء الجماعي للأطفال.
0: نوالي تقدم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج 1448 هجري 2027 ميلادي المنشورة بتاريخ 16 من جويلية الماضي، وخصت الفترة من 28 من أوت إلى غاية 10 من سبتمبر الحالي للتثبت ممن ثبت حجهم، على أن يتم إعلام المعلنين بداية من اليوم بل من يوم 11 سبتمبر، تليها 7 أيام لتقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم. وستتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 سبتمبر إصدار قائمات المدعوين للفحص الطبي، والذي سيكون بداية من 24 سبتمبر إلى غاية 31 أكتوبر القادم. وستتم المصادقة على قائمات الفحص الطبي من 24 سبتمبر إلى غاية 2 نوفمبر، ويقع إصدار القائمات النهائية بداية من 3 نوفمبر ليتم الإعلان عن التسعير يوم 5 نوفمبر، وفتح مكاتب استخلاص معاليم الحج يوم 6 نوفمبر، وفتح الشباك الموحد بداية من 13 نوفمبر. شهدت المساحات الغابية التي اتت عليها الحرائق في تونس خلال صيفة 2026 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيفة 2025، تجاوزت المساحات المحروقة 15000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صيفة السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغابية خلال صيفة 2026 بنحو 50% مقارنة لفترة ذاتها من سنة 2025. في المستجدات الدولية، استشهد شخص اليوم بعد إصابته بقصف سوني في منطقة المواسي بخان يونس، أسفر عن عدة إصابات. وفي الضفة الغربية المحتلة، واصلت قوات المحتل السوني والمستوطنون الصهاينة أمس اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، مما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق. أوقفت السعودية عمليات خط أنابيب النفط شرق غرب بعد أن تعرض هذا المسار الحيوي لنقل الخام لهجوم جوي في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما ينذر بدفع أسعار الطاقة لمستويات أعلى. وأعلنت أكبر دولة مصدر نفط الخام في العالم تعليق عمليات خط الأنابيب احترازيا بعد هجوم بطائرات مسيرة، قالت كل من بغداد والرياض إنه انطلق من العراق حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران. وأقال العراق قائدا عسكريا اليوم في عقب الهجوم. ويبلغ طول خط الأنابيب 1200 كيلومتر ويمتد عبر شبه الجزيرة العربية، وشكل على مدار الشهر 6 الماضية المسار الرئيسي لخروج امدادات النفط من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير بسبب الحرب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يزور إيرلندا لحضور بطولة غولف في أحد منتجعاته إن إيران هي من على الأرجح المسؤول عن الهجوم. وذكرت 3 مصادر لرويترز أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل هاتفيا بترامب يوم الخميس الماضي وطلب مساعدة عسكرية أمريكية لمواجهة الحوثيين. وأضافت المصادر أن واشنطن أبلغته بأنها لن تتدخل بشكل مباشر في الوقت الراهن. وأكد ترامب اليوم أنه تحدث إلى ولي العهد السعودي وقال إن الحوثيين اتصلوا أيضا بإدارته وطلبوا من واشنطن عدم التدخل بشكل مباشر في الصراع. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس أن طهران ستحضر اجتماعا مع دول الخليجية العربية في عمان يوم الاثنين المقبل لمناقشة مستقبل مضيق هرمز، لكن مسؤولا إيرانيا كبيرا رفض الكشف عن هويته قلل في تصريحات لرويترز اليوم من فرص التوصل إلى انفراجة، قائلا إن الاجتماع الذي دعت إليه عمان يهدف إلى مناقشة قضايا من بينها مضيق هرمز لكنه استبعد توقيع اتفاق. هذا وقعت إيران والإمارات اليوم على بيان مشترك صادر عن مجموعة بريكس يدعو إلى ضبط النفس في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط في خطوة عدت مؤشرا لتقدم دبلوماسي بين البلدين اللذين تباعدت مواقفهما بسبب الحرب. والتقى الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان بولي عهد أبو ظبي على هامش اليوم الأول لقمة بريكس في نيودلهي في أول لقاء على هذا المستوى بين البلدين منذ اندلاع الحرب. نختم النشرة بالرياضة، حيث بلغ الترجي الرياضي الجريسي الدورة التمهيدية الثاني لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم رغم هزيمته 1-0 أمام ديامبارس السنغالية اليوم في إياب الدور الأول. وكان الترجي الجنوب فاز ذهابا ب3-2. وسيضرب الترجي الجريسي في الدور القادم موعدا مع ريال باماكو المالي الذي تأهل على حساب فريق بيطاس من بوركينا فاسو بعد الفوز ذهابا 2-0 وتعادل إيابا 0-0. هذا تذكير في الختام بأبرز ما ورد في النشرة في عناوين. وزارة الشؤون الدينية تحين رزمامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي في تطاوين اختتام الدورة الثانية لمهرجان الشباب لسنة 2026. ارتفاع المساحات الغبية المحروقة بأكثر من 500% خلال صيفة 2026. في العالم السعودية توقف خط أناديب نفط مع تهديد الحوثيين قبضتهم على البحر الأحمر. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
7: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. واحة سيوة إحدى أشهر الواحات المصرية وأكثرها تميزا من الناحية الطبيعية والتاريخية والثقافية، وتقع في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود المصرية الليبية على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب ساحل البحر المتوسط. وتشتهر واحة سيوة بمناظرها الطبيعية التي تجمع بين بساتين النخيل والزيتون والينابيع الطبيعية والبحيرة المالحة، مما جعلها وجهة سياحية بارزة يقصدها الزوار من داخل مصر وخارجها. ترجع أهمية واحة سيوة إلى تاريخها العريق، إذ كانت مأهولة بالسكان منذ آلاف السنين، واكتسبت شهرة واسعة في العصر القديم بفضل معبد آمون الذي كان مقصد الملوك والقادة لاستشارة الكهنة. ومن أشهر الأحداث التاريخية المرتبطة بواحة سيوة زيارة القائد المقدوني الإسكندر الأكبر لها في العام 331 قبل الميلاد، حيث تشير المصادر التاريخية إلى أنه زار معبد أمون للحصول على مباركة الكهنة وتأكيد شرعية حكمها. تتميز واحة سيوة بثقافتها الخاصة، إذ يحتفظ سكانها بعادات وتقاليد متوارثة، كما يتحدث كثير منهم اللغة السيوية وهي إحدى اللغات الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. وتشتهر الواحة أيضا بصناعة المنتجات التقليدية، إضافة إلى إنتاج التمور وزيت الزيتون اللذين يعدان من أهم مواردها الاقتصادية. وتضم واحة سيوة عددا من المعالم الأثرية والسياحية مثل قلعة شاليا القديمة ومعبد أمون، إلى جانب عيون المياه الكبريتية التي يقصدها الزوار للاستشفاء. وتجمع واحة سيوة بين التراث الحضاري والطبيعة الفريدة، مما يجعلها واحدة من أهم المناطق السياحية والثقافية في مصر، ورمزا للتنوع البيئي والتاريخي الذي يميز الصحراء الغربية في مصر.
8: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.

0: القمر مع فيروز شباب.
1: مساءة الجمال، مساءة النور عليكم مستمعينا متابعينا عبر موجة إذاعة التطاوين. موعد جديد ورحلة جديدة ننطلق فيها منذ هذا التوقيت وإلى غاية منتصف الليل تقريبا، حتى نعبر عوالم كثيرة نختارها ويختارها ضيوفنا معنا. مساءة الورد لكل الساهرين، لكل الناس اللي تسمع فينا في هذا الوقت في كل مكان وين ما كنتوا. يا رب تكونوا جميعا في أفضل الأحوال، إذا في الطرقات سيسر واحكم، وإذا أنتم في دياركم إن شاء الله مونسين بأحبابكم. كل لحظة هي بداية جديدة، ونحن لحظاتنا ولقائتنا معكم لحظات معدودة، ونقضيها في الجمال، في المحبة، وفي الكلمات مع المعنى اللي يهزنا إلى عوالم المعرفة وعوالم الوعي وعوالم الإدراك الجميل. في الجارة لابد من الشعر، كتبت الشاعرة التونسية كريمة الحسيني، قالت: وأنا أجلس في شرفتي، وأنا أجلس في شرفتي المطلة على الجزيرة، أضع شالا على ركبتي، أحدق بصمت في هدوء البحر، كطاعنة في السن أنهكتها الذكريات، أنتظرك تزيح خيوط العنكبوت التي تلفني وترحل مني. حررني منك لأغادر الشرفة وأستمتع بما تبقى من العمر، حررني منك لتسحب النوارس شالي وتحلق بي بعيدا، خفيفة بلا وجع، كريشة بيضاء كشق النور وتشاكس الغيمات، حررني من قيودك التي تقف حاجزا بيني وبين الحياة.

0: القمر.
1: كل الألوان اللي بغنيها بحبها، ما بفضل لون على لون، بس أكيد في غنية بتطلع أحسن من غنية، مش بسبب لون الغنى، لأنه كل الأنواع فيها الحلو وفيها مش الحلو.

حمزة نمرة وعبير نعمة من فناني هذا الجيل وممكن من الأيقونات اللي بعد سنوات مع التخمة اللي صايرة في المجال الفني باش يرجعوا الأغاني حمزة نمرة وأغاني عبير نعمة ويقولوا الأغنيات هذه كانت في زمن جميل ما تبث وكانت تنتج الأغنيات هذه ونحن في باب الدعابة والطرفة في الكواليس مساكين سهرانين الليل ولكن نحن منش مساكين بالعكس احنا فرحانين انه نحن سهرانين احنا وياكم مستمعين ومتابعين عبر موجة إذاعة تطاوين والسهر في الليل للناس المتعبة صحيح وأيضا للناس اللي تعشق الليل وتعشق الإبداع وتحب أن تكتب الليل على غير ما عرف عليه وتخرجه من النمطية ربما وتخرج أجمل ما في الليل وفي هذا نبحث في جارة القمر سهرة كل أحد نحن وياكم مستمعين ومتابعين. يقول الإعلامي مراد بوكرزازة البس اسمك معطفا مذهلا فدعونا نتحدث عن أسمائنا ودعونا نبحث في أسمائنا ونلبسها معاطفة تدفئنا ربما ومن الأشياء التي تجعلنا في عوالم الدفء وفي عوالم الجماليات لابد من بعض من الكلمات اللي نهديها لكم دائما مستمعينا في الأهداء.

لو قدر لي أن أعيش وقتا أطول لن أترك يوما واحدا يمر دون أن أقول للناس كم أحبكم. أحبكم جميعا، ولا أقنعت الجميع رجالا ونساء ألا شيء أثمن من الحب. سأبرهن لهم جميعا كم هم يخطئون حين يعتقدون أن الشيخوخة خالية من الحب والعشق. لم تعرفوا ولن تعرفوا أننا نشيخ حين نفقد العشق، وحين نفتقد الحب ترياقا نأخذه في الفطور وعند الغداء وقبل المساء. قال رجل العاشق: سأمنح الطفل أجنحة ليطير، وسأراقبه وهو يتعلم التحليق وحده، وسأذهب للكهول المتقدمين في السن وأقنعهم أن الموت لا يأتي بسبب السن بل بفعل النسيان. لن أدخر جهدا في التعبير وفي قول كل ما أريد وكل ما أفكر فيه، وقبله حتما سأفكر في كل ما سأقوله. نحن من يمنح الأشياء قيمتها لا لما تمثله بل لما تعنيها. ستراني وأنت تسمعني أنام قليلا وأحلم كثيرا، وستدرك معي أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة 60 ثانية من النور ومن النبض ومن الحب. سأسير وأدعوك للمسير وأناديك وإن توقف الآخرون حتى وهم نيام. دعنا يا حبيبي نصحو ونتعلم خلافة أن نعيش جميعا في قمة الجبل، أن المتعة تكمن في تسلقه. فلا أتيت وفلا أتيت لنحب الزمن والساعة واللحظة ونذهب معا لأقصى مجالات الهوى والعشق، ولا عليك بالقمة وما يحصل فيها. دعنا نركز في الطريق وما تحمل، دعنا نركز في الطريق وما تحمل في طياتها من رسائل.

أنا كاني جواب، ونحن عنا في هذا الوقت أكيد رسالة، وسنرسل رسالة أو رسائل مضمونة الوصول إن شاء الله لكل المتابعين ولكل الساهرين. كاني جواب والفنانة هدى سلطان وصلنا معها إلى هذا الوقت، وعبر الأغنيات والموسيقى مع الكلمات أكيد سنذهب مباشرة إلى عوائل.

لم ضيفتي في جارة القمر نحكي حكايات لحظات عبارات نكتبها ونحاول ترميم قصر دهشة لبعض وجمال لآخر وحلم للأغلبية عبارات نرقنها نرسمها في سماء المحبة فنكتب معا الحكاية. ضيفتي أخبروني أنها كالدهشة تأتي بلا موعد تسكن عوالم الضاد تكتبها تسألها تناجيها ثم تهرب منها. ضحكت لأنني سأبحث عنها وأسألها لماذا تختفي وتظهر كتعاويذ العشاق. أهمست لي أنا التي ينقر الحب من روح تيني فتهمي شفاه الحروف رحيقا يريق الرؤى فوق أجفان بوحي. أثقل العمر عمري اقتربي خذي من يدي ما تسنى من الأمنيات وطوفي بنا علنا ندرك السر في اسمنا.

0: جميلة.
1: وأكملت تدندن في غنائية حرفها تقول: أشد خيوط الكلام إلى منسج الروح، أجدل حلما طويلا، إلهي كأني أرى مهرة الريح تعدو تارة وطورا تسير إلينا الهوينا. قطعت إلي نميلا وميلا، ناديت طول المدى حتى تناء صوتي عليلا، وفي دهشة طفل يحبو كثيرا لممت شتات المعاني، وواجهت حرفا أبا يستكين لحبري بحرف غدا ظلا ذليلا. حرف عائد من حرير المنى للصباح يغني، إني كطفل الأحاجي أقص الرؤى بين إنس وجني، فتأتي الحروف تغازل فني.

0: وانتو وانتو انوار.
1: فن يركض في دمي يفك الحصار عن جزر الريح والبرق والمطر. فإن سألت من هذا المقيم الراحل على حدود فمي، إن قلت قال، إن قلت قال عني، وإن تلجلج المعنى كان مترجمي. يا أنت لمن تنتمي ابتعد قليلا وبلهجة محلية ساحرة أجابها، أنا النوار اللي قلت فيا الأشعار الوردة البيضة حلمتنا هونها فاحة بسرار، مدي يدك سقيها نوارة الدوار، وترجع الأيام الهكا العام وتقولش مسار وتحكي عن نوار.

ترجع تذهب وتأتي إلينا متى أردنا ذلك، لأنه علاقتنا بالأيام وعلاقة ضيفتي أيضا بالأيام علاقة مهمة، وسنعرف بعض من تفاصيلها معها، وهي من قالت للأمل اقترب قليلا كي أذهب باحتفالاتي بعيدا. أعلن الليلة نكون فسحة من احتفالاتها الشاعرة جازية الهمامي معنا مباشرة عبر موجة العطاطوين وعلى طريقة جارة القمر. نرحب بها.

0: الجازية في أول مصافحة إعلامية لها في تجربتها الفنية تكون معنا، ونحن سعداء جدا بهذه التجربة وسعداء جدا بهذه الفرصة اللي أتحتها لنا الشاعرة والأستاذة الجازية الهبامي. مرحبا وأهلا وسهلا بك الجازية.
1: مرحبا بك صديقتي فيروز. بصوا سلامي الدافئ جدا محملا بنسائم مرتفعاتنا الباردة، ولا يعني لا تستغربوا إن قلت دافئة وببرد، ستكون أدفأ لتطاوين. أرسل هاته وأبث هاته التحية، سعيدة جدا جدا بتواجدي على أثير إذاعتكم العريقة، وسعيدة أن أحبة لي في تطاوين ربما ينصتون إلي الآن، فأبلغهم سلامي الحار.
0: وكل التحايا لك الجازية من هنا من تطاوين إلى المكان اللي أنت موجودة فيه اللي هو
1: سليانة. أنا في سليانة، لذلك قلت نسائم مرتفعاتنا الباردة. إليكم ببعض البرد وإلي ببعض دفئكم ونتعادل.
0: إن شاء الله إن شاء الله نمنح الدفء هذايا لكل الناس اللي تسمع فينا عبر موجات إذاعة تطاوين بما ستقولين لنا وستعطيننا وستفتحين لنا أيضا من أبواب في عالمك الجازية الهمامي. عرفنا المكان، يبقى العوالم والليل مع الجازية، حكاية كبيرة ظهر لي.
1: عوالم الشعرية تقصدي؟
0: طبعا.
1: نعم عرفتم المكان، يعني الفضاء المادي حيث أقيم، ولكن العوالم الأخرى هي أجمل طبعا، عوالمنا الداخلية، عوالم المعنى والفكرة، عوالم الشعر. هذه التي انشأنا سكناها الذات أولا، ومن الذات تفيض على المحيط الصغير فالكبير، على الكون برمته. إذن عوالمي الشعرية انشأنا، بدأت هندستها أو تهندست في سن مبكرة، ربما هي في مطالع مراهقتي بدأت أخاتل القلم وأشاكسه، ومع طبعا التمدرس، مع اتساع القراءات، مع ظروف أخرى، أن أغلب يعني أفراد عائلتي تقريبا متمدرسون في شعبة الآداب، إذن يتوفر لي في المنزل.
0: انتقلت لك العدوى. انتقلت لك العدوى.
1: أي انتقلت لي العدوى، وتتوفر مكتبة وتتوفر كتب، فأطلع. وهذا مهم طبعا للغاية، كلبنة أولى انشأت، انطلقت منها في تشييدي بناء أرجو أن يعلو أكثر فأكثر.
0: متى بدأت في هذا البناء؟
1: إذن مثل ما قلت، مطالع المراهقة، يعني من سن الثانية عشرة بدأت أحبر، إنشأنا خواطر. كنت مغرومة جدا بكتابة الرسائل، زمن كنا نكتب الرسائل ونتواصل بالرسائل الورقية ليس الافتراضية، لأفراد عائلتي يعني خاصة أشقائي يدرسون بالعاصمة، كنت أكتب رسائل وأتفنن في ذلك، أكتب رسائل لأصدقائي عندما تحين العطلة. أنا ذاك كنت متأثرة جدا بكتابات جبران خليل جبران سابقا، وقلت لك أنا قتيلة فيروز هي التي شكلت عوالمي الجمالية والذوقية. أما في الأدب فأنا قتيلة جبران أولا، يعني أول دهشة كانت لي عندما أطلت على عالم جبران والمهجريين، رفاقه المهجريين، ولكن جبران أساسا. ومن هنا بدأت أخاطل القلم. هذه الخواطر تطورت فيما بعد مع دراستي لمادة العروض بالثالثة ثانويا، يعني تقابل اليوم التاسع أساسيا، أنا ذاك كنت في سن الرابعة عشرة. فعندما درست العروض بدأت أخذت القصائد العمودية أنظمها أنا ذاك، ثم مع تطور القراءات وتدرجي أيضا التعليمي انزحت إلى كتابة قصيدة التفعيلة، قصيدة ما نسميه القصيد الحر، الشعر الحر. ومثل ما تعرفين يعني أنا ذاك في أوساط التلمذية كنت أقرأ لأصدقائي إذا ما كان ثمت ملتقيات، أيضا كنت أقرأ إلى أن تدرجت وذهبت إلى الجامعة، وهناك كان الفضاء أرحب طبعا لأقرأ ولأنصت أكثر وأستمع إلى ما إلى من يقرؤون، وأن أقرأ لمن يكتبون. شيئا فشيئا بدأت هذه التجربة تتضح معالمها، وهكذا أنا الآن لي مجموعة قيد النشر إن شاء الله تصدر قريبا، وأمدكم بنسخة منها. وقد قرأت، شكرا مشكورة، قرأت بصوت دافئ بعض ما كنت قد حبرت.
0: تجرأت أكثر من أني
1: شكرا لك، وتجرتني بأمر أني كنت أخذت بعض الملحون هكذا على سبيل التسلية. له أساتذته الملحون وله ربوزة، كنت للتسلية فقط. وفاجأتني بأن قرأت قصيدة أحبها جدا، للأسف لا أستحضرها، يعني الذاكرة ذهبت، اسمها باقة نوار. شفتك فيها، شكرا لك، يعني أبهجت قلبي.
0: وما فهمش أجمل من أنه نبدأ بالنوار، لأنه الحياة جمالها من جمال الورود ومن تذوقنا أيضا لجمال الورود، ولا ليه؟ الورد من أجمل الأشياء اللي خلقها ربي في الدنيا، فلأجل ذلك كل من يحب الورد تلقيه إنسان محب للحياة، محب للآخر، معطاء، عنده امتنان. تلقيش حد يحب الورد وهو شرير.
1: أي نعم. أي نعم، يعني مدهش ما تقولين حقا. صحيح، الوردة في هشاشتها وفي أيضا قوتها، هي هشة ولكنها قوية أيضا، لأنها تمنحنا إحساس الفرح. يعني استحضروا بقول، لا أدري لبعض الجزائريين، يقول عندما يصادفني شيء جميل أرغب في البكاء. تصادفني وردة وامرأة جميلة أرغب في البكاء، يعني ما أجمل.
0: لأن أصدق تعبيرة في حياتنا
1: يجنى ويبكينا.
0: أي، لأنه أصدق تعبيرة في حياتنا تعبر عليها الدمعة، وهي خرجة من الروح صافية نقية كما هي. فنعتقد أنه الناس اللي تدمع من كثرة المحبة أو من كثرة الجمال اللي تشوفها ناس صادقة، والناس عندها صفاء روحي كبير جدا. إن شاء الله كنا نكون
1: من الورد إلى الدمع، والوردة قطرات نداها كما يراها الشعراء. هي دمعات للفرح للحزن أحيانا، هذا جميل.
0: صحيح، أعتقد أنه الحكاية مع الحرف فيها الكثير من الروايات، ولك الكثير من الأزمنة اللي عشتها في خطوات كثيرة وفي محطات كثيرة. أكيد هذا الكل نعرفوه، وإن شاء الله نخلط نعرفوه في الساعة الثانية من جارة القمر لليلة. ولكن أنت من عشاق الليل وإلى لا؟
1: طبعا، وكل من يدعي أنه يكتب الشعر والفنانون عموما يعشقون الليل، وليل العربي هو ليل الأدب وليل الطربي وليل العشق وليل الحب. أحب الليل طبعا،
0: وكتبتي الليل
1: إذا كانت جارتي فيه يا قمر، يا جارة القمر.
0: أنا من يجاور القمر هذه الليلة.
1: جميل،
0: يعيشك يا جزي، هذا كله من لطفك ومن حسن أخلاقك. أطلوا على الروح في قوة الجدار، أهلي أنا أقتفي خطوكم في عيون النهار، فإن لوحت وردة لي شرقت بمائي وناري.
1: نعم، هذه إحدى قصائدي التي نشرتها أخيرا. كما تلاحظين ليس لي نفس طويل في الكتابة، الحقيقة أنا لا أطيل القولة كثيرا، إذا ما كتبت هكذا تولد القصيدة، هي تريد أن تكون مختزلة، كيف أقول، ملتفة على نفسها، يعني في غير تشويه، هكذا تأتي، هكذا تأتي، أراودها في أن تكون أطول. ربما ذات مرة. كما قرأت الآن نعم هذه أنا بضع أسطر ولكنها تختزل رؤيتي ربما للحياة ورؤية
0: ورؤى للحياة عميقة جدا. وسنفهم علاش أنا نحكي على العمق هذايا وعلى الدقة وعلى الاشتغال الكبير على المادة الشعرية وحتى المادة اللي موجودة على صفحتك الجازية. هذا الكل باش نكتشفوه في الساعة الثانية إن شاء الله بالكثير من الجمال وبالكثير من الإبداع وبرشا ورد ورد ورد لكل الناس تسمع فينا الليلة عبر موجة إذاعة تطاوين. أمر المراية من بين الأغنيات اللي تلبطهم ضيفتنا الليلة ونستمع ليها وإحنا وياكم أحبائنا في كل مكان. نكمل معها الساعة الأولى من جارة القمر وراجعين. خليكم معنا.

موجز الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دخل بيرك حيل 12 بغمراس حيز الاستغلال بعد استكمال الأشغال المتعلقة بالبئر. تتواصل اليوم وغدا بفضاء المكتبة الجوية بجبس فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى المنظمة المتحدة بجنيف دعوة تونس بصفة خاصة الدول التي تتواجد لديها أموال منهوبة وذات مصدر غير مشروع إلى عودة هذه الأموال إلى الدول النامية التي نهبت منها. استشهد شخص اليوم بعد إصابته بقصف صهيوني في منطقة المواصي بخان يونس. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات المحتل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. أعلن دفاع المدني السعودية اليوم سقوط مخلوف في محافظة طوال بمنطقة جزان أطلق من قبل الحوثيين ونتج عنه إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والعربات. أفاد الإعلام الإيراني مساء اليوم بأنه من المقرر أن يعلن قريبا عن تفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز يتضمن تفاصيل ومواصفات المسارات الجديدة للدخول من الممر المائي الاستراتيجي والخروج منها وذلك بحضور خليجي. الموجز في أمان الله. القمر

0: برافو عليك.
1: جارة القمر.
2: طبعا السيدة فيروز كل الناس تقول برافو عليها لاشتغالها لعملها لفنها لالتزامها لوقارها للتجربة الإنسانية والتجربة الفنية اللي قدمتها وما زالت تقدمها لكل أحباء الرحابنة وأحباء السيدة فيروز جارة القمر في عوالم الجماليات هذه كلها. نبحر ونطير معكم مستمعينا ومتابعينا في كل حلقات جارة القمر. حلقتنا الليلة نذهب بها مباشرة نحو سليانة وين ما موجودة ضيفتي الجازية الهمامي اللي بدأنا بالحديث معها قليلا في الساعة الأولى موصلين في الحديث معها. والأكيد تحية لك جازية وتحية لكل المتابعين السهرين معنا الليلة.
3: شكرا لك صديقتي فيروز، أشكرك أولا على الاختيارات الفيروزية الرقيقة جدا، جعلتني أشعر بأني محاصرة بالأقمار. يعني برنامجكم جارة القمر وأعتبرك جارة القمر، فيروز جارة القمر وقمر السماء أيضا هذه الليلة، أنا في حصار جميل بين قمر وقمر، فشكرا لك.
2: وشكرا أيضا على كل الجمال اللي تبثينه فينا عبر كلماتك الليلة الجازية. شكرا أيضا لمختار الورغمي اللي كان همزة الوصل بينه وبينك يتواعنا الليلة، وأهلا وسهلا به وبكل الروائيين المبدعين الشعراء اللي مروا من جارة القمر ويمرون، وكل ما يكون فما جديد وكل ما يكون فما مساحة للإبداع ومساحة أنا نقول ديما البحث في العوالم متاع المبدعين ناخذ منها نفس، في كل ما تكون فما فرصة حتى ناخذ نفس وهكا ونبحر في عوالم الورود. أكيد نحن نكون سعيدين برشا بوجودك الجازية أو بوجود مختار أو بوجود كل المبدعين اللي عندنا في تونس وفي عالمنا العربي. لم نتحدث كثيرا أو لم نطرق أبواب كثيرة في عوالم الجازية السرية ربما أو الساحرة ربما.
3: نعم سرية
2: وساحرة. فمش نمشي، أنت في واحدة من التدوينات متاعك قلتي أمشي على نصل اللغة حافية فتأتي الحروف إما دامعة أو دامية.
3: نعم أنا أكتب أيضا إلى جانب القصائد أكتب شذرات إن شئنا أو ما يسمى اليوم بالقصة القصيرة جدا أو القصيدة الومضة، وأحب جدا شذراتي تلك، ويبدو أنك انتبهت إليها، ذكرت اثنتين منها. اقترب قليلا أيها الأمل كي أذهب باحتفالاتي بعيدا. أنا سأتحدث قليلا في هذه يعني في جملة فقط. أنا من الأشخاص ثم المبدعين بين ظفرين، أحاول أن أبدع وأطور إبداعي. أنا لست من الذين يدعون اكتمال التجربة أو نضجها، على كل أنا من الأشخاص الذي الآملين. أنا أؤمن جدا بأن الغداء سيكون أجمل، لا أدري هي رؤية هو نور يبثه الله في صدري. أنا أشعر دائما بأن القادمة سيكون أفضل وأجمل. أما الشذرة الثانية أنا أمشي على يعني نسيتها والله.
2: نصل
3: أنا
2: اللغة. أمشي على نصل اللغة حافية فتأتي الحروف إما دامعة.
3: أي نصل اللغة دامعة. نعم أنا استعرت للغة حدة شفرة النصل، نصل السيف أو نصل السكين، نصل الآلة الحادة. فقط لأعبر أن الكتابة مكابدة ومعاناة، يعني ليس من السهل أن نمسك هكذا قلما ونكتب في راحة بال وفي اطمئنان. على الأقل أتحدث عن نفسي، علاقتي بالحرف بالكتابة فيها مكابدة، فيها وجع، فيها مداورة للحرف، يعني أمر فيه يشبه المخاض إن شئت، يشبه المخاض بما فيه من وجع ومن تطلع للولادة. هذه علاقتي بالحرف، لأن أنا أتألم عندما أكتب هكذا الحقيقة. أشعر أنه نزال بيني وبين اللغة، يعني فعلا تدمى قدم انشئنا ذائقتي، يدمى القلب، يدمى الحلم من أجل أن في النهاية أن يأتي الوليد، يأتي القصيد، تأتي القصيدة الوليدة. وإن شئت صديقتي يمكن أن أقرأ شيئا قصيرا عن هذا الوجع، وجع الكتابة.
2: نعطيك موسيقى يعطينا زميلي ذو بعض الموسيقى من عنا، وعلى ما سيعطينا ذو من الموسيقى اقرأي لنا ما شئتي، وعلى كلمات الجزيل الهمامي الليلة الشعرية والشاعرية وبعض من عوالم جبران التي تأثرت بها في البدايات أكيد سنتحسسها في في بقية الكلمات.
3: جبران ثم تطورت الأشياء الأمور.
2: طبعا كلنا بداياتنا كانت بهذه
3: رومانسية جدا. صحيح. ثم تطورت.
2: صحيح. الموسيقى من عندك، يلا من عندك الجزية.
3: مرق الكلام كحيط يسل شغاف الأمان من العتمات، ترفرف روحي تخف كأن الجناحين فجر تجلى، كأن الرؤى كلها ملك قلبي، إلهي كأني تعاليت نورا يشف. أليس المنى أن أعانق ظلي وأسكن للحلم حلما، فأغدو جداول ليست تجف. سأهمي إذن فوق بيت القصيدة حرفا يجادل حرفا، نسيجا من الوجد يجدله نبض قلب وكف. هذه قصيدة مرقى الكلام.
2: جميل.
3: إن شئت يعني نتحاور أو أقرأ شيئا آخر.
2: لا هاش أقول لك شو بش نعمله. أنا في الإعداد للحلقة نمشوا بتسلسل معين، والتسلسل هذا شنو فيه؟ بش نبدو من عند كلمة جميلة جدا قالها المتوكل طه، قال ألي في بحوري والقصائد بائي والتاء تكتب والبداية لائي. فاش بش نعمله من ما يحتوي اسمك الجميل من حروف سننطلق في
3: سأقول
2: سأقول لك بعض من الكلمات التي كتبت في الجيم، في الألف، في الزاي، وفي وفي الياء، وفي التاء، وأريد في المقابل أبياتا من عندك. إيش قولك؟
3: نعم.
2: على الموسيقى من عند زميلي ذو بن سالم. في الجيم: من الجيم جنون وجناح وجرعة أمل وجبر خاطر، قالوا كيف حالك؟ قلت خير، نقضي حاجة وتفوت حاج. إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوما يكون لها انفراج. نديمي هرتي وأنيسي نفسي، دفاتر لي ومعشوق السراج، فماذا تقولين لي؟
3: سلاما على أرضنا انتهى الصباح، تفتح ثغور الكلاب، تشرح صدور القصيد، فتهمي زنادق روحي حقولا وتشد الرياح.
2: في الألف أول حرف يقف قامة للضوء، امتداد شامخ القد وصوت راجف، إنه إعلان ميلادي وجود يهب المعنى ويغزو جوهرا مزدوجا يتأنق.
3: أحبك جدا وجدا أحبك، خفضا ورفعا وفتحا وشدا، أحبك عهدا فهذه يبيني وما حنفت بعهود، وذا القلب ينبض وعدا.
2: زاد حياتي وزرقة سمائي، زحمة بأفكاري وزورق نجاتي، ليتني أعرف ماذا بأعماقي، كل شوط شارع ينسد، رحلتي أرقام حظ حلفتني قصتي في المنهج القادم. لغز.
3: تبني القصيدة بيتها من أضلعي، أرخي لها حبل الهوى أن أبدعي، الروح غيمات تشف عن الجوى فتنزل وحيا مبين الأدمع.
2: أبحر الحرف ينادي، أين وجه المشرق قافزا يصرخ في حرف ندائي، يا حروفي يا صفوة اتفقي، أنت من غير ندائي أبدا لن تسبقي، وأنا فجر نداء شاعر طل إلى ما بعد مرمى الحدق.
3: سأبني للقصيدة بيتها بيدي، أقول لتسكنيني مهرة الأفراس، قد آويت من تعب إلى جسدي، أنام على صدوري هواك ظمأ، أشرب الأنخاب من كبدي، وذي أعجاز كيدك أنطقت صمتي وألقت سحرها ينثال في العقد.
2: من وجدان الصمت تاه في صوت الغناء، واستبدت نغمة صمت الجمود على لساني لاصقا في سقفه، واستبدت نغمتي صمت الجمود على لساني لاصقا في سقفه، تاء التلعثم حجتي ومطيتي، بسطت أمامي قضيتي، حرف تثنى تآلف وتناقض وكأنه شخصيتي، حرف التاء يخبر عن هي، وهي قفزة حدثت وبادئة الحضور إلى التكامل والكمال رسالتي.
3: حبيبي أطلى فصيد بقلبي تناثر فلا، وخمر تدار على العالمين إذا ما تجلى، تعالى الذي قد حسنى حبيبي وجلى.
0: فوق الشجرة أم الأحسن غنات.

0: حط الصفرة أم الأحسن غنات.
1: مع كل قراءة شعرية سنمرر لك مقطع من أغنية تحبينها الجازية.
2: شكرا لك، أنا شعرت جدا بأدك، لبيتي يعني طلباتي في الأغاني، وهذه الأغنية بالذات أم الأحسن غنات يعني بكل هذه الإحالات الرومانتيقية. أم الحسن هي العصفورة، وثم عصفورة وثم شجرة وثم ريم البيدي وثم قمر وثم ليل، يعني لا يوجد عالم أجمل من هذا.
1: صحيح، ونحن في العوالم هذه أكيد معك يا ليلى. فقط هي الإشارة أنه المقاطع اللي قريتهم في الجازية والحروف الأبجدية لجازية واسمك جازية، المقطع الأول كان لابن فارس العباسي، وبقية المقاطع للشاعر اليمني الكبير الدكتور عبد الكريم الشويتر. المدونة متاع الدكتور عبد الكريم الشويتر مدونة ممتازة، وأنا ممكن عبر موجاتي ذات تطاوين الليلة أدعو الجميع أنه يطلعوا على ما يكتب الدكتور عبد الكريم الشويتر.
2: وأنا أولهم إن شاء الله، ومشكورة جدا على هذه، أعتبرها هدية أنا، هذه الكلمات والأشعار بحروف اسمي أبهجتني جدا، فشكرا لك على هذه المفاجآت المتتالية والعذبة.
1: عملت لك وكل مقايضة الليلة ولا لا؟
2: أي نعم،
1: أخذت منك بعض الأبيات الشعرية بطريقة
2: حصرتني بالجمال الحقيقة، بجمال مني ومن خارجي يعني. شكرا لك.
1: يعيشك يحفظك جازية. في جارة القمر جزء مهم من الأسئلة يكون عبر تسجيلات وعبر مسامع. عندي 4 مسامع اللي هم أكيد مرتبطين بشخصية جازية، أو من خلالهم نحاول ندخل شوية إلى شخصية جازية اللي عرفنا منها بعض التفاصيل، باش نكملوا في معرفة الأكثر والأكثر عبر المسامع هذية.
3: لم يكن الجو جوا سعيدا بعد هذا، لم يكن لأقران، لا أذكر أني في السنوات الخمس الأولى من حياتي كان لأي صديق. إخواني كان أقرب أخ لي أكبرني ب5 سنوات، فتستطيع أن تقول أني قضيت طفولة فيها الكثير من الانطواء والعزلة، وعلى عكس ما يمكن هذا يثير النظرية الشعبية الشائعة أن الطفل الشقي يكبر ويصبح رجلا هادئا، والعكس بالعكس، فأنا كنت طفلا أبعد ما أكون عن المشاغبة. يقال لي أني عندما كبرت أصبحت مشاغبا بعض الشيء، ولكن ما أسمعه من قرائبي ومن أقاربي أني كنت أقضي الساعات الطوال بمفردي، ما أدري كنت أفكر في إيش، وكنت أراقب الحمام، وقد يكون هذا دليل على نزعة سلمية متأصلة. كان عندنا حمام في البيت، كان بقية إخواني يطاردوهم لذبحهم، وكنت أكتفي بتأملهم، قد تكون هذه ظاهرة شعرية. أيضا الغريب أنهم كان يقال لي أني كنت أقضي وقت كثير في صندوق عدة نجارة، والمؤسف أن هذه لم يترك أي أثر علي، لأني حتى الآن لا أستطيع أن أضع مسمارا على الجدار أو أن أقوم بأي عمل يدوي من أي نوع. أنا أعتمد على الآخرين في أبسط الأمور التي تحتاج إلى مهارة يدوية ما عدا الكتابة.
1: فما زوز أفكار مهمة بالنسبة لي أني نطرحهم عليك جازية، ولكن قبل هذية تحية ياسر ياسر مزيانة، وتحية فنية كثيرا من عند حسن العادي، يقول الجازية الهلالية دخلت تونس عبر الجنوب الشرقي، عبرت وتوغلت حتى وصلت أرض كسرى ومكثريس لتطل علينا من هناك من مرتفعات سيليانوس الجزية الهمامية، وبين الهلالية والهمامية تساغ أجمل الحكاية والأشعار. ويقدم لك تحية أحسن العادي، ويقول أيضا تحية لأمي أم الأحسن فأهلا وسهلا أحسن، مرحبا بكم، نورنا وإطلالتك علينا أستاذ الشباب طبعا، ومن متابعي جارة القمر الوفيين جدا. فتحية لك أحسن، تحية أيضا لشاعرة الأسبوع اللي فات كلمتني، حكينا برشا على المحتوى متاع جارة القمر اللي هي سعاد الحايك، فشكرا سعاد على كل الكلمات، على كل النقد، على كل الملاحظات، وعلى المتابعة الجميلة الأنيقة لجارة القمر، وكل المتابعين السهرين معنا الليلة وممكن ما يوصلناش صوتهم ويكتفوا بالصمت، ولكن طاقة الجمال متاعكم أكيد توصلنا عبر موجة الإذاعة. نمشي إلى المسمع اللي كنا نسمع فيه ونرجع لك جازية. أنت كنت طفلة مشاغبة؟
2: الحقيقة أي. الحقيقة أنا لا أقلد شعر غازي القصيبي فيما قال، لكن أنا في طفولتي كنت أميل إلى الانطواء الحقيقة، كنت أحب عزلتي وظلت هذه الصفة ملتصقة بي، وإن كنت قد تخففت منها طبعا باعتباري يعني النضوج والتجربة، لكني كنت طفلة منطوية حقيقة.
1: ما كنتيش لا مشاغبة لا مشاكسة لحدش. أنت كم عددك في الأسرة؟
2: أنا أتوسط يعني إخوتي ما شاء الله أشقائي الثمانية أنا أتوسطهم.
1: نصلي
2: أنا أتوسطهم. أنا أيضا في طفولتي صديقتي نشأت في ريف جبلي، يعني ريف أعلى انشأنا يتوجه الجبل، الجبل وتعرفين جبال شمالنا الغربي بخضرتها وبكثافتها، وتحت قدميه يرقد واد كبير بشلالات. الحقيقة طفولتي تشبعت جدا بالجمال، بالجمال الطبيعي العفوي. أنا بين جبل وشلالات ماء.
1: مازلت موجودة الشلالات؟ مازلت موجودة الشلالات وأنت مازلت موجودة وعايشة
2: تحت الأمطار
1: في ذلك المكان؟
2: أنت مع طويل السنين كنا نسمع للواد يعني عندما تمطر، أيام كانت الأمطار غزيرة وهي حقا أمطار، كنا نقول يعني جداتنا يقولوا الواد يهدر، الواد يهدر يعني الصوت الماء الدافق بقوة. يا حسرة يعني نقص مد الماء إن شاء الله، لكن عندما تكون الأمطار غزيرة نسمع صوت الشلال لأن الشلالات في كثرة. وتحية دافئة للصديق الجميل أحسن الذي قال أنا تسللت من الجنوب الشرقي وذهبت نحو كسرى، لكني أحن إلى أصولي إلى أصولي الجنوبية. فعلا كسرى مثلا مدينة كسرى فيها شلالات أيضا، عندما تكون ثم أمطار غزيرة شلالات رائعة، ندعوكم لزيارتها في الشتاء.
1: في رحلة عمل منذ سنة أو سنتين أو سنة ونصف تقريبا مررت على القرية وفي سليانة وكسرة، جنة ما شاء الله جنة.
2: أي يعني جنة مدينة أثرية يعني حتى سكانها بملامحهم الشقراء وبشرتهم البيضاء ينبئون عن تاريخ يعني المنطقة، فيها مياه عذبة وهي مشهورة بغراسة التين يعني الكرموس وبغراسة أيضا
1: حبل ملوك،
2: حبل ملوك مكسر، حبل ملوك مكسر وفرقو. أي فعلا يعني منطقتنا الحقيقة جهتنا فيها ثراء فلاحي كبير.
1: وفي الجماليات هذه من نجم يكون كان فما كان الشعر
2: والله لا غروة في ذلك، ثم شعراء حتى في الملحون، رغم أنه الشعر الملحون مثلا انظر يعني أنا أذهب من منطقتي يعني الآمنة الشعر الحر والعمودي وأتحدث عن الملحون، برغم أنه الشعر يعني دياره ومرابيضه الحقيقة هي الجنوب هي الصحراء، لا نقاش في ذلك، لكن في جهتنا أيضا ثم شعراء يقولون يعني الملحون، ولكن كيف أقول بطريقتهم طبعاً. الجبلية. أنا أرى أن المحيط والبيئة تؤثر في الإبداع في القول الشعري خاصة، لذلك الشعر الجنوب لا أخطئه أبدا
1: يعني. البيئة أكيد تساهم كثيرا في صنع الإبداع، والتنوع هذايا مهم وجميل. من بين أيضا مستمعين الليلة الأستاذة زكية علال الكاتبة الجزائرية والإعلامية الجزائرية أيضا، وترسل لك بالتحايا جازية الهمامي. جازية قال على كلمة أخرى أو معلومة أخرى، هو قال ارتبط بالنجارة وكان يعني اشتغل شوية في النجارة في الصغر متاعه والطفولة متاعه، وقال ولكن لم أحتفظ بهذه الحرفة أو هذه الصنعة، وأنا لا أعرف أن أضع مسمارا في حائط. عندك علاقة بالمسامير جازية؟
2: أدق المسامير ربما مسامير
1: مسمار الشعر
2: أي أدقها في ذاكرتي، مسامير في ذاكرتي. والله يا جميع يعني قبل كل شيء يعني أبادل الصديقة الأديبة الجزائرية التحية، وحتى لا أنسى صديقي الرائع في مختار، وبدير يعني أرسل له بتحياي القلبية، رجل مبدع محترم جدا وخلوق صاحب مبادئ وقيم، أبلغه سلامي. نعود إلى الحيرة، قلت يعني غريب مثلا ما حكاه الشاعر الكبير غازي القصيبي كيف يعني احترف صناعة ثم عندما كبر كيف نقول
1: نسيها.
2: أي نسيها، يعني هذا هو

0: ناقصه قليلا باعتبار
1: الوظيفه الوظيفه والالتزامات العائليه
0: اكيد تبعت طفولتي. كنت اقرا كل شيء، كل ما تقع يقع تحت يدي اقراه، وكنت في طريقي الى المدرسه، هذا امر اخر طريف من طفولتي. كنت اتخلف، كانت المدرسه بعيده نوعا ما، بضع كيلومترات نقطعها. كنت أتخلف عن مجموعة الأصدقاء الأتراب، وأنا في طريقي أشق طريقا بين جبل وحقول، حقول قمح والشعير وهذا. فكنت أحدث نفسي، كنت يعني أرى الجبل وأسمع دقدقة العصافير والفراشات تطير أمامي.
1: تكتبين مسرحية وتمثلينها؟
0: أي، فكنت حقا كنت أحدث نفسي كثيرا، وبالعربية الفصحى كنت أفعل ذلك. كنت في سنوات، يعني أنا عمري 6 سنوات و7 و8 سنوات، كنت أحب الحديث إلى نفسي، وما زلت أحتفظ بهذه العادة الجميلة والمرهقة. جميلة لأنه ما أجمل أن نكاشف أنفسنا، ومرهقة لأني في أحيان كثيرة أحدث نفسي لعتاب، يعني أحدثها فأعاتبها أو أقرعها على أمر أو ألومها، فيكون الأمر
1: قمر المراية.
0: الأشياء الطفولة
1: قمر المراية. أي قمر المراية العاكسة للبيت.
0: أنا أفضل حظا من حلوية المراية في الأغنية.
1: صحيح.
0: هي تقول لها نامي يا حلوي بكرة جاي لعنا الأمر. فكنت أقول لها في نفسي يعني بنبرة شريرة، أما أنا فالقمر حلوي وبجواري. هي تنتظره أما أنا شلاء.
1: الشر هذا يرى محبة.
0: نعم.
1: جميل، نمشي للمسمع اللي من بعد بشكل سريع حتى نتعرف أكثر وأكثر على جازية. نعم. الهمامي الشاعرة والأستاذة، وطبعا أنت في مجال التعليم في خطط وظيفية مختلفة، ولكن أكيد لنا الشرف الليلة ولنا الفخر أنه نتعرف على بعض من هذه
0: الأعمال. وأمارس المسرح حتى لا أنسى، أنا أمارس المسرح في
1: وتغني
0: للكهول
1: وتغني
0: أي وفي كورال أيضا غنائي على سبيل الهواية. نعم أسمعك.
1: يلا نوش المسمع اللي من بعد وتنمشوا للغناء وسنكتشف ذلك أكيد.
2: فوضجي في الحياة ولا أسعد إلا بالفوضى، اللي أنال مرة أخرى سعادة النظام، بمعنى يعني أنا لا أخرج من غرفة نومي إلا وأكون سعيد جدا إلا إذا كنت أشوفها منكوشة على الآخر، والملاية في الأرض والشبشب على السرير والدنيا بلخبطة لخبطة كبيرة، لأنه لا تتصور سعادتي وهنائي أما أعود ولاقي إنه هذه الفوضى بقت يعني منتظمة وغرفة نظيفة ومنتظمة وبضدها تتميز الأشياء. طب يعني أنا لو كنت أنا سبتها وهي كده يعني منظمة، طب يعني يبقى حسعد بيها ليه؟ لازم ألخبطها وأطلع روحها وبعدين أخش فيها أنبسط.
1: لازم ألخبطها وبعدين أقوم بالعملية التنظيم. هذه الموسيقار محمد عبد الوهاب يحكي على علاقته بالفوضى وبالنزاع. طبعا أشهر من نار على علم الموسيقار محمد، صوته وخامته الصوتية طبعا مميزة جدا
0: معروفة. صحيح.
1: الفوضى والنظام في حياة جازية الهمامي.
0: يقال دائما إن الفنان إن المبدع وإن العبقري لا يحب النظام والترتيب، يعيش في الفوضى، ربما تلك الفوضى تكون قادحا لأفكاره العبقرية، هذا ما يقال. سأعود إلى نفسي. لست شاعرة فقط، أنا أم أيضا وينبغي أن أرتب الأشياء يعني وأكون مثالا وأكون عينا على أبنائي ليرتبوا. لكن تريدين الحق، يعني الحقيقة أنا في صراع مرير مع الفوضى، في صراع مرير، يعني هذه الفوضى تحاصرني يوميا يعني، وعلي أن أقاتلها وأن أرتبها. أنا أرتبها وهي تعود فوضى، ويعني وأسعد بها، وعندما أرى هذه الفوضى أسعد بها، لا أدري لماذا.

0: قلت لك لأني أم نوازعي الأخرى يعني التربوية والمجتمعية الأسرية أساسا تجعلني أسعى إلى الترتيب، لكن الفوضى لا تضجرني لا تقلقني، بالعكس أرى فيها رؤية ما يعني وراءها موقف ما.
1: هي الفوضى بالزاوية اللي كانت تحدث فيها الموسيقار محمد عبد الوهاب، الفوضى تعني الحياة، لأنه الأشياء تتحرك والحركية يعني وجود حياة في المكان على عكس الرتابة وعلى عكس النمطية وعلى عكس السكون.
0: الإنسان ليس آلة صديقتي فيروز، الإنسان ليس آلة كي يرتب وينظم كل شيء، هو إنسان يعني خطأ يريد أن يرتاح قليلا مثل ما قلت، يحرك الأشياء من هنا إلى هنا. الفوضى تعني حياة مثل ما قلتي تماما.
1: لأجل ذلك أعتقد أنه أغلب الناس اللي مقبلة على الحياة أكيد عندها فوضى ما في جانب من الجوانب أو في باب من الأبواب بالسبعة.
0: كتابة مثلا صديقتي عفوا على المقاطعة، أنا لا أكتب يعني على أوراق منتظمة، لا قد أكتب على يعني عندما كيف أقول تحاصرني الكتابة وتقول الآن سألد الآن سأتي إلى الحياة، قد أكتب يعني على غلاف كتاب، قد أكتب على أي ورق يتوفر أمامي، حتى على جريدة يعني كيف أقول أكتب كيف ما اتفق، لا أكتب بنظام لا أكتب بانتظام، لا أرتب غرفتي مثلا وأعد قهوتي وأجلس على المكتب للكتابة، لا لا لا لا أفعله، قد أكتب وأنا بين صحو ومنام يعني أكتب بطرائق فوضوية غريبة.
1: وهنا فما نقطة مهمة ضروري أنه نشير لها، اللي هي الضياع والنسيان والوتيه في يعني الفكرة إذا كان وضعت أينما وجد أو في أي مكان وكيفما اتفق صحيح. فأعتقد أنه فما خيط رفيع مع الضياع أو مع النسيان أو مع التيه، ولا لا؟
0: أي صحيح، والله صحيح، يعني كم من أشياء حبرتها ولا لا أدري أين وضعته، هذا ما تقصدينه يعني هذه الفوضى بالحق فعلا، وأندم وأتوعد نفسي والمرة القادمة سأكون، لأني أتذكر أني أنسى كثيرا الحقيقة، هذا مؤخرا أصبحت أنسى، فأنسى أين كتبت مثلا تلك القصيدة وتلك الشذرة وأين وضعتها وكتبتها في ورقة وضعتها في أي كتاب، فأنسى، أتوعد نفسي أقول المرة القادمة سأكون أكثر انضباطا وانتظاما، ولكن أخيب تقريبا ككل مرة يعني أنا كيف أقول أحببت طريقتي هذه في الكتابة يعني هكذا لوم سي سون ستيل مثل ما يقول أحد الأدباء الفرنسيين، كل إنسان وأسلوبه
1: صحيح
0: صديقتي، يعني لا يمكن أن أقلد فلان في شيء، قد يكون ميزة يعني أمر محمود في شخصه، لكن لا أستطيع أن أطبعه في نفسي بطريقتي، فربما في فوضايا أيضا بعض المحامد بعض الأشياء الجميلة التي تدل على عفوية أو
1: هو تنوع وهو اختلاف في نفس الوقت، وكلاهما هو اللي يخلق الثراء الفني اللي نحن عايشين في السياق متاعه. من عند الموسيقار محمد عبد الوهاب نمشي الى شخصيه فنيه اخرى عربيه
2: بسيطه جدا والمشاكل الصغيره جدا، الواحد عمال يقول يا عم طيب يا عم طيب يا عم طيب، بتتكون في الغلط لما تبقى زي الحجره كده، فالواحد يبقى حاسس انه مخنوق مش عارف يعمل ايه لانه ما بينفس وما بيقولش وخايف من اللي حواليه وخايف لا يقول سره اللي حواليه. انا دلوقتي بيقول عليا انطوائي، انا مش انطوائي جدا ابدا، انا اكبر اجتماعي في الدنيا، انطوائي ديت لاني انا عاوز اقعد مع الناس مبسوطه مش عامله مبسوطه
3: تلش.
2: يعني انا ابص كده الاقي الناس كلها لابسه حلو ومبسوطه وعامله كده وبتاع ومجهدين جدا وتعبانين جدا وبيبصوا لبعض وحيرانين وبتاع، فانا ادور على ناس انتيم بسطاء جدا، اقول لابن خالي ده تعالى اقعد معايا، اشوف زميل ده من 20 سنه اقعد معاه.
3: بس انت زهر بالراوي بقى،
2: مش بالراوي ولا حاجه، هي دي الحقيقه، ان انا مش الناس تقول لك احمد زكي انطوائي ومش اجتماعي، بالعكس انا اجتماعي جدا، بس عاوز الناس كمان، إنما كلنا مش عارف في وقت في غربة، فتعالوا نلحق على بعض وتعالوا نحب بعض،
3: دعوة للحب، دعوة للحب، بس احنا والله يا دكتورة
2: دعوة للحب
3: أكتر بلد،
2: دعوة للحب،
3: دعوة للحب،
2: تيجوا نحب بعض.
1: خلينا في خلينا نمشي للجزء اللي هو مهم، طريقة تعبيرها كيفاش قال المجهدين جدا وتعبانين جدا. فالتراكمات أكيد تولد الإجهاد وتولد التعب وتولد الأزمات والتعب النفسي. ونحن ممكن مرض العصر هو الستريس وهو الضغط وهو الإرهاق والتعب. ولكن فما كلمة مهمة بالنسبة لي جدا فيما حكى أحمد زكي ونحب رأيك فيها، اللي هي قال بدور على الناس المبسوطة مش اللي عاملة مبسوطة.
0: يعني هو دائما ربما استخلصه من هذا ان العفوية اهم من ان العفوية نعم اهم من التصنع. العفوية اهم من التصنع. هو يريد يقول الجلوس الى ناس لا تمثل يعني انها سعيدة، هي سعيدة ببساطة يعني ببساطتها. يعني لماذا نذهب الى الذين يعقدون الاشياء او يضعون اقنعة او يمثلون؟ او لعلي هذا ما فهمته يعني ان اركن الى الناس البسطاء العفويين يعني. نعم ثم ان الكآبة تعدي يعني، وتعقيد الأشياء وتعقيد المسائل. يكفينا أن حياتنا معقدة بطبيعتها، خاصة في عصرنا هذا مثل ما قلتي، يعني نحن نعيش إيقاعا متسارعا، إيقاعا ضاغطا على أعصابنا وجسادنا. إذن فلنبحث عن فسحة للفرح للهدوء للطمأنينة. لذلك حدثتك قلت لك أني أسعى إلى ممارسة عدة أنشطة كذا على سبيل التخفف من ضغط الحياة. نعم الكتابة الشعر هي وسيلة تعبيرية طبعا، من خلالها أنا أثبت موقفا ما من العالم، أعبر عن أفكاري عن أحاسيسي إلى آخره، وأمارس أشياء أخرى كثيرة. يعني أذهب إلى نادي للغناء رغم أني لا أمتلك صوتا غنائيا باهرا، لكني أردد. ثم أنا أمارس المسرح أيضا، هذا متنفس كبير. أنا أذهب حيث الفرح، حيث كيف أقول الاحتفاء بالذات. يعني ليس لديك فكرة عن المسرح، ما أروع على المسرح عندما نقدر الجسد ونكتشف ذاتنا وكيف نتعامل مع جسدنا قبل أن نتعامل مع الآخرين. أحيانا يشعرني المسرح بأني أمية علائقيا في الحياة، ما دمت كما يقول أستاذي لا أحسن التصرف مع جسدي، مع يدي، مع نظرتي، مع مشيتي، فكيف أتصرف مع الآخرين؟ هذا هو يعني ما أردت أن أقوله.
1: أنت سعيدة،
0: جميل.
1: أنت سعيدة.
0: الطريق الذي يشعرنا بتوازننا كي نواجه ونواصل رحلتنا في هذه الحياة.
1: في كلمة جاوبيني، أنت سعيدة؟
0: هذا لو كنت ملكا ربما ملكا أعيش في عوالم مثلى. يعني أنا أحاول السعادة صديقتي، أنا أحاول السعادة ككل البشر. حياتنا ليست مثالية.
1: صحيح.
0: أنا في هذه اللحظة أنا أحاورك، أنا سعيدة حقا، ولكن كذلك تنتابني مشاعر ألم داخلية، أفكر في أشياء أخرى. إذا نحن نحاول السعادة، السعادة حياة ينحتها البشر، عليه أن يتعب في نحتها، أليس كذلك؟
1: صحيح صحيح صحيح. باش نمشي إلى مقطع موسيقي، وبعد المقطع الموسيقي هذا أكيد نحب نسمع تفاعلك الشعري مع المقطع اللي باش نسمعه الآن. من عندك؟

0: الدوار وجمال عليا داوي لجراح الحية ولو كانك نجام
1: ونجراحي حية. شكرا لك جدا صديقتي فيروز على برمجتي. هي الأغنية هي من تراث الشمال الغربي, تحديدا من التراث الكافي, ولاية الكاف جارتنا أيضا معروفة بتراثها الغنائي الثري جدا. وكما تلاحظين يعني في هزيج البدو جماليات كثيرة ليس أقلها العبارة المفعمة بالمعنى بالمجاز. ناج راحي حية يعني ما أجمل هذه العبارة.
0: شكرا لك أنت جازية, لأنه أنا كل مرة أطلع مع ضيوفي على ذائقة موسيقية معينة, وهي مسألة تعطيني ثراء معرفي وثراء في الذائقة متاعي الخاصة. فإنه أنا راعي النحيفة أول مرة نسمعها, ولكن جميلة, وشكرا على كل هالجمال اللي موجود في المقطع هذايا, وشكرا إنه شاركتيهونا, يعني لأنه فما ناس عندها ذائقة حلوة ولكن ما تشاركهاش مع الناس. ثقافة التشارك هذايا ثقافة محتاجينها جدا لنعيش نحن الجمال ونخلي الناس كلها تعيش معنا.
1: العفو, أنا أيضا أنهل من مخزونكم الفني, أقصد التراث الغنائي الجنوبي. أنا أيضا
0: أنا جايين
1: أمر فقط سأقول عن الأغنية يعني في استعمال المجاز يعني في شعرنا الملحون عندما تقول يا خويا, وهي تقصد الحبيب
0: طبعا,
1: ولكن تناديه خويا وخالي أحيانا اتقاء طبعا لعيوني الرقابة أنا ذاك يعني في بيئتي البدوية عموما. هذا أمر فيه جمالية كبيرة طبعا.
0: لو كانك نجام جازي, لو كانك نجام أعزم, وهي هذه اللي شكون تقوليها أنت شعريا
1: كانك نجام أعزم وهي لحبيبي أنا أيضا هي غنت لحبيبها قلت سأرد أنا شعريا وتقول أعزم والراح واضح أن الحبيبة رحلت مع أهلها ربما مكرهة على الرحيل وهي حزينة لفراق حبيبها. إذا هي ترسل له بهذه هي الأهزوجة. وكثيرا النساء ما كنا أيضا يقولن شعرا وتدعوه ليلتحق بها لينقذها ربما من زوج لا تريده في هذا المعنى. أنا أيضا أدعو حبيبا استجاب لي فأتى.
0: جميل.
1: يعني لم أتحمل تعبا كبيرا. هل أقرأ؟
0: أي طبعا طبعا, أعطينا بعضا
1: من شيء. المجاز والمتخيل للأسف. رحلة في المجاز على غيمة من مجاز حبيبي يطير إلي أشرع أبواب روحي لقطر الرؤى يتهاطل شيئا فشيئا فذي وردة الحب ماست وذا زنبق الشوق فاح أريجا شذيا نمد حبال الكلام جسورا عليها نسير سويا فبين حروف عليلة وأخرى تسيح هياما سخيا نؤسس عرش المعاني نتوج شعب الغرام إماما نبيا أنا وحبيبي إذا ما تلونا نشيد المنى للذرى هل بدر وشعت نجوم قصية كأن الوجود بهاءات عرس كأن القصيد استجاب وقد كان وحيا عصيا وها قد تنادت من الأفق خجلا تهاسي سروحي تطير جناحا بهيا يقول حبيبي بأن الهوى خدعة الوعد تعشي عيون القلوب الندية له الحرف يومض وجدا ويبعث من ليله الفجر حيا تسامق حتى غدا للنخيل أكالي لحب فصلي عليه وصلي علي.

0: وظيفة الليلة بعيد برها في سليانة من تطاوين لسليانة، المسافة طويلة جدا ولكن اختصرتها لنا وأخذتنا في رحلة جميلة جدا عبر عوالمها. أتحدث عن الشاعرة التونسية جازية الهمامي. لقاءها معي الليلة هو أول لقاء أعلامي تقوم به الشاعرة جازية الهمامي، إن شاء الله في لقاءات أخرى كثيرة ناجحة ومليئة بهذه المشاعر، بهذا الحب وبهذا الجمال. جازية،
1: شكرا لك صديقتي فيروز. فعلا هي إطلالتي الإعلامية الإذاعية الأولى، وهذا شرف لي وهذا كرم منكم. فعلا
0: تشرفنا كثيرا بوجودك معنا جزيلا.
1: لكن الأغنية جعلت الدموع تطفر من عيني، يعني ليس لك فكرة كم أحب بلقيس البوغن فنانا مبدعا مختلفا، له هوية مائزة، أحبه إنسانا خلوقا ابن الحياة، يعني الحقيقية الحياة ببساطتها وعفويتها، لأنه زارنا في سليانة مرتين استمعت إليه مباشرة. هذا لا أدري، أنا أقول للجنوب احتفوا به كثيرا أهل دوز
0: طبعاً،
1: والجنوب برمته. هذا بوغنا ثقافة مدونة،
0: أيقونة،
1: مدرسة،
0: أيقونة فنية، أيقونة فنية متفردة جدا، متفردة جدا. ولأجل أنه هو فنانك المفضل، المقطع اللي اخترته من ياسم حسيفة باش نعاودوا نقفلوا به حلقتنا لليلة من جارة القمر، هدية ليك وبلطف عليك ومن غير دموع ليك جازية الهمامي. كان لي شرف كثيرا أنك كنت موجودة معايا الليلة. شكرا لكل المتابعين اللي تابعونا عبر موجة الإذاعة، لضو اللي كان معايا في الهندسة التقنية بالكثير من الجمال والألق. قلت لم أتخير اسما مستعارا، زهرة أو نجمة أو حتى نارا، بدأت البحث يمينا ويسارا وخرجت في المكان طيرانا وإبحارا. ونحن الليلة ذهبنا عبر الطيران إلى سليانة واستمعنا إلى عوالم الشاعرة التونسية جازية الهمامي.
1: لتطوين الحبيبة قبولاتي إليكم جميعا صديقتي فيروز.
0: ليلتك سعيدة وليلة هادئة، تصبحون جميعا بخير وسلامة ومحبة. لتكم أسعد ليلة.

0: خطوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل هنا بطاوين. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يكون الوضع الجوي اليوم على حد ملائم لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي. تتواصل اليوم بفضاء المكتب الجوي بجبس فعالية الدورة السادسة للمسابقة الجوية لنهوض الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. شهدت المساحات الغربية التي يدت عليها الحرائق في تونس خلال صيفة 2026 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيفة 2025. استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه وصيب آخرون أمس في قصف لقوات المحتلة الصهيونية على قطاع غزة. أعلن الدفاع المدني السعودي أمس سقوط مقذوف في محافظة طوال بمنطقة جزان، أطلق من قبل الحوثيين ونتج عنه إصابتان وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والعربات. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
1: خطاوي الإبل مع هند السعيدي.
2: هناك حيث يهدأ ضجيج المدينة وتختفي زحمة الحياة، يعلو صفاء الذهن وسكينة النفس، فيحضنك المكان بهدوء لا يعرف حدودا. إنه سحر الصحراء على بعد 70 كيلومترا من مدينة بنغردين. وصلنا إلى منطقة سميت بالوعرة. هنا في الوعرة لا تسمع إلا صوت الإبل يقطعها بين الفينة والأخرى، نداء الرعاة على قطيعهم في إشارات غريبة وأصوات لا تفهمها إلا الإبل، فتطيع رعيها وتتبعه.

0: وخشوم يعبوا وجبال هيه بقيته قوى.
1: للإبل مكانة كبيرة في الأدب العربي والموروث الشعبي تعود إلى آلاف السنين، فالجمل رفيق البدوي في حله وترحاله، له قدرة عجيبة على التكيف مع طبيعة الصحراء القاسية وتحمل المشاق والصبر على العطش لمدة طويلة قد تدوم شهورا، وهو يقطع الفيافي والقفار رفيقا لصاحبه في صحراء موحشة تتبعه ويتبعها، ويغني لها أهازيج سميت بالحداء أو المهاجات. الشاعر والباحث في الموروث الغنائي محمد بلطيف يضيف:
2: والمهجاء اللي هي معروفة أو الحداء بالعربية هي وقت يبدأ البنت بالتسير تمشي اللي تستانس وتضمان وتسرب، يقولها مثلا يا تواقة وهزي يستاهل البيت، يا تواقة يا تواقة وتفرجي مجيب بنت الناقاي.
1: أغاني وكلمات من عمق المكان تعكس أحاسيس الراعي وما يخالجه من مشاعر، أصوات تطرب الإبل فتستجيب في المسير.
0: رحلنا ناجعنا فاتنا القرار ووادا، وخلنا القلوب الطير بينك سادة. رحلنا ناجعنا
2: علاش ممكن البلغ صعب الشيء ذي؟ لأنها البلغ قريبة من الإنسان يسر، هي فيك أنس في في في الوحدة، خاصة البشر كي يبدأ في مكان خالي ويخاف يدخل جمل وجير وقطع ركبته دير كل بيت يخلص فيه ما يمس حتى شيء، ما يقرب حتى شيء، كي يموت مولاها الثور تبكي، معناها إحساس تقريبا مهوش عند الحيوانات الأخرى إلا هي تمتاز به، ولذا هي قريبة من الشخص، والإنسان هنا اختار لها الطريقة اللي في الليل مش باش يقعد يقود فيها ولا كذا خاصة في الظلام، يبدأ يغني يمشي في جنبها ويغني اللي هو يهاجي، هي وقت تسمع المهجاء تسرب في المشي وتطمئن.
1: بين الإبل وراعيها علاقة وجدانية متميزة قل نظيرها، فهي تحبه إذ يحبها وتفتقده إن غاب عنها، وتحن لصوته وتتبعه إن سمعته، تجمع بينهما ألفة لا يعرف سرها إلا رمال الصحراء. لقبها المستثمر ومالكها صالح الربعي بالولف.
3: الولف كيفاش الولف هذايا؟ الولف الراعي هذايا ثم عندنا رعاة في السابق يعني عمره حتى 40 و 45 سنة يعني مع قطاع الإبل، يعني ثم محنة، ثم حنية كبيرة كيف تشمك، يعني حنية كبيرة كيف يعني تشوفك. الحيوان هذا حيوان أليف، حيوان ممتاز، حيوان معناه جدا ما نصنفه فيه شوي، وقت اللي يشوفه الحنية متاعه في الحليب، وقت اللي تعطف ما ترجعهاش، وقت اللي تعمل لها الحمل تهزة، يعني الحيوان هذا ما شاء الله اليوم بأمانة نفتخر به ونفتخر به ولابد باش نثمنوه.

0: ترنيمة بصوت رخيم وكلمات ضاربة في الأعماق، هاج الراعي مصباح السيار إبله ويضيف لنا.
1: أي غني غنيها وكو يبدأ يزن في جنب البل ويمشي وكل توت بل حتى الحذاء مهوش موجود، شو مسافات طويلة ويرحلوا في الربيع يرحلوا وبعدين يدرسوا النعمة وثم كلمة يقولوا فيها معناها المقلة المقلة متاعت الغرارة، يقول قالت الغرارة والقتب والمقلة نهزوا الدبش ونروحوا للعقلة. العقلة اللي هي المعطن اللي تصيف عليه الزوايل وتصيف عليه النزل معناها تشرب منه وكل شيء.

0: الإبل كل شيء في حياة الأجداد، هي الأصالة والشهامة ومنبع للفخر، وهي أيضا مصدر للرزق ووسيلة التنقل. كيف لا وقد سميت عند العرب قديما بسفينة الصحراء. الشاعر علي بوقديمة يضيف:
1: سفينة الصحراء إن هي كانت وسيلة النقل، كانت تجيب من التمر من الشرق وتجيب النعمة من الشمال، كانوا الناس يسافروا يرحلوا عليها، كيف يسموها سفينة الصحراء. يقول البل أم السيقان رقاق خسفيرة قراق فرج عز الخاط اللضاق، فر أم السيقان العوج في البر تلوج وبابير تقب لموج. يقول البل أم السيقان العوج معناها كرعها من تالي عوج. في البر تلوج وبابير تقب لموج، يمشي البر تقطع البر تعياش وتركب.
2: هينا انا ركبون ولا سنين هي لسنين وين اللي حين الدرهي.
3: هذا جمل، هذا فحل، هو سفينة الصحراء، هو قبل يحرسوا عليه، هو قبل اللي يهزوا عليه حمول، اللي يهزوا عليه مثلا الشعير من يدسوا، هو هذا هو اللي قبل سفينة الصحراء، كان هو اللي يتحمل أكثر، أكثر من ناقة، ربما أكثر من ناقة يتحمل أكثر. الجمل اللي يعيش 20 25،
2: الجمل اللي هنا ندر، هينا نركبون ولا سنين.

0: جمال يهدر هذه أغنية على ركوب الجمال، الوقت اللي الناس كانوا ينتقلوا على الجمال، ثم شوي فيها قصة حب راي في الوسط، معناها غزلية شوي، معناها يقول لي يا خالي يا مول الجمال يهدر، هاي نركبوا لثنين ولا حد، معناها يا حد نمشي معايا على الكرعين، يا نركبوا لزوز منهم، يا خالي يا مول الجمال والناقة، هاي نركبوا لثنين نمشي رفاقة، يا خالي يا مول الجمال ركبني ثنية طويلة والحفية طيبني.
1: وتنوعت أوصافها وتسميتها في الجنوب التونسي، فهي كحيلة لسواد عيونها وخشوم العز نسبة لعلو أنوفها، وأم الشمال والشيمة والرداسة، هكذا حدثنا صالح الربعي.
2: الحيوان هذا حيوان صبور، الحيوان له تاريخ كبير وكبير جدا. اليوم وقت نحكو على قطاع الإبل هي نحكو عليها نقولوا احنا الغرادة، نقولوا احنا الكحيلة، نقولوا يعني عوش السجان، نقولوا يعني في السابق نقولوا حتى قوافل، وفعلا هي، ونقولوا شيمة، شيمة الغرادة، شيمة الخطر، هي من صفة ومن الشيمات، يعني شيمة، شيمة خلقية من عند ربي سبحانه وتعالى.
3: يا محرس ويا عوش السجان، هي يا مخروص ويا مخروص ويا مشوق الحلام، هي في كابوس.
1: في ليل الصحراء وهدوئه الموحش يتخذ الراعي من الإبل رفيقا له يستأنس به ويتسامر معه، فيشتكي له همومه وأوجاعه وما يخالجه من مشاعر في أهازيج تدعب خوالج القلب.
0: يا قلب كندر كان فيكم واجع، الناس ماشي قدام وانت راجع، معنى إنسان حس بروحه يخمم وحس بروحه يلزمك تمشي القدام، لكن فيها زاد يشجع في روحه يلزم يمشي القدام ما يرجعش.

0: رجعنا وصعبنت هنا وصعبنت عيليني هالريد
1: لسقي الإبل والبحث عن الماء طقوس احتفالية متوارثة ضاربة في أعماق الصحراء.
2: تبدو بسم الله هو المعبود يبارك في الغلة بالخير يجود
1: بصوت بدوي صحراوي وترنيمة بسيطة يردد الراعي مع مرافقه أهازيج منسابة مع سياب الماء من البئر سميت التهليم.
3: التهليم هذا يا جماعة وقت اللي البل الصبح عشي بيسقيها ويجملوا الضفة اللي هي الضفة برشة قطيعة مع بعضها مجموعة يسموها الضفة احنا او الضفيف. غدو الصبح بنردو وكل حد دلو مريق اللي خيطوا في الدليل ويريقلوا فيهم باش ما يزرعوش الماء. والله الدلو تقريبا ثم حتى اللي يهز بالثلاثين تري وثم دلو صغير متاع عشر تريات ويتلاقوا في فوق المعطن وكل يسروا بكري والبل تجي لحقتهم معناها تلحقهم هي الحوق عارف روحها بترد عارف معطنها اللي ترد عليه تلحقهم الحوق لكن يرسموا يجبدوا معناها في الدلو لكن باش ما يتعبوش. وقت اللي يجبدوا ساكتين يحس روحهم فاشلين لكن وقت اللي يبدو يهلموا ويفدلكوا ويعيطوا وكذا يلقى روحهم ناشطين زي العركة بالضبط معناها يبدو سخونين ويهلموا كذا ويتفاعلوا معها بقوة معناها وقت اللي التفاعل بقوة معناها الجسدية حتى الأعضاء معناها تتحرك كلهم مع بعض رغم السخان ورغم التعب لكن كيما مثلا نقول الوزن على الأركستر معناه على الإيقاع معناه ثم وزنه كما على الإيقاع بالضبط معناه الرقصة على الإيقاع ولا الغناية بالموزون هو يبدو يوزن معناه فيها وقت اللي يجبد الدل فوق عنده كلمة يقول يم وقت اللي خرج الدل يقول يم معناه باقي ضربة أخرى وقت اللي سقط الدل ويبدو كذا يم ماك تقولي يم حط الحولي يم ما يردولي معناه عبارة هي تلوم فيهم تقول ماك موردتوليش ومسجدتوليش وكذا عبارة هي تكلم فيهم ماك تقولي ما يردولي حط الحولي معناه حط حاجتك حط غادي وتعالى استعد للسقية وكذا.
4: في التاريخ القديم أهالينا ورعاتنا ومربينا معناها كانت يعني أمور تقليدية لابد اليوم باش نفكروا باش نرتقوا من فلاحتنا التقليدي إلى فلاحة العصرية. اليوم هذه ثروة وطني اليوم لابد باش نركزوا على مادة الحليب ومادة اللحم ومادة الجلد ومادة البر. اليوم كيف جول الحيوان هذي نقيمه أنا شخصيا نقيمه يعني استثمارات يعني صندوق ما شاء الله يعني له جميع الامتيازات.
1: ذاك حاضر الإبل وما يرنو إليه مالكها ولكن اليوم أين هي من التنمية الثقافية والحال أنها لا تعد أن تكون أكثر من فقرة تؤثث مهرجان أو عادة من عادات أعراس الجنوب التونسي. الدكتور والباحث في علم الاجتماع فتح السياري يتحدث.
5: مثل الإبل موروث ثقافي يتغنى الشاعر بالإبل ثم جملة من الرموز الثقافية التي شكلت جزء مهم من التراث الثقافي اللامادي في تونس. الإبل فقرة أساسية في كل المهرجانات والتظاهرات الثقافية. نتحدث على السياحة الثقافية نتحدث على السياحة الصحراوية نتحدث على الموروث الثقافي. الإبل تمثل رأس مال مهم ومصعد حقيقي إذا أردنا الاشتغال على التنمية. كان بودنا أن تكون استراتيجية تنموية ثقافية تحتفي بهذا الموروث.
1: شاي يتصاعد بخاره من فوق لهيب النار وضحكات تخفي تعب يوم مليء بصخب الصحراء. تلك هي صورة المكان وأجواءه النقية.
3: كيف على براد التاي نص النهار هذا ضروري منه للراعي ويبدأ عاد ساعات يغني عليه يقول اتعشي العشية ونشر بكي يا شاهي نحوم على مول الحشيش البهي ويقول زاد ثم كلام زاد يقول براد يبكي قال تو نعيط حرق كبت يقول شكاش عرق الميت
6: هاي فقوة.
1: على هذا الإيقاع ودعنا الرعاة وغادرنا المكان ولم يبق في الأذهان إلا صدى أهازيج بدوية تختصر موروثا غنائيا يحاكي عبق الصحراء وعمق المكان.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاسي، توزيع محسن المطري.
1: خطاوي الإبل مع هند السيد.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: يا وليه اسكتي، هذا عيب قدام الناس.
1: ولدي عبد الداي، ولدي نور عيني حميد، شد انداد.
0: يا بنتي حميد، ولدي ولدك.
1: مبروك لفتيني طالب صاحب ابراهيم، فاش تستنى يا عبد الدايب؟ يهون عليك.
0: يا بنت عبد النبي، الناس قالت الصوف ينباع بالرزانه، وصبري.
1: الصبر الصبر، اهل متوس ما عندكم كان الصبر. ولدي يا ربي، ولدي الغالي يا ربي، يا ربي.

0: عبد الدايم، المبروك هالدالة حصلناه، وما دام ناوي فيك صاحبه خلينا نسلموه وناخذ ولدنا.
1: هذا رايك يا شيخ.
0: وانت عبد الدايم عندك راي اخر؟
1: المثل يقول صبعي مع صبعك وعظ، واحنا كبارات ما توص نقولوا للناس ضحوا برواحكم على بلادكم، وكيف تجي الضربه فينا نوخروا. لا يا شيخ، اذا احنا قادرين نعملوا اللي نحبوا ورانا كلام، ابراهيم نحاسبوه كما تفهمنا وننفذوا فيه الحكم.
0: حميد ولدك
1: هو وزهره وعمره.
0: اكسح قلبك يا عبد الدايم، صح عليك.
1: الحكيم يقول يوصي في ولده، نوصيك راك تدير روحك راس، راهو الراس يغر بماليه، كان طبصته تعيب عليك الناس، وكان شيعته تجي الضربه فيه. هذه حصلت المنجل في القلة يا شيخ. نحب ولدي لكن ما هوش خير من غيره، وعلى هذا احني مشايخ البلاد واهل الثيقة فيها.
0: حيرتني عبد الدايم، حيرتني. اذا تسمعوا رأي حتى المحفل نأجلوه
1: بعد ما علمنا الناس من خدوا الزيار يجونا. لا يا شيخ لا، ما تضحكش علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. حفلة جدنا في وقتها، وحميد هو مكتوبة. اللي يعمل روحه كدوة يحمل ترقيص جديان.
2: وين ماشي في هالليل يا شاكر؟
3: ما نسيتش حكاية شامخة وابراهيم، نحب نطلع عليهم ونشوف الأحوال.
2: نمشي معاك.
3: ما لقاش رفيق خير منك. هاي
2: اسمع شاكر،
4: اسكت يا ربيع، اسكت.
5: خلينا في روحنا يا زين، مكلمات
4: مره اخرى. لا كنت لا ما راسك تضحك. عبد الدايم عامل راحه اللي بيه، زعما ما يحبش الناس تقول فيه كلمه خايف. هو مبروك يبكل يغشش ويقتل حماد، يهون عليك تخسر راسك في حماد.
5: معناش انت لقاتك يا ابراهيم، خرج كيما تحب الصبح.
4: اهل ما توصل كل يشكروك.
2: شفت كيفاش؟
4: اسكت خلينا نسمع. اسكت يا واش تربحك في الموت انا ولا حميد؟
5: كل مرة الفات ماني صدقتك وندمت.
4: لا المرة هذي عدتك شرب يا شامخ. فكري
5: والله صلي على النبي، اسد اسكت علي، اسد يخليني نخاف في عهد توبة الفجر يعمل ربي تلي.
2: والله فكرة ابراهيم حتى انا عجبتني، خلينا نلقوا حل حميد.
4: اسكت يا ربيع، شكون اللي ياذك في ابراهيم ولا مبروك؟ اسمي نقول لك انت روحي تو ماني طول لحقك. هيا فيسع فيسع.
6: مادي وينك يا مادي؟
5: من هو؟ شاكر مش فيك تلادي من بعيد اخي، هو انت غريب. الرجل ادخل مرحبا.
6: ومادي وين مشيفة الليل؟
5: انا ده الشيخ احمد وعبد الداي، يمكن يتكلموا على ابراهيم وحميد.
6: ابراهيم شامخة الليلة نحبه يبات بحذاي.
5: شاكر مش بيك اخي؟ اخي شكيت فيا ولا؟
4: ابراهيم تو اغلى من قبل، ما عادش متهني عليه، يمكن يهرب وتولي حياة حميد في خطر.
6: وينك إبراهيم؟ إبراهيم
7: يا هاشم الدالة، جتنا الفرصة نخير الشيخ حمد ونحيره. طيح في البير يا شيخ ولا بوس اللفعة؟ تمشي للمطيس وتطلب يسلموك ابراهيم السويعي.
8: مش تفهمتوا بعد الحفله؟
7: ما دام حميد حصل يمكن يتفاهموا مع مبروك.
8: ايوا احني ايش يضرنا كيف يبدلوا ابراهيم بحميد؟
7: يا جاهل، اول شيء الشيخ حمد نحب نكثر عليه المشاكل، الراحه له. وثاني شيء ما نحبش لمطيس وعرب فكيني يتصالحوا. ها نعم، اش مازال عندي ما نعمل اذا الذيب ولا يسرح مع النعجه والفار يلعب مع القط؟ برا وين قلت لك وما تجي كان بيه.
8: كأنك تحب تقتل ابراهيم يا باباي.
7: ليله واحده ما يباتش عندي، خل تنتن بين الفكاني وشيخ حمد. مبروك يهجم ولما طيس يعاون وحني نتفرجوا ونتداخلوا باش نحمو السارق والمسروق.
8: أكد عليك. قال ما تجيني كامب إبراهيم يا شيخ.
0: قول للقايد الموضوع هذا تفهمنا فيه وطبعا مناسب نكملوا فرحنا ونتفاهم. قول للقايد راه إبراهيم في كلفتي ما تخافش عليه، ما تنساش باش تحضر المحفل أنت وسيدنا القايد.
2: الكلنا مشغولين، الكلنا مشغولين على حميد يا زهرة.
5: أنا مشغولة فوق الناس ومستعدة نبيع راسي على جالة.
2: عم عبد الدايم شد صحيح، خايف من كلام الناس.
5: الإنسان ماهوش نبي، حميد ولده وإذا مات هو اللي يخسر. لكن لازم نعمل حاجة، فكر معايا يا رباحة.
2: كل ما حاولوا شيء ما فات، حتى شكروا بكر كلموه، وعم عبد الدايم يحب يسمع حد.
5: إبراهيم طوفي حوشكم، خلنا تلقوه ورجعوا حميد.
2: هذا صعيب يا زهرة صعيب. شكر عند رياخ يحب يتأكد من مبروك. مبروك ذيبرا
5: يحسبوه تعاودوا لي يفوت كل شيء. أني ماشي المبروك.
2: هبلت يا زهرة تمشي للعدو في داره.
5: أني طفلة ومبروك فارس ما يمسيش النساء، المرأة عندها حرمة.
2: باهي باهي نمشي معاك.
5: يا ريت خلي نكلم باباك، نعملوا روحنا ماشيين القصر نباتوا غادي، وفي الصبح نرجع باش نحضروا المحفل.
2: هي وش نقدروا نعملوا كيف نزوروا حميد؟
5: نطلوا على حميد نسمعوا راي مبروك يمكن يعطينا حل.
2: باباي ما يمنعنيش من المشيان معاك، لكن لازم يفرض علي نهز رافع.
5: خلي يمشي معانا وكيف نرجع عندي حيلة ما تهز على حد.
2: باهي

0: يمكن ظهرنا يا رافع. نادي على الدوار، نادي
1: يا للدوار يا للنازلة. شبيبة يا حموانتيكم، اضربوا حليب الحجر يا زهرة وانت يا ربيح. يا للدوار يا ناس.
2: شكون انت؟
1: انا رافع ولد الشيخ حمد، وهذا اخوتي، ضعنا في الطريق وعطشنا.
2: اهلا بيكم اهلا بيكم. الشيخ حمد نسمعوا بي ونعزوه. هاي هاي معايا البيوت. هاي
1: انت شكون يا راشا؟
2: سمعت اللي انت تحب تقتل مبروك الفكيني يا رافع؟
1: اول ما نلاقيه نقتله عدونا.
0: اسكت يا رافع اسكت.
2: والغدر اللي في حزامك معمر؟ ترى ترى هات نشوفوه. هات هاي هاي يا ملا. هو
1: جابولي باباك. ليه ما تطلقش النار؟ ليه؟
2: ما تخافش ما تخافش، اذا البارود وفيها منك نعطيك. هاي هاي هاي زوزو، مرحبا بيكم. هاي هاي زوزو. هاي وينك ابو لات المحل؟ اضري الحلنا وهاتي البركوس لدرع. خذ المطوسيات جوك وتلقى حميد خليه يقعد مع بنات عمه. هاي هاي
3: حميد، صار هذا مبروك؟ اوه لو الغدر معمر. هاي نار. هاي
4: الراجل ما يهربش رافع، ومبروك ربطني من لساني. لكن الواه جيت وزهرة، الواه هذا مش فعلة زهرة.
5: قلوبنا صغارت، ليالي ونيلة نوم لماكلة، حتى بابا كاين عدو.
4: عند الحق، جات الشركة في الحجر. يا ويل على ولده ويا حليلة من الناس.
3: ايه يمكن تعذبته هنوك.
4: يعقوب شيه يضربني، لكن مبروك حولني العشتة، وكل ليلة نتعشى أني وياه ونقصر الليل، وكيجي وقت النوم يكتفني للصبح. مبروك ربطني ملزاني، هذا ما يقتلونيش. لكن إبراهيم، إبراهيم لازم ينطلق.
5: الجاي يطلبها ويحب يعدمه.
4: ها وقتها أقولوا على حميد الله يرحمه.
2: نسب بنات عمك حميد. إذا حبوك ارتاح. أي أي الغداء أحضر، وبعد الليل طويل ونحكي الكبيرة والصغيرة. رافع تاكل معانا ولا مع نسيه؟

0: راس براس هربيح ابراهيم بحميد، واللي تعملوه في ابراهيم نعملوه في ولدكم.
1: كيف نقولك تمشي معانا عم مبروك؟ وعليك الامان، انت كرامتنا وزيد من غدوه تبدا حفله جدنا، وفيها الناس الكل تتسامح. اللي زورنا في هالايام ينجم يعمل الفم على وجهه حد ما يكلمه.
0: نمشي معاكم رافع، ما تخبر حد ماهو، انا ولينا اصحاب عاد.
2: بعد ما عرفتك عفيت عليك، ما عادش نقتلك، روح معانا.
3: يعقوب هات حصانك وسلاحك وزواتك.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.